0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وخلاص أنا يمكن أعطت الموضوع أكثر. عندنا أنجل تقول أحيانا البعد أقوى من المواجهة، لكن مو دائما. المواجهة تكون أقوى لما يكون فيها شيء يستحق التوضيح أو حق لازم ينقال أو علاقة تستحق محاولة أخيرة. أما البعد فيكون أقوى لما تكتشف أن المواجهة لن تغير الشخص ولن تعطيك إلا مزيد من التعب. وقتها انسحابك بهدوء يكون رسالة واضحة، أنا اخترت راحتي بدل الاستمرار في شيء يؤذيني. والأجمل أن البعد ما يكون بهدف الانتقام أو لفت الانتباه، بل يكون قرار هادئا بعدما حاولت بما يكفي. المواجهة تقول هذا الشيء أذاني، والبعد يقول فهمت إنه لن يتغير، لذلك اخترت نفسي. الله عليك. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: صوت ضيف عندي.
0: أهلا وسهلا، ما قدرش نتكلم بصوت عالي. صوتك
1: ملك. الحمد لله. حي مراك طيب ودعاء السرايا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك. تفضل. أي
1: بارك الله فيك. تحكي عن موضوع عبد الله من طرابلس إن شاء الله.
0: مرحبتين بك خون عبد الله، اهلا وسهلا بك. اول مره عبد الله صح؟
1: لا لا مشترك معه.
0: باحيه، مرحبتين بك مره ثانيه وثالثه وعاشره.
1: في دعاه راديو البلاد تقريبا.
0: قول لي من الاول انك انت في راديو البلاد، باش نقول لك انا. ايه لكن اول مره هنا ولا في البرنامج هذا؟
1: لا ممكن ثاني مره.
0: باه، مرحبتين بك. مرحبتين بك خون عبد الله.
1: بدك تحكي على
0: السكوت.
1: السكوت يعني من الطرف الثاني تكلمك، هذا موضوع ولا تخرب.
0: ايه سكوت، سكوت نتكلم عن السكوت.

0: مرات يكون أقوى رد.
1: نعم
0: السكوت يكون أقوى رد
1: مرات، هي على الموقف يا أخت. الله سبحانه وتعالى ده خطبهم الجاهلون فقالوا سلام، عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هولا إذا خطبهم الجاهلون فقالوا سلام. مرات الموقف الرد يقول لك ده كلام من فضة فالسكوت من ذهب. مرات الموقف ما تردش عليه، لكن في أشياء لازم ترد عليها، ما تحق نفسك أنت ممكن مش ترد، لكن في أشياء زي الشهادة تبي ترد عليها مرات. فهمت كيف ولا؟ في أشياء في المجتمع لا تطلب ترد يعني. زي مثلا النميمة والغيبة وهالبياض أشياء يعني. كل موقف لي واحد زي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم مدينة يعني. فاهم كيف فاهم على المجتمع ما عادش خلاه يكلمهم. ما حتى قلت كلام علاج راه. في ناس كل واحد تمشي معه علاج، كل واحد عنده شخصية في المجتمع هذا. وتمشي معاه هل تسكت ولا تكلمه. فهمت؟ وفي كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني. وهذه الأشياء دي من هو الإنسان الحياة تعلمها. دلني علم الأيام فدل الأيام تعلمني يعني. والحياة مدرسة. أنا بعلمهم إحنا مش بس إحنا بشر نخطئ ونصيب، ممكن نخطئ أكثر من نصيب يعني. لكن المهم نزوز في الخطأ، نشوف الخطأ متاعنا، نستمر في الخطأ يعني. نتعلم من أخطائنا إحنا. نتعلم من أخطاء جيراننا، نتعلم من أخطاء الرجال، نتعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلم أصحابه، كيف يعلم زوجاته، كيف يعلم كذا، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يعني في أشياء لازم نتعلم منها، السيرة النبوية يعني نعطي راحنا. إحنا مشكلتنا يا أخت ميروز، يا أخت ملاك. إنه المشكلة إن إحنا تلقى نعرف جماعة الكرة ونعرف الرياضة ونعرف كذا، لكن ما نعرفش حتى سيرة الرسول، شين سيرة الرسول، تهديد المعاملات مش عارف. تلقى كبار في السن راوي يا أخت ملاك وما يعرفش شيء الأشياء هذه، وما يعرفش كلمة حق شين هي يعني. راهو واحد الذي يظن أنه كذا كلمة عنده سلطان جاير، مش كلمة يكون السلطان الجائر يكون رئيس البلاد، ممكن يكون حتى رئيس مؤسسة، ممكن يكون رئيس حكومة، ممكن هتطلع منك تكلم وترد عليه. مثلا في واحد لم شخص قدامك، في واحد مثلا سب الدين قدامك، في تكلم تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، لازم ترد عليه يعني. خلينا من تحال الشخصية ممكن تتغاضى عنها، لكن في حاجات تخطش الحياة، تخطش المجتمع نفسها كله مع بعضها، يطلع منك ترد عليه وتكلمه يعني. على مو بش تطول على المستمعين. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك على المكالمة. على 0292-159-99 في انتظار مكالماتكم وانتظار مشاركتكم حول موضوع الحلقة اليوم. السكوت أقوى رد، وأحيانا السكوت مش ضعف، والسكوت على حسب الشخص وعلى حسب الموقف. وهل بناس جاوبوا في مكالمة؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. نحييك طبعا أستاذة ملاك، ورب يوفقكم إن شاء الله إدارة سرايا إدارة ومقدمي برامج وهندسة إذاعية طبعا ومستمعينا الكرام. ودائما الإنسان دائما يثقف نفسه ويفقه نفسه حتى يصير الوعي مع نفسه، لأن هذه برامج رأي لها قيمة الحب، وبرامج هادفة الإنسان يجدها ومحتاجها في حياته اليومية سواء النظرية وإن شاء الله ربي يهدي النفوس. ربي دائما ليبيا في تحت مظلة واحدة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودائما في معدة ومحبة، ولازم نصبر على بعض من ناحية، لأن المشاكل هذه اللي صايرة سياسيا لازم نعطي الثقة لبعضنا. لازم الدنيا راهي فانية، لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن نعيشهم بقدرنا واحترامنا وتاريخنا. واللي عنده موقف كويس موجب راه بحيسجله بإذن الله. فهمت؟ وهكذا أنت طبعا عندي الموضوع على الصمت.
0: السكوت. تفضلي.
2: سكوت يا أستاذة ملاك. وحسب قال أخوي ربي يحفظ أخوي عبد الله، ما حسب الموقف حسب ده. لكن ما معنى هذا الإنسان لما أحيانا في مواقف يسكت يعني إنه مثلا ضعيف؟ لا، ما تفسرهاش إنه الطرف الثاني ضعيف.

0: رات هو يقول لك انا هيك سكوتي رساله منه، راني مانيش نتاع مشاكل، انسان عادل، انسان بيتيه، عندي كرامه، لي مكانتي في المجتمع، في قريتي، في كذا، مانيش متهور، مانيش فاضل للمشاكل. فهمت عليا؟
1: اها.
0: هي يعني الصمت راه كويس، راه الصمت والعفو من سمات الرجال، راه مش ضعف. لما انت نيتك يعني فعلا لله، هيك لله، انك ما يعني اقل كلمه، لان كلمه على كلمه تجيب مشاكل. يا ما نسمع في مواقف يعني استاذه، والله في على اشاره ضوئيه صارت شيء قريب، حتى معنى قتل، اشاره ضوئيه خايله، حلاقه والله صارت. هي في عيد الله يرحمه ويستر عليه، في حلاقه، انا قبلك انت قبلي مش عارف شنو هاي، في يا في الصبريه قالت نكذب ولا حاجه، ان شاء الله ربي يغفر لها اللي توفى واللي كذا، ان شاء الله ربي يهديهم وخلاص،
1: ان شاء الله ربي يهديهم.
0: لازم على خاطر حلاقه. شوف الصمت احيانا كويس فعلا علاج،
1: واحيانا
0: حتى جد قبلني هو شد، نعرف ان متهور حشاك، مش حتى مرات ماليه يشكو منه، يا سيدي زود انت حسن فض شنو كان ما حسنش انا خلاص في العيد. والله صارت مشكله كبيره في العيد اللي يعني الفطر، حسن يعني كلام موثوق يعني، يعني الصمت كويس، الصمت ومن عفا واسع فاجر على الله، هذا اجل الله، هذا كله راه سمات كويسه، وانك تعطي الثقه للناس، اعطي الثقه، اعطي الثقه اللي يامس عدو اليوم، راه مرات والله منها عز الثقة، لان تلقاه
1: صح
0: يعني تاب توبه يعلمها الله، لكن ما يقدرش يقولها لك علنا، لكن سلوكه تدل على ان فعلا افكاره وسلوكه متجهه للخير والسلام. هل بهجات انا توا ملات بس هذا قاعد هيك طوابير، اقسم بالله غر للرجال، ما صعب انها تدمع، إيه تبكي على بنزينه وخلي الحاجات الاخرى، ليش ليش ليش هذا كله، هذا كل قله يعني زي ما نقولوا ان النيه، ان النفوس في منا ما نقولوش كل، ما نعممش، انا ديما ما نعممش، حتى المسؤولين الامور مش صافيه، عناد هنا بهيك بونتو فيك انا هيك، لا هذا كله اعفو ديما، خليك اعفو ديما، يعني حاول انك المهم بالاحتفاظ بالثوابت زي ما تقول، العفو مع احتفاظ بالثوابت الانسانيه والاخلاقيه والكرامتك والادميه والوطنيه، ايوه هيك العفو، مش اني ضعيف، لكن انا مانيش بتاع مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم مره وانا لما في العهد، خلينا نعطوا ادله بالسلف الصالح حتى نفترضوا، لما جاء بيخش العمره، تخيل النبي وما ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشريه والانسانيه، يعني يعني تحمي يحمي فيه من؟ الله سبحانه وتعالى،
1: أكيد.
0: ما فيش قوه يعني زي قوه الله سبحانه وتعالى،
1: أكيد.
0: لما جاب العمره وقعد ما مكه، ما زي ما نقول احنا ما تحركش مكه، ما فيها الاوثان، بيبي عمره، انا سادسه من العمي،
1: أكيد.
0: شوف وبعدها والحمد لله، يعني شوف ربك يعني،
1: أكيد.
0: بعدها خشوا مكه وفتحت مكة وبدت للناس تخش للإسلام وكذا، فيجب يجب يجب على كلنا، على أنا ندوي على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع،
1: تمام،
0: يجب أن ناخذ هذه الصفات الكويسة،
1: أكيد
0: الصمار.
1: أكيد
0: وأنا عدم الرد، مش أنك ضعف، لا، لأني أنا زي ما تقول راني أرقى من هيك، أرقى من اللي أنت تقول فيه، ولا الكلام ولا السفاهة ولا الثقف اللي أنت تدنيه، أنا أقوى منها، رأى مش معنى حاقد عليك ولا حاسدك، لكن انا مانيش نتاع مشاكل، نتاع سلم، تفضل تبي سلم تدلل، تعالى تلقى الاتريس،
1: اكيد اكيد، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: يجب الاستاذ ملاك والكلام جميع ولي حتى انا يصبر ويعطي الثقه في الناس، ومن اجل ايش؟ من اجل بس الناس ترتاح، العائلات ترتاح، الكبار، ان ايام حسن، الحسن رضي الله عنه وارضاه، اخر كلمه نقولها باهي، معليش على بالك على الثلث على المستمعين، الحسن رضي الله عنه وارضاه، واللي ما يقراش انا يمشي يطلع ويقرا باهي، لما تعاركوا على يعني الحسن بني طالب ابن طالب علي، يبي الخلافه، يبي الاماره، يبي الحكم زي ما هي تو حكم، بالمقابل فيهم نظير لي، قال كيف تو نقعد نتقاتلوا من

0: ربح ربح الكفار والمشركين بيتمتوا فيهم. كان شوف شوف التاريخ هذا اللي يطعد اللي بيطعد مثل التهور بتسكير راس هيك بالجهل
1: بالتنازل يا اخوي بالتنازل
0: اخر كلمه بس نسيت نزلها قال لا بس نحافظ على المسلمين ودماهم واطفالهم وما تشوش فينا الكفار خودها انت يا معاويه وين نتركها مش ضعف لا قادر لكن التاريخ استبهلها من ذهب من ذهب بس انقذ ناس من الدماء ومن وتشمتوا فيه الكفار والروم والفرس نحو ذلك. والسلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخله والمعلومات القيمه واستنادك على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام والقصص اللي صارت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمران كثر الافراح صح؟
2: ربك تعيش وفرح ودائما منورين. تحيه لك يا اخت ملاك.
1: اهلا
2: وتحيه حقيقه للمخرج يونس. يونس اليوم لا
1: طبيعي يا عمران. كيف يا عمران؟
2: تحيه ليونس والله هالراجل المحترم حقيقه اللي يستاهل كل خير. وتحيه لكل المستمعين الكرام واهلا وسهلا ورب يديمكم حقيقه لهالمستمعين. ودائما انت يعني احد الاخوه المستمعين سماك دكتوره فعلا انت دكتوره وانت حقيقه تستاهلي كل شيء ولك الاحترام والمستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك يا عمران. تفضل يا عمران موضوع الحلقه اليوم.
2: والله موضوع الحلقه على السكوت والكلام ومش عارف ايش اعتقد
1: بس
2: والله تقريبا سمعتك البدايه وبعدين ما عادش سمعت.
1: ايه ايه ايه
2: يعني والله بيقولوا اساسا اذا كان في حق وفي كلام كويس وفي حاجه يعني تشيل من عرض الكلام يقولوا السكت على الحق شيطان اخرس يعني. وإذا كانك أنت في مواقف تانية فيها مرات تضر الناس مرات السكوت يكون خير يعني. ما يعني يقول الفتنة أشد من القتل يعني مرات يعتقد أني حسب ما فهمت وحسب ما إذا كان هو صحيح الكلام هذا ولا. لكن الإنسان يبدأ يقول كلام ويبدأ يعاود أنه هو مش فاهمة ويضر الآخرين وقال أهو حشاك الله ربطنا معدي الكلام ويبدأ يفرخها وما يعرفش عليها الكلمة هذه شن تدري مرات أنت فرقة العائلات أو فرقة بين الأصحاب أو فرقة بين الناس عندي في إثم أعتقد إيكي ولا في حدث
1: صح لا لا صح صح كلامك صح
2: بالضبط يعني. فالإنسان فيه مراحل يسكت فيها وفيه مراحل إذا كان بتقرب كذا ليش هم قالوا والله حتى حشاكم الكذب في المصالحة يعني بتصالح المسلمين يجوز يعني هذا ليش يعني يقول ساكت يقول والله أو بيعاود عليه مثل مشى لشخص أنه هو بيصالح بناته وراه قال عليك وقال عليك وما فيش حاجة اللي قال عليك كذا اللي يقول هم أروح بس ما دام قال علي هيك اللي كان هو قلب أسود علي يعني مثل يعني شنو معناه أنتم جايين هيك خلاص يا أخي هو بالعكس بيرفع صورة ثانية ومش عارف إيش يقول خلاص ما دام هو الراجل نادم وما دام هو الراجل هو قال أني غلط يا جماعة أني قدامكم نسامحوا مرات وقال عكس الكلام هذا إذا أنت حصلت أجر. فحقيقة تحية ليك يا ملاك وتحية ليونس تحية لكل المستمعين الكرام نورين دائما من عمران كتل الأفراح دائما ربي إن شاء الله يسلمكم جميعا وسلام الله عليكم.
1: سلام الله عليك يا أخونا عمران بارك الله فيك على المداخلة الطيبة على 092-150-59-9.
3: أهلا ملاك كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا يا نورس. أهلا وسهلا.
3: درجي صوتك يا ملاك درجي صوتك
1: تعبة أنا تعبة والله تعبة مريضة وتعبة صوتي تعب.
3: لذت عليك
1: بردة والله بردة يا
3: والله كلنا مرينا بها يا ملاك البردة. كيف حالك كيف حال يونس شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله في نعمة الحمد لله.
3: حال الوالد والوالدة إن شاء الله
1: كويسين الحمد لله الحمد لله. كيف حالك انت ان شاء الله طيبه يا رب.
3: والله حتى لي كنت ملاك علاش غبت عليك حتى لي كنت والله مريت بيامات ما نحكيلكش مع هروب الضي مع الزكمة البرده لا قسم بالله ما نحكيلك راه دابا باش معاش كلمتك راه
1: اياه ان شاء الله لا باس عليك يا نورس والله لا كويس الحمد لله كويس
3: الله يسلمك بس حتى انت قالت لا باس عليك اسعد الله مساءك وان شاء الله عشية مباركة على الليبيين كلهم إن شاء الله صلى يجينا الضي
1: إن شاء الله يجيكم الضي ويجينا الضي وما عادش يهرب إن شاء الله يا رب
3: إن شاء الله. شو موضوعك ملاك اليوم؟
1: موضوع السكوت إن السكوت ماليش تفسير واحد يعني إن كان واحد سكت معناها إنسان ضعيف عنده هلبة تفسيرات للسكوت.
3: والله ملاك والله تعرف اسمي ملاك ملاك
1: نعم
3: بنسمعش فيك.
1: قلت لك السكوت اليوم موضوعنا السكوت ان السكوت ماليش

0: تفسير واحد إن لما يكون الشخص ساكت معناه إنسان ضعيف. السكوت ليه هلبة تفسيرات. تو أنا بنعرف أنت السكوت على حسب رأيك أنت شنو يعني السكوت؟
1: هو يقول لك تعرف لما تقول لك السكوت علامة الرضا. يقول لك معناتها إذا كان السكوت من صد إذا كان الكلام من الذهب عرفتي. مرات تسكتي أحسن من ديري مشكلة فهمتي.
0: باه كويس.
1: يعني هيك الملاك بدي نوصل لرا لقناعات زمان نتكلم عن الملاك نناقش كل مرة نوصل حتى لمشكلة حاجات شكلتك. لكن توما بديت حتى نسمع في الحاجة ولا تنقال مثلا علي حاجة ولا حد حشاكم يكذب علي ولا حاجة معاش نواجهها وكل شيء بديت نسكت. من سنوات بديت ساكتة معاش ندور عرفتي. لقيت السكوت أحسن أقل مشاكل وأقل وجع راس. وكيف تتكلم مرات تفق في حد قريب ليك أخ أخت بنت أخت مرت أخوه مثلا بنت جيران صديقة ما تتكلم مرات تفق في طرف أنت تحبي. فأحسن حاجة الواحد أنه يسكت ويفوض أمره لله ويخليها على ربي. كان مثلا الواحد يسكت على حقه أرى والله حياخذ الحق.
0: أكيد
1: أنا بديت نبدل ملاك في حقي بحق الله معاش نتكلم بالذات لما نبدا مظلومه فهمتي.
0: جميل.
1: بصراحه بديت انا اتخذت شعاري الصمت والسكوت انا كل الكلام من فضه السكوت من الذهب. معناتها السكوت اغلى من الكلام. الكلام من الفضه لكن السكوت من الذهب.
0: اي والله
1: الذهب معياره اعلى من الفضه فهمتي. فالواحد يسكت كان كذبوا عليه ولا ظلموه ولا واجهوه ولا قالوا له كلمه أمر الله والحق اللي ما خداش ربي يا ملاك هو متروك. لما تتكلمي هو اللي تضيع حقك عرفتي. لكن لما تتكلمي حقك بحق الله وتسكتي هذيك هي الأحسن فهمتي. فأنا ما نبيش نعطل عليك لأن أدان المغرب ودي ديما ملاك حلوة وديما تتعاود البرامج في الفجر ونسمع فيها. نتمنى لك التوفيق أنت والقناة والناس وأجمل تحية من صديقتك نورس يا ملاك وألف لبس عليك.
0: تسلمي يا نورس بارك الله فيك وشكرا شكرا على كلامك الطيب وألف لبس عليك حتى أنت وأي حد مريض إن شاء الله ربي يشفيه ربي وعافيه. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: كان لكم مستمعين الكرام شكله في مكالمة، أزلي حسيت إن سمعت في مكالمة حسيت. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: أيوة السلام عليكم.
0: أم سند.
1: كيف حالك؟
0: والله الحمد لله في نعمة، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا.
1: الحمد لله. أم سميرة معك أنت.
0: آه أم سميرة مرحبا يا مرحبا.
1: مرحبتين، كيف حالك بعد؟ كيف حالك أنت؟
0: والله صحيحتي من هذاك اليوم وأنا ضربتني وعكة صحية.
1: والله لا عرفتك يا بنيتي، إن شاء الله ربي يحبك يا بنيتي، ربي يحبك وإن شاء الله ميزان حسناتك يا بنيتي. إن شاء الله يا ربي يشفيك ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين، ويشفيني ويشفي كل مريض يا ربي.
0: اللهم أمين يا ماما سميرة، اللهم أمين يا ماما سميرة، اللهم أمين.
1: والله مواضيعك، شو بنقولك، مواضيعك ما شاء الله عليها.
0: تسلمي، الله يعزك.
1: مواضيعك ما عندي ما نقول فيها.
0: الله يعزك.
1: والله تبارك الرحمن عليك، الله يرحم ميمن إجاباتك. إن شاء الله ربي يحفظك أنت ويونس، وإن شاء الله ربي يحفظكم. إن شاء الله بالذرية الصالحة، إن شاء الله يا رب تشوفوا أولاداتكم وبنياتكم قدام عيونكم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: وأنا ملاك منتي بالله عليك، بالله عليك من نفسي فيك مرة ثانية، بالله عليك أي حد يسمعني نعطي رقمي حتى على الهواء بنتي.
0: لا لا مش رقمك على الهواء، لا لو سمحت. أوكي
1: إن شاء الله بنتي. شو
0: أنا عندي رقمك.
1: لا يكلميني بنتي،
0: أنا عندي رقمك بس رقمك على الهواء.
1: إن شاء الله بنتي ربي يحفظك، إن شاء الله ربي يعاونك، إن شاء الله ديما محفوظة، إن شاء الله ديما مفتوحة قدامكم، إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا ماما سمير. أنا عندي رقمك بهي و نعرف شو سجلت يومها ولا خلاص. أنا أصلا أساسا الفترة اللي فاتت صارت إشكالية معينة طلعت طول فمخديتش الرقم، لكن حنتواصل معك يا ماما سميرة أمانة. اليوم بس باش جيت للقناة، واليوم بس باش قدرت نستمر. وأنا أتأسف منك صراحة، أتأسف منك أمام الملأ، أن والله صار ظرف معين ما اسمحش أني نتواصل معك أمانة، ولكن حنكلمك ونتواصل معك وما يصير إلا كل خير. والله إن شاء الله ما يصير إلا كل خير. على 092-150-59-99 092-150-59-99 تكلمنا على موضوع الحلقة في بداية الحلقة، إن السكوت مش كل ساكت معناه هو إنسان ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. حاضر حاضر حاضر، اللي يبغى رقمها على الخاص أنا بعت لها. تمام حاضر. حكينا في موضوع حلقتنا علاش الإنسان يسكت ويختار دائما إنه هو يسكت، لأن السكوت مليش معنى واحد، ليه هلبة معاني وليه هلبة تفسيرات. مرات لما يسكت معناه هو خايف، هو محترم، هو ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، لأنه هو تعب من الشرح، لأنه هو فهم أشياء أعمق منه، وهذا هو الفرق الأصح في مرحلة يوصلها الإنسان في عمره، مرحلة مراحل حياته. يعتقد أن القوة معناها أنك أنت مثلا ترد على كل شيء، على افتراض تقال عليك، كدب عليك، فهمك غلط، اتهمك باتهامات باطل، انشر عليك كلام واخبار كاذبة. يعني كنا في وقت ان احنا مثلا نردوا عليهم ونشرحوا لهم ونفسروا لهم وندافعوا على انفسنا ونوضحوا الى ما ذلك، لكن مع الوقت تكتشف ان كله صرف ضي على الفاضي. حتكتشف بعد وقت ان تعطي في وقت وجهد لناس ما تستحقش. حتكتشف انك انت لما تحاول انك انت تصلح او تصحح الصورة اللي اخدوها الناس عليك او اللي رسموها عليك بسبب تفسيراتهم او مفاهيمهم الخاطئة او اشياء زي توا، عمرك ما ترتاح، حتعيش طول عمرك تعب وانسان يعني نقول احنا خلاص احنا عشان ده قدرة، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، في ناسك تحب تحكم على حسب أراها فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
2: نعم.
0: السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مملوكي كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا أستاذة ليلى؟
2: الصوت بعيد بعيد بعيد، خليني أنا نسترسل معك لأن عندنا انقطاع في التيار الكهربائي عند الساعة 6:30 فصل علينا القط. وانت كيف بديتي في برنامجك؟
0: يا ودي إن شاء الله جيكم الضي يا أستاذة ليلى.
2: خليني أنا نسترسل معك لأن صوتك بعيد.

0: ما نسمعش فيك.
1: يلا استرسلي هي.
0: أنا نحييك على البرنامج القيم، وتحية كبيرة كبيرة لقينا المهندس يونس وكل من موجود بإدارة قناة السرايا. تكلمتي اليوم عن الموجعة، وتكلمتي عن الإنسان اللي يتوجع الألم اللي هو يحسه، وتكلمتي على الظلم. شن قال الإمام الشافعي الكاتب والأديب المرحوم الإمام الشافعي؟ قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبت وفرجت عنه أن سكت كما بل يموت. فالإنسان لما ما تردش عليه ما يستحقش إنك أنت ترد عليه، خليه يتكلم وكيل ربي حسبي عليه الله سبحانه وتعالى. والظلم قال: إذا الظلم ظلمات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. مرات الصمت أبلغ من الكلام، لما تصمتي يحس بيك، تحسي بنفسك إنك أنت مظلومة، وإنك أنت في يعني ترتي بالموقف هذا أو الكلام هذا. لما ما ترديش عليه هو نفسه يندل ينهزم، أو تنهزم اللي يتأول على الناس واللي يتكلم على الناس واللي يظلم الناس. هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ربي موجود في هذا الكون. الله لا تخفى علي خافية لا في الأرض ولا في السماء. لكن قال الإمام الشافعي حتى هو في بيت من الأبيات: كن في هذه الدنيا تعابر سبيل، واترك وراءك كل شيء جميل، ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوفا، وعلى الضيوف إلا الرحم. وبالنسبة للموجعة، احنا عندنا في أمثالنا الشعبية يقول لك: الورق يتورق والموجعة في القلب ما تتدرج. الورق في الليمة والموجعة في القلب تقعد ديمة. لما انت توجع إنسان ويتألم هذا الإنسان، في يوم في رب كريم في من يجي ويوجعك. فالإنسان الظلم ظلمات، يقول لك: لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك آخرة الندمة. ينام المظلوم في الليل باكيا، يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحنا في اللغة العربية نقول الكلام في غير موضعه سفاهة، أو إنسانة تتسفه الكلام في غير موضعه في غير مكانه. فكن لبقا، الحكمة تقول كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك. لما تتكلم وبتقول وجهة نظر، ولا بتتكلم وبتعطي وجهة نظر، كن متزن، خلي كلامك موزون. ويقولوا: الزيت من الزيتونة والعاقل يفهم من جيق الطير. وخلي كلمتك موزونة، والله اسكت عليها خير. تحية لي ملاك، ودمتي لمن أحبك، وتحية لكل أحباب برنامج من القلب إلى القلب، من الأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغرياني. تحياتي لي ملوكي، تحياتي لأخي يونس وكل محبينكم.
1: تحياتنا لك، بارك الله فيك استاذة ليلى على المداخلة الطيبة. شكرا، بارك الله فيك. باه في مكالمة، باه استنى شوي قبل، كان في مكالمة أشر لي بس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. تكلمنا أيضا على أحد الفقرات، تكلمنا على أن السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش. أحيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لأن مش كل وجع لازم يتحول إلى كلام. في ناس لما تتوجع تصرخ، وفي ناس تبكي، وفي ناس تسكت، وفي ناس تتحول إلى هستيريا الضحك، يضحك هي تعرف أن الإنسان موجوع صراحة. ومرات في وجع ما يتفسرش، قد ما تبي تشرحه وتوصفه ما تقدرش توصفه، ما تقدرش انك انت تشرحه اساسا. فشني تتوجه الى الله سبحانه وتعالى، تقول: يا رب انت عارف نيتي، يا رب انت عارف شن نقصد، يا رب ما فيش حد فهمني، الله سبحانه وتعالى انت عارف بالنوايا واين ما ذلك. فهذه من اقوى الجمل اللي يقولها الانسان امام الله سبحانه وتعالى، لما هو يعجز عن شرح وجعه والالم اللي يتالم فيه. لأن فيه ظلم لو حكيت عليه للناس وتفضفضهم وتحكي لهم ولا كذا، شنو يقولوا لك؟ أول حاجة يقول لك: ممكن أنت اللي فاهم غلط، راه أنت فاهم غلط. وفي خذلان مرات الأشخاص لما يخذلوك، لو أنت وصفت لأشخاص وفضفضت وحكيت، تقول عادي، يقولوا لك عادي يصير، عادي تصير، خيرك مكبرها. تصير تصير موضوع بسيط، لكن انت بروحك وحدك عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب، السكوت يكون مساحة باش تلملم نفسك وتنقد ما تبقى منك أمانة، لأن راه اللي حاط رجله في الـ في الـ في النار مش زي رجله في المميارة. في مكالمة ولا؟ أعطيني مكالمة. هاي ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا، كيف حالك أستاذة ملاك؟
1: الحمد لله.
2: كيف حال صحتك بهي؟ كيف حال عائلتك؟
1: والله لك كويسين طيبين كلهم الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: من معاي؟
2: أنا معك بنت الجربولي أستاذة ملاك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك. أنا فترة فاتتك اتصلت بيك في رقمك الخاص يا أستاذة ملاك تحت الهواء.
1: تمام، خليك مكالمة وخلي لي رقمك تو نتصل بيك، خليك لوطة تحت الهواء وياخذ منك رقمك باي
2: ان شاء الله.
1: تمام. قلنا في الفقرة اللي كنا نحكي عليها ان مش كل معركة لازم تدخلها يا اخونا علي، مش كل معركة لازم تدخلها، والله مش كل معركة تستاهل انك تدخلها، لانك حتلقى رد مش حيعجبك. في معارك لو ربحتها حتخسر نفسك، وفي نقاشات لو اثبت فيها انك انت صح خسرت شخص، وفي ناس لو اقنعتهم بالحقيقة مش بيغيروا رايهم فقط. علاش؟ لان مش قاعدين يبحثوا عن الحقيقة، هم يبحثوا عن الانتصار. وهنا الذكي يعرف أمتى ينسحب، مش لأنه ضعيف لا، لكن اللي يقول إن وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه هو يفهمني صح. اللي بيفهمك حيعرفك، اللي بيفهمك ما يحتاجش إنك أنت تبرر له ولا تشرح له أساساً، انا هو فاهمك. واللي ما فاهمكش صح هذا يستنالك في غلطه ويستنالك في زله والى ما ذلك. في مكالمه على 092-150-59-99 قلنا فاصل المكالمه تقريبا، قلنا امتى يكون السكوت اقوى رد؟ السكوت يكون أقوى لما يكون هذا اختيارك أنت، مش بناء على خوف، مش أنك أنت خايف أنك أنت تتكلم، لما تكون قادر أنك أنت ترد لكن أنت اخترت أنك أنت ما تردش، لما تكون أنت قادر تفضح بني آدم ولكن أنت تختار أنك أنت تستر عليه، لما تكون قادر أنك أنت تجرحه لكن أنت تختار في الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة وأشياء قديمة لكن تقول في خاطرك خلاص انتهى الشيء هذا، هذا مش ضعف، هذا نضج وهذا وعي وهذه إدراك. إن أسهل حاجة إنك أنت تنتقم بالكلام، تأخذ حقك بكلام، لكن أصعب حاجة إنك أنت تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، نقدر أنا تو أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه أو تبي أنت تجرني ليه. ليش؟ لأن في ناس تستعمل في الاستفزاز، في ناس تتفنن في الاستفزاز، يحبوا يستفزوا بني آدم ويطلعوه عن طورة ويطلعوه على شخصيته باش يقولوا يرضوا غرورهم وكبرياءهم، واهو شوفوا البني آدم استفزيته أنا بكلمتين أو بفعل وطلعت لكم حقيقته، هذه هي حقيقته. الصمت أمام الاستفزاز، في ناس تعرف بالضبط في أشياء تضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي قاعد يوجع فيك، يقعدوا يستنى يقولك نستنى في ردك. انت اعطيت الشخص اللي قدامك الشيء اللي تبيه بمجرد انك انت رديت عليه. لما يستفزك وترد عليه بعصبية، اتأكد ان الشخص هذا اللي استفزك انتصر عليك. ليش؟ لان انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه. لكن لما انت تسكت وتختار انك انت تسكت، هنا قطعت اللعبة عليه، ما وصلتاش اللي يبيه هو، ما وصلتاش الغاية والهدف. لأن الشخص اللي يستفز غالبا يبي يشوف دائما ردة فعلك، يبي يشوفك انك انت انسان متعصب، انسان يدافع على نفسه، يبي يشوفك انك انسان لازم تشرح وتبرر وتوضح. لكن لما تكون انسان هادي وتقول سمعتك خلاص، وصلني ردك، وصلني جوابك، وصلت خلاص، مش لازم نطول في الكلام، وتسكت بعدها، الجملة هذه تعتبر من أقوى الجمل، أكثر من الخطاب كامل أو مجرد كلمات تختارها أنت في نقاش أو جدال معين. لكن هل السكوت يعتبر دائما صحيح أو خاطئ؟ على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. مرات يتمادى الشخص رد ضروري بالضبط. وانا نقول لك علاش النقطة هذه اللي حكيتها أو التعليق هذا اللي حكيتيه، تنقول لك عليه. الشاهين يقول إنسان فقير العلم والتعلم جاهل والنقاش معه عقيم. قلنا لكن هل السكوت دائما صح؟ لا طبعا، وهذه نقطة لازم نكون واضحين فيها جدا. مش كل سكوت حكمة، مش كل سكوت حكمة يا ناس، مش كل سكوت لصالحك. راه في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك. لو حد اتعدى على حقك اتكلم، لو حد ظلمك او يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه. لو حد يستغل في سكوتك في كل مرة حط له حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف في كل مرة لانك انت قاعد تسكت ما تبيش تخسره، هنا السكوت بدا معاش قوة. احنا لازم انت توقف بهدوء، بدون ما تكبر الإشكالية، بدون أي مشاكل، من غير إهانة، لكن بوضوح. القوة مش إنك أنت تسكت راه، القوة مش إنك أنت تسكت ديما، والقوة إنك أنت تعرف متى تسكت ومتى تتكلم، الوقت المناسب في كلتا الحالتين، في السكوت وفي الكلام. لأن أصعب السكوت دائما السكوت اللي هو بعد الخذلان، هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل، لما الشخص كنت تعتبره إنسان قريب جدا منك وإنسان عزيز على قلبك يتغير عليك، يتغير تصرفاته عليك بعد ما كنت أنت متعود عليه ومتعود عليك وكذا وكذا، فتلقى روحك تسأل في نفسك شن اللي درته أو شن درته، شن درت معاه، علاش هو تغير معاي، شن اللي صار باش تغير معاي. وهنا تبدأ تبحث عن الإجابات وتسأل في نفسك، لكن مرات ما تلقاش الإجابة. وهنا ما بدل ما تجري ورا الشخص هذا اللي نقول احنا سيبك لأفكارك وخلاك لأفكارك، وتقعد تقول له احكي لي يا فلان ليش تغيرت عليا، فهمني يا فلان شن صار معاك، وضح لي شن قاعد يصير معانا، ممكن أحسن شيء تديره في الوقت الحالي وقبل ما تتهور وتسلى اتراقب الأفعال، لأن الأفعال هي اللي توضح. الشخص اللي يبيك فعلا ويخاف عليك ويخاف على مصلحتك ويخاف على صحتك حيبين من أفعاله معاك، مش من الكلام فقط، من الأفعال. واللي يقدرك واللي يحترمك حيبان من أفعاله مش من الكلام. الكلام نقول فيها ألف مرة في عدة حلقات إن الكلام كنا نعرف نتكلم وكنا كذا وكذا، ولكن الأفعال هي اللي تحدد. ولا لما يتغير الشخص الإنسان بسبب كثرة الكلام وكذا وكذا وكذا. حكينا على هلبة أمور وهلبة أشياء، وحكينا أيضا على الفرق ما بين الكرامة والكبرياء. الكبرياء أنك أنت ما تبداش بالكلام مع الشخص، لكن الكرامة تقول أنا ما نسمحش لحد يهيني يقلل مني. الكبرياء يمنعك من الاعتذار، ما تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس أنك أنت نقصت من نفسه. يلا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

الحلقة مشت بسرعة، وفي خاتمة الحلقة وفي نهاية حلقتنا نبي نخليكم مع جملة يمكن تختصر كل اللي حكيناها اللي حكينا فيه اليوم. مش كل ساكت ضعيف، ومش كل متكلم قوي. في ناس صوتها عالي لكن من داخلها مهزوزة، وفي ناس ساكتة لكن قلوبها لا تخاف من سكوتك ولا تحس انك لازم ترد على كل شيء. مش كل كلمة تستاهل جواب، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل معركة تستاهل انك انت تدخلها. احيانا اقوى رد هو انك تحافظ على اخلاقك، على احترامك، واقوى انتقام انك ما تصبحش نسخة من شخص اللي اذاك في يوم من الايام، واقوى اثبات انك انت تكمل حياتك، واقوى رسالة تقولها للشخص اللي ظلمك في يوم من الايام: انا ما خليتش اللي درته فيا يغيرني، انا قاعد طيب، فخليك طيب لكن مش ساذج، سامح لكن حط حدود دائما، واسكت لكن مش خوف، تكلم لكن مش بغضب، وابعد لما يكون البعد فعلا بعد وراحة ليك، لكن ما يكونش حقد، وخلي قلبك دائما متعلق بربي، لأن مرات الناس ما تفهمش سكوتك، لكن ربي يعرف حتى الكلام اللي ما قدرتش تقوله في يوم من الأيام، يعرف دمعتك اللي دسيتها في يوم من الأيام، يعرف القهر اللي نقول احنا تحملته، يعرف المواقف اللي قلت فيها يا رب انت أعلم بنيتي، ويعرف كل مرة قدرت انك انت ترد لكن اخترت السلام. ولهذا لو اليوم في كلام في قلبك ما قلتاش، خليه عند رب العالمين، ولو في شخص ظلمك خلي الأيام هي اللي تكتشف وتكشف لك حقيقة الشخص هذا، ولو في شخص ما قدركش في يوم من الأيام ما تقعدش تجري وراه باش تثبت له قيمتك، قيمتك ما تنقصش لأن الشخص ما عرفش يشوفها. وفي النهاية يمكن بعض الناس يتفكروا أو يعتقدوا أن سكوتك كان هزيمة.

لكن أنت وحدك تعرف الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يعرف الحقيقة. أنت ما كنتش ساكت لأنك ما تقدرش ترد، أنت سكتت لأنك كنت تقدر واخترت تكون أفضل منه. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تغير فينا حاجة من الحاجات. وإلى أن نلتقي، خلوا قلوبكم دائما هادية ونفوسكم دائما مطمئنة، وما تنسوش مش كل سكوت ضعف، أحيانا السكوت يكون آخر درجة من درجات القوة. دمتم بخير، ودمتم بخير من الداخل قبل الخارج. استودعتكم الله، ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة

0: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: إشراقة نور في أثير.

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه

لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا

فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الرسول وقال فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا

في الأرض وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات

في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السلن وثلاث ورباع يزيد

وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض،

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود

يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولا

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم

وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبس

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلنا

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

يعلمون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

الإيمان بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءوا

الأسواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط

كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر

التراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون لي.

كفروا أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار.

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا سبيلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

أرادني برحمة هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك

يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا

بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا ولموا أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم

وسلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم

ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله

وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأهل

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين الحمد لله رب العالمين

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من

وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا

ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرين

والإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق

بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ

جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين

درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة

نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم

نرينك أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.

ذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون

وَأَمْرَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبدل

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين

أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم

الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم.

لهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن

ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم

من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض

محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد

وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهل

قل لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماً.

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع

الأفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

إليهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر

المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحانه

وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى.

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

ظل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم

نذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام،

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان

لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة

فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسلام.

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم

وتلك الأرض هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله

واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا

من غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟

وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

مهمدة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.

ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله.

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

بشرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري

مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت

0: آخر الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي متتبعي قناة السرايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. مر في واحد طالب يعني قرآن، يتعلم في القرآن أو يحفظ عن شيخ. فالمهم جاء مرة طالب للشيخ وقال له أنا البارح قريت وحدة في صلاتي. فالشيخ قال له باهي بك الليلة تقرأ الحزب بتاعك هذا، بس يعني تخيل اني انا مصبي قدامك، اني انا قاعد نسمع فيك. فلما جاء ثاني يوم قال له شن صار؟ قال له والله يدوب درت ربع، يدوب ربع القرآن يعني قريته البارح. قال له باي طيب الليلة جاية انا بيك تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يسمع فيك. ثاني يوم جاء الشيخة وقال له إيش صار؟ قال له والله يدوب كمة البقرة. قال له طيب أنا نبيك الآن تخيل أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يسمع فيك، أنت تقرأ القرآن أمام المولى سبحانه وتعالى، أمام صاحب هذا الكلام. فثاني يوم جاء يسأل فيه قال له شو صار؟ قال له الفاتحة ما كملتهاش، يعني الحمد لله رب العالمين ما كملهاش. القصة هذه طبعا تعطينا دلالات الحقيقة

الإنسان عندما يفعل الشيء من أجل الشيء أحيانا يفعلها بسرعة بوقت قصير وبدون أي نوع من الحسبان لكثير من المسائل، لكن عندما يفعل لأجل شيء آخر فهذا الشيء اللي حط في حساباته الحقيقة هو حيبدأ يقدر فيه تقدير خاص. وذلك لما قال لا أقرأ كأني أنا نسمع فيك قاعد مهتم بالأحكام، طبعا لأن الشيخ شيء يهمه يهمه الحفظ والأحكام، لكن لما قال له الرسول لا، هو تخيل تو أن هذا القرآن أنزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في مسائل أخرى يبي ينتبه لها في تلاوته، وهي أنه كيف كان الرسول لما يقرأ القرآن كان يقف عند كل آية، فإذا كان فيها خير يسأل الله من فضله، وإذا كان فيها عذاب يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان فيها معنى يتدبر وقد يكرر الآية مرتين وثلاثة. فهذه طريقة الرسول في قراءة القرآن. هو صلى الله عليه وسلم قام الليل كامل بآية واحدة، فلما يقف والآن بيقرأ أمام الله سبحانه وتعالى لا، كل كلمة ما هي دلالات هذه الكلمة علي؟ الحمد لله رب العالمين، وقف عندها الحمد لله رب العالمين عليش، شنو الحمد؟ ليش مش الشكر؟ عليش نحمده؟ وبدأ يستذكر في نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف رب العالمين من هو المدبر أموره، مسائل لما يفكر فيها يقف عند الآية ما عادش تكمل. القصة هذه هي تقول لنا أنه نحن عندما نتعامل مع الخلق مع الناس نتعامل معهم من أجل ماذا؟ هذا هو حديثنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. اليوم حنبدو في القيم الفردية الآن، لكن حنبدو كنا نتكلم على القيم الفردية اللي هي تعامل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه، تطور بتعامله مع الآخرين مع الناس، مع الوالدين مع الإخوة مع الأخوات مع الأقارب مع الجيران مع أصحابنا في العمل كأفراد. القاعدة الأساسية والقيمة الرئيسية في هذا التعامل هو إنه نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف بأجمع وصف وأفضل وصف عندما قال له في سورة نون القلم وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، مش حتى خلق كريم ولا خلق جيد ولا خلق سمح، خلق عظيم. وهذه معناه أن في جميع مجالات حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يتأسى بالخلق العظيم وأخلاق راقية يعني فيها من السمو وفيها من الجلال وفيها من العظمة ما فيها. وبالتالي نحن الآن عندما نتعامل مع كل من حولنا نحن نتعامل أو نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا نتأسى به. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذه المسائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسول كان أب، كان زوج، كان تاجر، كان جار، كان قريب، كان وكان وكان، واستمر بهذه العلاقات حتى بعد الرسالة. فكيف كان يتعامل مع كل واحد من هؤلاء الناس؟ كل واحد كيف تعامل مع زوجاته؟ كيف تعامل مع أصحابه؟ كيف تعامل مع أعدائه؟ كيف تعامل مع كيف تاجر؟ كيف تعامل في الحقوق؟ كيف تعامل في القضاء؟ كيف تعامل في
النصيحة، كيف تعامل في القضايا الاجتماعية، زيارات والمواساة والتهنئة، وكيف تعامل مع المحتاج، كيف تعامل مع الغني، كيف تعامل مع الكبير، كيف تعامل مع الصغير، كيف تعامل مع الكائنات، مع البهائم كرمكم الله، مع الجمادات، مع الحجر. هذا كان كل الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل ما فيها أنها قد حوت لنا كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل تكاد تكون دقيقة جدا. وذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار لأصحابه، اختار لأصحاب يعني فضلا عنهم حبهم وتقديرهم وإكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين إن يسمعوا منه الكلمة يحفظوها، يشوفوا منه الموقف يحفظوه وينقلوه كما حدث بالضبط. نقلونا كيف يجلس، نقلونا كيف يقوم، نقلونا كيف يمشي، نقلونا كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يقضي حاجته، كيف يدخل على الناس، كيف يخرج منهم، كيف يكلم فيهم، كيف يسلم، كل ما يعني أحداث اليومية بالتفاصيل. حتى أن الله سبحانه وتعالى اختار له زوجات مثل السيدة عائشة صغيرة السن، حافظة قوية جدا وعندها فهم عميق، فنقلتنا حتى حركته داخل بيته، بل في كل شيء، حتى في العلاقة الحميمية التي تحت بين زوج زوجته ذكرتها لنا رضي الله عنه، كيف يغتسل وكيف يتطهر وكيف ينام وكيف يقوم وكيف يعني كل شيء، كيف تعامل معها في حالة غضبها، في حالة رضاها، في حالة كل يعني نقل عنا. وذلك يعني لما عندما الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ما طلبش منا حاجة غير موجودة، وإنما طلب منا شيء كل تفاصيله موجودة عندنا، اللي مش مذكورة في القرآن جاءت بها السيرة وجاءت بها السنة وجاءت بها الأحاديث التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوه ورأوه وسمعوا منه بآذانهم ورأوه بأعينهم. هذه مسألة طبعا مهمة جدا أن نحن يعني نحطها في اعتبارنا. أول حاجة أن نحن مش مطلوب منا شيء غير معروف أو غير موجود، لا موجود تفاصيل. إيش تبي تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه هو عنده أي صفة تراها، كل شيء مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد، وكيف كان يعبر عن حتى مشاعر الجمادات، جذع النخلة اللي كان يقف يتكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة عندما داروا له منبر حن الجذع، الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك جاء حط يد عليه وقال له مدري شكي حيقعد عندي يوم القيامة هو يئن من هذا الحنين، هو ماشي الحجر بتاعه يسلم عليه بالنبوة، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، أعطاه صفة الإنسانية المشاعر أنه يحب المسلمين لهذا الجبل. وهكذا يعني ما فيش حاجة تفصيل ممكن أننا احنا نفكر فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وما وجاء في سيرته.

وذلك الاقتداء أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. شنو يقول لنا ربي في سورة آل عمران؟ قل إن كنتم تحبون الله، شو يقول؟ إحنا نحب الله، الله خلقنا، الله رزقنا، الله أعطانا، الله الله الله الله، فنحب الله. فهي شو علامة الحب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني يعني منها اقتدوا بي، وذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كل هذه أحاديث جاءت تبين أو تطلب من المسلمين أنه لازم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شنو علم هو؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، الإخلاص، المتابعة. نحن مطلوبة منا طلب رسمي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوبة منا متابعة كاملة. طبعا هي درجات، هي مستويات في متابعة مفروض، زي الصلاة بنصلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما عنديش فيها خيار. وفي متابعة من باب الاقتداء، من باب السنية فيها أجر. وفي متابعة البشر اللي هي متابعة الحب، كيف ما كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يعني من خلينا نقول من المتشددين في اختفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يعني لو يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قدم على مكان يحاول أن يضع قدم على المكان اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لو لما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة يمشي يجلس تحت هذه الشجرة، مع أنه مش مطلوب منه، لكن كان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتتبع أثار صلى الله عليه وسلم. حتى أن يقولوا كان في شجرة في الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر من تحتها يحني رأسه، يعني يميل إلى الأمام شوية بشي لأنها شجرة، فزالت وزيلت تلك الشجرة. فسيدنا عبد الله بن عمر كان عندما يأتي إلى ذلك المكان كان يحني رأسه حبا، اقتداء، اقتداء محبة، مش اقتداء أمر واجب والله كذا تشريعي، لا، ولكن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان يفعل الكثير من الصحابة، كان عندما يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان في إناء فيتتبع مواقع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، إيش؟ حبا أو طلبا للبركة. هذه مسألة أخرى. وكما كانوا مثلا يعني إذا توضب أثر الوضوء بتاعه مية الوضوء يخذوها يتمسحوا بها بركة، والله النخامة بتاعت يعني أشياء يعني من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا الان مش هنشوفون هذه الاشياء، مش هنقول، لكن احنا الان مطالبين بانه ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم نحاول قدر المستطاع ان احنا نكون متابعين متبعين مقتدين، نمشوا على نفس النهج اللي مشى عليه صلى الله عليه وسلم.

في تعامله مع كل شرائح المجتمع اللي حولك، كل الناس اللي حولك. كيف لما جاره يؤذيه صلى الله عليه وسلم، شو يدير هو؟ يصبر. لما الجار الأذى بتاع غاب يوم ولا يومين، استغرب، فمشى يزور فيه لقاه مريض فواساه. هذا اقتداء. كيف تتعامل مع الجار المؤذي؟ طبعا الجار هذا خلاص ما عادش قاعد مؤذي، لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاه ما ما ما ما خلاص ما يقدرش، بل بالعكس كان هو يهودي وأسلم. وهذا ما فعل مثلا التابعين والتابعين، سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، حتى نفس كان عنده جار يعني كثير السكر، فكان ما يسكر يعيط في الليل، يغني بصوت عالي يزعج جيرانه ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، يعود فيها اللي كله. فليلة من الليالي ما سمعش صوته. لما أبو حنيفة استغرب كيف، سأل عليه ثاني مستوى، قال له لا والله جوه الشرطة أخذوه أمس سكران وخذوه، عدى مشى لمركز الشرطة وشفع فيه وطلع. ولما طلع قال هل أضعناك يا فتى؟ فاستحى ووقف بطل الشرب وصلح حاله. هذا الإمام أبو حنيفة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. وشوف الأثر هذا الاقتداء وبركة هذا الاقتداء. كويس؟ يعني خلينا نقول هو لو ما مشش يعني مش فرض عليه يمشي، لكنه حق الجوار يسأل عنه، ولو استطاع أنه يخفف عنه ألمه يفعل. ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء لقى عمير شاب عيل صغير، عيل مش شاب، عيل الطير بتاعه، فش اسمه هذا اسمه نغير او صفة بتاعته. بعد يومين لقى يبكي العيل، قال لك انا، قال له مات العصفور بتاعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويدعي فيه يقول له يا عمير ماذا ما فعل النغير، يعني من المواساة. عيل صغير، تجي البنت صغيرة، بنية جارية صغيرة، تأخذ بيدة يمشي معاها لعند وين ما تبي. تالي نحن واحد منا وكان عيل صغير يمسك بيدة يقول لها انت فيه ولا عدي، لا ياخذ بيدة تمشي معاه. ليه؟ هكذا يتعامل مع الأطفال ويتعامل مع الكبار يعني هذه كلها واردة عندنا، كلها مكتوبة وكلها موثقة. كويس؟ ولما تتبع الحديث نجد يعني كثير من الحديث ما فيش حديث ما تمش تمحيصه، ولا بده مكتوب يعني خلاص هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا موضوع، كله موثق معروف. ولو تبعنا السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم لكفتنا. كيف كان في ذكرى؟ كيف كان في قيامة الليل؟ كيف كان يقوم الليل؟ كما وصفت السيدة عائشة قالت حتى تتورم قدمه. هذا قيام الليل، مش قيام واحد من احنا يصلي ركعتين يحسب روحه دي حاجه كبيره. تتورم القدمان. يا رسول الله انت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فيقول افلا اكون عبدا شكورا. خلق كيف يتعامل مع اصحابه؟ يجلس بينهم، اللي ما يعرفش ما يقدرش يميز من اصحابه. ما فيش لبسة خاصة، ما فيش جلسة خاصة، ما فيش كرسي خاص، ما فيش هذه الأشياء كلها. لا يستطيع أن يميز أحد عن أصحابه. وذلك يعني عندنا ثروة كبيرة جدا من المعلومات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها الدقيقة. كل شيء، أبدأ من الأكل والشرب إلى قضاء الحاجة، أبدأ من التجارة إلى الحكم، أبدأ من يعني من كون زوج وأب، وكيف تعامل مع بناتك، كيف تعامل مع السيدة فاطمة، كيف بنت اللي مثلاً كانت متزوجة وجاءت زوجها، كلها يعيش مع ويعيش معاها. سيدة فاطمة تشكيلة تقول يا أبتي يعني أنا راني
يدي يدبر من الخدمة في شأن بيتها، تحصل لي خادم فيجيها وينصحها ويقول لها ندلك على أحسن منها، يبي يعيشها لأنه بيعيشها بيت آل النبوة، بيصبح حنان بعاطفة، تجيه يفرح بيها سبيلة وقام أزهداء، أنت نسبة مني، أنت بضعة مني، ولما يزعل حد يزعل من أجلها. فصلى الله عليه وسلم يعني لما نقول هو مثال، هو قدوة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به كويس، فمش طلب منا اقتداء بشيء ما عندناش معلومات عليه، لا، تفاصيل، التفاصيل موجودة عندنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يعني يتكلم فصلا، يعني كلامه بين، كلمة كلمة، يقولون لو شاء سامعه أن يعد كلماتي لعدها من قلتها، مش نحن الواحد منا يدوي ساعة آلاف الكلمات، أخذ زبدة ما فيش كلمتين ثلاثة إن شاء الله هذه زبدة الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش زبدة، كل الكلام زبدة. وذلك أنا الآن من ضمن الأشياء اللي نحس أن الاقتداء بها مهم جدا هو أن احنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث بها، فيزداد كلامنا جمال. أدوي أنت جيب شعر جيب كذا، لكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آية من القرآن، خلاص بيان، بيان صلى الله عليه وسلم، ماهوش يعني ما يجي يقول الدين النصيحة، اكتب فيها كتابة لي الدين المعاملة كويس، إن من أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف يلفون ويلفون، جملة سطر اكتب فيها مجلد. وهكذا ذلك كان يعني عندما يتحدث يعني كلمات محدودة، فحفظوها أصحابه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ونقلوها لنا. وراه الآن لما نشوفه لأحد بيجي يقول والله كتب الأحاديث واجدة وكثيرة، راه هذه فيها تكرار، إن الرواية جاءت عن فلان وجاءت عن فلان وجاءت عن واحد ثاني وثالث ورابع وخامس، كثرة الأسانيد الحديث نفسه قايش مكرر، لكن الحديث اللي هي بدون تكرارها عدد بسيط جدا، عدد محدود مش كبير جدا، لكن علماءنا حفظوا لنا كل شيء حتى نتأكد أن هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا الحديث المتواتر، هذا معناه يعني ورد عن عدد في كل طبقة الصحابة، عدد من التابعين، عدد من التابعين، حتى وصلنا حتى سجل، هذا حديث قطعي ثبوت سموه زي القرآن في الثبوتية بتاعته. وفي حديث رواها اثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، يعني هذه يسمو فيها حديث أحد وظنية الثبوت وهكذا. لكن برضو حتى اللي أحد ولا اللي عدد محدود تأكدوا من أن الرواه كانوا فعلا العدالة والضبط والاتصال، يعني كل واحد عن واحد عن واحد متصلين، سمع منا قال حدثني قال سمعته وهكذا. وكذلك كل واحد منهم هو عبارة عن إنسان عدل، يعني ما هوش صاحب معصية، ها، وضابط يعني ذاكرته كويسة. مرات الواحد مرات هنا نكون يقول لك هذا في آخر عمره بدأ يودر شوية، فالحديث اللي وراهن في آخر عمره ما يخذوش منه أو يعتبروا فيه ضعف، بينما في البداية في تدقيق في الحديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما نأخذه لازم في البداية لازم نتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر جاء عنه وثبت عنه حتى يسلم لنا الاتباع. أخيرا نحب أن نأكد على مسألة اللي هي أنه كيف نحن فعلا نجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قدوتنا نخلوه النبي صلى الله عليه وسلم. راه هذا يستدعي منا نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا من ملوش، وكل ما نقرأ حنجد شيء جديد.

0: وذلك تو حتى الكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة المغازي وفي سيرة تلقاها تتعلق بالتربية كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربي الرسول صلى الله عليه وسلم في القائد كقائد جيش الرسول صلى الله عليه وسلم كسياسي تلقى سيرة المنهج الحركي للسيرة النبوية المنهج التربوي للسيرة النبوية فقه السيرة كتب كثيرة جدا وذلك كل ما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حنجد شيء جديد نقرأ في أحاديث اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي المسانيد وفي الكتب اللي الحديث المختلفة نقرأ ونشوف كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال بيش نصحنا بيش أمرنا علش نهانا شنو الأشياء اللي هو كان يحبها صلى الله عليه وسلم الآن أبدأ نسأل نفسي السؤال الثاني أنا وين من هذا الفعل اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتحكم في غضبه متى كان يغضب شنو الأشياء اللي تغضب وشنو الأشياء اللي ما تغضبش كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم مثلا جيت تكلم في حقه هو ما أدلش ولا يحرك في شيء لكن إذا انتهكت حرمة من معارف الله لا يقف لغضبه شيء حتى يحق الحق هذه طبعا طبيعة الحال مسألة مهمة جدا أن احنا نبدأ نسأل أنفسنا إلى أي مدى أنا وذلك لو حدثت لي حادثة نسأل نفسي سؤال على طول نقول ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان شي يدير حتى لو ما عنديش معلومة نعدي نبحث فصلته مع الذكاء الاصطناعي الآن أدي أسأل بس السؤال يجيك على طول إجابة ماذا فعل وسلم في الموقف الفلاني ونصف موقف اللي أنا وقعت فيه ماذا لو هل أنا اللي بندير حاجة تخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاعد معي هل تديرها ولا ما تديرهاش بس فقط لو كان نسأل أنفسنا هذه الأسئلة ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني شي كان يدير وماذا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراني هل نديرها ولا ما نديرهاش وشوف روحك شو بيصير فيك لا شك ان حياتك كلها حتتغير حركتك كلها حتتغير سلوكك كله حيتغير الان احنا فقط اليوم تكلمنا على مسألة واحدة اللي هي قضية قيمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولعل نكمل ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حول ما يتعلق ب لان شفتوا القصه كانت تحدث عن ثلاثه الشيخ والرسول الله سبحانه وتعالى لان الرسول تكلم عليه ان الشيخ مش موضوعنا لكن حنتكلموا على يعني ماذا لو ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني تصور انه قاعد قدامك شنو يدير فالى نلتقيكم ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم قيم تتجمع في ثلاث مجموعات مجموعة القيم الفردية مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع دقيق يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول إلى الله وعلامات القبول، ألا وهو موضوع المحاسبة. والمحاسبة مرتبطة بالتوبة، فالتوبة تحمل على المحاسبة، والمحاسبة تحمل على التوبة، بينهما علاقة ترابطية، بل إن المحاسبة من نتائج التوبة، وقد تكون التوبة نتيجة للمحاسبة. لذلك الكلمة الرائعة التي قالها سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لعلي ذكرت لكم أن أحد علماء دمشق كان يأخذ إخوانه في أيام العيد، في اليوم الأول يأخذهم إلى المقابر ليعرفوا نعمة الحياة. أنت حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تؤدي الحقوق، بإمكانك أن تعتذر، بإمكانك أن تقدم ما يعوض على تقصيرك، بإمكانك أن ترأب الصدع، بإمكانك أن تلم الشمل، بإمكانك أن تتقدم. ما دام القلب ينبض كل شيء جائز وكل شيء ممكن، أما إذا توقف القلب ختم العمل. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال الذي يأتي إلينا من أجل الحرية والديمقراطية؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أر. فهذا العالم الجليل يأخذ إخوانه في اليوم الأول من أيام العيد إلى المقابر ليعرفوا قيمة الحياة. أنت حي ترزق، وما دمت حياً ترزق بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تصلح الخطأ، بإمكانك أن تعتذر، أن تؤدي ما عليك. وفي اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات ليعرف إخوانه نعمة الصحة. هذا معه احتشاء بالقلب، هذا معه تشمع كبد، هذا فشل كلوي، هذا شلل، هذا ورم. أنت صحيح، معافى، تتحرك، تمشي، الأجهزة سليمة، الحواس سليمة، لا أحد يخدمك، تؤدي حاجاتك بنفسك، نعمة الصحة.

لا تعدلها نعمة. وفي اليوم الثالث إلى السجون ليعرف الإخوان الكرام نعمة الحرية. أنت حر، ما في مذكرة بحث، تتحرك بطمأنينة، تسافر، تقيم. فنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية هذه نعم ثلاث لا يعرفها إلا من فقدها. أيها الإخوة، أحد إخواننا الكرام عنده معمل، والقصة قديمة، يقول لي في نقص بالبضاعة دائماً، وأحياناً نقص في المال، فجهد بكل إمكاناته أن يكتشف السارق، ما تمكن. قال لي بعد حين توقفت هذه السرقة. بعد 10 سنوات يأتيه شاب وسيم، يبدو أن هذا الشاب حاسب نفسه حساباً عسيراً. قال له: أنا كنت عندك موظف، وكنت آخذ من مالك ومن بضاعتك، وجئتك كي تسامحني وأؤدي الذي علي. قال لي: تأثرت تأثراً بالغاً. قلت له: نظير هذه التوبة وهذه الزيارة كي تؤدي ما عليك، أنا أسامحك من أعماق نفسي بكل ما أخذت، وإن كنت بلا عمل لك عندي عمل في أعلى مستوى. حاسب نفسه. يعني أنا مرة قلت هذه اللي البدوي اللي عنده أرض بشمال جدة، ولما جدة توسعت كثيراً اقتربت من أرضه فارتفع سعرها، فنزل وباعها إلى مكتب عقاري خبيث جداً، واشتراها بربع ثمنها، وأنشأ عليها بناءً كبيراً يزيد عن 12 طابقاً. هم شركاء ثلاثة، أول شريك وقع من أعلى البناء فنزل ميتاً، والثاني دهسته سيارة. فانتبه الثالث، بحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه 3 أضعاف حصته. فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحقت حالك، لحقت حالك. فما دام القلب ينبض بإمكاننا أن نستدرك الخطأ السابق. أيها الإخوة، يعني عود نفسك تعتذر، عود نفسك تطلب المسامحة، عود نفسك تقدم هدية لرأب الصدع، عود نفسك إذا أسأت أن تحسن، عود نفسك قبل أن تنام في هذا اليوم ماذا فعلت؟ يعني حاسب نفسك. المحاسبة طريق النجاة من الله عز وجل. ومرة ثانية، من حاسب نفسه، من حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً. وذكرت البارحة وكلام دقيق، الذي يحتاج إلى المحاسبة أكثر من غيره الذي موقعه بحيث لا يسأل، أب، مدير عام، وزير، الذي من شأنه ألا يسأل، أن يحاسب ولا يحاسب، هذا الإنسان يحتاج إلى هذا الدرس 10 أضعاف ما يحتاجه الإنسان العادي. يعني مثلاً هذا الموظف لا يسرق، لماذا؟ قد يكون مدير عام قوي جداً، وله عيون دقيقة جداً، وحسابه دقيق جداً، ممكن هو لا يسرق خوفاً من المسؤولية، وفي إنسان لا يسرق خوفاً من الله، لكن ما دام هناك في مكان عمل محاسبة شديدة، فهذا الذي يحاسب يعني مسؤوليته أقل ممن لا يحاسب. وفي بيقولوا: الشيء بالشيء يذكر. هلا من هو الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة؟ هو الفقير؟ لا. الضعيف؟ لا. الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة هو القوي والغني، لأنه الخيارات أمام الفقير محدودة جداً، دخله محدود، هذا بيته وهذا عمله، ومن بيته إلى عمله، ومن عمله إلى بيته.
خيارات الخطأ ضعيفة جداً أمامه. أما إنسان قوي وغني له أن يأكل ويشرب من أي مصدر، وقد يكون من مال حرام، سافر له أن يرتاد الملاهي والنوادي الليلية. من هذا الذي يحتاج إلى شدة محاسبة وإلى يقظة وصبر؟ هو القوي والغني، لأن الخيارات أمامه واسعة جداً. فكلما كثرت الخيارات اشتدت المحاسبة واشتد الصبر. فأنا أقول القوي أو الغني هو من أشد الناس حاجة إلى أن يحاسب نفسه وإلى أن يصبر. لكن بالمناسبة الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. المؤمن قيده الإيمان، يعني المؤمن لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الآخرون. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين. لما فتح صلاح الدين الأيوبي القدس، هل استطاع أن يريق قطرة دم؟ ما بيقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أيها الإخوة، في ملاحظة دقيقة جداً، حينما أكدت لكم أن التوبة سبب المحاسبة أو أن المحاسبة سبب التوبة، لكن ما التوبة؟ التوبة علم وحال وعمل. يعني واحد معه ضغط مرتفع، متى يعالج نفسه؟ إذا علم أن ضغطه مرتفع، هذا الضغط ليس له أعراض في الأعم الأغلب، وهو القاتل الصامت. فأنت لا تعالج نفسك من ضغط مرتفع إلا إذا علمت أن معك ضغط مرتفع. إذاً لا بد من أن تعلم أنت حينما تطلب العلم، أنت حينما تجلس في مجلس علم تقيم نفسك عندئذ. فسبب تقييم الذات العلم، فلا توبة قبل العلم. اطلب العلم حتى تقيم نفسك. قد يكون دخل حرام، العلاقة آسمة، اللقاء لا يجوز، الزوجة فسقت بهذه الطريقة في ثيابها، لا بد من أن تطلب العلم حتى تقيم نفسك. إذاً التوبة أحد أكبر أركانها. وبالمناسبة طبيعة الإنسان حينما يعلم لا بد من أن ينفعل. يعني مثلاً لو واحد قال لآخر على كتفك عقرب شائلة، بقي هادئ مبتسم متوازن، التفت ناحو قال له جزاك الله خيراً على هذه الملاحظة، هل تعتقدون أنه فهم ما قال له؟ لو فهم ما قال له لقفز وخلع معطفه وصاح بأعلى صوته. لكن ما دمت لا تعلم لا تنفعل، أما حينما تعلم تنفعل. فمن لوازم الإدراك الصحيح الانفعال، ومن لوازم الانفعال السلوك. هذا قانون، إدراك انفعال سلوك. واحد رأى أفعى، إذا أدرك أنها أفعى ينفعل، فإذا انفعل إما أن يهرب منها أو أن يقتلها. هذا القانون دقيق جداً، وحاسب نفسك في ضوءه. اسمع الدرس. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة إصغائكم إلى الحق السلوك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت من الإصغاء قلوبكما، وإن تظاهرا عليه الآية إلى آخر الآية. أيها الإخوة، فالتوبة علم وحال وعمل. الحال الندم، والنبي قال: الندم توبة. والعلم أن تعرف الحلال والحرام. يعني قال لك: أنا
ما بدي أتعب نفسي بالمحاسبة، وضع معي 1,000,000 ليرة بعطيه بالشهر مبلغ ثابت. أريح، قال لي أريح، أنت لا تعلم هذا ربا صار، ما لم تعطي الربح الحقيقي بحساب دقيق هذا ربا. يعني في أخطاء كبيرة جداً يرتكبها المسلمون بجهلهم، ما لم تتحرى الحقيقة فقد تقع في أخطاء كبيرة. لذلك يقول سيدنا عمر: من دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء أم أبى. من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. بيقول له: أنا بحتاج إلى 1,000,000، بيت ثمنه 1,000,000، هل تقرضني 1,000,000 وأدفع لك نصف أجرة البيت؟ أجار، شيء رائع جداً. لو أنه ضمن 1,000,000 التي أقرضتها يضمنها لك صاحب البيت كقرض، فالأجرة ربا. أما إذا البيت بعد سنتين رخيص أو غلي، قلت له بدي حاسبك، البيت عرض للبيع كم يساوي؟ بتدفع نصف ثمن البيت، قد تدفع 1,500,000 أو 500,000. فما دام المبلغ غير مضمون الأجرة حلال. أخطاء كثيرة جداً، هي كلمة تكون في الحرام فإذا أنت في الحلال. أخواننا الكرام، من أندر القصص يعني فلاح فقير معدوم قضى حياته كلها بالفقر والجهد والتعب، صدر قانون بتوزيع بعض الأراضي، فأعطوه 20 دنم. من شدة فرحه اختل توازنه، كل حياته يعمل بأجر قليل لا يكفيه، صار في عنده 20 دنم، له شيخ في الشام، فذهب لعنده ليبشره بهذه الأرض التي أعطي إياها. فالشيخ قال له: هي حرام يا أبي، هذا مال مغتصب لا يجوز أن تأخذه، كأنه جمرة أطفأتها بالماء همد. كل فرح انتهى، كل استبشار انتهى، كل تألق انتهى. قال له: حرام يا أبي. لكن لما رآه بهذا الحزن وهذا الإحباط قال له: اذهب إلى صاحب الأرض لعله يبيعك إياها تقسيطاً، أعطه أساور زوجتك واطلب منه أن يبيعك إياها تقسيطاً. فذهب إليه، هي قصة واقعية في الشام. قال له: يا سيدي، أعطوني 20 دنم من أراضيك، ولي شيخ قال هذه حرام أن أخذها، هل تبيعني إياها تقسيطاً؟ فكر فكر فكر، قال له: يا ابني، أنا رحلي 400 دنم، ما جاء لعندي ولا واحد من هؤلاء الذين أعطوا أرضي، هذه لك هدية، تملكها وهي مني هبة لك، وازرعها وانتفع بها. حاسب نفسه، سأل شيخه، فجاء الفرج. والله يا أخوان، قضايا تكون عسيرة جداً لما صاحبها ينوي الحلال تيسر. قال له: هذه الأرض لك، هبة مني لك، تملكها وانتفع بها وهنيئاً لك. أيها الإخوة، يعني بعتقد أقوى آية تتعلق بموضوعنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني لو أن إنسان عنده أراضي كثيرة جداً وجاء من يهمس في أذنه، لو أنك تبرعت ب5 دنومات لمسجد، فالبلدية تضطر أن تنظم الأرض وأن تجعلها محاضر، وبهذه الطريقة يرتفع السعر إلى أضعاف مضاعفة. هو لا يصلي أصلاً، فتبرع ب5 دنومات بنية أن تنظم الأرض وأن تقسم إلى محاضر وأن يرتفع سعرها. أما الناس جميعاً، ما شاء الله، محسن كبير قدم أرض من ماله الشخصي. فلذلك
الذين آمنوا اتقوا الله.

ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني من صرعات العصر إذا في عمل طيب بيقول لك هي قبل الانتخابات انتهى العمل الطيب من أجل مصلحة أحيانا يحسن، لذلك هذا هو إحباط العمل. كان له قيمة كبيرة فانتهت قيمته. والله أعرف شخص توفي في الثمانين أنشأ كازينو، بالثمانين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بتلاقي بالسبعين للساعة تنتين لعب بالنرد، ولأمتى؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ كل مسؤول تعصي الإله وأنت تظهر حب المحب ويطيعه. من سيد الأنام أنه من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بتوهم أن كل ما عليه من حقوق غفرت له، أبداً أبداً. الذي يغفر لك في الحج والذي يغفر لك في الصيام ما كان بينك وبين الله فقط، أما ما كان بينك وبين العباد هذا لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة، لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك قال تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، من للتبعيض، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم التي كانت بينك وبينه. لذلك وهو الشرك، وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين الله. يعني واحد ركب اتجاه حلب له عند إنسان وركب في الدرجة الثالثة، هذا خطأ، لكن القطار في طريقه إلى حلب ماشي الحال. ركب مع شباب ليسوا منضبطين، انزعج كثيراً، وهذا خطأ ثاني، لكن القطار في طريقه إلى حلب. يتلوى من الجوع وفي القطار عرب الطعام لا يعلم ذلك، وهذا خطأ ثالث، لكن القطار في طريقه إلى حلب. جلس بعكس اتجاه القطار أصيب بالدوار، وهذا خطأ رابع، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيأخذ المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن يركب قطار درعا، ما في 5 ملايين. فأنت حينما تتجه لغير الله ما في شيء، هذا هو الذنب الذي لا يغفر. أما إذا اتجهت إلى الله تغفر ذنوبك وتستر عيوبك. لذلك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة بينما حقوق العباد مبنية على المشاححة. إذاً كلمة أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من ذنوبه التي بينه وبين الله. لذلك دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لا يغفر. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، أن الإنسان أحياناً يغتر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول الله بيتوب علي، غرور أنك بلا سن أبداً. يعني لي صديق توفي رحمه الله، كان شاب يعمل في سوق الحميدية، عنده رغبة ضخمة جداً مع شريطة حمراء مع وردة يضعها على طرف الرصيف. بيجي إنسان بيظن فيها مطيف ألماس يحملها ويسرع بيلحقه، بيمشي 200 متر بفك الشريطة، بيتابعه 200 متر ثانيات بفك الربطة، 200 متر ثالثات بفك الورق، بيفتح ليشوف المطيف الألماس بيلاقي قمامة المحل. هكذا

يغتر الإنسان بالدنيا. لا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. في شيء آخر، يعني أحد أسباب المحاسبة أن تدقق في وضعك في إسام. لذلك الأداة الأولى للمحاسبة العلم، اطلب العلم حتى تحاسب نفسك. الأداة الأولى من أجل أن تعرف مكانك، أخطاءك، الدخل، الإنفاق، العلاقات، السفر، عملت حفلة مختلطة،

0: خير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أنه بقي سؤال واحد قد يثور في الذهن عندما

شرحنا الحكمة الأولى التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. بعد أن شرحنا هذه الحكمة وأوضحنا المعنى منها وأجبنا عن الأسئلة التي قد تثور في الذهن من خلال هذا الكلام، أعتقد بقي السؤال التالي، وهو أن فينا من قد يقول: فإذا كان هذا الكلام صحيحا فمقتضى ذلك أن الإنسان مهما ارتكب المعصية تلو المعصية تلو المعصية فينبغي أن لا يتسرب إلى قلبه الخوف، ذلك لأن تسرب الخوف إلى قلبه يعني نقصان الرجاء، وإذا نقص الرجاء فمعنى ذلك أن هذا الرجل يعتمد على عمله، وهذا ما ينبغي أن لا يكون، وهذا إشكال. أظن أن الإشكال واضح، يعني من مقتضى هذا الكلام بحسب الظاهر أن الإنسان مهما ارتكب من الموبقات ومهما ارتكب المعاصي ينبغي أن لا يستشعر بالخطر الذي يقصيه من رحمة الله عز وجل، لأنه إذا شعر بهذا الخطر فقد نقص الرجاء لديه، ونقصان الرجاء دليل على أنه ممن يعتمد على عمله. وقلنا ينبغي أن يعتمد الإنسان في كلتا الحالتين على رحمة الله وفضله. ما الجواب؟ الإنسان طبعا الكلام هذا لا يقال إلا في حق المؤمن بالله عز وجل، الملحد لا يقال له هذا الكلام. الإنسان المؤمن الذي انزلقت نفسه فارتكب بعض المحرمات لابد ما دام مؤمنا أن يستيقظ إيمانه بالله عز وجل بعد أن انتهى من ارتكاب هذه المعصية، فيدفعه إلى الإنابة وإلى التوبة والاستغفار. لابد إذا كان مؤمنا أن يستيقظ الإيمان عند هذا الإنسان فيدفعه إلى الألم وإلى الندم ومن ثم إلى الاستغفار والتوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا عندما تبت إلى الله عرفت أن الله يقبل التوبة عن عباده كما يقول فضلا منه وإحسانا. إذن عاد الرجاء وتكامل بين جوانحي اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على فضل الله التواب، اعتمادا على كرم الله التواب الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم، وهذا من معنى قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار دليل على الزغل في الإيمان، وكمال الإيمان لا بد أن يقود صاحبه إلى التوبة إلى الله عز وجل. إذن لا إشكال، أنت في حالة إقبالك على الله بالعمل الصالح لا يتنامى رجاؤك إلا أملا برحمة الله وغفرانه كما شرحنا في الدرس الماضي. وفي حالة إدبارك عن الله عز وجل بالمعاصي

لا يتناقص أيضا رجاؤك، لأن إيمانك سيدفعك إلى أن تتوب وإلى أن تندم وإلى أن تعاهد الله عز وجل على عدم الرجوع إليه، والله يقبل التوبة منك بفضله ومنه وكرمه وجوده. وإذا بالرجاء بقي كما هو. ولعلكم تعرفون الحديث القدسي الذي سبق أن شرحناه في إحدى المناسبات، يقول فيه الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا آخر فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه، فقد غفرت لعبدي. يذنب ذنبا ثالثا فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه، فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. أي إذا كان ديدن هذا العبد أن يتوب دائما فديدني أن أغفر له الذنب دائما. إذا كان شأن العبد أن يتوب توبة صادقة نصوحا، فإن شأني أن أغفر له الذنب دائما. فهل ينقص رجاؤك والحالة هذه؟ لكن لاحظ، لا ينقص رجاؤك اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على كرم الله الذي يغفر الذنوب، واعتمادا على كرم الله الذي يقبل منك العمل البسيط البسيط الذي لا يساوي شيئا تجاه فضل الله ونعمه التي يسديها إليك. وهذا أيضا من معنى قول الله عز وجل في الحوار الذي يذكره لنا بيان الله عز وجل مع الشيطان الذي رفض أن يكرم آدم وأن يسجد له سجود التكريم كما طلب الله عز وجل. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هكذا يقول الله لإبليس، وقد توعد إبليس بأنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ما قد قاله إبليس، وقد أمكنه الله من ذلك. الباري عز وجل أجابه في أكثر من مكان، أوضح الله هذا البيان في أحد الموضعين. ماذا يقول؟ هذا صراط علي مستقيم، أو هذا صراط، ما هيك؟ صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لاحظوا معنى هذا الكلام: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، بحسب الظاهر الكلام فيه إشكال. كل الناس عباد الله، الملحد الفاسق الفاجر، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، كل من يتحرك فوق هذه الأرض عباد لله. هل يصدق أنهم جميعا الشيطان ليس له عليهم سلطان؟ إذن سلطانه على من؟ ما معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي لن تجد سبيلا إليهم أبدا. هؤلاء محصنون بحصن يقيهم من شرورك، العبودية. معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ يعني هل الإنسان الذي تحصن بحصن عبوديته لله معصوم؟
لا يرتكب ذنبا؟ لا يرتكب، معرض. طيب كيف يصدق قول الله عز وجل إذن ليس لك عليهم سلطان؟ الإنسان الذي تشبع بمعنى العبودية لله واصطبغ ظاهره وباطنه بهذه العبودية لله عز وجل، الشأن فيه دائما إذا ارتكب موبقة أن تهتاج هذه العبودية بين جوانحه وأن تقوده إلى التوبة. قد يعيد الكرة وقد يعصي الله مرة أخرى، تهتاج مرة أخرى عبوديته لله عز وجل بين جوانحه، فيأسى ويندى ويتألم، وتقوده هذه العبودية مرة أخرى إلى رحاب التوبة والإنابة الله عز وجل. وهكذا يتفجر الشيطان غيظا، كلما دفعه إلى معصية ما وفرح، كلما جاءت عبوديته لله إلى الله. هذا معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن عرفنا أيها أن إقباله إلى طاعات التي أن يكون معتمده إلا على كرم الله ومغفرة الله، وعند إدباره وتعرضه للمعاصي أيضا وهو لابد أن يقوده الإيمان إلى التوبة، أيضا ما ينبغي إلا الله وغمبته إلا التوبة. وأقولها لمن يزهى بطاعاته ولمن يزهى بعباداته ويظل يقول طيب يعني أنا هذه العبادات التي أقوم بها لا فائدة منها، أقول لهم ما قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة. هل تأملتم هذا الكلام الثقيل في وقعه المخيف في مقصد الله الناس؟ الناس هكذا يقول بما كسبوا ما ترك على ظهرها، ما ترك على ظهرها من أن طاعتنا تعالى. فمن هو هذا الذي يقدم غدا وهو معتز بعدها سبحانه وتعالى؟ وهكذا أعتقد أن هذه الحكمة اتضح معناها، وهو أساس من أهم أسس الوحدانية، أسس التوحيد. وقلت لكم إن جزءا هاما من حكم ابن عطاء الله كلها ثمرات للتوحيد، مقتضيات للتوحيد، أي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالتوحيد بالذات، ثم يأتي منها ما يتعلق بالأخلاق، ويأتي منها ما يتعلق بالسلوك والتشريع ونحو ذلك. الآن ننتقل إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. نكرر ولعلنا نحفظ هذه الحكم العجيبة في صياغتها والمليئة بالمعاني الرائعة في مضامينها. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. اثنين، ما يسمى بالتجريد وما يسمى بالأسباب، فما معنى هاتين الكلمتين؟ الإنسان أيها الإخوة له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يقيمه الله سبحانه وتعالى تحت سلطان من عالم الأسباب، فأينما تحرك يجد نفسه أمام الأسباب التي لا بد من التعامل معها. هذه الحالة تسمى حالة الإنسان الذي أقامه الله في عالم الأسباب. وهنالك حالة أخرى تسمى حالة التجريد، وهي تلك الحالة التي يبعد الله سبحانه وتعالى فيها سلطان الأسباب المختلفة عنه، سلطان الأسباب المادية، سلطان الأسباب الصحية، سلطان الأسباب الفكرية، أيا كانت، يقيمه الله في مناخ

فيه عن سلطان هذه الأسباب. هذه الحالة تسمى حالة التجريد أو حالة التجرد. والإنسان يتعرض في تقلباته لأن يقع في هذا الوضع ولأن يقع في هذا الوضع. وعلى المؤمن الذي يريد أن يطبق أوامر الله أن ينظر إلى الحالة التي هو فيها فيتعامل مع الله طبق تلك الحالة. وما ينبغي أن يسرع مزاجيا فيتعامل مع الأسباب وهو لا يعلم المناخ الذي هو فيه، أو يبتعد عن الأسباب ويقول أنا مع المسبب الذي هو الله ولا يعلم المناخ الذي هو فيه. إذن عرفنا الآن معنى كلمة التجريد وكلمة الأسباب. الآن نتأمل في معنى هذه الحكمة. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. رجل أناط الله سبحانه وتعالى به مسؤولية أسرة، أكرمه بزوجة، أكرمه بعد الزوجة بأولاد، إذن أناط الله عز وجل بعنقه مسؤولية أسرة وأولاد. تصوروا لو أن هذا الإنسان وهو إنسان صالح مؤمن تقي دائما يعيش مع معاني وحدانية الله ومع حقيقة كونه الفعال في الكون الذي يسخر الأسباب لسلطانه كما يشاء، عاش هذا الإنسان يتشبع بهذه المعاني فقال أنا لن أتعامل مع الأسباب. قيل له ألا تخرج إلى السوق فتكدح؟ قال لماذا أكدح؟ الله يقول فابتغوا عند الله الرزق. ألا تخرج إلى السوق لتبحث عن عمل تعود به من ورائه بشيء من المال تعود به إلى أسرتك؟ يقول ألم تقرأ قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يجلس في داره وقد قطع نفسه عن السوق وقطع نفسه عن أسباب الرزق وأسباب الكدح وما إلى ذلك، بحجة أنه يسبح في بحار التوحيد وأنه يرى المسبب ولا يريد أن يتعامل مع الأسباب. ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ ينطبق عليه هذا الجزء الأول من حكمة ابن عطاء الله. إرادتك التجريد هكذا نقول له مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. انظر قبل كل شيء فيما أقامك الله. تأمل تجد أن الله أقامك هكذا شاء، أقامك في عالم من الأسباب، وذلك عندما جعل منك زوجا لزوجة، عندما جعل منك أبا لأولاد، عندما أناط بعنقك مسؤولية الزوجة ومسؤولية هذه الأولاد، عندما أقامك الله في هذا المناخ فمعنى ذلك أنه أقامك في عالم الأسباب. فإذا اتخذت هذا الموقف فاعلم أنك في الظاهر تمارس التوحيد وفي الباطن تشبع نفسك بشهوة من شهواتها الغير المعلنة، الشهوات الخفية. تريد أن تتباهى بين الناس بأنك مع الله وأنك لا تتعامل مع الأسباب، وهذا غلط، وهذا من الابتعاد عن الله عز وجل والتعامل مع الشهوة الخفية النفسية. إذن ما الصح في هذا الموقف؟ الموقف الصحيح هو أن تعلم أن الله عز وجل عندما جعل منك ربا لأسرة
فقد حملك مسؤولية هذه الأسرة. أنت في هذه الحالة لا تتعامل مع الله بناء على ثقتك الخاصة بالله، لأنك لا تتعامل معه من أجل ذاتك، وإنما تتعامل معه من أجل أسرتك، زوجك، أولادك. فإذا كنت تملك هذه الثقة الكبيرة بالله، فمن أين لك أن تجر أسرتك وأولادك إلى هذه الثقة؟ واضح الكلام الذي أقوله؟ وهذا من مبادئ الإسلام، وهذا أيضا من مبادئ العقيدة الإسلامية. أما وقد جعل الله منك رب أسرة، فاعلم أن الله أقامك بين كفتين من ميزان شرعه، وهو القائل في محكم تبيانه: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أنت لا تعيش لنفسك، أنت تعيش الآن لأسرتك، والذي يتحكم بسلوكك دينيا هو الشرع. أنت مكلف بالإنفاق عليها، أنت مكلف بأن تهيئ لها عيشا رغيدا جهد الاستطاعة، أنت مكلف بتربية أولادك التربية الجسمية والنفسية والعقلية، ولكل ذلك أسباب أقامها الله أمامك. فلو أنك أعرضت عن هذه الأسباب وأنت تعيش في خضمها، فمعنى ذلك أنك تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يقول لك: سبيلك إلى أن أرزقك أن تطرق هذا الباب. فإذا قلت: لا، أنا لا أطرق الأبواب، أنا أطرق بابك مباشرة، طيب يا أخي رب العالمين يقول لك: دعك من بابي مباشرة وسر إلي عن طريق ما أقول لك، انزل إلى السوق، اشتغل، اكدح، تاجر، ازرع، اشتغل واسلك الطريق الذي يفتحه الله عز وجل أمامك، هكذا أمرك، هكذا شرعت لك. فإذا جاء من يقول: لماذا الأسباب؟

يشتغل، ولكنه عندما يأتي إلى الدار وهو كما قلت لكم أنيطت به مسؤولية أسرة، زوجة، أولاد، بمجرد أن يدخل داره يتجه رأسا إلى المحراب الذي أعده للعبادة في بيته، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وربما اكتفى بسلام نعم يلقيه على من حوله، ثم يتجه رأسا إلى المكان الذي أعده للعبادة في داره فيفتح القرآن ليقرأ، أو يتجه إلى القبلة ليصلي، وهكذا. وأولاده وزوجته الكل ينظرون إليه وهو بهذه الحالة الشاكلة. أنا لا أتخيل، أنا أصف واقعا. ما حكم الشرع في هذا العمل؟ ينطبق عليه هذا الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري: يا هذا، لو كنت منفردا لا زوجة لك ولا أولاد ولا قريب، ولو كانت دارك كمغارة تدخل إليها فلا تجد فيها أحدا تسلم عليه، إذن لصح لك أن تفعل هذا، لأن الله لم يعلق بعنقك مسؤولية أحد. لكن أما وقد أقامك الله في عالم الأسباب عندما جعلك رب أسرة، فقد كلفك بسلسلة أوامر شرعية داخلة في معنى الميزان الذي قلت. هذه الأوامر هي عبادتك، هذه الأوامر هي قراءتك، هذه الأوامر تطبيقها هي تسبيحك، هي تحميدك، هي تهليلك. تدخل إلى الدار وأنت قد رسمت البسمة المليئة على وجهك ومحياك، تسلم سلام الإنسان الودود المشتاق لأسرته وأولاده، ثم تجلس معهم تنثر وتنشر من محبتك فيما بينهم بكل معنى الكلمة. الصورة أنك تتعامل مع الدنيا، الصورة أنك تتقلب في الشهوات والأهواء، لأن هذا شيء مما يتفق مع الشهوات والأهواء، لكن الواقع الذي يكمن من وراء هذه الصورة أنك بهذا تتقرب إلى الله، أنك بهذا تعبد الله سبحانه وتعالى، لأن الله أقامك في عالم الأسباب. إذن تقول: سمعا وطاعة يا رب، أنا سأتعامل مع الأسباب التي وضعتها في طريقي. من جملة الأسباب أن تتسبب إلى إسعاد زوجك بالأسباب. لو قال: لا، أنا سأصلي وفي سجودي أدعو الله لها بأن يسعدها، في سجودي سأدعو الله لها بأن يشرح صدرها، هذا قلة أدب مع الله. رب العالمين علمك الطريق الذي يتعامل به. تعطي زوجتك من نفسك وتعطيك من نفسها، ومن ثم يتمازج الشعوران، وعندئذ إن شاء الله عز وجل أن تتحقق هذه السعادة. وإلا فما معنى السكن؟ ما معنى قوله عز وجل: وخلق منها زوجها ليسكن إليها؟ جعل الزوجة سكنا لك وجعلك سكنا للزوجة. وما نقوله عن العلاقة بين الزوجين؟ نقوله عن العلاقة بين رب الأسرة وبين الأولاد. فهذا الإنسان الذي إذا جاء إلى داره اصطنع العبادة واصطنع الانشغال بقراءة القرآن آنا، وبالصلاة آنا، وبحمل المسبحة والتسبيح آنا آخر، إلى أن ينعس فينام، ثم يقوم في اليوم الثاني فيذهب إلى شأنه، هذا الإنسان محجوب عن الله، محجوب عن الله بهذه الشهوة الخفية. هذا مثال. مثال آخر: رجل كان مستقلا بأمر نفسه، كان مسؤولا عن ذاته، شاء الله عز وجل لحكمة أن يحمله مسؤولية ما، صغيرة أو كبيرة، شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أهل حيه، شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أهل بلدته التي

فيها أو قريته، أو شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أمتي كرئيس دولة مثلا، مسؤوليات تتفاوت. هذا الإنسان الله عز وجل أقامه في عالم التجريد أم في عالم الأسباب؟ في عالم الأسباب، هكذا أقامه الله. فلو أن هذا الإنسان قال أنا كعالم أتحمل مسؤولية هذا الحي، سأجلس في داري وسأقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن ثم أختم هذه القراءة بالدعاء لأهل هذا الحي أن يوجه الله كل أفراده الوجه الصالح، سأصلي قيام الليل وفي جنح الليل حيث يستجاب الدعاء سأدعو الله لأهل هذا الحي بسعادة الدنيا والآخرة، هذا يكفي. ما حكم هذا الموقف؟ خاطئ، آثم هذا الإنسان. إذا كان يعلم أن في حيه منكرات تنتهك وهو ساكت يعتمد على هذا الخط بينه وبين الله مباشرة، فالله سبحانه وتعالى يحمله مسؤولية كبرى ولسوف يؤاخذه إذا قام الناس غدا لرب العالم، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، أقامك الله في عالم الأسباب عندما أناطك بك مسؤولية هذه الأسرة أو هذا الحي، إذن ينبغي أن تتحمل هذه المسؤولية عن طريق التعامل بالأسباب. التعامل بالأسباب هذا معنى من معاني التوحيد وسنذكر ذلك. الآخر الذي شاء الله عز وجل أن يخرجه من بيته ويحمله مسؤولية أمه، مسؤولية بلد كامل، في سابق عهده دائما يغلق بابه وراءه، باب داره وراءه، دائما يقرأ القرآن، يصلي، يتهجد، يتفكر في آلاء الله عز وجل، اعتاد على هذا. قال أنا والله لن أغير من شأني أبدا، سأظل على هذه الحالة. هذه رقية شيطان، تقول له تنوعت الآمال بقدر تنوع واردات الأحوال، هذه حكمة أخرى لم يعطالها ستأتي. تنوعت الأعمال أي المقربة إلى الله بقدر تنوع واردات الأحوال، فالإنسان الذي لا علاقة له بأحد من الناس له عمل خاص يقربه إلى الله، الإنسان الذي جعله الله رب أسرة له طريق آخر يقربه إلى الله، الوزير الذي أقامه الله عز وجل مسؤولا عن جهة من جهات الدولة عن جانب من جوانبها له عمل يقربه إلى الله، رئيس الدولة له طريق آخر يقربه إلى الله. هذا معنى تنوعت الأعمال أي المقربة إلى الله بقدر تنوع واردات الأحوال. كنت قبل سنة أو سنة مسؤولا عن نفسك، كان عملك جيدا، الآن اطوي ذلك النهج الذي كنت تلتزمه وأدي الواجبات التي كلفك الله بها الصلوات 5 مع نوافلها، والتزم بورد، ورد بسيط. نعم، لا يعني يكلفك مسؤولية كبرى، واعلم أن عبادتك بعد ذلك الوحيدة هي خدمة هذه الأمة، هي خدمة هذه الأمة بالأسباب الدنيوية التي أقامك الله سبحانه وتعالى فيه. هذا المعنى ينبغي أن ندركه جيدا أيها الإخوة. طبعا الشيطان دائما يتبع الإنسان يعني يصعب عليه ويعكر عليه النهج الذي يرضي الله عز وجل، ويزين له النهج الذي يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا شأن الشيطان. وقد قال بعض الربانيين إذا أردت أن تعلم، يعني التبست عليك الأعمال وأردت أن تعلم أيها أقرب إلى الله فانظر إلى العمل الذي يعني تستثقله نفسك، فاعلم أن هذا هو العمل الذي يقربك إلى الله، لأن هذا يعني أن الشيطان يحاول أن يشدك ويجرك عن هذا العمل، إذن هو العمل

0: الذي يقرب إلى الله؟ كثيرون هم أيها الإخوة الأزواج الذين يستطيعون أن يتجملوا بالكلام الطيب وبالمعاملة الحسنة وبالنكتة الرائعة وبكل أنواع التظريف عندما يكونون خارج الدار مع أصدقائهم. فإذا دخل الواحد منهم منزله حيل بينه وبين ذلك السلوك، تجد أنه أصبح يعني يصعب عليه أن يمارس النهج ذاته، انبثقت منه شخصية أخرى. الآن ها شخصية إنسان متجهم، شخصية إنسان لا يتكلم إلا بمقدار، شخصية إنسان طوى ذلك المرح وذلك الوضع. والآن ولو سألته لقال والله يعني أنا عندما أكون خارج المنزل أجد أنني مندفع فعلا إلى هذا الطبع، لكن عندما أعود إلى الدار لا أجدني مندفعا. هذا ما ينبغي أن يحملك حملا على أن تمارس هذا النهج الذي تستثقله نفسك، لأنه هو النهج الذي يقربك إلى الله. ربما جاء الشيطان فسول لك أن هذا عبارة عن تعامل مع الدنيا، اترك زوجتك وأولادك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويجمل لك معنى غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. وأنا كنت أسائل نفسي فترة من الزمن، ما السبب أن الله سبحانه وتعالى جعل الرتبة العليا العليا العليا في حسن الخلق عندما يكون حسن الخلق هذا في الدار مع الأهل؟ يعني حسن الخلق واحد، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجالس أحاسنكم أخلاقا مع أهله، أو ألطفكم مع أهله. فأنا أتساءل يعني طيب لو فرضنا الإنسان كان لطيف مع أهله، شو الفرق بين أن نكون لطيف مع أهله أو لطيف مع أصدقائه؟ كله أخلاق فاضلة. لا، في سبب. عندما تكون لطيفا في السوق مع الناس فهنالك 20 سبب دنيوي يحملك على هذا اللطف، من أجل أن تروج تجارتك، من أجل أن تروج بضاعتك، من أجل أن تتحبب إلى ناس بينك وبينهم مصالح، من أجل أن تشيع بين الناس صفة معينة لك أنك الإنسان اللطيف الودود ذو المعاملة الإنسانية الفاضلة. 20 عامل نفساني موجود وبينها عامل آخر لله. لكن إذا دخلت منزلك وأغلقت الباب وراءك وليس في الدار إلا زوجك، فما الذي يحملك والحالة هذه على أن تكون أيضا لطيفا وعلى أن تعطي من نفسك كل أسباب اللطف والإسعاد لأهلك؟ ما العامل؟ كل 20 عوامل تذوب ويبقى عامل واحد، ما هو؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. ثم إن ابن عطاء الله ينقلنا إلى الشطر الثاني فيقول وإرادتك الأسباب مع إقامة الله عز وجل إياك في التجريد انحطاط من الهمة العلية. هنالك حالات الباري سبحانه وتعالى يقيم فيها الإنسان المؤمن، طبعا نحن نتكلم عن المؤمن بعيدا عن عالم الأسباب. زيد من الناس ليست في عنقه مسؤولية زوجة، مسؤولية أولاد، أي مسؤولية بشكل من الأشكال، وعنده بلغة من العيش، وتقاذفه عاملان اختصما في نفسه. العامل الأول يقول له معك بلغة من المال تكفيك، فلماذا لا تكتفي بهذه البلغة وتقطع نفسك عن الدنيا وتتجه إلى طلب العلم لكي تنهل من شريعة الله عز وجل، وأنت لا تعلم إلا النزر اليقين القليل من العقائد ومن الشرائع وأحكام دين الله عز وجل؟ دعك من أسباب التجارة والزراعة والوظائف ونحوها، واسلك مسلك طلب العلم. العامل الثاني ماذا يقول له؟ يقول له: الإنسان أقامه الله في عالم الأسباب، وينبغي أن يكدح، وينبغي أن يشتغل، ولا بد لكل إنسان أن يعمل. والله سبحانه وتعالى يكره العبد البطال. وكان عمر إذا دخل المسجد ورأى إنسانا في المسجد قد انقطع عن السوق، يعلو عليه بالدرة ويخرجه ويجبره على العمل. تتزين الحوافز في نفسه. ترى ماذا ينبغي أن يصنعها في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يأتي المقطع الثاني: إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية. إذا كنت تريد أن تركن إلى الدعة اعتمادا على بلغة العيش والكسل، وتأكل في الصباح وتنام في المساء، وهكذا تعيش إلى أن تموت، لا، هذه حياة البهائم. ولكن إذا كان قصدك أن تتجه كما يفعل كثير من الشباب اليوم إلى دراسة دين الله عز وجل والابتعاد عن الوظائف والأعمال والتجارات ومسالك لكي تتعلم دين الله عز وجل، لا اعتمادا على هذه البلغة فقط، اعتمادا على ما سيأتي من عند الله عز وجل، فهذا هو النهج الصحيح الأمثل، وهو الذي يليق بأصحاب النفوس العالية، نعم، بأصحاب الهمم السامية. ذلك لأن الله أقامك في التجريد ولم يقمك في عالم الأسباب، وأنت تريد أن تستغل هذا الوضع الذي أقامك الله عز وجل فيه لخدمة دينه، كأن تطلب العلم، أو كأن تلتحق بصفوف المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، عمل مشروع. لكن إذا قال هذا الإنسان: ولكن العمل أيضا عبادي، والله قال كذا وكذا، والرسول قال كذا، وعمر كان يفعل كذا، في الواقع هذا تسويل من الشيطان لك، وهذا انحطاط من الهمة العالية بمقابل ما كان ذلك العمل، انقيادا لشهوة من الشهوات الخفية. نعم، طبعا نحن لا نقول هذا واجب، لا، هذا مما يفضل. يعني نحن الآن نستقبل في كل يوم عشرات الوافدين إلى هذه البلدة، شباب أشداء يملكون أن يفعلوا كل الوسائل لكدح رزق، بل هنالك فيهم من يملكون الشهادات العالية التي يستطيعون أن يجمعوا بها المال الوفير، لكنهم تركوا ذلك كله وراءهم ظهريا، وجاءوا عندما سمعوا أن في دمشق معاهد كثيرة لتعليم دين الله عز وجل. ماذا ينطبق على هؤلاء الناس؟ ما داموا لا يرتبطون بأسر كلفهم الله رعايتها، شباب هكذا جاءوا، ما دام الله لم ينط بهم مسؤوليات عن أناس في بلدتهم، مسؤوليات سياسية، مسؤوليات اجتماعية إلى آخره، نحن نعتبر أن هؤلاء صنف متميز من البشر، نسترحم الله بفضلهم، وهؤلاء هم الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى في التجريد. نعم، يلحق بهؤلاء من؟ لاحظوا، رجل له زوجة وله أولاد، زوجته قالت له: امضي فتعلم دين الله وغب عنا 5 سنوات ولن نطالبك بشيء. في هذه الحالة الزوج والزوجة يعيشان في عالم التجريد، بلغة من العيش موجودة مثلا، أو يكتفي الجميع يكتفون بما قد أعطاهم الله عز وجل إياه. في هذه الحالة لا أشكال. الآن شرعا لو أن رجلا ترك العمل وله زوجة وأولاد والتحق بصفوف المجاهدين عندما يكون هنالك جهاد في سبيل الله، قال العلماء: لا مانع إذا وافقت الزوجة على ذلك عن رضا وطواعية. إذا وافقت الزوجة عن رضا وطواعية لا مانع، يعني الأمر بيدها. زارني قبل سنوات شاب من أوغندا فيما أذكر، في نهاية عام دراسي لا أعرفه، طرق الباب، فتحت له الباب، قال جئتك من حلب زائرة، تفضل. دخل، سألته عن هويته عمله، قال أنا من أوغندا وأنا أدرس في معهد من المعاهد الشرعية بحلب، والآن انتهت الدراسة، أحببت وقد سمعت بك، قرأت لك أن أزور دمشق وأن أتعرف عليك. قلت أهلا وسهلا، ما وضعك في بلدك؟ هل أنت متزوج أم لا؟ قال نعم، لي زوجتان وأولاد. قلت هل تذهب إلى بلدتك في كل عام؟ اتفقت مع زوجتي أن أبقى إلى آخر عام أدرس فيه الشريعة ثم أعود مرة واحدة. قلت وبقي، والآن لك 3 أعوام وأنت بعيد عن أهلك؟ قال نعم. قلت وأهلك راضيتان بذلك؟ قال نعم. في هذه الحالة رأيتني أمام كتلة من الملائكة، الزوج والزوجة والزوجة، الكل يضحي بذاته وبكرامته وبحظوظه في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، لا إشكال في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لهاية 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو السرايا FM 99.3، راديو السرايا FM 99.3.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تكونوا تسمعوا فيه حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم كالعادة، برنامج من القلب. بعد ما انقطعنا أيام على هذا البرنامج عدنا إليكم، وإن شاء الله يا رب العودة تكون عودة قوية، وإن شاء الله يا وزي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى. ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت، وعلاش ما رديتش، وعلاش خليته يقول اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومكوش مش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهش كلام. أحيانا الإنسان اللي يسكت لأن لو تكلم ممكن يوجع، وكلامه يوجع. يسكت لأنه يعرف الحقيقة كاملة لكن ما بيش يجرحك. يسكت لأنه تعب من التبرير، ويسكت لأنه اكتشف أن بعض الناس مش جايين بيش يسمعوا الحقيقة

جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. وأحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار انك انت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار انك انت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار انك انت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة انت عارف من البداية ان هي ما تستاهلش فعلا. اليوم حلقتنا مش عن السكوت اللي سبب الخوف، لا، اليوم نحكو على السكوت اللي سبب وعي، على إنسان اللي كان زمان يرد على كل كلمة وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إن. المهم متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، ومتى نقول إن خلاص الرد معاش ياخذ فيه جهدي ووقتي، ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوه إنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد لأي شخص كان؟ فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم، وانا اعتقد كلكم مريتوا بهالمواقف هذه، ممكن تذكركم حتى بشخص سكتوا في يوم ايامات وما خديتوش حقكم بالكلام، او موقف اخترتوا فيه ان تكونوا من الناس اللي تختار الصمت، او كلمة ديما نقولوا فيها لكن اخترتوا ان تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، مش كل ساكت ضعيف، احيانا السكوت اقوى رد. بعلش الانسان يسكت؟ اهلا وسهلا باللي انضموا لينا على التيك توك والفيسبوك وايضا على اثير راديو السرايا 99.3. علاش الانسان يسكت؟ خلونا نسالكم السؤال الاول كالعاده، اخذ وعطاء. علاش الانسان يسكت؟ احيانا مش كل سكوت سبب واحد راه، في ناس او في واحد يسكت لانه هو خايف، وفي واحد يسكت لانه هو فعلا انسان محترم، وفي واحد يسكت لانه ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، وفي واحد يسكت لأنه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت أحيانا لأنه فهم. وهنا هو الفرق الكبير، في مرحلة من عمر الإنسان يعتقد أن القوة معناها أنك أنت ترد على كل شيء، على كل شخص، حد قال كلمة الرد، حد ظلمنا الرد، حد فهمنا غلط نشرحه، حد اتهمنا ندافعه، حد نشرع لنا الكلام نقعد نوضحه. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي في مرحلة من مراحل عمرك تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة، صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك، عمرك ما تقدر تكمل حياتك مرتاح، لأن الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، بعض الناس بيحكموا عليك بناء على هو اللي يشوف فيه أو هو اللي يبيه أو هو اللي يصدق فيه تفسيراته مثلا. وهنا تقول أنا إنسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك حتقول انا انسان مش مسؤول اني نبرر لك، مش مسؤول اني نصحح صورتي اتجاهك او تفسيرك الخاطئ، خلاص انا مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي.

شبحتني شرير أنا شرير، شبحتني صح ولا أنا صح، وهكذا أنت استمر وأنا نستمر، ومع الوقت حيكشف كل شيء. به السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش، وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون اكثر شخص موجوع، احيانا الشخص اللي يكون ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لكن مش كل وجع لازم يتحول لكلام. في ناس لما تتوجع تعيط بصوت عالي، نقول احنا خلاص تفقد السيطرة، وفي ناس لما تتوجع تبكي، وفي ناس لما تتوجع تسكت. والأخطر من الموضوع هذا إن فيه ناس لما تتوجع تضحك، عندكم علم في الشيء هذا؟ إن فيه ناس لما يتوجعوا يضحكوا، يعبروا بالضحك. هذا علاش في ناس عندها هستيريا الضحك غريبة؟ هذا يدل إن الشخص يمر بشيء معين أو يحاول يهرب من شيء معين. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما أن الفئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لغرفتها أو دارها وتقفل تليفونها وتبعد عن الناس وتقول يا ربي أنت عارف بنيتي، يا ربي أنت عارف شن صاير. وهذه يمكن أقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لأن في أشياء ما تقدرش أنك أنت تشرحها، ما تقدرش أنك أنت تعبر. في ظلم لو حكيت عليه الناس تقول لك يمكن أنت فهم غلط. لو في ناس لما أنت توقع في ظلم معين وتبدأ أنت تفضفض وتحكي يقولوا لك لا أنت فهم الشخص غلط، أو ممكن أنت فهمت في جزئية خطأ. وفي خذلان لو وصفت الناس شو بتقول لك، عادي يصير، عادي جدا صايره معي سابقا، عادي يبسطوا لك في الشيء. لكن انت الوحيد اللي عارف حجم الوجع اللي عشته، ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب ابدا. السكوت يكون مساحه باش تقدر تلملم نفسك وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم ان السكوت احيانا راهو مش هروب. في ناس تعتقد ان السكوت هروب، راه لا مش هروب ابدا. مرات انت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. بح قلت لكم في بداية الحلقة أن مش كل معركة لازم أنت تدخلها، صح؟ مش أي معركة في الحياة لازم أنك أنت تخوضها. معنى كلامي أن في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا أنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت فعلا صح أنت هنا خسرت الشخص. وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار. وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه.
مش لأنه هو راه ضعيف ولا ضعيف الشخصية ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام؟ مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها وكذا، نقول إحنا تحرت في بحر، مش حتغير رأيهم، خلاص هم واخدين عليك فكرة معينة. الإنسان اللي فعلا يفهمك وحافظ كل شيء فيك، ونقول عنده حسن ظن فيك كويس، حيفهمك ديما صح بدون ما تبرر له، بدون ما تشرح له، بدون ما توضح له. لكن فيه ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكرة اساسا وخلاص. علاش انت بتصلحها؟ مش حتغير شيء. صحيح فعلا هذا واقع، كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين من وجهة نظر من دون حد يغير مسار حد. كويس. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمع بها دائما، نقول السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، لكن السكوت ليه تعابير اخرى وتفاسير اخرى، يعني مش تفسير واحد، يعني قلنا ساكتة معناها انا راضية، لا لا، تفسير لها اشياء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة اخرى، انه هو يكون مرات اقوى من الرد. السكوت يكون قوة لما يكون اختيار مش خوف، لما انت تختار او انت تختاري تسكتي، لما تكون انت قادر ترد على الشخص كويس، لكن تختار انك انت ما تردش عليه، لما تكون قادر انك تفضح بني آدم لكن انت تختار الستر، لما تكون قادر انك انت تجرح لكن بالمقابل تختار الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة لكن تقول خلاص انتهى. هذا عمره ما كان ضعف، هذا نضج، هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه. انا نقدر ناخد حقي منك، لكن انا مش حنكون الشخص اللي ينجر انه ينزل لمستواك او ينزل لشيء انت تبيني نوصل له. لما انت تختار تكون نفس الشخص، ما تتحولش بسبب قسوة او بسبب ظلم خذلان إلى ما ذلك، لأن في الأخير حتنقلب عليك الطاولة، نقوله إحنا، وتطلع أنت اللي غلط وأنت اللي كذا وأنت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عام، أيا كانت العلاقة الاجتماعية. به الصمت أمام الاستفزاز، شن تقصدي بها ملاك الصمت أمام الاستفزاز؟ احنا نعرف الاستفزاز صفة في ناس يتفننوا فيها، مبدعين جدا في صفة الاستفزاز، إنه يستفزوك يطلعوا أسوأ ما عندك، يستفزوك بأفعال بكلام إلى ما ذلك، ويحاولوا يطلعوا الشخص السيء اللي عندك بشني، هما يرتاح ضميرهم يقولوا هذا هو الشخص احنا كنا مخدوعين فيه، هذه هي حقيقه فلان، لانه هو قدرنا احنا نستفزه وطلعنا حقيقته.

في ناس تعرف بالضبط شن هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي هو يوجعك ويكسر دراعك أو يلوي دراعك بمعنى بهي، وتقولها وتستنى في ردك. في ناس نقول احنا يحتولك كلمة هكي أو موقف معين يستنوا في ردك، وهنا لو رديت انت ومتعصب انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما انت تختار تسكت انت هنا قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لان الشخص اللي يستفزك غالبا يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك واسلوبه استفزازي يبي يشوف ردة فعلك، يبي يشوفك متعصب، يبي يشوفك تدافع على نفسك، يبي يشوفك انك انت تبرر، يبي يشوفك انك انت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح تفكيره او تفسيره. لكن لما نكون وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. احيانا الجملة هذه اقوى من الخطاب كامل. خطاب كامل ممكن يتكون من صفحة كاملة باهي، او رد يكون رد قوي مثلا وبصفحة كاملة، نقول احنا باهي ما يعادل صفحة كاملة. لكن لما انت تقول لا سمعتك بس، وصلت بس، وما تجاوبش خلاص ما عادش ترد عليه، الكلمة هذه بس من المختصر المفيد. الجملة هذه أقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا ولا أحيانا يكون خاطئ؟ لا طبعا ممكن يكون ظلم لنفسك لو حد تعدى على حقك. اتكلم ما تسكتش، السكوت هنا غلط. لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه، ما تسكتش لان السكوت غلط في الموضع هذا. لو حد يستغل في سكوتك حط حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف معاك في كل مرة، لأن كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل بدأ قوة ولا ضعف، بدأ يستنزف في قدرتك. هنا لازم تقول لنفسك لا، أنا لازم نوقف وبهدوء من غير نقول إهانة، من غير صراخ، لكن بوضوح. وضح لنفسك ووضح للآخرين. سكت. القوة مش انك انت تتكلم ديما، القوة انك انت تتوازن، القوة انك انت تعرف امتى تسكت وامتى تتكلم. شفتوا كيف؟ رات القوة والوازن، تعرف مناسب امتى تسكت والوقت المناسب امتى تتكلم. في هالبناس يقولك مريت يا ملاك بخذلان من اشخاص في حياتي ايا كانوا الاشخاص. بهنته بنحكي لكم السكوت بعد الخذلان. بعد الخذلان اصعب سكوت هو سكوت الانسان بعد ما ينخذل من شخص قريب منه. اصعب سكوت امتى يكون؟ بعد ما ينخذل الانسان هو من مني، من شخص قريب منه. لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا؟ خير تغير عليا، علاش تغير؟ طار

عملته معاي. وهنا تبحث على إجابات، تقعد في دوامة هيك في متاهة الدور. ليش؟ لأنها شخص قريب منك، عزيز على قلبك. في ناس تانية تقولك لا، أنا الشخص القريب مثلا شخص بعيد ما ندوراش، مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيا. ما تجوش تقولي لا ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لي فهم لي، فهمني وفسر لي وضح لي اشرح لي شن صاير بالضبط، يمكن احسن حاجة تديرها في الوقت هذا لما بتمشي بتسأل الشخص، وقبل ما تسأل الشخص وضح لي واحكي لي وعلاش تغيرت وكذا وكذا وكذا. الافضل انك تراقب الافعال، لأن الأفعال مرات تقول كلام ما تقدرش، في كلام مرات ما تقدرش تقول. أرى هذا ليش نبيك دائما ما تفكروش إن لا لازم ركزوا في الكلام بس، ركزوا في الأفعال. أنتم لازم تراقبوا أفعال، الأفعال هي اللي توضح اللي بيك حيبان، واللي قدرك حيبان، واللي يحترمك حيبان، واللي خاف يخسرك حيبان. بشني؟ بالأفعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص انه يثبت لك قيمتك عنده، مش كل مرة تجي تسأل الشخص انا شن عندك، انا شن بالنسبة لك، انا شني كذا كذا. لا، لان اللي يبيك فعلا حيبين لك بالكلام وبالفعل بالزوز. اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك، واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقول احنا حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلب من الأشخاص المقربين منا ان يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام، في ناس تتغير. تعرفوا شني يصير الإنسان اللي طول الوقت يبرر؟ ترى فكروا فيها شوية، شني يصير الإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، تتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. ثلاث أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسيا، حيتعب من شرح نفسه للناس وشرح نواياه، وانا نيتي طيبة، راه وانا مش قصدي كذا، انا راه قصدي كذا. يحاول انه هو يرضي جميع الناس، مع ان الرضا غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتاع رضا الناس غاية لا تدرك، حتعرف ان اخر همك الناس، حتعرف ان اخر همك رأيهم فيك أساسا، حتعرف إن آخر همك إنك أنت توضح لهم وتشرح لهم على نواياك. النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما تبررش، ما توضحش، وما تفسرش. اللي فاهمك حيفهمك، واللي حافظك واللي ما يبيش يخسرك حيفهمك. تكون إنسان غلط بالنسبة لي، مع ان احنا كلنا الناس عبارة على مميزات وعيوب، فيش انسان كامل. ولكن اللي يدور لك في زلة افتح له الباب وقول له السلام عليكم، اي تسجد. لان في يوم من الايام حتقول خلاص انا تعبت من شرحي للناس، وتعبت اني نفسر للناس، تعبت اني نجري في رضا فلان على علتان على كذا.
مش لأن ما عادش أنت مهتم، لكن لأنك أنت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك أهم من كلام الناس ورأي الناس فيك. وهنا تبدأ المرحلة الجديدة في حياتك، وهي مرحلة الوعي يا جماعة الخير. فلهذا ما عادش ترد على أي إشاعة صدرت منك، عفوا إن صدرت عليك، أي شخص طلع عليك إشاعة مش لازم تفسر باي انت سمعت علي خبر، باي تمام انت صح انا غلط، تمام انطلق في حياتك. وهكذا ما عادش تدخل في اي نقاش، مش كل نقاش يستاهل. ما عادش تحاول انك انت تكون مفهوم للجميع، لان زي ما قلنا رضا الناس غاية لا تدرك. واللي يفهم واللي فعلا عنده مكانة عندك او عندك مكانة عنده حيفهمك صحرة، خذوا هذه قاعدة. وما عادش تشرحوا أنفسكم للناس اللي قررت فعلا إن هي ما تفهمكمش، اللي قررت إن هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور إنك أنت إنسان مغتر بنفسك، لا أبدا، هذا اسمه السلام الداخلي، إنك أنت مرتاح ومسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. هذا مش غرور. وأنا دائما أقول فهنا فينا الثقة والشيء، والثقة شيء خمق من أفعالك، خلاص أنت هنا عندك سلام داخلي، خلاص أنت هنا تدور في راحتك وراحة بالك وراحة قلبك، بس مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي أمورك تمام. باهي، أيهما أصعب؟ ولا أنتم تشوفوا فيهم نفس بعض، اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3. هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقولوا إحنا مشتركين فيها. أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خل نقول لكم حاجة، فهي إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة في فرق، لأن الكبرياء يقول أنا ما نبداش بالكلام. شفتوا كيف؟ أنا عندي كرامة ونبدأ مع الشخص السلام، ولا نبدأ معاه الكلام. أنا هنا اخترت أن عندي كبرياء. صحيح رامي يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله، وهذه كنت بنقولها تو حاليا. كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة، ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله. ما عادش عندي شيء نقوله. أحيانا لما نوصل لوقت معين دي ما نقوله فيها. هذه أكتر حاجة في النقاشات أو الجدالات أو نقول إحنا في العلاقات العميقة جدا، إحنا نبدو خلاص نبدو نقول إحنا ما عادش عندي شيء بنقوله. خلاص إيه قلت اللي نبي نقوله خلاص، واخترت إنك أنت تختار الجملة هذه تسكت خلاص بعدها. بهي لما يكون الرد حقيقي هو أفعالك. أحيانا يكون الرد الحقيقي هو الأفعال وليس الكلام. أحيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بأفعالك، ترد أحيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا انك انت مش حتنجح في مجال معين، او مش حتنجح في حياتك، او مش حتنجح في مشروعك، او مش حتنجح حتى في زواجك. لكن هنا انت ردك شن بيكون؟ نجاحك. فاقوى رد هنا النجاح، انك ترد على ناس قللت من نجاحك.

مثلا قالوا انك انت انسان ما تقدرش، انجازك هنا يرد، عملك هنا يرد، قالوا انك انت انسان لير الرد متاعك انك انت بترجع توقف من جديد، هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دايم، في ناس تقول لك اه انت ما عندكش قيمة، انت ما تسوى شيء اصلا. اقوى رد انك انت تحافظ على نفسك، واحيانا اجمل رد انك انت تكمل حياتك وكأن الكلام ما قدرش يوقفك، مش باش انك انت تغيضهم او تخليهم ان هم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لان فعلا انت تجاوزتهم، انك انت فعلا تخطيتهم وتخطيت كلامهم وتخطيت افعالهم، مش لازم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا، انا ما نبيش الرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس كي تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى، لأن مش كل شيء نقدر نتحكم فيه في الدنيا هذه. وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم، أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش هالظلم هذا يحولك إلى إنسان ظالم. إذا الشخص جرحك في يوم من الأيام، رد بالك تجرح غيرك. إذا الشخص خانك في يوم من الأيام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. إذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحق ومرسي تكره مشان لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شخص قال عليك كلام مش صحيح وكان افتراء مثلا، ويعني نقول احنا كذب عليك، شوه سمعتك غيرها وغيرها وغيرها، هلبا اشياء هلبا امور، فحابة انا نقول لكم مش لازم ترد على كل شيء، الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي يظنوا السوء فيك ايا كان. لكن في نفس الوقت ما تخليش سكوتك هذا يكون على حساب كرامتك، لو حد وصل في كرامتك ما تسكتش، انقولها لكم، حد وصل في كرامتك ما تسكتش، لازم تحط حدودك، اتكلم لما يكون الكلام ضروري،

تسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. بقول لكم أنتم كلكم، أنا حنقرأ تعليقاتكم توبة، هي هنعطيكم سؤال واحد وحنمشي طول للفيسبوك وحنشوف الفيسبوك شن صار فيه. السؤال ليكم كلكم وحنقرأ تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبة ليك قوة ولا ضعف؟ إجابتكم حنقرأ. علي يقول بس صعب تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت علامة الخرف مش علامة الرضا. إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توه ضعف ضعف. ليبيا يقول ضعف. أسيل تقول صعب نسكت، أنا برا لأن بعد توصل لعمر معين مش فاضي رد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك ربي يحفظك. سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. راضي يقول خوف من اللي يصير من اللي يصير. هداية تقول على حسب الموقف. أحب اللي يحبني يقول الاحتفاظ بالهدوء. برنس يقول قوة، السكوت قوة، شاهد قوة لأن ما نزلش قيمتي لشخص ما يسوى شيء. أنور يقول بكل تأكيد قوة لأن ما عادش عندي حيل للنقاش. إيزو تقول خلك هادي صامت بارد. أتفق أتفق جدا. شيماء تقول نفضل السكوت. شيماء والسكوت مش عارفة خطان مستحيل يتلاقوا. شاهين كلام الناس ما يضرك بشيء لأنه وكل أمرك لله واستمر. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، هل سبق وسكت على شخص وبعدها ندمت؟ هل سبق وسكت لشخص وبعدها ندمت؟ إيه أو لا؟ برنس السكوت حكمة، اللي شفته والله تسكتجيه على راسك. علي يقول اندمت. فرج يقول نعم نعم. تفرج يقول اندمت اني تكلمت. ركزوا، قال اندمت اني تكلمت. هداية تقول ايه. شاهد تقول لا. انور يقول ايه والله ونادم شديد الندم. شاهين كثير وضر وصار موت لشخص. سليمة ايه للأسف. ام فولة ايه بالنسبة لي غلطة غلطة غلطة غلطة غلطة عمري، غلطة غلطة عمري تقريبا حاجة هيك. أحمد يقول أكيد، معناها سبق أنكم أنتم سكتوا على شخص في يوم من الأيام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا أن ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش بالنسبة لي عملي. جميل جميل. بس خلينا نشوفوا ترى التعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. أنجل تقول ويكون الضعف، دقيقة بس، يكون الضعف لما تسكت خوفا من المواجهة أو لأنك ما تقدر تدافع عن حقك أو تسمح لأحد يتجاوز عليك وانت قادر توقفه. السكوت يكون قوة لما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله لأنك تعرف أن الرد ما راح يغير شيء أو لأن كرامتك أهم من دخول في الجدال. باختصار إذا سكت وانت قادر ترد يعني قوة، وتسكت لأنك عاجز عن الرد يعني ضعف. أنور نعم أحيانا السكوت أقوى من الرد لأنه يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. وأجمل ما يقال ليس كل كلام يستحق الرد، فبعض الصمت جوابه أبلغ من ألف كلمة. جميل أنور. حنان تقول مساء الخير والورد. صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير كل اللي بين، تحياتنا لكم. بح. لكل من التحق بنا في برنامجكم كالعادة من القلب، موضوعنا اليوم السكوت أقوى رد، أو مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. باه، عندنا صبر يقول احلى مساء الورد والياسمين استاذ ملاك. بالنسبه لي انا في الموضوع الحلقه طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هم تقريبا ولا حلقتين. حس روحي طولت. شفتوا كيف؟ يلا حلقتين ان شاء الله نعوضوهم يا صبري. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون ورد سيأتيكم من حيث لا تعلمون، السكوت أفضل شيء. ريم تقول السلام عليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش. سجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا لا، اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. اعتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا السكوت يكون علامة من علامات الصدمة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. جميل. محمد يقول السكوت ليس دائما علامة على الضعف أو قلة الحيلة، دليل على النضج والقوة والنفس. مساء الخيرات لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا جميعا. يعني قبل الفاصل ما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك. وصوت الحق والسكوت على الحق شيطان أخرس. في فقرات. بح، احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والكرامة، والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل وبنقعد نسألكم وناخذ الأجوبة منكم. رندا تقول السكوت أوقات يصبح عند الشخص الآخر ضعف. جميل.

السؤال يقول: هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة نظره في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة، التجاهل أقوى رد تقول رندا. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم، على حسب موقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل أفضل، تالية تقول على حسب، يعني على حسب الموقف، على حسب الشخص. به تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخد المكالمات، في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد عليا ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. الرد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل، لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. به هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ في شخص أتمنى أنه يرد، وعليكم السلام. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة، بمواقف معينة، هل تشوف البعد أقوى من المواجهة ولا المواجهة أقوى؟ بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة راهو كذا، لا. سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، سيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. بأنتم تعتقدوا أن المواجهة هل هي مواجهة لصالحكم أو ضدكم؟ أنا سهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة دكتورة تقول، مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد، على حسب شخصية الشخص. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخوة حميدة تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس، ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر. مبارك يقول مرات تكون المواجهة ترجع لنا الشخص، لصالح الطرفين بتكون هي المواجهة، مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من الأيام، الاحتواء حكمة، أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ الرياضي يقول المواجهة أفضل، مرات تكون في حلقة مفقودة ربما فهم غلط، أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم، إذا تقول إيه، عاود السؤال، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه، أجل تقول يس. أسيل تقول نعم، تالي تقول نعم. لو يرجع بكم الزمن حتقولوا إحنا حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت، خسرت وكسر قلبي. أنور يقول

في شخص خسرت علاقتي بيه لأنني سكتت. أما فقد عفونا أما الود فلا يعود. قريت الفيس أنج حنسكت، سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت حبابي. جميل. بهل السؤال الأخير اللي جماعة الفيسبوك والتيك توك، وباش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع، هل تقدر تسامح شخص جرحك من غير ما ترجع علاقتك به؟ هل عندك الجرأة انك انت تسامح شخص جرحك في يوم من الايام من غير ما ترجع علاقتك به؟ انجل ايه؟ سليمة ايه؟ جنكيز يقول لا نسامح، نعم. تالية ام اي يقول ايه، احمد يقول لا نسامح الا الشخص، اكيد نسامح. تختلف وجهات النظر، عاملوا على حد ما ياتنا بيسامح، اما انا لا. زيدان يقول فمن عفا واصفح فاجره على الله، عليه والله ما نسامح. انور يقول بنسامح لان بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة اما العفو فقد عفونا اما الود فلا يعود ولا انظر الى الوراء. جميل. عندكم علم. تالي تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا من اقوى الاشياء اللي في شخصية اي بني ادم لما يفهم موضوع التسامح وموضوع السماح. لما انت تسامح مش تسامح في الشخص بس، انت راه مش تحافظ على وده وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحه. بس لما أنت أساسا تسامح الشخص، أنت تسامح في نفسك. ليش؟ ليش؟ أنت تحرر في نفسك، مش أنك أنت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة، أو توصل بينك وبين الشخص إلى قطيعة في يوم من الأيام. حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله انك انت في يوم من الايام تتلاقى انت وياه صدفه، انك ممكن تقول السلام عليكم يرد عليك عليكم السلام وخلاص، وتمشي كل واحد يمشي في حاله. هذه ثقافه السماح على فكره، لكن انها ترجع علاقه سابقه زي قبل ما لا اعتقد صراحه. خاصه الشخص لو جرحك في موضع معين في اشياء معينه، صعب صعب. به ماذا تعلمنا من السكوت؟ تالي تقول تعرفي ليش العلاقة ما ترجع زي قبل؟ لأنك تخاف يجرحك مرة تانية. صح صح الكلام هذا صح يا تالي، لأنك تخاف أنه يزرح أكثر من قبل وما تبيش ترجع لنفس نقطة الصفر. مش لأنك أنت كذا، لأنك أنت خلاص يعني تحافظ على الود والعشرة اللي بينك وبينه. احنا شنو تعلمنا من السكوت؟ تعلمنا ان السكوت مليش معنى واحد فقط، الا وهو السكوت علامة الرضا. في سكوت يكون خوف، وفي سكوت يكون حكمة، وفي سكوت يكون وجع، وفي سكوت يكون كرامة، وفي سكوت يكون وعي، سكوت يكون استسلام. ولهذا ما تحكمش على شخص ساكت وتقول ان الانسان هذا ضعيف او ضعيف الشخصية. يمكن هو يعرف عليك حاجات لو قالها تتغير الصورة الكاملة، لكن هو اختار انه هو يسكت. ممكن مش لانه هو عاجز عن الرد، لكن لأنه كان أرقى من أنه هو يفضح. يمكن اسكت لأنه هو يحبك ويعزك، اسكت لأنه هو يحبك ويعزك وعندك مكانة عنده. وممكن اسكت لأنه خلاص معادش يحبك ولا ليك مكانة عنده. وممكن في الوقت هذا لأنه هو تعب من الشرح والتبرير والأشياء هذه. وفي كل الحالات السكوت

ما تعرفش اللي داخل قلب الإنسان إلا لما 0-92-150-59-99 فاصل قصير ونرجع ناخده المكالمات.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط والهوى.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 يكون فيها شيء يستحق التوضيح أو حق لازم ينقال أو على حق محاولة أخيرة. أما البعد فيكون أقوى لما تكتشف أن المواجهة لن تغير الشخص ولن تعطيك إلا مزيد من التعب. وقتها انسحابك بهدوء يكون رسالة واضحة، أنا اخترت راحتي بدل الاستمرار في شيء يؤذيني. والأجمل أن البعد ما يكون بهدف الانتقام أو لفت الانتباه، بل يكون قرار هادئا بعدما حاولت بما يكفي. المواجهة تقول أذاني والبعد يقول إنه لن يتغير، لذلك اخترت نفسي. الله عليك. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: صوت ضعيف عندي.
0: أهلا وسهلا، ما قدرش نتكلم بصوت عالي. صوت
1: ملك. الحمد لله. حيّ مراك طيب ودعاء السرايا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك. تفضل أي.
1: بارك الله فيك. تحكي عن موضوع عبد الله من طرابلس إن شاء الله.
0: مرحبتين بك خون عبد الله، أهلا وسهلا بك. أول مرة عبد الله صح؟
1: لا لا مشترك معه.
0: باحية، مرحبتين بك مرة تانية وثالثة وعاشرة.
1: في داعة راديو البلاد تخريب مني.
0: قولي من الأول إنك أنت في راديو البلاد، بش نقول لك أنا. إيه لكن أول مرة هنا ولا في البرنامج هذا؟
1: لا ممكن تاني مرة.
0: باه مرحبتين بك، مرحبتين بك خون عبد الله.
1: بدي تحكي على
0: السكوت.
1: سكوت يعني من الطرف الثاني تكلمك من هذا الموضوع ولا تخرب.
0: ايه سكوت سكوت، نتكلم على السكوت مرات يكون اقوى رد.
1: نعم
0: السكوت يكون اقوى رد
1: مرات. هي عن موقف يا اخت، الله سبحانه وتعالى ده خطبهم يجهلون فقالوا سلام، عباد الرحمن الذين ينفلون في الارض هولا ده خطبهم يجهلون فقالوا سلام. مرات الموقف الرد يقول لك ده كلام من فضة فسكوت من ده. مرات الموقف ما تردش عليه، لكن في أشياء لازم ترد عليها، ما تفحق نفسك أنت ممكن مش ترد، لكن في أشياء زي الشهادة تبي ترد عليها مرات. فهمت كيف ولا؟ في أشياء في المجتمع لا تطلب ترد يعني زي مثلا النميمة والغيبة وهالبياض أشياء يعني. كل موقف لي واحد زي الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم مدينة يعني، فاهم كيف فاهم على المجتمع ما عادش خلاه يكلمهم، ما حتى قلت كلام علاج. في ناس كل واحد تمشي معه علاج، كل واحد عنده شخصية في المجتمع هذا وتمشي معاه، هل تسكت ولا تكلمه؟ فهمت؟ وفي كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني، وهذه الأشياء دي من هو الإنسان الحياة تعلمه، دلني أعلم الأيام فدون الأيام تعلمني يعني. الإنسان يتعلم الحياة والحياة مدرسة. أنا بعلمهم إحنا مش مسك، إحنا بشر نخطئ ونصيب، ممكن نخطئ أكثر من نصيب يعني، لكن المهم ونزود في الخطأ، نشوف الخطأ متاعنا، نستمر في الخطأ يعني، نتعلم من أخطائنا إحنا، نتعلم من أخطاء جيراننا، نتعلم من أخطاء الرجال، نتعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان زوجاته، كيف كان كذا، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يعني في أشياء لازم نتعلم منها، السيرة النبوية يعني نعطي راحنا. هي مشكلتنا تقول يا أختي يروض يا أختي هذا مش عارف أكبر في السن راوي يا أختي يا أخت ملكة وما يعرفش شيء الأشياء هذه وما يعرفش كلمة حق هي يعني. راهو واحد الذي يظن أنه كذا كلمة عنده سلطان جاير، مش كلمة يكون يكون السلطان جاير يكون رئيس البلاد، ممكن يكون حتى رئيس مؤسسة، ممكن يكون رئيس حكومة، ممكن هتطلع منك تكلم وترد عليه. مثلا في واحد لم شخص قدامك، في واحد متسبب الدين قدامك، في تكلم تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، لازم ترد عليه يعني. خلينا من تحال الشخصية ممكن تتغاضى عنها، لكن في حاجات تخطش الحياة تخطش المجتمع نفسها كلها مع بعضها، يتكلم منك ترد عليه وتكلم يعني. على مهم بش تطول على المستمعين. بارك الله فيك.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيك. بارك الله.

0: وفيك على المكالمة. على 0-92-159-99 في انتظار مكالماتكم وانتظار مشاركتكم حول موضوع الحلقة اليوم. السكوت أقوى رد، وأحيانا السكوت مش ضعف، والسكوت على حسب الشخص وعلى حسب الموقف. وهل بناس جاوبوا في مكالمة؟ ألو، السلام عليكم.
1: إدارة ومقدمي برامج مهندس إذاعية، طبعا ومستمعينا الكرام، ودائما الإنسان دائما يثقف نفسه ويفقه نفسه حتى يصير الوعي مع نفسه، لأن هذه برامج رأوا لها قيمة الحب، وبرامج هادفة الإنسان يجدها ومحتاجها في حياته اليومية سواء النظرية ولا العملية. تحت مظلة واحدة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودائما في معزة ومحبة، ولازم نصبر على بعض من ناحية، لأن المشاكل هذه اللي صايرة سياسيا لازم نصبر على بعض، لازم نعطي الثقة لبعضنا، لازم الدنيا راهي فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن نعيشهم بقدرنا واحترامنا وتاريخنا، واللي عنده موقف كويس موجب راه بحيسجله بإذن الله، فهمت؟ وهكذا انت طبعا عندي الموضوع على الصمت
0: السكوت. اها تفضلي.
1: السكوت استاذ ملاك، وحس بدال اخوي ربي يحفظ اخوي اخوي عبد الله، ما حس بالبداء، لكن ما معنى هذا الانسان لما احيانا في مواقف يصبر يعني انه مثلا ضعيف؟ لا، ما تفسرهاش ان الطرف الثاني ضعيف، رات هو يقول لك انا هيك سكوتي رساله منه، راني مانيش نتاع مشاكل، انسان عادل، انسان بيتية، عندي كرامة لي مكانتي في المجتمع، في قريتي، في كذا، مانيش متهور، مانيش فاضل للمشاكل، فهمت علي؟ هي يعني الصمت راه كويس، راه الصمت والعفو، والله من سمات الرجال، راه مش ضعف لما انت نيتك يعني فعلا لله، هيك لله، انك ما يعني اقل كلمه، لان كلمه على كلمه تجيب مشاكل، يا ما نسمع في مواقف يعني استاذه والله في على اشاره ضوئيه صارت في قريب حتى معنى قتل، اشاره ضوئيه خايله، حلاقه والله صارت هي في عيد الله يرحمه ويستر عليه، في حلاقه انا قبلك انت قبلي مش عارف شنو هاي في هي في الصبريه قلت نكذب ولا حاجه، ان شاء الله ربي يغفر له اللي توفى واللي كذا، ان شاء الله ربي يهديهم وخلاص،
0: ان شاء الله ربي يهديهم
1: ذكرتان على خاطر حلاقه. شوف الصمت احيانا كويس فعلا علاج،
0: واحيانا
1: حتى جد قبلني هو شد نعرف ان متهور حشاك، مش حتى مرات ماليه يشكو منه، يا سيدي زودين انت حسن تفضل، شنو كان ما حسنش انا خلاص في العيد، والله صارت مشكله كبيره في العيد اللي يعني الفطر حسم يعني كلام موثوق يعني الصمت كويس، الصمت ومن عفا واسع فاجر على الله، هذا اجل الله، هذا كله راهو سمات كويسه، وانك تعطي الثقه للناس، اعطي الثقه، اعطي الثقه اللي يامس عدو اليوم راهو مرات والله منها عز الثقه، لان تلقاه
0: صح
1: يعني تاب توبه يعلمها الله، لكن ما يقدرش يقولها لك علنا، لكن سلوكه تدل على ان فعلا افكاره وسلوكه متجهه للخير والسلام. هل بهجات انا توا يا استاذه ملات والله ان نتاسف ليبيا هكي في موقفنا هذا قاعد هكي طوابير، والله نشفع بذوقي اقسم بالله، غر للرجال ما صعب انها تدمع تبكي، والله نشفع في طوابير كبار صغار على بنزينه، وخلي الحاجات الاخرى ليش هكي ليش هذا كله هذا كل قلة يعني زي ما نقولوا ان النية النفوس في منا ما نقولوش كل، ما نعممش انا ديما ما نعممش، حتى المسؤولين الامور الصافية عناد هنا بهيك بونتو فيك انا هيك لا، هذا كله اعفو ديما خليك اعفو ديما يعني حاول انك المهم بالاحتفاظ بالثوابت زي ما تقول، العفو مع احتفاظ بالثوابت الانسانيه والاخلاقيه والكرامتك والادميه والوطنيه، ايوه هكي العفو، مش اني ضعيف لكن انا

0: مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأنا لما في العهد خلينا نعطوا أدلة بالسلف الصالح حتى نفترضوا لما جاء به يخش العمرة تخيل النبي وما ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية والإنسانية يعني يعني يحمي فيه من الله سبحانه وتعالى
1: أكيد.
0: ما فيش قوة يعني زي قوة الله سبحانه وتعالى
1: أكيد.
0: لما جاء به العمرة وقعد ما مكة ما زي ما نقول إحنا ما تحركش مكة ما قاعدة فيها الأوثان وقاعد كذا بيبي عمره مش قالوا له لا أنا في عهد الحديبية سنة السادسة من الهجرة باهي قالوا له لا ما قالش لا كيف أنا نبيت وشنو أنت ولا في حكمة ينظر لقدام قال باهي خلاص قالها مش حتخش السنة هذه وعلي موجود والسيدنا علي وعمر وكذا مشى عمر قال كيف احنا مش على حق يا نبي الله وكذا وقال ايه لكن الموضوع فيه حكم فيه حكم فيه صبر فيه زي ما نقول تكتيك قياده تبي اداره تبي تكتيك
1: ان شاء الله ربي
0: بالعقل
1: اسمع
0: بالحكمه
1: اكيد اكيد
0: مش بالتهور
1: اكيد
0: يعني
1: اكيد
0: شوف وبعدها والحمد لله يعني شوف ربك يعني
1: أكيد.
0: بعدها خشوا مكه وفتحت مكه وبدت للناس تخش للاسلام وكذا فيجب يجب يجب على كلنا على انا ندعو على مستوى الفرد وعلى مستوى العائله وعلى مستوى المجتمع
1: تمام
0: يجب ان ناخذ هذه الصفات الكل
1: اكيد
0: الصمار.
1: اكيد
0: وانا عدم الرد مش انك ضعف لا لاني انا زي ما تقول راني ارقى من هيك ارقى من اللي انت تقول فيه ولا الكلام ولا الساهه ولا الثقف اللي انت تدنيه انا اقوى منه راه مش معنى حاقد عليك ولا حاسدك لكن أنا مانيش انتع مشاكل انتع سلم فضل تبي سلم تدلل تعالى تلقى التريس
1: أكيد فضل. أكيد بارك الله فيك بارك الله فيك
0: يجب الأستاذة ملاك والكلام أنا للجميع ولي حتى أنا لي حتى أنا خلي كل واحد يدير تاريخ لنفسه مشرف يصبر ويعطي ثقة في الناس ومن أجل إيش من أجل بس الناس ترتاح
1: أكيد
0: ترتاح.
1: أكيد
0: الكبار إن الأيام حسن رضي الله عنه وارضاه آخر كلمة نقولها ما هي معليش أنا بالك عطلت على المستمعين فالحسن رضي الله عنه وارضاه واللي ما يقراش أنا يمشي يطلع ويقرأ باهي لما تعرفوا على يعني الحسن بني طالب ابن طالب علي يبي الخلافة يبي الإمارة يبي الحكم زي ما هتوى حكم بالمقابل فيهم نظير لي منازع اللي هو معاوية لما حسن شوف الحكمه لما لقى ان الزوز عنده هذا عنده جنود يبوه وهذاك كذلك معاويه عنده جنود انصار يبوه قال كيف تو معناه بنقعد نتقاتلوا من الربح؟ الربح الكفار والمشركين اللي اتسمتوا بهم فكان شوف التاريخ هذا اللي يقعد اللي يبي يقعد مثل التهور بتسكير راس هيك بالجهل
1: بالتنازل يا اخوي بالتنازل
0: اخر كلمه بس نسيت نزلها قال لا بس نحافظ على المسلمين ودماهم واطفالهم وما تشمتشوش فينا الكفار خودها انت يا معاويه وانا نتركها مش ضعف لا قادر لكن التاريخ استبهلها من ذهب من ذهب بس نقد ناس من الدماء ومن وتشمتوا فيه الكفار والروم والفرس نحو ذلك والسلام عليكم
1: معك السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخلة والمعلومات القيمة واستنادك على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والقصص اللي صارت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمران كثر الأفراح صح؟
2: ربك تعيشك فرح ودائما منورين. تحية ليك يا أخت ملاك.
1: أهلا
2: وتحية حقيقة للمخرج يونس. يونس اليوم لا
1: طبيعي يا عمران. كيف يا عمران؟
2: تحية ليونس والله هالراجل المحترم حقيقة اللي يستاهل كل خير. وتحية لكل المستمعين الكرام وأهلا وسهلا ورب يديمكم حقيقة لهالمستمعين. ودائما أنت يعني أحد الإخوة المستمعين سماك دكتورة فعلا أنت دكتورة وأنت حقيقة تستاهلي كل شيء ولك الاحترام والتقدير وكل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك يا عمران. تفضل يا عمران موضوع الحلقة اليوم.
2: والله موضوع الحلقة على السكوت والكلام ومش عارف إيش أعتقد
1: فيه
2: والله تقريبا سمعتك البداية وبعدين ما عادش أسمعك.
1: إيه إيه إيه
2: يعني والله بيقولوا أساسا تاني الإنسان إذا كان في حق وفي كلام كويس وفي حاجة يعني تشيزة من عودة كلام يقولوا للسكت على الحق شيطان أخر يعني. وإذا كانك أنت في مواقف تانية فيها مرات تضر الناس، مرات السكوت يكون خير، يعني ما يعني يقول الفتنة أشد من القتل، يعني مرات يعتقد أني حسب فهمت حسب ما إذا كان هو صحيح الكلام هذا أو لا، لكن الإنسان يبدأ يقول كلام ويبدأ يعاود أنه هو بالشرمة وضر الآخرين وقال أهو حشاك ربطنا مع عبد السلام ويبدأ يفرخها وما يعرفش عليها الكلمة هذه شن تدري مرات أنت فرق العائلات وفرق بين الأصحاب وفرق بين الناس عندي في إثم أعتقد إثم ولا في حدث
1: صح لا لا صح صح كلامك صح
2: بالضبط، يعني فالإنسان في مرحلة يسكت فيها وفي مراحل كان بتقرب كذا، ليش هم قالوا والله حتى حشاكم الكذب في المصالحة يعني المصالحة يجوز، يعني هذا يسام يقول ساكت يقول الله أو بيعاود عليه مثل مشاه لشخص أنه هو بصالح بناته وراه قال عليك وقال عليك وما فيش حاجة اللي قال عليك، إذا يقول هم أنا روح بس مدام قال عليه هيك، لأن إذا كان هو قلب أسود علي يعني مثل يعني شنو معناه أنتم جايين هيك خلاص، لكن هو بالعكس يرفع صورة تانية ومش عارف إيش يقول خلاص مدام هو الراجل نادم ومدام هو الراجل هو قال أني غلط يا جماعة أنا قدامكم نسامح مرات وقال عكس الكلام هذا، إذا أنت حصلت أجر فحقيقة تحية ليك يا ملاك وتحية الكرام نورين دائما من عمران كتل الأفراح دائما، ربي إن شاء الله يسلمكم جميعا وسلام الله عليكم.
1: سلام الله عليك يا أخونا عمران، بارك الله فيك على المداخلة الطيبة على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: أهلاً ملاك كيف حالك؟
1: أهلاً وسهلاً يا نورس، أهلاً وسهلاً.
3: درزي صوتك يا ملاك، درزي صوتك.
1: تعبة تعبة أنا تعبة والله تعبة، مريضة وتعبة صوتي تعب.
3: لذت عليك لذت عليك.
1: بردة والله بردة يا.
3: والله كلنا مرينا بها يا ملاك البردة، كيف حالك كيف حال يونس شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله في نعمة الحمد لله.
3: حال الوالد والوالدة إن شاء الله.
1: كويسين الحمد لله الحمد لله. كيف حالك انت ان شاء الله طيبه يا رب.
3: والله حتى لي كنت ملاك علاش غبت عليك، حتى لي كنت والله مريت بيامات ما نحكي لكش مع هروب الضي مع الزكمة البرده ناقص بلا ما نحكي لك راه باش ما اشكلمتك راه
1: اياه
3: جينا الضي
1: ان شاء الله يجيكم الضي ويجينا الضي وما عادش يهرب ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله. شو موضوعك ملاك اليوم؟
1: موضوع السكوت، إن السكوت ما ليش تفسير واحد، يعني إنه كان واحد سكت معناها إنسان ضعيف، عنده هلبة تفسيرات للسكوت.
3: والله ملاك والله تعرف اسمي ملاك ملاك.
1: نعم.
3: بنسمعش فيك ملاك.
1: قلت لك السكوت السكوت اليوم موضوعنا السكوت، إن السكوت ما ليش تفسير واحد، إن لما يكون الشخص ساكت معناها إنسان ضعيف، السكوت ليه هلبة تفسيرات. تو نبي نعرف أنت السكوت على حسب رأيك أنت شنو يعني السكوت؟
3: هو يقول لك تعرف الملاك يقول لك السكوت علامة الترويض، يقول لك معناتها إذا كان السكوت منصب إذا كان الكلام من الذهب، عرفتي مرات تسكتي أحسن من دي، يعني هيك الملاك بدي تنوت عاد زمان نتكلم أو الملاك نناقش كل مرات نوصل حتى للمشكلة حاجة شكلتك، لكن توما بديت حتى نسمع في الحاجة ولا تنقال مثلا علي حاجة ولا حد حشاكم يكذب علي ولا حاجة معاش نواجهها وكل شيء، بديت نسكت من سنوات بديت ساكتة معاش ندور، عرفت لقيت السكوت أحسن أقل مشاكل وأقل وجع راس، وكيف تتكلم مرات تفق في حد قريب ليك أخ أخت بنت أخت مرت أخوه مثلا بنت جيران صديقة ما تتكلم مرتفق دي طرفي، فأحسن حاجة الواحد

0: خوت مرت خو مثلا بنت جيران صديقة ما تتكلم مرتفق دي طرفي فأحسن حاجة الواحد الكلام من الفضة تسقط من الذهب.
1: إيه والله.
0: الذهب معيارة أعلى من الفضة أنتي. فالواحد يسكت كان كذب عليه ولا ضدك عرفتي، لكن لما تقول لحد تتحدى الله وتسكتي هذيك هي الأحسن. فلما نحكي أذان المغرب ودي ديما ملاك رامش في الفجر ونسمع ونس وأجمل تحية من صديقك وألف لبس عليك.
1: تسلمي يا نورس، بارك الله فيك وشكرا شكرا على كلامك الطيب، وألف لبس عليك حتى أنت وأي حد مريض إن شاء الله ربي يشفيه ربي ويعافيه. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: محمد.
1: راديو سرايا اف ام.
2: راديو سرايا اف ام إشراقة طن.
0: سمعتم ذكره في مجلس، صلوا عليه وسليما.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، شكلها في مكالمة. زي اللي حسيت إن سمعت في مكالمة، حسيت. ألو، السلام عليكم.
4: ألو.
3: أيوة السلام عليكم.
4: أيوة السلام عليكم.
3: أم سند.

0: بنيتي ان شاء الله كده وان شاء الله بيض يا رب.
1: اللهم امين يا ماما سميره، اللهم امين يا ماما سميره، اللهم امين.
0: والله مواضيعك شو بنقولك، مواضيعك ما شاء الله عليها.
1: تسلم، الله يعزك.
0: مواضيعك ما عندي ما نقول فيها.
1: الله يعزك
0: والله تبارك الرحمن عليك، الله يرحم من اجاباتك ان شاء الله ربي يحفظك انت ويونس، وان شاء الله ربي يحفظكم وان شاء الله بالذريه.
1: امين
0: يا رب. بالله عليك بالله عليك نرشد فيك مره ثانيه، بالله عليك اي حد يسمعني نعطي رقمي حتى على الهواء بنتي.
1: لا لا مش رقمك على الهواء، لا لا لا لا لا رقمك على الهواء، لا لا لا يا ام سميره رقمك على الهواء لا لو سمحت. اوكي
0: ان شاء الله بنتي،
1: انا عندي رقم.
0: ربي يحفظك ان شاء الله ديما محفوظه، ان شاء الله ديما مفتوحه قدامكم، ان شاء الله ربي يشفي كل مريض يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا ام سميره. أنا عندي رقمك بهي و نعرف شو سجلت يومها ولا خلاص. أنا أصلا أساسا الفترة اللي فاتت صارت إشكالية معينة طلعت طول فمخديتش الرقم، لكن كنت واصل معك يا ماما. أنا اليوم بس واليوم بس بش قدرت نستمر. وأنا أتأسف منك صراحة، أتأسف منك أمام الملأ أن والله صار ظرف معين ما اسمحش اني نتواصل معك امانة، ولكن حنكلمك ونتواصل معك وما يصير الا كل خير. والله ان شاء الله ما يصير الا كل خير. على 092-150-59-99 092-150-59-99 تكلمنا على موضوع الحلقة في بداية الحلقة ان السكوت مش كل ساكت معناه هو إنسان ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. حاضر حاضر حاضر، اللي يبغى رقمها على الخاص أنا بعت لها. تمام حاضر. حكينا في موضوع حلقتنا علاش الإنسان يسكت ويختار دائما إنه هو يسكت، لأن السكوت ماليش معنى واحد لهلبة معاني ولهلبة تفسيرات. مرات لما يسكت معناه هو خايف، الأصح في مرحلة يوصلها الإنسان في عمره، مرحلة مراحل حياته، يعتقد أن القوة معناها أنك أنت مثلا ترد على كل شيء، ترد على إشاعات، ترد على كذب، ترد على كلمة توصل لك، يعني حد قال عليك كلمة، ظلمك، كذب عليك، فهمك غلط، اتهمك باتهامات باطلة، انشر عليك كلام وإشاعات وأخبار كاذبة. يعني كنا في وقت ان احنا مثلا نردوا عليهم ونشرحوا لهم ونفسروا لهم وندافعوا على انفسنا ونوضحوا وإلى ما ذلك، لكن مع الوقت تكتشف ان كله صرف ضي على الفاضي. حتكتشف بعد وقت انك انت تعطي في وقت وجهد لناس ما تستحقش. حتكتشف انك انت لما تحاول انك انت تصلح او تصحح الصورة اللي اخدوها الناس عليك او اللي رسموها عليك بسبب تفسيراتهم او مفاهيمهم الخاطئة او اشياء زي توا، عمرك ما ترتاح، حتعيش طول عمرك تاعب وانسان يعني نقول احنا خلاص احنا عشان ده قدرة، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، في ناس تحب تحكم على حسب أراها فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
2: نعم.
1: السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مملوكي كيف حالك؟
1: الحمد لله. شن حالك يا أستاذة ليلى؟
2: الصوت بعيد بعيد بعيد، خليني أنا نسترسل معاك لأن عندنا انقطاع في التيار الكهربائي عند الساعة 6:00 30 دقيقة، فصل علينا القط. وانت كيف بديتي في برنامجك؟
1: يا ودي إن شاء الله أجيكم الضي أستاذة ليلى.
2: خليني أنا نسترسل معاك لأن صوتك بعيد ما نسمعش فيك.
1: يلا استرسلي. هاي
2: أنا نحييك علي البرنامج، تحية كبيرة كبيرة لقينا المهندس يونس وكل من موجود بإدارة قناة السرايا. تكلمتي اليوم عن الموجعة وتكلمتي عن الإنسان اللي يتوجع الألم اللي هو يحسه، وتكلمتي عن الظلم

0: قال الإمام الشافعي الكاتب والأديب المرحوم الإمام الشافعي؟ قال إذا ناقشت فيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبته وفرجت عنه وانتهكت كما بن يموت. فالإنسان لما ما تجيش عليه ما يستحقش إنك أنت ترد عليه، خليه يتكلم وكيل ربي حسبي عليه الله سبحانه وتعالى. والظلم قال إذا الظلم ظلمات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. مرات الصمت أبلغ من الكلام، لما تصمتي يحس بيك إن تحسي بنفسك إنك أنت مظلومة وإنك أنت في يعني ترتي بالموقف هذا أو الكلام هذا. لما ما ترديش عليه هو نفسه يندل ينهزم أو تنهزم. تكلم عن الناس واللي يقيل في موجود الله لا تخفى علي خافية لا في الأرض ولا في السماء. لكن قال الإمام الشافعي حتى هو في بيت من الأبيات جميل درحل. وبالنسبة للمني عندنا في أمثال الشعبية يقول لك لو الموجعة فينا تتوجع الإنسان ويتألم هذا الإنسان في يوم في رب كريم في من يجي ويوجعك. فالإنسان الظلم ظلمات، يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم يأتيك آخرة والندمة. ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو ضعه سفاهة. إنسان أو إنسانة تتسفى الكلام في غير موضعه في غير مكانه. فكن لبقا، الحكمة تقول كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك. لما تتكلم وبتقول وجهة نظر ولا بتتكلم وبتعطي وجهة نظر كن متزن، خلي كلامك موزون. ويقولوا الزيت من الزيتونة والعاقل يفهم من جيق الطير، وخلي كلمتك موزونة والله اسكت عليها خير. تحية لي الملاك ودمتي لمن أحبك، تحية لكل أحلام من الملوك، تحياتي لأخي يونس وكل محبينكم.
1: تحياتنا لك، بارك الله فيك استاذ لله على المداخلة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. باه في مكالمة، باه استنى شوي قبل كان في مكالمة أشر لي بس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. تكلمنا أيضا على أحد الفقرات، تكلمنا على أن السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش. أحيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لأن مش كل وجع لازم يتحول إلى كلام. في ناس لما تتوجع تصرخ، وفي ناس تبكي، وفي ناس تسكت، وفي ناس تتحول إلى هستيريا. ومرات في سرش قد ما تبي تشرحه وتوصفه ما تقدرش توصفه، ما تقدرش أنك أنت تشرحه أساسا. فشني تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب أنت عارف نيتي، يا رب أنت عارف شن نقصد، يا رب راه ما فيش حد فهمني، الله سبحانه وتعالى أنت عارف بالنوايا وإلى ما ذلك. فهذه من أقوى الجمل اللي يقولها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى لما هو يعجز عن شرح وجعه والألم اللي يتألم فيه. لأن فيه ظلم لو حكيت عليه للناس وتفضفضهم وتحكي لهم ولا كذا، شن يقولوا لك؟ أول حاجة يقول لك ممكن أنت اللي فاهم غلط، راه انت فاهم غلط. وفي خذلان مرات الاشخاص لما يخذلوك، لو انت وصفت لاشخاص وفضفضت وحكيت تقول عادي، يقولوا لك عادي يصير، عادي تصير، خيرك مكبرها، تصير موضوع بسيط. لكن انت بروحك وحدك عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب، السكوت يكون مساحه باش تلملم نفسك وتنقد ما تبقى منك أمانة. لأن راه اللي حاط رجله في النار مش زي رجله في المياه. في مكالمة ولا؟ أعطيني مكالمة هاي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا، كيف حالك أستاذة ملاك؟
1: الحمد لله.
2: كيف حال صحتك بهيك؟
1: والله لك كويسين طيبين كلهم الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: من معاي؟
2: أنا معك بنت جربولي يا أستاذة ملت.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. أنا فترة فاتت اتصلت بيك ونفتخ من الخاص.

0: تستخدم ده ملاك تحت الهواء.
1: تمام خد خليك مكالمة وخلي لي رقمك تو نتصل بيك، خليك لوطة تحت الهواء وياخد. تمام. قلنا في الفقرة اللي كنا نحكي عليها ان مش كل معركة لازم تدخلها يا اخونا علي، مش كل معركة لازم تدخلها، والله مش كل معركة تستاهل انك تدخلها، لانك حتلقى رد مش حيعجبك. في معارك لو ربحتها حتخسر نفسك، وفي نقاشات لو اثبتت فيها انك انت صح خسرت شخص، وفي ناس لو اقنعتهم بالحقيقة مش بيغيروا رايهم فقط. علاش؟ لان مش قاعدين يبحثوا عن الحقيقة، هم يبحثوا عن الانتصار. وهنا الذكي يعرف أمتى ينسحب، مش لأنه ضعيف، لا، لكن اللي يقول إن وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه هو يفهمني صح. اللي بيفهمك حيعرفك، اللي بيفهمك ما يحتاجش إنك أنت تبرر له ولا تشرح له أساساً، أنا هو فاهمك. واللي ما فاهمكش صح هذا يستنالك في غلطة ويستنالك في زلة وإلى ما ذلك. في مكالمة على 092-150-59-99 قلنا فاصل المكالمة تقريبا، قلنا أمتى يكون السكوت أقوى رد؟ السكوت يكون أقوى لما يكون هذا اختيارك أنت، مش بناء على خوف، مش أنك أنت خايف أنك أنت تتكلم، لما تكون قادر أنك أنت ترد لكن أنت اخترت أنك أنت ما تردش، لما تكون أنت قادر تفضح بني آدم ولكن أنت تختار أنك أنت تستر عليه، لما تكون قادر أنك أنت تجرحه لكن أنت تختار في الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة وأشياء قديمة لكن تقول في خاطرك خلاص انتهى الشيء هذا، هذا مش ضعف، هذا نضج وهذا وعي وهذه إدراك. إن أسهل حاجة إنك أنت تنتقم بالكلام، تأخذ حقك بكلام، لكن أصعب حاجة إنك أنت تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، نقدر أنا تو أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه أو تبي أنت تجرني ليه. ليش؟ لأن في ناس تستعمل في الاستفزاز، في ناس تتفنن في الاستفزاز، يحبوا يستفزوا بني آدم ويطلعوه عن طورة ويطلعوه على شخصيته باش يقولوا يرضوا غرورهم وكبرياءهم، واهو شوفوا البني آدم استفزيته أنا بكلمتين أو بفعل وطلعت لكم حقيقته، هذه هي حقيقته. الصمت أمام الاستفزاز، في ناس تعرف بالضبط في أشياء تضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي قاعد يوجع فيك، يقعدوا يستنى يقولك نستنى في ردك. انت اعطيت الشخص اللي قدامك الشيء اللي تبيه بمجرد انك انت رديت عليه، لما يستفزك وترد عليه بعصبية اتأكد ان الشخص هذا اللي استفزك انتصر عليك. ليش؟ لان انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبي. لكن لما انت تسكت وتختار انك انت تسكت، هنا قطعت اللعبة عليه، ما وصلتاش اللي يبي، هو ما وصلتاش الغاية والهدف. لان الشخص اللي يستفز غالبا يبي يشوف دائما ردة فعلك، يبي يشوفك انك انت انسان متعصب، إنسان يدافع على نفسه، يبي يشوفك أنك إنسان لازم تشرح وتبرر وتوضح. لكن لما تكون إنسان هادي وتقول سمعتك خلاص، وصلني ردك، وصلني جوابك، وصلت خلاص، مش لازم نطول في الكلام. وتسكت بعدها الجملة هذه تعتبر من أقوى الجمل، أكثر من الخطاب كامل أو مجرد كلمات تختارها أنت في نقاش أو جدال معين. لكن هل السكوت يعتبر دائما صحيح أو خاطئ؟ على حسب الموقف وعلى حسب الشخص، مرات يتمادى الشخص رد ضروري. بالضبط، وانا نقول لك علاش النقطة هذه اللي حكيتها أو التعليق هذا اللي حكيتيه تنقول لك عليه. الشاهين يقول: إنسان فقير العلم والتعلم جاهل والنقاش معه عقيم. قلنا لكن هل السكوت دائما صح؟ لا طبعا، وهذه نقطة لازم نكون واضحين فيها جدا. مش كل سكوت لصالحك، راه في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك. لو حد اتعدى على حقك اتكلم، لو حد ظلمك او يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه. لو حد يستغل في سكوتك في كل مرة حط له حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف في كل مرة لانك انت قاعد تسكت ما تبيش تخسره، هنا السكوت بدا معاش قوة. احنا لازم انت توقف بهدوء بدون ما تكبر الإشكالية، بدون أي مشاكل، من غير إهانة لكن بوضوح. القوة مش إنك أنت تسكت، راه القوة مش إنك أنت تسكت ديما، والقوة إنك أنت تعرف متى تسكت ومتى تتكلم، الوقت المناسب في كلتا الحالتين، في السكوت وفي الكلام. لأن أصعب السكوت دائما السكوت اللي هو بعد الخذلان، هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل، لما الشخص كنت تعتبره إنسان قريب جدا منك وإنسان عزيز على قلبك يتغير عليك، يتغير تصرفاته عليك بعد ما كنت أنت متعود عليه ومتعود عليك وكذا وكذا، فتلقى روحك تسأل في نفسك شن اللي درته أو شن درته، شن درت معاه، علاش هو تغير معاي، شن اللي صار باش تغير معاي. وهنا تبدأ تبحث عن الإجابات وتسأل في نفسك، لكن مرات ما تلقاش الإجابة. وهنا ما بدل ما تجري ورا الشخص هذا اللي نقول احنا سيبك لأفكارك وخلاك لأفكارك، وتقعد تقول له: احكي لي يا فلان ليش تغيرت عليا، فهمني يا فلان شن صار معاك، وضح لي شن قاعد يصير معانا. ممكن أحسن شيء تديره في الوقت الحالي وقبل ما تتهور وتسلى تراقب الأفعال، لأن الأفعال هي اللي توضح الشخص اللي يبيك فعلا ويخاف عليك ويخاف على مصلحتك ويخاف على صحتك. حيبين من أفعاله معك، مش من الكلام فقط، من الأفعال. واللي يقدرك واللي يحترمك حيبان من أفعاله مش من الكلام. الكلام نقول فيها ألف مرة في عدة حلقات إن الكلام كنا نعرف نتكلم وكنا كذا وكذا، ولكن الأفعال هي اللي تحدد. قلنا لما يتغير الشخص الإنسان بسبب كثرة الكلام وكذا وكذا وكذا، حكينا على هلبة أمور وهلبة أشياء، وحكينا أيضا على الفرق ما بين الكرامة والكبرياء. الكبرياء أنك أنت ما تبداش بالكلام مع الشخص، لكن الكرامة تقول أنا ما نسمحش لحد يهيني يقلل مني. الكبرياء يمنعك من الاعتذار، لكن الكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس انك انت نقصت من نفسه. يلا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الحلقة مشت بسرعة، وفي خاتمة الحلقة وفي نهاية حلقتنا نبي نخليكم مع جملة يمكن تختصر كل اللي حكيناها اللي حكينا فيه اليوم. مش كل ساكت ضعيف، ومش كل متكلم قوي. في ناس صوتها عالي لكن من داخلها مهزوزة، وفي ناس ساكتة لكن قلوبها مليانة قوة. لا تخاف من سكوتك، ولا تحس انك لازم ترد على كل شيء. مش كل كلمة تستاهل جواب، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل معركة تستاهل انك انت تدخلها. احيانا اقوى رد هو انك تحافظ على اخلاقك، على احترامك، واقوى انتقام انك ما تصبحش نسخة من شخص اللي أذاك في يوم من الأيام. وأقوى إثبات أنك أنت تكمل حياتك، وأقوى رسالة تقولها للشخص اللي ظلمك في يوم من الأيام: أنا ما خليتش اللي درته فيا يغيرني، أنا قاعد طيب، فخليك طيب لكن مش ساذج، سامح لكن حط حدود دائما، واسكت لكن مش خوف، تكلم لكن مش بغضب، وابعد لما يكون البعد فعلا بعد وراحة ليك، لكن ما يكونش حقد. وخلي قلبك دائما متعلق بربي، لأن مرات الناس ما تفهمش سكوتك، لكن ربي يعرف حتى الكلام اللي ما قدرتش تقوله في يوم من الأيام، يعرف دمعتك اللي دسيتها في يوم من الأيام، يعرف القهر اللي نقول احنا تحملته، يعرف المواقف اللي قلت فيها يا رب انت اعلم بنيتي، ويعرف كل مره قدرت انك انت ترد لكن اخترت السلام. ولهذا لو اليوم في كلام في قلبك ما قلتاش، خليه عند رب العالمين. ولو في شخص ظلمك، خلي الايام هي اللي تكتشف وتكشف لك حقيقه الشخص هذا. ولو في شخص ما قدركش في يوم من الأيام، تقعدش تجري وراه باش تثبت له قيمتك، قيمتك ما تنقصش لأن الشخص ما عرفش يشوفها. وفي النهاية يمكن بعض الناس يتفكروا أو يعتقدوا أن سكوتك كان هزيمة، لكن أنت وحدك تعرف الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يعرف الحقيقة لك ما تقدرش ترد. ونلتقي في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تغير فينا حاجة من الحاجات. وإلى أن نلتقي، خلوا قلوبكم دائما هادية ونفوسكم دائما مطمئنة، وما تنسوش مش كل سكوت ضعف، أحيانا السكوت يكون آخر درجة من درجات القوة. دمتم بخير، ودمتم بخير من الداخل قبل الخارج. استودعتكم الله، ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا تسقموني بطول الجفا وموت
1: في كل الحكاية وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب.

خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد انتهيت من 7 حلقات مهدت فيها بذكر أسباب تراجع المغرب. لماذا تراجع المغرب هذا التراجع المريع بعد أن كان إمبراطورية ضخمة تمتد من الأندلس إلى شنقيط، بل إلى مالي في إفريقيا، ومن الجزائر وإلى الجزائر الذي كان يسمى المغرب الأوسط. ذكرت أسباب هذا التراجع المريع ولماذا احتل، الأسباب الحقيقية الاحتلال، وأيضا ذكرت نظام الحماية المقيت في البغيض في 3 حلقات لأهمية التوسع فيه أهمية بالغة. اليوم إن شاء الله سآتي على قضية مهمة، وهي بدايات الأولى للاحتلال أو لتدخل الدول الأوروبية في المغرب. سبقا قلت في التمهيد، قلت إن إسبانيا منذ أواخر القرن 15 الميلادي، يعني تقريبا أوائل القرن 10 الهجري، احتلت سبتة. للأسف البرتغال احتلوا سبتة وميليليا، ثم إسبانيا أخذتها من البرتغال. يعني الآن في العصر الحديث، أول احتلال حصل كان احتلال مدينة تطوان في المغرب، احتلت من قبل الإسبان عام 1276 للهجرة، بتاريخ النصارى سنة 1859-1860، يعني قبل 160 سنة تقريبا. كيف احتلت تطوان؟ هذا هو أول احتلال، لكن لا علاقة له بالاحتلال النهائي بعد ذلك في أوائل القرن 20. لا، هذا احتلال سميته احتلال ما قبل الاحتلال. الذي حصل، نحن نعرف أن الإسبان هم في سبتة وميليليا، الإسبان كانوا دائمي التحرش بالمغاربة في تلك المدينتين، وكانوا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة ودبلوماسية وسياسة وترغيب وترهيب أن يتجاوزوا حدود المدينتين من أجل التمكين لمصادر المياه، من أجل التوسع قليلا، فإن المدينتين صغيرتان. فحاولوا، لكن كان مغاربة لهم بالمرصاد، وجرت بعض الأمور، اضطرت المغاربة للتحرك، لأن الشعب إذا استفز من قبل الصليبيين فإنهم يتحركون ولا ينتظرون الحكومة ولا ينتظرون السلطان. ثم إن أيضا إسبانيا كانت تريد عمل شيء، لأنها كانت تنظر إلى فرنسا وهي كل يوم ترسخ أقدامها في المغرب، فالوضع هذا ما يعجبها بالطبع. ورأت أن الإنجليز أيضا هناك تفاهم كبير بين القنصل الإنجليزي وبين السلطان عبد الرحمن

ابن هشام وابنه محمد بن عبد الرحمن، ورأوا أن المغرب ستقتسم بين إنجلترا وفرنسا، فلا بد أن يكون لهم نصيب. فبدأوا بعض المناوشات التي كان لها ردود فعل. طبعا معركة تطوان هي التي فضحت المغرب، كشفت المغرب وكشفت ضعف المغرب لدول أوروبا. كانت هناك هيبة للمغرب وقوة للمغرب، ودول أوروبا تتذكر معركة وادي المخازن سنة 986 للهجرة، يعني في القرن السادس عشر، يوم جاء سباستيان هذا إمبراطور أو ملك البرتغال، جاء في حملة ضخمة وكان واثقا من النصر، إلى درجة أنه أتى معه بصليب ضخم يعلقه في المساجد المغربية، لكن سبحان الله وقتل. ومعركة وادي المخازن معركة رائعة، لا عندي، ليس عندي وقت أن أتحدث فيها، لكن بسطت هيبة المغرب ونشرت هيبة المغرب في أوروبا، وبقي المغرب يعيش على تلك الهيبة ربما 3 قرون. لكن بعد ذلك طبعا معركة هذه كشفت المغرب تماما وكشفت ضعفه، وكانت الكاشف الثاني بعد معركة إسلي، كان تذكرون معركة إسلي، هذه المعركة بين السلطان عبد الرحمن بن هشام وفرنسا على الحدود الشرقية للمغرب. ومعركة إسلي جرت قبل معركة تطوان بقرابة 15 عاما، هي التي يعني أيضا ساهمت في كشف المغرب، ولكن احتلال تطوان كشف المغرب وبقوة، كشف ضعفه، كشف عجزه، كشف تخلفه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا أمر يحز في قلوبنا، لكن هذه حقائق لابد أن تورد أيها الإخوة. الطبيب عندما لا يصارح المريض فإن بمرضه، فإن المريض لا يمكن أن يتعالج ولا أن يشفى. كذلك هنا لابد من المصارحة. هذه حلقات ليس فيها يعني مجاملة لأحد، هذه حلقات فيها صراحة، هذا تاريخ لابد أن يذكر لأجيال المغاربة حتى يستفيدوا منه أتم الاستفادة إن شاء الله تعالى. طبعا الأسبان يعني كانوا بحاجة إلى تكأة، إلى حجة أمام دول أوروبا لأجل احتلال تطوان. فما كانت حجتهم؟ الحجة الأولى قالوا أن قبائل الريف الشمال المغرب، الريف يعني المزارع والخضرة والماء، وهذا الريف عند العرب، والريف الشمالي المغربي رائع طبعا. قالوا قبائل الريف المغربية دائما تغير على حدودنا في سبتة وميليليا. طبعا هذا كلام كذب في كذب، لأن القبائل ردت فعلها عندما تحاول إسبانيا أن تستفز القبائل بتوسعة حدودها خارج سبتة وميليليا. وتعللوا أيضا بأن دارمون وكيل القنصلي الإسباني في مدينة الجديدة قتل. طيب لماذا قتل؟ هذا هو، أنتم تستفزون الشعب، فإذا قتله الشعب تقول والله قتل؟ طبعا قتل. وأيضا قالوا استيلاء المغاربة على باخرة إسبانية، وأيضا مدينة سبتة حاول الإسبان أن يتوسعوا قليلا خارجها، فبنوا حصنا خارج سبتة حتى يكون نقطة توسعة. طبعا قبيلة هنالك اسمها أنجرة ما رضت بهذا الذل ولا بهذا الهوان، فقامت دمرت هذا الحصن. ولنعم ما صنعوا، هذا هكذا ينبغي المسلم أن يكون عزيزا لا يقبل الذل ولا الهوان. فهذه الأمور طبعا أسبانيا قالت أنا أهنت في كرامتي، خاصة أن قبيلة مزقت العلم الإسباني الذي كان فوق الحصن خارج سبتة، فقالت أنا كرامتي أهينت وأذلت، وأنا لابد أن أحصل على تعويض. طيب ما هو التعويض الذي تريدين يا إسبانيا؟ قال أن يعدم 12 رجلا من قبيلة أنجرة. هذه قصة طبعا، قبيلة أنجرة قبيلة مجاهدة، قبيلة قوية، قبيلة جليلة. أن يعدم السلطان 12 رجلا، ليش يعدمهم؟ ما شرعا، ليس له حق شرعا في إعدامهم. ثم إنهم قاموا من أجل المغرب وهدموا هذا الحصن من أجل المغرب، فما كان يمكن الإعدام أبدا. قالوا أن تأتي الجنود المغاربة للسلام على العلم، هكذا طبعا هذا إذلال وإذلال كبير. أيضا تعويضات، يريدون تعويضات، يريدون يعني تعرفون استفزاز، واشتطوا في مطالبهم.

أيما شطت وجد أنفسهم في موضع قوة وكذا. طبعا السلطان حاول عثمان للأسف كان للتو قد تعين سلطانا وهو قائد معركة إسلي، كان يومها وليا للعهد، كان أميرا ووليا للعهد وكان قائدا لمعركة إسلي. مسكين يعني في معركة إسلي كان قائد، وهنا معركة تطوان كان السلطان، يعني حظه هكذا. فكان قد تولى منذ شهور، يعني أبوه توفي منذ شهور، السلطان عبد الرحمن بن هشام، وهذا محمد عبد الرحمن ابنه محمد الرابع، هذا يطلق عليه محمد الرابع، تولى يعني قريبا. فوجد نفسه في ورطة، ماذا يصنع؟ طبعا حاول أن ينسق مع الإنجليز، القنصل الإنجليزي في طنجة كان صديقا لأبيه وأيضا صديقا له، كان صديقا له أيضا. والسلطان أبوه عبد الرحمن بن هشام وهو أيضا كان ينسقان مع هذا القنصل الإنجليزي، وكان القنصل الإنجليزي يشير عليهم ببعض الآراء التي يمكن أن تنجد المغرب في المضائق، يعني هكذا. وإن كانت إنجلترا لا تعمل إلا مصلحتها، بطبيعة الحال مصلحة دول أوروبا معها. القنصل الإنجليزي أشار عليه بدفع التعويضات، وأشار عليه بعقاب معين للقبيلة، طبعا يصل إلى الإعدام، وأشار عليه بعض الأشياء التي ممكن أن يتفاهم مع إسبان حولها. الإسبان طبعا رفضوا هذا التعويض، ورفضوا إلا أن يسلم إليهم الرجال الذين طلبوهم من قبيلة أنجرة لإعدامهم. طبعا الإسبان فعلوا كل ذلك، كما قلت لكم كانوا مدفوعين بهاجس أن فرنسا تترسخ أقدامها في المغرب، وأن إنجلترا أيضا تترسخ أقدامها في المغرب، يريدون اقتسام الكعكة. للأسف أيها الإخوة والأخوات، صرنا كعكة، صارت بلادنا كعكة يقتسمونها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا وضعنا صار في نهايات القرن 13 الهجري، 19 الميلادي، صرنا يعني كعكة تتقاسم بين القوى الاستخرابية العالمية. وكانوا طبعا الشعب الإسباني كان يعاني من ضائقة وأزمة اقتصادية، فكانوا يريدون شغل الشعب عن أزمته بافتعال معركة خارجية. وأيضا منطلقات إسبانيا كانت إلى ذلك الوقت منطلقات دينية صليبية، كان يتذكرون وصية ملكتهم الهالكة منذ أكثر من 4 قرون آنذاك، وهي إيزابيلا وزوجها فرديناند. إيزابيلا التي قادت حرب أو استرجاع غرناطة كما يسمون، وزوجها فرديناند، هذه إيزابيلا كان لها وصية قبل موتها، وقصته عجيبة هذه إيزابيلا في إخلاصها لدينها الباطل. فالمهم كان لها وصية، وهي الوصول إلى سواحل إفريقيا وأخذ كل إفريقيا وتنصير الشعوب الإفريقية هكذا يعني. فكانوا يريدون تنفيذ وصية ملكتهم أيضا، ويريدون الوصول إلى مدينة بليونش خارج سبتة من أجل التوسع في مصادر المياه والفلاحة إلى آخره. سبتة كانت تضيق عليهم، يعني كل هذه العوامل جعلت الإسبان يشتطون في رفض الوساطات التي حاول السلطان حمد عبد الرحمن أن يتجنب الحرب بكل وسيلة ممكنة، لأن السلطان عاقل وكان يعلم أن لا قبل له بإسبانيا بجيشها المنظم وبسلاحها القوي، لكن كمان أيضا ما يستطيع أن يسلم رجاله لتعدمهم أسبانيا في الشرع. وكان السلاطين المغاربة إلى ذلك الوقت، إلى عهد السلطان محمد عبد الرحمن، كانوا مسلمين صالحين دينين يخشون الله تبارك وتعالى ويخافونه، يعني كانوا سلاطين مسلمين محكمين لشريعة الإسلام، لا غبار في ذلك. فما كان يستطيع أن يصنع هذا طبعا. المهم المسألة، وأرسل السلطان ممثله في طنجة ليتفاهم مع هؤلاء الإسبان، لكنهم كانوا متعجرفين متكبرين وكانوا مصرين على شروطهم. للأسف الشديد يعني ما هذا الذي حدث، وصدر قرار الحرب، أصدرت حكومة مدريد قرار الحرب،
وفي 22 أكتوبر 1859 للميلاد، وفي يوم 24 تحركت الجيوش موافق سنة 1276 للهجرة. وكم كانت كم كان عدد جنودها الإخوة والأخوات؟ كان 50,000 جندي. تصوروا هذا الرقم، وخمسين ألف جندي وحركتهم إسبانيا، ونزلوا طبعا في المينائين المغربيين سبتة ومليليا محتلة من قبل الإسبان للأسف الشديد. فمن سبتة تحركت الجيوش لتغزو تطوان، طبعا سبتة لتطوان مسافة يعني قريبة جدا لا تتجاوز 30 إلى 40 كيلا. فهنا طبعا كان لابد من النزول في سبتة، ونزلوا بخمسين ألفا. السلطان ما كان أمامه أن يدخل المعركة، ما وهو يعلم أنه غير جاهز للمعركة وأن المغرب كله غير جاهز للمعركة، لكن ماذا يفعل؟ الجنود نزلت إلى بلادي، ماذا يصنع بها؟ وكل أمر المعركة إلى أخيه العباس بن عبد الرحمن. عباس يدير المعركة. كم مع العباس؟ قوات نظامية تسمى 5,600 جندي. لا إله إلا الله، 5,600 جندي يقابلون 50,000 جندي إسباني. ثم انظر أنت، يعني كلمة قوات نظامية كلمة فيها تجاوز كبير، يعني وضعيف وغير مرتب على حسب ترتيب الحديث، يعني حسب ترتيب الجيوش الأوروبية الحديثة للأسف بعيد. لكن قل 5,600 من قوات النظامية، ماذا تفعل 50,000؟ الله سبحانه وتعالى قال إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000. أما 5,000 ماذا تفعل ب50,000؟ طيب أين المغرب في آنذاك؟ أين؟ لماذا جيش 5,600 فقط؟ لماذا؟ وهذا طبعا يحز في القلب. أين المغاربة؟ لماذا لم يجندهم السلطان؟ لماذا لم يدربهم ويعدهم لمثل هذا اليوم؟ لكن ماذا نقول أيها الإخوة والأخوات؟ ماذا نقول في فضائحنا التاريخية؟ طبعا وجاء المتطوعة الراغبون في الجهاد، جاءوا من القبائل بعد الاستنفار، لكن هؤلاء يغلب عليهم العشوائية ويغلب عليهم الانفرادية، وكل قبيلة بمفردها، وكيف يقابلون جيشا مرتبا مكتمل الأركان، سلاحه جديد وسلاح المغاربة عتيق؟ ماذا يصنع الجيش في هذا؟ وكانت النتيجة أن تحرك الجيش الإسباني شيئا فشيئا. حاولت القوات أن تصنع شيئا، 5,600 أمام 50,000 ماذا تصنع؟ منيت بهزيمة طبعا، وحوصرت تطوان. وصل الجيش إلى تطوان، قلت لكم مسافة قريبة من سبتة إلى تطوان، وحوصرت تطوان للأسف الشديد. الذي جرى طبعا أن جنود المغاربة ما استطاعوا أن يقفهم هذا العدد الكبير، عدد ضخم وسلاح حديث، ماذا يصنعون؟ لما حوصرت تطوان قبيل الحصار، كان رأي العلماء والمشايخ وذوي العقول في تطوان أن ينزح النساء والأطفال خارج المدينة، حتى إذا احتلت المدينة لا يعتدى على النساء ولا يسبى الأطفال. لكن الغوغاء منعوهم، غوغاء العامة والشعب في تطوان منعوا العلماء والمشايخ والوجهاء من عمل هذا الأمر، وهو أمر مهم أن تخلى المدينة من نساء والصبيان. أن أنتم تعلمون أن الجيوش هذه دخلت المدن، نسأل الله العافية، يحصل فيها ما يحصل من اعتداء على النسوة، ومن سوقهن أسارة، ومن أخذ الأطفال أسارة، وقصة صعبة يعني. لكن أسف منع الغوغاء، منعوهم من هذا. يعني الذي حصل أمر غريب، يعني السبتة محاصرة، تطوان يعني محاصرة، عوض أن يكون الناس يدا واحدة ضد الاحتلال، بدأت القبائل في النهب والسلب، تنهب تطوان تسلبها، تنهب يعني تصوروا أن تطوان تنهب من قبل قبائل وجيش محاصرة من الخارج، جيش الإسباني، كيف الأوضاع تكون؟ طبعا النهب والسلب والاعتداء على النساء، قبائل هائجة، قبائل لا زمام لها ولا خطام، ولا الدين عندها ضعيف جدا جدا، وازع الدين ضعيف. بدأت تسلب طبعا الجيش المغربي في الخارج، وانهزم من قبل الإسبان،
وما هناك أحد دافع عن المدينة، بدأوا في السلب والنهب وأخذ

أثاث البيوت والاعتداء على النساء أعوذ بالله. طبعا شيء طبيعي هذا يحصل من قبائل لا وازعة دينيا عندها، حتى اضطر وجهاء تطوان للخروج إلى القائد الإسباني ليتفاهموا معه كيف يدخل المدينة وينقذهم من المفسدين من السرقة والنهابين. وهذا أمر يعني مضحك مبكن، نسأل الله العافية أن يستغيث المسلمون بالنصارى الصليبيين الذين جاءوا ليحتلوا البلاد لينقذوهم من إخوانهم المسلمين. لكن ماذا يصنعون؟ هؤلاء يسلبون ويقتلون وينهبون، والناس لا تأمن على أرواحها ولا على نسائها ولا على أموالها. فما كان منهم أن استغاثوا بالقائد الإسباني يرجونه أن يدخل تطوان ويحتل تطوان. أرأيتم يا أيها الإخوة والأخوات، يعني عندما نقول إن الغرب ما انتصر علينا إلا بضعفنا وهواننا ومساعدتنا نحن للغرب أن ينتصر علينا، نحن ساعدنا الغرب كي ينتصر علينا، ما انتصر فقط لأنه قوي لأن نحن ضعفاء فقط، لا، انتصر لأن قومنا بغوا علينا وطغوا علينا فاستنجدنا بالغرب حتى ينقذنا. يعني ماذا نقول؟ فضيحة ما بعدها فضيحة. المهم دخل الإسبان إلى تطوان، ماذا فعلوا؟ أول ما دخلوا المدينة وزعوا دورها على ضباطهم وجنودهم، واختاروا الدور الحسنة التي أصحابها مصوا دماء الشعب حتى يجملوا دورهم ويزينوها ويأثثوها بأعظم الأثاث. سبحان الله العظيم، آلت إلى الضباط الإسبان ليسكنوا فيها ويتشرد أهلها الظلمة الذين ما أثثوا بيوتهم ولا أخذوا بيوتهم إلا على حساب دماء شعبهم. وطبعا ونهب البارزة القوية من قبل القبائل الموجودة في تطوان قبل أن ينهبها الإسبان، وطافت لجنة من الضباط الإسبان على تطوان تنظر أين تضع اسطبلات الخيول، أين تضع مخازن الطعام، أين تضع مخازن سلاح، ووجدوا أن المساجد أحسن شيء واسعة وفارغة طبعا، فوضعوا فيها أشياءهم في المسجد. وأيضا عين قائد أعلى للجيش الإسباني، عين حاكما للمدينة. تعلمون العسكر إذا عينوا حكاما كيف يفعلون بالناس، نسأل الله العافية. ولا يسأل الحاكم عما يفعل، يفعل ما يشاء، حاكم عسكري يحكم بقوانين طوارئ، لا يسأل عما يفعل. إجبار الأهالي، أجبر الأهالي على التجارة معهم، محاولة تنصير المدينة وتغيير معالمها الأساسية. انظروا للتو وصلوا بدأوا في التنصير مباشرة وتغيير معالم المدينة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعني طبعا بدأوا يضغطون أكثر فأكثر على السلطان من أجل أن يلجأ السلطان إلى تفاهم معهم وصلح معهم، لأنه ما كانوا يرغبون في البقاء في تطوان، يعرفون أن الشعب المغربي لن يسكت على ما جرى وأن سيحاصرهم في تطوان، ستكون هناك قتلى كثر، فهم يريدون التعجيل بالخروج، لكن يريدون الوصول إلى أقصى حد من إذلال المغرب ومن أخذ التعويضات، أقصى حد. فبدأوا مفاوضات الصلح بين العباس بن عبد الرحمن وبين القائد الإسباني الذي احتل تطوان. هنا اشترطت إسبانيا التالي، اسمعوا الشروط، شروط القوي العزيز على الضعيف الذليل، إنا لله وإنا إليه راجعون. خروج الإسبان من تطوان وتسليمها مع ما والاها من الأرض التي أخذوها، يعني يدفع لهم السلطان 20 مليونا من الريالات، مبلغ ضخ ضخ ضخ يساوي تقريبا 100 مليون بزتة بعملتهم، مبلغ هائل، من أين يأتي به السلطان 20 مليون؟ مبلغ ضخم. يزاد للإسبان شيء في سبتة مليلة في حدودهم على سبيل التوسعة، يعني حصلوا على ما يريدون. وأن يعين السلطان عاملا بمليليا وعاملا بسبتة ليراقب الهدنة، ماشي. أن يبني الإسبان تحصينات على حدودهم في سبتة ومليليا كما شاءوا وكيفما شاءوا. أن يلتزم السلطان، اسمعوا، بالإنعام على الإسبان بأرض تكفي للصيد والقنس بها
على ساحل البحر

المحيط. ايوه سبتهم الليلية على البحر المتوسط، فيريدون ارضا على ساحل البحر ابي ساحل المحيط الاطلسي، يريدون هذه الارض طبعا، وان يلتزم السلطان لهم بهذه الارض. يريدون دارا للقسيسين في تطوان وفي اي مكان انشاؤوا في اسبانيا، تصوروا التنصير، اعطاء ارض في تطوان لتكون كنيسه بجوار القنصليه الاسبانيه، هذا صعب جدا على السلطان يوافق عليه، لكنه في النهايه وافق. ماذا يفعل؟ ايضا عقد تجاري مع اسبانيا يسمح لها بامتيازات كما لفرنسا امتيازات في المغرب، وكل هذا وقع عليه ووفق عليه للأسف الشديد، ورفضوا أن يخرجوا من تطوان، بقوا في تطوان سنة كاملة حتى يأخذوا نصف المبلغ 10 ملايين ريال، وعشرة ملايين ريال أخرى يذهبون إلى بأنفسهم إلى الموانئ المغربية ويستحصلون المال من الجمرك في الموانئ. أرأيتم من الذل والهوان؟ يعني يجلس الإسباني هكذا بجوار المغربي في الميناء ويستحصل المال، يتحصل على المال الذي يريده من الموانئ المغربية الثمانية التجارية حتى يحصلوا على ما يريدون من أموال بالقوة هكذا. فما كان السلطان إلا أن أخذ قرضا من إنجلترا، وكان قرضا أيضا بشروط فاحشة ربوية من أجل أن يوفي 10 ملايين الأولى للإسبان حتى يخرجوا من تطوان، والـ10 ملايين باقية أخذت بعد ذلك من موانئ المغرب. وهكذا كما قال أحمد بن خالد الناصري أزالت هذه الهزيمة

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ثان. لقد كان تأثير حركة النسوية خطيرا جدا، فقد نادت النسوية منذ عقود بهدم وتدمير الأسرة القديمة التي تعتمد على ما يسمى النظام الذكوري التقليدي، والذي كانت الأدوار فيه مقسمة بين الأب والأم والأطفال. يوافق الفطرة فيما واحد من أطراف الأسرة وما يوافق الاستعداد النفسي لهم أيضا، لكن باترياركي أو ذكوري يعتمد على مؤسسات قوية، هي الأسرة أولا، ثم هي أيضا المدرسة، وهي الدين. وهذه المؤسسات كانت تفرض مجموعة من المعايير التي تكمن فيها مجموعة من القيم الثابتة. هذه القيم كانت مقبولة من طرف جميع أفراد المجتمع. كانت هذه المؤسسات إذن تضمن قيمة التربية التقليدية، وتضمن طريقة العيش داخل المجتمع في إطار منظومة أخلاقية واضحة المعالم ومستقرة إلى حد بعيد، بغض النظر عما كان يلحقها من نقائص، هذا لا ننازع فيه. تحولت الأسرة التقليدية التي كانت عبارة عن كيان مقدس يستمد قدسيته من التعاليم الدينية، هذا في أوروبا وهو عندنا أيضا صحيح. كانت الأسرة إذن مبنية على أساس تراتبية معينة واضحة المعالم، فيها توزيع عادل للمهام، تحولت إلى مجرد تجمع. الأسرة صارت مجرد تجمع هش وغير متماسك لأفراد متساوين فيما بينهم، لا يفوت أحدهم الآخر في مرتبة أو منزلة أو أي شيء، ومستقلين، يمكن لكل واحد منهم أن يستقل عن الأسرة، عن مجموع الأسرة، ولا ينبني التعايش المشترك فيما بينهم سوى على منطق المشاعر والأحاسيس. الذي يجمع بين أفراد الأسرة هو المشاعر والأحاسيس، لا على أساس الأمانة والمسؤولية وتوزيع المسؤوليات والأدوار، لا. طبيعة الحال حين نتحدث عن أسرة صارت مجموعة من الأفراد، من الذي ينتفع ويستفيد من هذه الحالة؟ طبيعة الحال السوق الرأسمالي، لأن هذا يصب في مصلحة السوق المتحكم الذي يتحكم بآلياته الإعلامية والتعليمية وغيرها، يتحكم في الأفراد. بطبيعة الحال هؤلاء الأفراد حين ينتزعون بسبب هذه النسوية من أسس بنائهم القيمي التقليدية الصلبة، التي هي الأسرة، المدرسة، الدين إلى آخره، هذا كله حين ينتزعون من ذلك بسبب هذه الإيديولوجية الأنثوية المدمرة، فالمستفيد الأكبر هو السوق. إن بنى على هذا كله تحطيم الدور التقليدي للأسرة وتدمير

مهمة التنشئة الاجتماعية داخلها، فصار الأفراد داخل الأسرة مجرد مستهلكين كغيرهم، تجمع بينهم مجموعة من المشاعر. لذلك ستجد كثيرا في الخطاب الغربي قضية الحب وكذا والمشاعر والأحاسيس إلى آخره. هذه المشاعر يمكن أن تصمد طويلا، وهذا مشاهد، لكن أيضا يمكن أن، وهذا هو الغالب، يمكن أن تندثر تحت معاول المؤثرات الخارجية التي قد تكون مثلا جنسية أو مهنية أو ثقافية أو غير ذلك. لذلك كثيرا ما نجد عندنا، نجد أن على الحب يقول لك الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل ويحبون أولاده، ثم لمؤثر خارجي معين تجد الرجل يهرب من الأسرة أو المرأة تهرب وتلاحق مشاعر أخرى تكون أقوى من هذه المشاعر التي كانت تحملها في أسرتها الأصلية. لأن حس المسؤولية الذي كان موجودا في الأسر التقليدية ذات الرباط المقدس لم يعد له وجود، والأسرة إذن صارت تتحطم بسهولة بالغة. هذا هو المشاهد عمليا في الأسر الحديثة في الغرب، ونحن بالطبع سائرون في الطريق نفسه. فهنالك مجموعة من المعالم التي لا تكاد الأسر العصرية تنفك عنها، منها غياب وارى الأب فيها غائبا، إما غيابا فعليا وإما غيابا رمزيا. الغياب الفعلي هو حين تكون لدينا هذه الأسر التي تسمى أحادية الوالد، يعني فيها والد واحد، إما بسبب هروب الرجل من مسؤولياته المادية والمعنوية، وإما بسبب الطلاق. والغالب أن الأم هي التي تحتفظ بحضانة الأطفال. ومن المعلوم التنامي الهائل لحالات الطلاق في المجتمعات الحديثة. مثلا في فرنسا يقولون إن واحدا من كل 3 زيجات خارج باريس، يعني في فرنسا غير باريس، ومن كل 2 داخل باريس يقع فيها الطلاق. وهذا أيضا يؤدي إلى تكاثر الأسر أحادية الوالد، تقريبا 1.3 مليون، يعني 1.3 مليون أسرة في فرنسا أحادية الوالد، مع التذكير بأن 80% من أبناء الأزواج المنفصلين يعيشون مع الأم. إذن 80% من هذا النوع من الأسر هي أسر فيها الأم وحدها. جميل. إذن غياب فعلي للأب أو غياب رمزي، وذلك حين يقتصر دور الأب على تكرار دور الأم بطريقة فرعية ثانوية دون تقديم المكمل الأبوي الذكوري الضروري لتربية الأطفال. لأن الطفل لا ينشأ تنشئة صحيحة إلا إذا وجد أمامه أبا وأما، أما أن يجد أما وأبا يلعب دور الأم أيضا فهذا غير سليم. إذن هنالك طرد فعلي للآباء وتحويلهم إلى آباء يسمون بالفرنسية آباء يوم الأحد، يعني هم الذين لا يلتقون عمليا بأبنائهم سوى في عطلة نهاية الأسبوع، يعني يوم الأحد خصوصا، لأداء بعض الأنشطة الترفيهية التي ليست من صميم العملية التي تطلع الأم وحدها بها، الأب فقط يوم الأحد. أو أيضا يسمون آباء منفقين، يعني دورهم تقتصر علاقتهم بالأطفال على الإنفاق المادي. إذن هذا المحور الأول، غياب الأب. المحور الثاني، تضخم دور الأم. كان إخراج المرأة للعمل مطلقا دون مراعاة الفروق البيولوجية التي تميزها عن الرجل، والتي تقتضي أن يكون عملها خارج البيت في ظروف معينة خاصة، جعلها في الغالب تجمع بين عملها داخل البيت وخارج البيت. وهذا هو الذي صار يسمى في الأدبيات عندهم باليوم المزدوج، يعني المكرر، عندها عمل داخل البيت وعمل خارج البيت مع ما يقتضيه ذلك من معاناة مضاعفة. فوق ذلك تتحمل المرأة وحدها في الغالب مسؤولية الأسرة عند الطلاق، الذي بالمناسبة نذكر بأن الطلاق تفرح الأنثوية بأنه من

حقوق المرأة التي نجحت في الحصول عليها، نذكر بهذا، أو عند الطلاق أو لتهرب الأب من مسؤولياته كما سبق. لذلك يطلب من الأم أن تكون امرأة وأن تكون رجلا في الآن ذاته، فتسيطر على قرارات الأسرة وتسيرها وفق تصورها الأنثوي، الذي هو بالمناسبة ليس خللا وليس خطأ، لكن أن يكون هو الوحيد الموجود هذا هو الإشكال. وإن كان هذا كله، يعني تفعل هذا وإن كان مخالفا لاستعدادها الفطري وعلى حساب، وهذا هو المهم، وعلى حساب راحتها البدنية والنفسية. إذن خرجت المرأة من دورها التقليدي وصاحب ذلك تطور للقوانين تحت ضغط الحركة النسوية غالبا من أجل مواكبة هذه الأدوار الجديدة نحو أفق مساواة مطلقة بين الجنسين، ومنها المساواة داخل الأسرة. فلم تعد القوانين مثلا تتحدث عن الرجل رب الأسرة ولا عن سلطة الأب، بل عن سلطة الوالدين المشتركة بين الأم والأب. وفي التفسيرات القانونية الجديدة تميل وظائف الوالدين إلى أن تكون وظائف أب أو وظائف أم غير متمايزة، ويمكن التبادل بينها، أي يمكن للأم أن تفعل الآن، يعني أن تفعل ما أبو، وعلى الأب يكون قادرا على أن يكون أبا وأن يكون أما في الوقت نفسه. هذا كله يؤدي إلى المحور الثالث، وهو تحطيم قيمة التربية. فينشأ الأطفال عمليا بوالد واحد هو الأم كما ذكرنا، ويؤدي ذلك ولا بد إلى تدليل الطفل تدليلا مبالغا فيه، وإلى صعوبة في التعامل مع الحرمان لدى الأطفال، وعسر لديهم في الانضباط بالقوانين، ونبذ عندهم لقيم الجهد والعمل التي كان الأب في النظام التقليدي يطلع بتلقينها للأطفال إذن في الأسرة التقليدية. امتد الأمر إلى المدرسة أيضا، أي خارج الأسرة. ففي القديم كانت للمدرس وظيفة أقرب إلى أن تكون أبوية، كان مكلفا بتطبيق قوانين صارمة مثل قواعد الانضباط مثلا ومبادئ القراءة والكتابة والحساب، وكانت وظيفة التدريس في الغالب للرجال. فكان الأب يعهد بابنه لمعلم يمنح الطفل في المدرسة نفس التربية التي يتلقاها في البيت مع إضافة معاني التعليم. أما الآن فقد انقلبت الوظيفة التدريسية رأسا على عقب، وصارت المهنة تمارسها النساء في الغالب، ولم يعد التدريس يدور على معاني الانضباط وقواعد العلوم بقدر ما يدور على معاني المشاعر والأحاسيس والرغبات والتفتح المعرفي والأمور النفسية وما أشبه ذلك، مما لا يخفى على من يتابع برامج التعليم المعدة للأطفال وللمراهقين أيضا في عصرنا الحالي. وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان عبر راديو السرايا 99.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هناك حكايات لا تروى للترفيه، بل تقال لأن الصمت عنها جريمة. اليوم نفتح نافذة على قصة ليست غريبة لكنها مؤلمة حد الاعتياد، قصة فتاة. هو برنامج توجيهي وإرشادي وتوعوي نفسي وأسري وتربوي. هذه القصة تحمل في طياتها جزءاً تربوياً وهو الجزء الأكبر، وجزءاً نفسياً مما من تأثير التربية على النفس البشرية، وأيضاً جزء يحمل معاناة أثرت على الأخلاقيات وعلى سلوكيات وخاصة فتياتنا. هتناول اليوم عناوين المحتوى، وهو زواج القهر لا ينقذ بل يغرق، والعناد حين قرار مصيري، وحين يصبح بيت الزوج ساحة أذى لا ساحة سعادة، صمت الأهل هل هو حماية أم تخلي، بين نارين بيت الزوج وبيت الأهل، ومتى يكون الطلاق نجاة لا فشل.

هذه القصة حقيقة جاءتني من إحدى المدن اتصلت بي، والغريب في هذه القصة أن فيها أشياء لم أكن أعتقد داخل بلادنا وثقافتنا كمجتمع ليبي ومجتمع عربي ومسلم أن تجد مثل هذه هذا الفعل أو هذا الأسلوب أو هذه الحادثة تحديدا، ألا وهي الزواج العرفي. نحن دائما نتكلم عن الزواج العرفي، الناس معه عنا في مصر يحدث أكثر، ولكن في ليبيا لا، هذه كانت أول مرة أسمع هذه القصة. فتاة في عمر كان من المفترض أن تعيش في أحلامها بهدوء، لكنها كانت تعيش ضغطا داخل والدها، هل اللي في البيت بوك وأمك أم زوجة أب أم زوج أم؟ قصورت لي لا، هم أبويا وأمي. البنت اضطروا أن هم يزوجوها من شخص تقدم إليها عريس، ليست على علاقة طبعا، ولكن زواج صالونات زي ما يقولوا عن طريق الدلالة، في حد دل عليها وجاء تقدم لها شاب مواليد 2000، والبنت عمرها مواليد 2009، يعني عمرها في زواجها لما تجوزت كان عمرها 16 سنة، يعني قاصر. حتى ولو هناك وعي تعلم عند بعض البنات الآن، عندهم صحوة وعندهم معرفة، ولكن تظل قاصرة وتظل هناك أشياء كثيرة لا تعرفها عن معنى الحياة الزوجية. طبعا لما سألتها ليش أنت وافقتي على الزواج، قالت أهلي رفضوا ولكني أنا صممت على هذا الزواج رغم أن عمرها 16 سنة. يعني 16 سنة كيف ممكن تفرض رأيها على والديها في الزواج؟ هذه قصة فيها رسائل للفتيات ورسالة للأهل ورسالة لزوج الأهل. على العموم فقالت أني أنا من صعوبة الأم وصعوبة الأب والتربية الشديدة والتربية الصعبة داخل البيت، اضطرت الفتاة أن هي تقبل بهذا الزوج بالرغم أن هي لم يسبق لها معرفته ولا تعرف عنه أي شيء غير أن حالته ميسورة. طبعا أنا في الأول ما كنتش نعرف أن حالته ميسورة، بعدين هي تكلمت أنه حالته كويسة، حالة مش حالته هو طبعا، حالة الأب، لأنه هو لازال طفل في بيت. سبب اتصال هي أو في تواصلي مع الأستاذ، صادفت قصة

سمع قصة الفتاة المنتحرة في القاهرة أو في الأسكندرية، انتحرت من آخر دور، فهي قالت لي أنا انتحرت ونجاني الله عز وجل. ومش انتحرت بس، وأيضا حاولت الهروب. طبعا البنت شفتها أنا عن طريق تبادل الصور وكذا، شفتها قلت لها بعتي لي صورتك. البنت في غاية الجمال، يعني هذه لو تطلع للشارع وتهرب من بيت زوجها نتيجة الألم اللي هنحكي عليه، هذه ممكن تضيع وممكن يتم استغلالها من قبل ناس مش هيرحموها ومش هيستروا عليها، بل هيستخدموها كسلعة وكنوع جيد ممكن يباع ويشترى فيه. قالتني أنا لما تجوزت ولديها طفل، لها سنة ونص متجوزة ولديها طفل صغير في عمر 6 أشهر. قالتلي أنا وصلت مرحلة اليأس، ما عنديش أم نحكي معها ولا عندي أب نحكي معه. ولما قلت لها ليش ما حاولتيش أنك ترجعي لبيت أهلك بسبب اللي هنحكي، قالتلي لما طلبت منهم أني نرجع هلها في مكان تاني ما تقدرش، صعب بالسيارة مسافة بعيدة شوية، زي ما يقول مسافة 700-800 كيلو أو أهلها، فهي تضطر تركب طائرة، فتم مسكها في المطار وجدوها مضروبة وهي لبسة خمار، ولكن وجدوها مضروبة ورفعوا عنها الخمار وشافوا وجهها بيتأكدوا إن هي صغيرة في المطار تبي تسافر وانت ماشية مش معروف. فلما سألوها أنت متجوزة، قالت لا مش متجوزة، لأن في حالة أن في الحالتين هم هيمسكوها، لكن هي أنكرت أن هي متجوزة بسبب لأن الزواج عرفي وليس موثق في المحكمة، وهذا أمر غير مصرح به في بلادنا. فاحتجزوها وجاء بعدين كلمت قالت لهم إن عندي زوج، وجاء الزوج بيستلمها وتم حبسها هي وزوجها لمدة 7 أيام في السجن للتحقيق والتأكيد إن زوجها، وبنوعا ما أو بطريقة ما تم حل القضية وإرجاعها إلى البيت. طبعا رجعت لبيت من؟ لبيت الزوج. لو سألنا ما هي أسباب هروبها، أولا أسباب زواجها، ثم أسباب هروبها، وأسباب اللي خلاها تتواصل معايا. أسباب زواجها هو عدم تفهم الأم والأب لابنتهم، وهذا اللي دائما أنا أتكلم عنه. بعض الناس تنتقد، تقول لك يطلعوا بعض الناس يقولوا التربية الحديثة، نحن تربينا بالضرب وكنا نتهزبوا، عدم المؤاخذة طبعا مع احترامي للجميع، نتهزبوا وننضربوا وكنا يعني ما كناش نتنفس معهن وعشنا وتربينا وأمورنا تمام. صحيح، ولكن ما تنساش أنت وياه اللي تربيته في هذه المرحلة، رغم أنك تربيت، أولا التربية الصارمة كانت في زمن غير زمننا الآن، ربما كانت تتماشى ولأنها كانت غير صحيحة، ولكنها لا كانت تتماشى مع الزمن. كانوا أولياء أمورنا زمان يحبونا، لكن ما عندهمش القدرة أو ثقافة التعبير عن هذه عن هذا الحب إلا ما رحم ربي. فكانت ما فيش يعني عيب واحد يقول ولد أنا نحبك ولا البنت أنا نحبك ولا الأبناء، خطرهم تصدقوا إن خطرهم في وحدين يقولوا لي إن خطرنا كانوا نقول لبونا وأمنا نحن نحبوكم، لكن ما كناش نقولوها لأن عندنا عار عيب. ذلك في زمني أنا وما قبل زمني، يعني بكثير ممكن في زمننا نوعا ما يعني نقدر نقوله. فالأب والأم تربوا في التربية صارمة، فأسقطوا تلك الشخصية وتلك التربية على أولادهم، وهذه في هذه جريمة. يعني ما تربيت عليه أنا ما ربيش عليه ابني، لأن زمن ابني غير زمني، والوضع الراهن والبيئة اللي فيها أولادنا الآن غير البيئة السابقة. فالبنت نتيجة صعوبة الأم وعدم تفهم الأم لبنتها، مفروض الأم هي أقرب إنسانة لبنتها وتتفهم البنت وتعرف احتياجاتها وتأخذها في حضنها. بنية تقرأ في تاني إعدادي، يعني صغيرة جدا، يعني عندها أحلام إنها تكمل دراستها، وعندها أحلام إن هي تواصل مسيرتها زيها زي البنات وتعيش المرحلة العمرية اللي هي عايشة فيها، من أجل إن هي تواكب وقتها وعصرها وزمانها وصحباتها والمناخ اللي هو خاص بالبنات. فهي لم تعش هذه اللحظات، فقالت لي من صعوبة أبوي وأمي، وأمها طبعا اللي يقول أبوها ماشي واللي يقولها أمها ماشي عند أبوها، يعني هم اثنين سامحني نفس ما قالت البنت، يعني نحس أن أبوي وأمي زي العصابة.
ظالمين وجاحدين. والكارثة الأعظم أن مش هي بس اللي تجوزت في هذا العمر، ومش هي بس اللي هربت من بيت أهلها بهروب، يعني هروب شرعي خلينا نقوله، يعني هربت بالزواج، يعني مش هربت سيبت البيت، ولكن وافقت أنها تتجوز في عمر صغير. مش هي فقط، حتى أختها تجوزت، وكل واحدة ساكنة بعيد مسافة 1000 كيلو، 1700 كيلو. أنت شوف يعني من قوة الألم النفسي والتربية الغير صحيحة والغير سليمة والتربية الشديدة اللي فيها عنف الأم، تقدير أولادنا وبناتنا، اضطروا البنتين الأخوات تبنوا بعد على بعضهن يعني. وبالنسبة للأسرة لا، يعني وسط 1000 كيلو، 1000 كبيرة جدا. ليش؟ المهم نفتكوا من أبونا ومن أمنا ومن الضغط والتربية غير صحيحة والعقد النفسية والمشاكل اللي تحصل ما بين بويا وأمي، والعنف الأسري والضغط الأسري على البنات في عمر الزهور مازالا حدث، مازالوا أطفال. فاضطرينا نتيجة هذا الألم، نتيجة هذه الشدة وهذا الألم النفسي اللي تعرضنا إليه من بونا وأمنا، أن نحن نوافقوا على أول عريس يتقدم لنا. وبالفعل وافقوا البنات وتزوجوا. تخيلوا أن البنت طبعا اللي تواصلت معايا وهي تتكلم فيها وهي بالعبرة، يعني تقول لي أنا حولت الانتحار وما كتب ليش الله الموت. قلت لها لعله خير، وطالما أنت تواصلت مع أحد الأشخاص وهو وصلك لي يبقى معناها هنكون خصائيتك، وهنكون بمثابة الأم اللي ترشدك شن تديري وشن كيف تتصرفي. تقولي أنا مش عارفة أن أتصرف في حياتي.

طبعا قلت لها لا هنكون أنا معك لحظة بلحظة، وهنكون كوني مستشارة، هنكون لك مستشارة في كل تصرفاتك. وبالفعل هي فرحت طبعا، وهذا هديتها طبعا شوية، لأن قلت لها أهم حاجة أنك تسمع كلامي وتنفذي كل الأوامر اللي نقولها لك، اللي هي في صالحك وفي صالح بيتك وزوجك وطفلك. قالت لي نعم تمام، وأصبحت تتواصل معايا وحكت لي هذا بالنسبة للألم أو السبب اللي خلاها تتجوز وتهرب من بيت أهلها نتيجة قسوة الأم وقسوة الأب وعدم استماع لرأي أبنائهم واحتياجاتهم. فاضطروا البنات، طبعا ما نهزوش على بناتنا وأولادنا في هذه الأعمار، هم أقرب وهم في أمس الحاجة إلى العاطفة الأسرية وإلى الانتماء الأسري وإلى الاحتواء الأسري. الأسرة هي الملاذ للإنسان، إذا فقد الإنسان أمنه واستقراره النفسي والمعنوي في أسرته مش هيلقى خارج البيت إطلاقا، لأن خارج البيت ملوث، نحن ما نعرفش الناس، ثقافات مختلفة، أساليب مختلفة. ربما الآن وانتم عارفين نحن في زمن مخيف نوعا ما، في كثير من المشكلات وكثير من الناس اللي ممكن يبيعوا بنات لناس، وانتم عارفين القصص اللي تحصل وجرائم القتل، جرائم المخدرات وجرائم الزنا وجرائم الاستراحات، وانتم عارفين المواضيع زي هذه. لما يلقوا بنية صغيرة في العمر هذا ومش لاقية أسرة تحتويها وتهرب من بيت أهلها أو بيت زوجها لأنه مش عارفة كيف ترجع لأهلها، فبالتالي بتكون عرضة لبعض العصابات وبعض الناس أو المجرمين اللي ممكن يستخدموها كوسيلة في عمليات غير أخلاقية. احكي لي بنتي، هذه لحظة جانب الأسر بتاعها هي، الآن شو اللي خلاك تهربي من بيت الزوج أو تفكري في الانتحار؟ طبعا لما يكون الزوج مسلوب الإرادة، عمره مواليد 2001، يعني مازال يعني يتقاضى في مصروفه من أبوه، مازال ما استقرش وحتى هو مش مكمل تعليمه. أنا مش عارفة أنا شنو اللي حبب العائلات في زواج الأطفال هذا، ما فهمتش أنا، يعني حتى ولو هم عندهم نوع من الوعي ولكن ما عندهمش القدرة على المسؤولية. الزواج مسؤولية، مش غير نفرح بولدي نلبس البدلة ولا بنتي لبسها الفستان الأبيض ونفرح بها فقط، إنما هذه حياة مؤسسة تحتاج إلى وعي وإلى نضج وإلى إرشاد وإلى توجيه وإلى معرفة وإلى وسعة بال وإلى حكمة وإلى عقل وتعقل، وتحتاج معرفة كبيرة جدا من جميع النواحي في علاقتها مع نفسها، مع زوجها، مع أهل زوجها، مع

الطفل اللي بيجي مع حياتها بالكامل لابد يكون لدى البنات هذا الوعي، مهما كان لديه المعرفة أن زواج في علاقة زوجية وعلاقة شرعية هي وزوجها والأمور زي هذه، هذه أمور يعني غريزية تحصل حتى يعني في كل الأعمار، ولكن الزواج مش مخصوص لهذا الجانب فقط وإنما حياة متكاملة. فقالت لي أنا جيت للبيت وجلست مع العيلة، قالت لي طبعا يربوا فيها هي والعيل والشاب اللي هي متجوزته، تخيلوا إن تقعد راقدة زي طفلة لما تكون مقيلة ولا راقدة، يجي أب الزوج يمسكها مع شعرها ويعطيها طريحة، قالت شعري يقطع في بيديه وبطب أم زوجك شنو موقفها، يقول تتفرج وتقول له زيد ربيها زيد أكتر بحمواتك وأخوات زوجك يعني هنا حمواتك. قالت لي كل وحدة زي ما تقول وحدة تسرق حاجة وتتهمها، حركات عيال يعني ما زالوا أطفال في البيت يعني. فيجي أب الزوج يضربها يقولها سدك نوم نوذي كنسي، وتقولي من الصبح من أول ما نحل عيوني نزل لوط عن عزائم، هم بيتهم كبير دائما عزائم، قالت عزائم وناس يجوهم من الصبح لليل، وأنا من تنظيف الحمامات لنظم البيت للطبخ للنفخ للغسل للتنظيف لكذا، نوصل في خلاص في حالة إرهاق، وبعد هذا كله يلقوا أي حاجة خاربة أو حاجة غريبة في البيت يقولي أنت لا. المضحك المبكي أنهم يتهموها أنها ممكن تسحرهم، هي ما تطلعش من البيت أصلاً، قاعدة تحت العصا معاكم، يعني كيف ممكن تطلع وكيف ممكن تتصرف هذه التصرفات. فتقول لي أب الزوج يضربها ضرب، قالت يعني ضرب مبرح، يقول لي أنا ندمانة على هذا الزواج، وأم زوجها بدل ما تساعدها كانت تمسكها وتضربها وزوجها يتفرج وما يقدرش يتصرف أي تصرف، لأن في نظر أهلها هو مازال شاب صغير مازال تحت رعاية أبوه، فممكن يضربوه ويضربوها حتى هي. هذه المشكلات اللي ممكن تحصل في كثير من العائلات بصمت وبدون ما يعلم عليها أي إنسان، هذا كثير ما يحدث. وزي ما حكيت لكم القصة لم تكن هي فقط وإنما أيضا أختها، قلت لها في أختك يعني وأمك، قالت لي ما قدرش نكلم ماما لأن أمي تقول لي أنت اخترتي أنت تحملي وأنت تقعدي في البيت وهنا ما تفكريش أنك أنت تجينا. طبعا البنت من كثر الضغوطات أهلها صار عندها العناد، زي ما قلت لكم صار عندها سلوك العناد، كانت وسيلتها الوحيدة أنها تهرب، للأسف هربت من شدة إلى شدة أكبر من الشدة الأولى وخشت في ضيق أعظم من الضيق الأول. لما سألتها أن أبوها أمها ممنوع ترجعي ولو رجعتي هيصير فيك أيامات عذاب ما كانش يخطر على بالك، يرهبوا في بنتهم يخوفوا فيها بشي ما تفكرش أن هي ترجع لهم. لما سألتها عن أختها قالت لي أختي أصلا لما دويت معها خوفتني أكتر، قالت لي أنا مرة حرجت عند أهلي داروا فيها أيامات وقعدوا يضربوا فيها أنا وصغاري، اضطرت إن هي تتأسف لزوجها وترجع وتتحمل عذاب زوجها في المنطقة البعيدة النائية اللي ما فيهاش لا صديق ولا قريب ولا أي إنسان ممكن تلجأ له. هذا كله بسبب العنف الأسري داخل الأسرة، هذه قصة اللي جتني وما خفية كان أعظم. طبعا القصة زوج غير مناسب وبيئة قاسية وأب زوج ما يعرفش الرحمة ما يعرفش من الرجولة إلا العنف في زوجة ابنه، يعني أول مرة نعرف أن أب الزوج ممكن يضرب بنت زوجة ابنه بهذا الشكل ويكسرها، ووصل أنه يعني زي ما تقول العين تورمت الوجه الشوه الإيدين تكسران، يعني وكأن البنت قاعدة في سجن مع جلادين يعني يجلدوا فيها ويعذبوا فيها ويهينوا فيها ويعايروا فيها بشيئين، باستعجالها بالزواج ويعايروا فيها بعدم أسئلة الأهل عنها. طبعا اللي خلى أهل الزوج يطمعوا في تعذيب هذه البنت الصغيرة، نسأل الله أن يرحمها

عدم سؤال الأهل عن بناتهم وعدم إظهار الحماية لبناتهم، وأنتم عارفين أن الأهل هم السند وهم العضد لأولادهم وهم السد المنيع لأي أشياء خارجية تأثر على أولادهم أو أي حد ممكن يؤذي أولادهم. حقيقة يعني أنا ممكن أكون مسالمة جدا سالمة جدا جدا مع كل الناس، ناتهم للإهانة والضرب والسب والشتم والإصابات المرضية، وممكن توصل حتى للإصابة أو للإعاقة، وأيضا ممكن توصل للبنات إلى عملية أو فكرة الانتحار. هذه كارثة بكل المقاييس. يعني أتساءل أنا، يعني هل الناس ضم مسلمين؟ يعني هل يعرفوا حق الله؟ هل يعرفوا حق الله في تربية أولادهم وبناتهم؟ هل الناس اللي هي تجوزت ابنهم أهل الزوج، هل هم يعني ما يعرفوش حدودهم مع الله؟ يعني أسئلة كثيرة حقيقة، يعني الواحد والله منحرج حتى أن يسألها، حتى ما نقول ضم مسلمين ممكن أن يساء فهمي، لكن يعني الإسلام أصبح اسم، ولا يعني زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. يبدو أننا وصلنا لهذا الزمان. يعني ما هكذا تعامل الزوجة الابن بهذه الوحشية القاسية، عديمين الرحمة، عديمين الشفقة، ضرب. ما فيش طبعا بيتها ما تقعدش فيه، لازم تنزل لوطة ولازم تخدم، وحمواتها قاعدات كل واحدة راقدة في غرفتها وأمورهم تمام، هي وكأنها شغالة بعقد عرفي أخرى، مش حتى عقد زواج رسمي موثق في المحكمة، خدامة بعقد عرفي موجودة. والولد تخيلوا أن حتى علاقتها الخاصة مع زوجها ما تتمش إلا بأوامر من أهله، هو ممنوع أن هي تأكل شيء مميز. أنتوا عارفين الرجال يعني مثلا يفرح زوجته بشوكولاتة ولا يجيب لها حاجة لطيفة هكي، مزروا شباب صغار ممنوع الكلام هذا يحدث، ولو حدا تاخذ عليه طليحة هو ياخذ عليها طليحة. يعني لم أرى مثل هذه القصة يعني حقيقة. بالمقابل هذه القصة هناك قصص مختلفة، تجد أن زوجة الابن دخلت عيلة وخربت العيلة وطرطشت العيلة، تجدها سوسة هيك، خشت سوسة تخرب في العيلة من داخل. هذه حقيقة موجودة، ستسمعني هتأيد هذا الرأي، لأن الموضوع هذا سير عندهم في البيت، هذا أمر واقع حقيقة. قصص حقيقة هدفنا من عرض هذه القصص هو التوعية والتوجيه والإرشاد للأسر، وأيضا لابد أن يراعوا الجوانب النفسية، لأن كل هذه المشاكل تؤثر على الجانب النفسي. ولذلك نجد بعض الناس تعاني من القلق والتوتر والاكتئاب، وتعاني من بعض الأمراض النفسية، وممكن تخش في صدمة، والصدمة ممكن تدخلها في متاهة، تفقد حتى الذاكرة فيها، وهذا كثير ما يحدث. يعني بالأمس القريب يعني شفت واحدة يعني هربت عنها الخريطة، يعني خلاص أطلع في الشارع وتحكي مع الناس مسكينة. يعني نحن ليش وصلنا أولادنا وبناتنا أنهم يوصلوا إلى هذه الحالات النفسية وهذه الأمراض النفسية، وممكن يتعاطوا العلاج النفسي، ليش وصلناهم لهذه المرحلة؟ هذوما أمانة. يعني دائما نقول أن أولادنا امتداد لنا، وهم أمانة في أعناقنا، وهم هبة من الله عز وجل، لابد من المحافظة عليها. والمحافظة تبدأ من اختيار الزوجة المناسبة واختيار الزوج المناسب، القدوة والأم القدوة، مش الأم. يعني المشكلة هي الكارثة، يعني كارثة حقيقية، أني أنا لما نختار نبي نتجوز وخلاص، عدم وعي البنت وعدم إدراكها لخطورة الوضع والعناد اللي هي ركب راسها وأصرت على الزواج بهذا الفتى، وهذه لأن لا يوجد وعي ولا يوجد فهم، ولا الأم علمت ولا الأب حضن، ولا يعني في بنات يعني تقولك أنا من الجواز أنا سعيدة في بيت بويا، مش هنلقى نبي رجل زي أبويا في حنيته في حمايته في حبه. تخيل بنت تقول أنا ما نعرفش حنية أبويا ولا حنية أمي إطلاقا. يعني حتى لما نكتب مقالة يخشوا لي تعليقات خاصة تقولي أنا أتمنى أن يحضن أمي. تخيل واحد يتمنى يحضن أمه، معقولة نحن وصلنا لدرجة أني أنا ما قدرش نحضن أمي لأن أمي قاسية، تقولي فكيني منك ودفي بعيد، وخاطري نشوف زي ما نشوف صاحباتي كيف يحكوا على أمهات

هم كيف يحكوا على أبهاتهم وكيف المعاملة الحلوة شو فيها وأنا محرومة. ولذلك نأخذ بالنا من أولادنا ومن بناتنا من الأمانة اللي أودعها الله عز وجل لينا وعطاها لنا، بينما في ناس تانية يتمنوا عيل يعني أو بنت، يتمنوا أن يكون عندهم طفل حتى ولو واحد، يتمنوا يناديهم باللفظ الغريزي الأب والأم، يتمنوا يسمعوا كلمة ماما أو يسمع كلمة بابا. وأنت أنعم عليك الله بهبة بعطاء خاص وعطاك ذرية تعذبها هذا العذاب، والله إنكم محاسبون أمام الله عز وجل يوم القيامة. يعني ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله إن هذه الآية مرعبة لو دقق فيها كل الناس في جميع المعاملات والعلاقات. أي شيء يؤذي الإنسان، الله يحب عبده، يحب عبده ويزعل على عبده لما يشوفه حزين يزعل عليه. فبالتالي أنت كيف هانت عليك نفسك؟ يعني الرحمة اللي موجودة في قلوب الأمهات والآباء هي رحمة من الله عز وجل. إذا انتزع الله الرحمة من قلبك فأنت مش هتكون انتزع لأنك لا تستحقها، لأنك مش هتكون أمين على هذه الأمانة. يعني كيف أنت أنت كيف تصلي أصلا؟ أنت كيف تصيم في رمضان وأنت أب قاسي؟ ليش القسوة؟ إذا كان أبوك رباك على هذه القسوة، ما شن ذنب أولادك؟ شنو الذنب اللي داروه أولادك مش أنت تجيبهم وتصب عليهم الجحيم الماضي بتاعك؟ أولادنا منهمش علاقة بماضينا، نحن ليش نعيدوا في نفس الشخصية نكرروها في حياتنا؟ يعني أنا أبويا عذبني وأبويا قهرني، نجيب أنا أولاد ونقهرهم زي ما قهرني أبويا وهم يجيبوا أولادي، خلاص المجتمع هيك معاشي بيقعد مجتمع مش يقعد فوضى، بيقعد دريكولا نحن ولا شني؟ وين الأخلاق؟ وين القيم؟ وين يعني لما يعني اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله حتى في التربية في الأولاد، مش قول أنا أبوهم وأنا مسؤول عنهم وأنا ربي زي ما نبي، لا مش زي ما تبي، زي ما أمرك الشرع، زي ما أمرك الدين، زي ما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما نشوفه في الأشياء المنطقية والعقلانية والصحيحة اللي تتوافق مع المجتمع ومع المبادئ والقيم والعادات والثقافة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مش ثقافتك أنت، لا من بيش ثقافتك، ثقافة جدك هذه ما تمشيش. توا التربية هي مش تربية، هو سجن مجلدين، يعني بدل ما يكون أب وأم كأنهم جلدين داخل سجن، وكأن هذه الفتاة جاءت بكارثة وهم لازم، هذا وعد يعني، بس من زمان كان أيام الجاهلية الوعد يحطون في التربية.

كيف تحمي نفسها قبل ما تتأذى. يعني هذا كل إعداد لابد أن يكون الشاب والبنت يعدوا إعدادا جيدا في هذا الجانب. الحقيقة يعني بالأبسط قريب كان عندي لقاء, أن الرسالة اللي نحب نوجهها أو دائما يسأل كان سؤال عن الجيل القديم والجيل الجديد. والحقيقة قلت لهم أني ممكن تستغربوا أني نقول لكم أنا مع الجيل الجديد, مع المواكبة, مع التطور الذي يتماشى ويتوافق مع وجود الثوابت الأخلاقية والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أمر الله عز وجل. أولادنا هم, هم, هم النسخة الثانية منا, هم امتداد لنا والنسخة الثانية. إذا كان أنت نسختك سيئة تجيب النسخة الثانية تخليها سيئة بيحسنها, ولك فاقد الشيء لا يعطي, لا يعطي. الذي حرم من الحنان يعطي أكثر حنانا, والذي حرم من الود يكون أكثر ودا. الذي لا يعطي هو عنده خلل, عنده خلل نفسي يحتاج إلى علاج وجلسات نفسية. الإنسان اللي يصب غضبه ولا أبوي عصبي, عصبي يعني أولادك ما لهمش علاقة بظروفك, كانوا يفرحوا لما أبوهم يرجع من عمل. في ناس ما تفرحش, في ناس أول ما يجيبوها تكرس, شيء يخش لدار, شيء يخش الحمام سكر على روحها. ليش؟ خوفا من الفريت اللي داخل عليهم الباب. بويا جاء بويا جاء, يبدأ الكل في حالة خوف ورعب وحالة طوارئ في البيت وحالة رعب وخوف يعني رهيب. تخيل يقول لك ونحن ما نعرف, ما نقدروش, ما يقدروش ياكلوا قدام بوهم, ممنوع, وكأن في عداوة. ما قلت لكم زي السجن, هذا السجن ما هيش أسرة ولا هي ولا هي بيئة أسرية صحيحة. هذه بيئة معاقة, بيئة مشوهة, بيئة تخلق ناس مشوهين, وبالتالي هم هيشوهوا أسرهم, فبالتالي بيصبح المجتمع في فوضى. لأن المجتمع أساسا بناء الأسر, المجتمع أساسا أسرة, والأسرة تولد أسرة, والأسر وهكذا مجموعة أسر فتولد عنها مجتمع. لما يكون مجتمعي بهذه الأخلاق بهذه الكيفية, البنت ما حشتين, لما أنت ما تحتويهاش مش حشتين, ثلاث حاجات. لما أنت ما تحتويش بنتك شو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن بنتك يتهرب منك وتظل في الشوارع وتمشي طريق منحرف, أو زي ما قلت لكم أو تذكروا في الحلقة يتكلم فيها على البنت اللي تتواصل مع رجل أو شاب من خارج البلاد في بلد أوروبي قاعد موجود غادي ليبي وتتواصل معه, وعن طريق منظمات يبعثوا لها في فلوس باش هي تلبس اللبس المخزي وتفتح الكاميرا ويبدأ يتفرجوا عليها ويبعث لها فلوس من الخارج. لما سألناها ليش شكي أو ليش عملتي هذا العمل, قالت بويا وأمي والله يعني مصداقة لهذا الحديث أيضا تواصلت معي من يومين, ترى شن صار, شن آخر الأخبار. قالت مزلنا نفس ما نحن, وأنا مزلت محتاجت لك بويا وأمي, مازال ما تغيروش, نفس العنف, مازلت تتواصلي مع الشاب. قالت مازلت أتواصل مع الشاب. ليش؟ الحرمان الأسري, الحرمان العاطفي أولا, وشد أيضا. إذا ما انحرفتش البنت بتخش في متاهة نفسية, نفس برضو قصة بنت, والبنت ما تتكلمش لها شهرين ما تتكلمش نهائي, نفسية تحاول حالة خطيرة. أنا نمت أمها تقولي اسمها فلان الفلان, سألتها كم عمرك, قالت لي أمها طبعا اللي ترد عمرها كذا 22 سنة كان عمرها نتذكرها. باهي قالت هي ما تدريش, أنت جبتي لي عشان هي ما تدريش صح. قالت لي خلاص اسكت أنت, خليني أنا ندي معها مش أنت. فسألتها ردت الأم, قلت لها شفتي أنت ما فيش فرصة أعطيتيها البنت عشان تحكي, ولذلك مشيت برا. والله طلعتها وهي طالعة شبحت لها بنتها, والله قالت لها عرفت ليش ما تدريش معك, لأنك أنت مش أعطيتيني فرصة. البنت تكلمت, قلت لها أحكي لي, حكت لي العنف وطمس الشخصية وطمس وقشت على الحبوب النفسية, قشت على العلاج النفسي. يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا الجزء الثاني. يعني الأول العنف يسبب ممكن انحراف, والفلتان تنفلت البنت ويصير عندها انحرافات أخلاقية. هذا واحد من الأسباب. الشيء الثاني ممكن تخش في متاهة نفسية وتخش في مرض نفسي, وقد تدخل أيضا في مرض عقلي ذهاني. طبعا هي بنت أصيبة وعندها هلاوس صرية وأصبحت عنيفة وتضرب حتى الضرب.

أو إذا لم تنحرف وتهرب من البيت أو تصاب بمرض نفسي قد تصل إلى المستوى الثالث اللي هو ألطف شوي، هو مش ألطف ولكن نوعا ما أفضل، إن هي أول عريس يجي توافق عليه يشرب ما يشرب شي، يتعاطى ما يتعاطاش، كويس مش كويس، مهم تهرب من حوش أهلها، تبي تطلع من البيت هذا بأي طريقة إن شاء الله يقعد حتى هي 16 سنة هو عمره 50-60 سنة هتهرب معه. والعنف الأسري بأولادنا وبناتنا إلى مرحلة التفكير بالانتحار، عرفتش المشاكل مع أهلها من أعمام أو أخوال أو أخوة، لأن الأخوة بروحهم يعانوا نفس المعاناة اللي هي فيها، ما جاهاش عريس ممكن يأخذها ويستر عليها وتطلع من هذه البيئة، ما تقدرش تنتحر لأن ممكن هي مسكر عليها وممنوع أنها تستخدم انتحار أو عندها خوف، ما تقدرش الانتحار بقوة مش أي حد يقدر عليه، فهي ما عندهاش القوة أنها ممكن تفكر في الانتحار، إذن هنا ممكن تهرب مع شخص. يعني أنت ما خليتش حاجة كويسة لأبنائك وبناتك يدروها أو يفكروا فيها، ليش؟ نتيجة الحرمان الأسري ونتيجة العنف الأسري ونتيجة التفكك الأسري ونتيجة الأب والأم، قعدوا الأم عشان ما تخسرش علاقتها مع الأب توافق الأب على كل الصح والغلط. أبوكم مهما كان لابد أن نسمع كلام أبوكم، أبوكم ما يغلط شيء، لا لا الأب يغلط، ليش ما يغلط؟ هو بشر زي أي بشر ممكن يغلط، ونتأمل ونسأل سؤال، هل نحن بالفعل نقرأ القرآن ونتدبر في معاني القرآن؟ هل فعلا راهي التربية عبادة؟ تربية أولادنا طاعة وعبادة، اجعلوها بدل العادة، اجعلوها عبادة مع الله تؤجر عليها، ما تحن عليه وتحبه عبادة، اجعل حبك لابنتك عبادة، اجعل حبك لزوجك ولأولادك وطاعتك لزوجك فيما يرضي الله، مش طاعة في المعاصي، لا طاعة فيما يرضي الله، اجعليها عبادة. ليش نحن ما نكونوش تصرفاتنا مع أولادنا، يعني أنا لما ندخل مثلا السوق بنشري لأولادي خضرة ونأخذ حاجات مصروف للبيت، اللهم أني أحتسب هذا لوجهك الكريم، أنا نخدم من أجل أولادي وربي أولادي، اجعلها صدقة يا أخي، اجعلها في ميزان حسناتك، كراه حتى الرجل لما يصرف على بيته ويهتم ببيته يؤجر عليها، ما تسحب روحك انك اب عندك سلطه معناتها انك تبدا تبطش وتقعد لي فرعون والله هرقل في البيت، لا انا ما يصيرش منك لما انت اب، انت القدوه وانت مركز الامان النفسي والامان الحسي عند اولادك، لما تكون انت مصدر الخوف ومصدر القلق ومصدر التوتر، وين بيلقى بنتك ولا زوجتك ولا اولادك الشباب، وين بيلقوا الراحه، وين بيلقوا الهنا، وين بيلقوا حياتهم، وين بيلقوها؟ مستحيل يلقوها برا البيت، لو لقوا امان صدقوني هو امان مزيف، لو لقوا اصحاب هيكون اصحاب مزيفين، ما فيش حد باقي الحد، حتى صديقك المقرب هو صديقك لكن مش هيكون صديق طول الوقت، لأن حتى هو عنده مشاغله وعنده عيلته وعنده مصالحه وعنده مشاغله الخاصة، مش هيكون 24 ساعة متفرغ لك، لكن نحن الأباء والأمهات هذه مسؤوليتنا، نحن ما مسؤولية الأسرة الثانية أو الشارع أو مسؤولية الأصحاب والأصدقاء أبدا. حتى المدارس لو تمشي المدارس تسأل بعض المعلمات هيقولوا لك على بعض الأطفال اللي عندهم انخفاض في مستوى التدريس أو مستوى التعليم، ليش عنده انخفاض؟ نتيجة الأسرة، نتيجة الأب والأم، نتيجة الجهل المركب اللي قاعد في البيت، نتيجة الأم المهملة والأب المهمل أو الأم القاسية والمعنفة أو التي تعنف والأب الذي يعنف، تعرف عنف أسري مش قادر يخاف من أي ضربة، لو ما جابش 100% لا خليه يجرب، خلوا أولادنا يجربوا الحياة، عطوهم مساحة في الحياة، عطوهم مساحة يفكروا، وخليك أنت المرشد والموجه ليه في الخير وفي الشر وفي الصح وفي الخطأ، وانظر عطيه مساحة هو يجرب، وإحنا نتعلم بالتجربة ما نتعلم بالأوامر، الأمر يظل معلق مبهم إلا أن نقع في التجربة. الفضيلة، ما معنى الفضيلة؟ لن تعرف معنى الفضيلة عند أحد الأبوين، لن تتعلم الصدق إلا لما تشوف أهلك كيف يتكلموا بصدق، لن تتعلم الكذب، حتى الكذب كيف تعلمنا؟ نحن لم نولد ونحن نعرف معنى الكذب،

لكن تعلمنا عن طريق الأم اللي تكذب أو عن طريق الأب اللي يكذب، وكنا نعتقد ونحن أطفال أن هذا التصرف سلوك طبيعي. لما كبرنا عرفنا أن هذا السلوك غير طبيعي، إطلاقا غير طبيعي.

أصبح أنا قعدنا في حيرة، من الصح ومن معقولة أمي أبويا غلط أو الناس الثانية صح؟ لكن لما يصل الطفل أو البنت لمرحلة الشباب، مرحلة 16 سنة فما فوق، يبدأ يدرك، يبدأ عنده الإدراك، يكون مكسور نتيجة العنف الأسري، يا أما يكون نسخة طبق الأصل عن زي ما حكيت لكم مرة عن نظرية التماهي، اللي هو تقليد الأم والأب في تصرفاتهم. هو يكره تصرف الأب لكن ما عرفش يعالج نفسه أو ما عرفش يطلع نفسه من هذه العقدة، أصبح هو طبق الأصل صورة عن أبيه. وكذلك البنت تكره تصرف أمها معها، فتجد نفسها تصرف بالعقل اللاواعي في هذا التصرف، إن هي تعيد نفس التجربة ونفس الصورة النمطية مع أولادها. ولذلك قلت لكم نحن الأسرة، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع بالكامل. لذلك خلونا ننتبه لأولادنا، ننتبه لبناتنا، خاصة البنات. والله هم الأولاد والبنات نفس الشيء، ولكن البنات هم أكثر احتياجا للعاطفة. ممكن الشاب يطلع ويشوف أصحابه ويلعب كورة ويفرهد على نفسه شوية، لكن البنت بتكون في احتياج إلى رعاية وإلى اهتمام أكبر، لأنها هي مش الأضعف، بس لأن هي طبيعة فطرة بتاعها وخلقتها هكي، سبحان الله خلقها بالشكل هذا. طبعا هذه القصص المؤلمة الموجودة للأسف الشديد في مجتمعنا، والهدف من واضح شرح القصة أو اليوم التحدث عنها، ونوعتها أني هنحكيها، وإن شاء الله تكون هي في الاستماع، وهي وكل البنات، وأيضا لكل بنت. أنا حابة نوصل رسائل إلى البنات وإلى الأباء وأيضا إلى أهل الزوج، إلى كل البنات، حاولي أنك أنت تحافظي على نفسك، ما تتهوريش العناد هذه هي نتيجة العناد، العناد والتعنت والإصرار على الهروب من بيت الأهل. حاولي أن يعني ياريت والله في بلادنا يدرون الشرطة حماية البنت، حمايات للفتيات من العنف الأسري، ياريت يتم تفعيل هذا الجانب. إذا كان العم يقول لك أنا ما نتدخلش لأنه يخاف من البول لأنه عصبي، والخال أيضا يقول أنت ملكش علاقة، ويخافوا من المشاكل الأسرية تكبر يعني بشكل عائلي داخل الأسرة. فبالتالي لابد أن يكون هناك حاضنة أو مؤسسة يكون لها رقم خاص، الرقم الساخن لكل فتيات لتعرض إلى العنف الأسري أو للزواج غصب عنها في سن مبكر، زي القاصرات 15 سنة أو 16 سنة أو 14 سنة. هذه كيف تصبح أم يعني، كيف يعملوها أهل الزوج؟ تتحملي في النهاية هم والديك، ونحن نتمنى أن رسائلنا توصل إلى الوالدين بحماية أولادهم إن شاء الله، وانتباه إلى بناتهم، ويحاولوا أنهم يكون لديهم. أنا أعتقد أن كل أب وكل أم يعامل أولاده بالعنف زي ما حكيت من شوية، هو ما يحبش نفسه، هو عنده عقدة لابد أن يتعالج منها، لابد أن يتخلص من هذه العقدة، لابد أن يجدد في طريق التفكير حتى يتغير سلوكه. يعني ما تخافش لما أنت تعامل بنتك بلطف، مش هتضحك عليك. رسالة للبنات، حاولوا أنك أنت تركزي على دراستك، تركزي على مستقبلك، تركزي على أهداف، حطي هدف وأسعى لهذا الهدف في بناء شخصيتك وبناء. حتى لو شفنا أهلينا لما نكبروا، نحن مسؤولين عن تصرفاتنا مش أهلينا، لأني نكبرت وقعدت نمشي المدرسة ونمشي للجامعة ونمشي للمرحلة الثانوية وبعدين الجامعة، ونشوف الناس ونشوف العلاقات، والنهاية هم والدين. ربما معليش عفوا، ربما هم تعرضوا لعنف سابق وما كانش عندهم التوجيه والإرشاد اللي موجود الآن، أو التنوير. إحنا في مرحلة التنوير، مرحلة ما عادش حد عنده حجة، السوشيال ميديا مليئة بالعلم والثقافة، ومليئة بالمشايخ، ومليئة بالعلوم، ومليئة بالتربية، ومنفسي ومجال الزواج والأسري. ممكن اللي ما يسمعنيش

0: بسمع غيري ولكن بطريقة صحيحة. مش عيب لو نحن طورنا من أنفسنا وحاولنا نفهم الجيل اللي هم أولادنا ونتعامل معهم. عز وجل أن تحمي نفسها من الانحرافات وأن لا تنجر في هذا الجانب مهما كان. أنت مسلمة مهما زي البنت اللي كلمتني من يومين تقولي أنا نتمنى على كل تصرف ولكن نتيجة عدم وجود العاطفة الأسرة وكأنها مش عدم وجود عاطفة فقط وتنتقم من تحبسين يحرمين كان نوع من فنحن إن النهاية هيوصلك إلى طريق مسدود وإلى طريق مؤلم وطريق موجع جدا جدا. الرسالة الثانية اللي بنوصلها للوالدين إلى كل أب وإلى كل أم, مشروع زواج فقط هي إنسان, هي روح, هي أمانة, هي عهدة عندك لابد أن تحافظ عليها. لما البنت تهرب من بيتكم بسبب القسوة فهي ما تختارش الأفضل بل تختار الأقل ألما. يعني أنا لما نهرب من بيت ونمشي نتجوز وحيالله راجل تقدمي وخلاص ما نعرفش شن أخلاقه شن وضعه شن بيئته شن سلوكه شن تصرفاته بس من أجل أني أنا نهرب منكم, يعني أنا طلعت من ألم إلى ألم آخر وفي مخيلتها ربما هو أقل ألما ولكن في حقيقة الأمر لهو أشد ألما لأن هي كانت لوحدها ممكن مرة تبكي من بوها أو أمها ولكن الآن معها طفل أو طفلين أو ثلاثة معش في مهرب وفي عذاب مستمر وألم مستمر. إحدى الشخصيات كان عندها مشكلة تواصلت معها وجيتها لبيتها وشفت سوء التفاهم اللي بينها الحاصل بينها وبين أولادها الشباب وبنتها الشابة. فتقولي نحن تربينا عليه كي ترى بس أولادك فيهم أنت عايشة معاه مش هم عايشين معاك, أنت عايشة في عصرهم في أجيلهم في أماكن, يعني لابد أن تنتصر لنفسها. قالت لا أنا نقول الحق حتى لو غلط هو حق, هي مش عناد التربية ما هيش عناد, لا عشانك أني أنت أم تخلي ولدك الآن هو هارب منك ولدك مش قاعد معك, فضل أن يعيش في منطقة ثانية ويشتغل في منطقة ثانية ويأجر في منطقة ثانية بش ما يعيشش مع أم متسلطة. للأسف هذا كثير ما يحدث لأن بنتك لما تكون منهانة وتجيك مكسورة الخاطر زي ما يقولوا ما تسألوهاش أو ما تقولوش أنتوا إحنا حتى من فينا عائلات يرفضوا أن بنتهم تطلق عشان ما يضحكوش عليهم الناس. بي بنتك أنت عشان ما يضحكش عليك الناس خلي بنتك تعيش في جحيم, هل هذا يعقل؟ يعني اسأل بنتك كم تألمتي, ما تسألها الناس شي يقولوا علينا, حس بإحساسها حس بألمها حس بالوجع تاع بنتك وانت بنتك ايضا حسوا بوجعهم. للاسف في العائلات اللي افسدوا بناتهم الحقيقه, في عائله اللي هي عندها العنف الاسري وفي عائله عندها الانحلال الاسري بالمقابل, يعني عكس العائله الاولى. العائله الاولى انحلال اسري عفوا العائله قسم خلينا نقول قسم الف وقسم باء. قسم الف عنف اسري مطلق والعائله باء انحلال اسري واخلاقي ندلعها لدرجة معشقت في احترام بين الأب والبنت للأسف الشديد. لذلك على الوالدين مراعاة الله في أولادهم وحمايتهم, فليس من العدل أن تخافوا على صورتكم أمام الناس وتتركوا بناتكم تواجه الضرب والإهانة وحدها. الطلاق ليس فشلا, قد يكون في بعض الأحيان إنقاذ حياة إنسان, وإجباره على البقاء في بيئة مؤذية ليست تربية بل خذلان من الأب والأم. هناك رسالة نفسية وتوعوية للجميع, القسوة تولد العناد والعناد قد يقود لقرارات غير ناضجة, لكن الخطأ الأكبر أن نعاقب الإنسان على هروبه من الألم بدل أن نسأله لماذا أصلا تألمت. نهاية حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين, بعض البنات لا يحتاجن نصائح بل يحتاجنا بيتا لا يطردهن نحو الخطأ, وبعض الأباء لا يدركون أنهم أول من يدفع أبنائهم للهروب ثم أول من يلومهم على الطريق. كونوا الملجأ قبل أن تبحث بناتكم عن النجاة في أماكن قد تكسرهن أكثر, لأن البنت التي لا تجد الأمانة في بيت أهلها قد تقبل بأي شيء حتى لو كان الألم. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل إلى نهاية هذه الحلقة, أستودعكم الله التي لا تضيع ودعوة. كنت معكم زينب الزوي في برنامج نوافذ على الدرب, إلى أن نلتقي في أمان الله.
1: نوافذ على الدرب,
2: نوافذ على الدرب,
1: برنامج يعني

0: بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية، نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
1: زينب رمضان
0: عبر راديو السرايا،
1: عبر راديو السرايا
0: 99.3 FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو السرايا FM،
4: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. اتكلمنا في حلقة سابقة عن علم جديد اسمه علم التبريد، كرايوجينكس، وقلنا في العلم ده إنه ثبت لو بردنا أي شيء لدرجة الصفر المطلق اللي هي 273 تحت الصفر بتتوقف جميع القوانين اللي احنا اتعلمناها في الفيزياء، وكذلك ايضا قوانين فيزيولوجية خاصة بالحياة. وشفنا في حلقة العقرب ان احنا بنحط عقرب في مكعب من التلج، جوه التلج، 3 أسابيع هو متجمد جمعية بالضبط، وبعدين نيجي بعد كده نسخن مكعب التلج لما يدوب نبص نلاقي العقرب طلع يجري منه، ما جربلوش حاجة. ونفس الخلايا بنحط الخلايا في الفريزر، خلايا زي الحيوانات المنوية وزي البويضات، وبعد شهور نعمل تخصيب ونعمل أطفال أنابيب. الحكاية وصلت ان شركة في امريكا اللي هي شركة ترانس تايم عملت تقليعة وقالت وحتى الميتين كمان ممكن ايه نفرغ دمهم ونحطهم في الفريزر ويتركنوا في النيتروجين المسيل 100 سنة 200 سنة 300 سنة لما العلم يخترع طريقة يحيي بها الموتى ونطلعهم تاني من الفريزر. طبعا ده كلام فارغ، لان بعد الموت ما بينفعش علم، خلاص ما فيش فايدة ولا اي حيلة تنفع، انما هي مسألة دجل ياخدوا من كل واحد $50,000 ويقولوا له هنركنك في الفريزر لغاية ما العلم يشوف طريقة يصحيك بيها فنبعثك تاني. طبعا كلام فارغ. بعد الموت لا ينفع حلم، لا ينفع علم، ولا تنفع أي حيلة، ولا ينفع لا تبريد ولا تسخين، خاصة فقط بفيزياء المادة وفيزيولوجية الحياة، إنما الموت لا. وفي الواقع إن علوم التبريد دخلت دلوقتي في كل حاجة، كل حاجة فرع من فروع العلوم يجربوا فيه الكرايوجينكس. وسهرتنا النهاردة في لقاء عجيب بين علم التبريد وعلم الكهرباء، اللي هو أنتج عجائب وغرائب. علوم الكهرباء سألوا سؤال، قالوا إيه يحصل لو بردنا سلك مقاومة ماشي فيه التيار لدرجة 269 تحت الصفر اللي هي درجة الهيليوم المسيل، يحصل إيه؟ وكانت مفاجأة لما جربوا فعلا، كان النتيجة شيء غريب. ايه اللي حصل؟ مقاومة السلك انخفضت بقت صفر، ولان المقاومة بقت صفر يعني معناها فيش مقاومة، يعني معناها مش عاوزين اي قوة دفع للتيار، بالتالي الفولت راح نازل بقى صفر، لان الفولت هو القوة الدفعة

اللي بتدفع الالكترونات وهي مش عاوزه قوه دفع، المقاومه ما فيش مقاومه، بقت ماشيه تبرطع من غير مقاومه، وبالتالي ما فيش داعي للفولت، الفولت راح نازل بقى صفر، وبالتالي فرق الجهد مش عاوزين فرق جهد، وبالتالي نقطع البطاريه يطن التيار ماشي. وبالتالي لاول مره قدرنا نعمل مغناطيس كهربي قوته 15000 جاوس يشتغل الى الابد وماشي فيه تيار بدون مصدر، لان احنا رمينا البطاريه خلاص قطعنا الوصل، ومع كده التيار ماشي في الدايره مستمر. حاجه غريبه، تيار كهربا ماشي الى الابد بدون مصدر، قوه مغناطيسيه 15000 جاوس ميسره ومتاحه الى الابد. طبعا دي حاجه زي المعجزه. زمان كنا مغناطيس الابحاث اللي لازم يكون كذا الف جاوس ده لازم يبقى وزنه 300 طن ويعوز 400 جالون ميه وخراطيم عشان الاسلاك بتسخن فلازم تتبرد، ولما تسخن بتزيد المقاومه، لما تزيد المقاومه يزيد الفولت، بنحتاج في النهايه ل 4000 كيلو وات كهرباء عشان نشغل هذا المغناطيس. يعني مغناطيس قد الأوضة وبيعوز كهرباء 4000 كيلو وات، يعني كهرباء تنور مدينة بحالها. فشوفوا التكاليف قد إيه. دلوقتي كهرباء ده بيشتغل ببلاش، مفيش كهرباء، الكهرباء ماشية مجانا، ماشية من غير يعني نقوم بس البطارية وبعدين نروح رمين البطارية، والكهرباء تنها ماشية في الدايرة على طول، كهرباء متواصلة، تيار متصل باستمرار الى الابد من غير مصدر. فوفرنا 4000 كيلو وات كهرباء، وفي نفس الوقت قوه مغناطيسيه 15000 جاوس مستمره الى الابد نستعملها زي ما احنا عاوزين. طبعا كانت النتيجه بعد كده ما دام بنقدر نحصل على هذه القوه المغناطيسيه العاليه قدرنا نخترع القطار الطائر. لازم سمعتوا عليه، اللي هو القطر اللي يمشي فوق مخدة مغناطيسية من غير عجل طاير. هو كل ما في الأمر إن فيه بدال العجل فيه هذه المخدة المغناطيسية، النبضات المغناطيسية نفسها هي اللي بتزق القطر ده. فأنت تشوفه عايم في الهواء كده والطاير، وإيه السرعة 500 كيلو متر في الساعة. واليابان كانت أول دولة عملت الحكاية دي، الأول عملت فور سيتر، صغيرة مركبة فور سيتر بتمشي بسرعة 300 كيلو متر في الساعة، طائرة فوق مخدة مغناطيسية، وبعدين عملت القطر اللي بيمشي بسرعة 500 كيلو متر في الساعة على مخدة مغناطيسية من غير عجل طاير في الهواء. طيب ايه منام الحكاية بقت سهلة كده؟ مشكلة فعلا ان لازم اسلاك من نوع معين عشان ملفات. السلك الرصاص اللي اول ما جربوا فيه فعلا كانت المقاومة تنزل تبقى صفر لكن بترجع ترتد فيه تاني فما نفعش. قعدوا يجربوا 60 سنة لغاية ما وصلوا الى اسلاك من سبائك من معادن نادرة جدا زي سبيكة النيوبيوم تيتانيوم، سبيكة عنصرين نادرين جدا، وابتدت الحكاية تحصل وتتحقق وعملوا الكلام اللي قلناه ان هو هذا المغناطيس. دلوقتي السبائك دي تشترط انك انت هتغطس المغناطيس والملف بتاعه في كريوستات تبريد هيليوم مسيل درجة حرارته 269 تحت الصفر. طبعا دي حاجات برضو مكلفة. فابتدت سبق بين الدول انهم يدوروا على سبائك اخرى وخلطات معدنية تانية تشتغل على درجة حرارة معقولة او تبريد معقول. وبيتقال ان بعض الدول وصلت الى 196 اللي هي النيتروجين المسيل، ويقال ان في بعض الدول وصلت لمية تحت الصفر. الجواسيس والمخابرات لطفوا من بعض تصميمات وبتحصل فيه جرائم لان هتسبق وهتقدر تعمل هذه الغرفة لو

يمكن ان احنا نعثر على سبيكه اسلاك تقدر تعمل هذه المعجزه من غير الكرايستات ومن غير التبريد وفي درجه حراره الغرفه، هتكون النتيجه ايه؟ هتكون النتيجه تبقى الطاقه ببلاش والكهرباء مجانا ونعمل معجزات ومستحيلات. الدوله اللي هتسبق في الحكايه دي هتحتل القمر وتستعمر المريخ وهتعمل القطار الطائر، مش بس القطار الطائر والاتوبيس الطائر واللانش الطائر والطبق، وبيلتقي فيها علمين كبار خالص اللي هو علم اسمه السوبر كوندكتورز اللي هي صناعة السبائك الغريبة دي ذات الخواص العجيبة، وعلم الكريوجينكس اللي هو التبريد. والموضوع علمي قوي وصعب شوية، ونشوف الفيلم لأنه فعلا مثير. شوف المغناطيس، شوف المغناطيس قوته قد ايه. مغناطيس كان الراجل في جيبه مقص فمش عارف يشد المقص من المغناطيس. مغناطيس قوته 15,000 جوس، بيشتغل الى الابد. تيار الكهرباء فيه ماشي من غير مصدر، يعني من غير بطاريه ولا حاجه. الحكايه دي حصلت بمعجزه التبريد او علم كريوجينكس، واكتشفوا انه لما بيبردوا اي سلك لدرجه 200 او 269 هنشوف ايه اللي بيحصل، مقاومته تقل تقل تقل، وهنشوف التجربه دي بنفسنا. اللي شايفينه ده البخار بتاع النيتروجين المسيل، لا ده هي نفس البطارية. السر في كده ايه؟ السر في كده ان الكهرباء عبارة عن طيار الكترونات زي ما احنا شايفين. ايه مشكلة هذه الالكترونات؟ انها بتخبط في الذرات وهي ماشي. هنشوف دلوقتي هي بتخبط في الذرات دي. الذرات لما بيبقى في درجة حرارة الغرفة بتبقى الذرات دي في حالة ذبذبة باستمرار، فبتعوق سير الالكترونات، هي دي اللي بيسموها المقاومه، وكمان برضو الشوائب الحمراء اللي احنا شايفينها دي. فلو حصل ان احنا بردنا لدرجه 200 تحت الصفر وما هو اكثر، بتكون النيترات تقف تتذبذب، بطل تتذبذب، هيفسح قدام الالكترونات انها تبرطع، يبقى ما فيش معوق في السكه، وتيجي في وقت تقف الذرات خالص، ما يفضلش الا الشوائب ومشاكلها. اللي اكتشف الحكاية دي هو كاميل يونس اللي هو العالم الدنماركي الشهير سنة 1911، وقال لك الله، طيب ما أنا أبرد أكتر من كده، ما استعمل الهيليوم المسيل 269 تحت الصفر، وبالتالي أقدر أوصل لأدنى درجة من انخفاض المقاومة. فقال لك نجرب، وفعلا عمل التجربة اللي احنا شايفينها قدامكم. نزل الملف، نزل الملف، التيار قوته 95 ملي أمبير والمقاومة 0,974، وبعدين نزله في الهيليوم المسيل درجة حرارته 269 تحت الصفر، وهنشوف ايه اللي هيحصل بقى. بيغمس الملف اهو شويه شويه في كريوستات التبريد. بصوا للمقاومه بيجرى لها ايه؟ بقت 1500 1400 1300 عماله تنزل. الله، بقت 500 400 300 200 خمس كمان 10، الله ده بقت زيرو. المقاومه وصلت للصفر، ودي كانت المفاجاه اللي فوجئ بها المخترع كاميل يونس. معنى المقاومة صفر ايه؟ يعني الفولت يبقى صفر، يعني التيار يبقى في قمته. ودي لوحدها شغلانة كانت غريبة جدا بالنسبة للعلم الكهرباء. المقاومة صفر مش صفر مجازي، لا ده صفر حقيقي. هاد كل الالات وتقيس، يعني اذا الالكترونات ماشية تلقائيا من غير اي مقاومة.

فدلوقتي كامل يونس قال لك الله يعني اقدر اعمل دلوقتي مغناطيس كهربي. هو الاول حاول يفسر ليه حكايه الهبوط صفر، لان الالكترونات بدل ما هي كانت بتتنافر مع بعضها تزاوجت نتيجه البروتونات. البروتونات حصل نوع من التزاوج بين الالكترونات فبقت بينها زوجيه مخصوص اهو التزاوج ده، فبقى نتيجه هذا التزاوج بين الالكترونات انها بقت تجر بعضها اكنها متركب فيها سلسله، فعملت سهوله في الحركه وانعدمت المقاومه نزلت بقت صفر. ده سبب هذه المفاجاه. فطبعا هو كامل يونس قال لك الله، طب ما نعمل بقى مغناطيس كهربي. مغناطيس كهربي فكرته بسيطه، ملف حوالين قضيب وخلاص يمشي فيه الكهرباء يبقى مغناطيس ويعمل مجال. فانا قال لك انا دلوقتي هجيب هذا المغناطيس واحط حوالين ملف من اسلاك الرصاص واغمسه كله في كريستات التبريد وادي البطاريه وهنشوف اللي هيحصل. فهو كان متوقع ان ما دام الفولت هيبقى صفر والمقاومه صفر ويبقى معناها نستغنى عن البطاريه على طول، لان البطاريه هي اللي بتدي فرق الجهد. انا مش عاوز فرق جهد، اشيل البطاريه وارميها يطن التيار ماشي على طول باستمرار الى الابد في المغناطيس والقوه المغناطيسيه تبقى الى الابد شغاله. لكن ما نجحتش التجربه. اللي حصل ان اسلاك الرصاص بعد ما المقاومه نزلت صفر رجعت تاني ارتدت فيه ومات صاحبنا كامل يونس. وابتدى العلماء ياخدوا طرف الخيط وابتدوا يدوروا على سبايك ومعادن غير الرصاص، قعدوا يدعبسوا لغايه ما وصلوا لسبيكه من النيوبيوم تيتانيوم. هذه السبيكه لو عملنا بها اسلاك يتحقق الحلم العجيب بتاع عمنا كامل يونس العالم الدنماركي العجيب، وممكن يحصل قفزة في علم المغناطيسات الكهربائية. زمان كان المغناطيسات بالشكل ده، المغناطيس وزنه 100 طن وحواليه خراطيم تبريد عشان الأسلاك بتسخن، وفي نفس الوقت بياخد 2000 كيلو وات كهرباء علشان يدينا القوة المغناطيسية المطلوبة، وده معناها تكلفة فظيعة واستهلاك كهرباء فظيع. دلوقتي بالطريقة دي عملنا مغناطيس كهربي بنفس القوة وبنستعمل النيوبيوم تيتانيوم الأسلاك دي وبنغطسه في الكريستات وبنعوز بس بطارية تقوم الشحن، بطارية كيلو وات بدل 2000 كيلو وات. وادي الوصلات عندنا كلها هي، واحنا هنوصل دلوقتي التيار. شايفين المفك المدلل ده هو بيزود القوة، هيوصلها لعشرة، يوصل الكهرباء لعشرة أمبير. لما توصل لعشرة أمبير والمغناطيس يشد الايه المفك ده اهو 4, 5 أمبير, 6, 7 أمبير 8 أمبير 9 10. لما هيوصل 10 هنلاقي المغناطيس خد قمة شحنته فيشد المفك ده. رأيك ازاي؟ هوب شد المفك. دلوقتي عندنا التيار وصل لقمة قوته، التيار في قمته والمقاومة صفر وفرق الجهد صفر، فنقدر افصل البطارية بقى ما دام احنا الفولت مش عاوزين فولت والفولت بقى صفر، فنقدر افصل البطارية. وفعلا هيفصل البطارية وهيشوف ايه اللي اما هيفصل البطارية هنفاجئ بان المغناطيس لسه شغال والكهرباء ماشية فيه، ودي الظاهرة العجيبة. لسه ما فصلش، هو بيحاول بيفصل بس الايه الاميتر اللي هو بيقيس، وبعدين هيفصل البطارية. انفصلت البطارية، مع كده المغناطيس شغال بأقصى قوة 15000 جاول.

وفي نفس الوقت التيار مستمر، تيار مستمر من غير بطارية ولا حاجة. المغناطيس يتنوا بالشكل ده أبد طول ما هو مغموس في الكريوستات التبريد درجة حرارة 269 تحت الصفر. فحصلنا على قوة مغناطيسية إلى الأبد، وحصلنا على تيار ماشي من غير مصدر، يعني تيار ماشي من غير بطارية ولا حاجة تلقائي، لانعدام المقاومة ولهبوط الفولت إلى الصفر. ودي حاجة زي المعجزة. دلوقتي في عشان ننهي التجربة لازم نفرغ الكهرباء المحبوسة في الدايرة، لأن في كهرباء مستمرة. هتشوفوا دلوقتي لما نحاول ننهي التجربة هيحصل إيه. شوفوا الكهرباء المحبوسة، حصل تفريغ كهربائي، كان في كهرباء ماشية طول الوقت مع إن الإيه البطارية مفصولة. مفصولة، شوفوا كل دي كانت كهرباء موجودة في الدايرة. فدي معجزة في علم الكهرباء، إن يبقى تيار مستمر إلى الأبد من غير مصدر، من غير بطارية ومن غير أي مولد ومن أي حاجة، وبيدينا قوة مغناطيسية عالية 15000 جاوس إلى الأبد طول ما هذا مغموس في كريستات التبريد. طبعا الاختراع الكبير ده عمل انقلاب في علم الكهرباء وعلم المغناطيسات الكهربية، وابتدوا يعملوا دلوقتي كابلات من هذه المادة اللي هي نيوبيوم تيتانيوم، سبائك مخصوصة اللي هي بتدي هذه الخواص. شايفين هنا الكابلات فيه كم خط، وبعد كده يسحبوا بقى، يعملوا سحب فيمطم كل ده، فيبقى أسلاك رفيعة عدة مليمترات، ومن جوه كل هذا فيها كل هذا العدد من الخطوط بيسحبوا بقى. ده عملية سحب عشان ايه يقدروا يحصلوا على سلوك رفيعة لكن فيها نفس الخواص وتحتوي على نفس العدد من الخطوط جوه. بقى علم جديد اسمها السوبر كوندكتورز، لأن هي السبيكة دي سوبر كوندكتور، تتصف بخاصية التوصيل العالي. شوفوا قد إيه الكابلات اللي موجودة فيها، وشوف كمان كابلات هنا قد إيه. دلوقتي احنا ممكن نقدر نعمل كابل إنش يعني بوصة ونص يغذي لندن كلها نتيجة الحكاية دي. دي الملفات اللي بعد كده هتغمس في الكريوستات، وده المغناطيس الكهربي. الأبحاث خاصة في المفاعلات الذرية بتعوز، شوف زمان كان بتستعمل المغناطيس قد إيه، قد الأوضة، وزنه 300 طن وبيحتاج ل 400 جالون مية خراطيم تبرد الملفات، ويحتاج ل 4000 كيلو وات تشغيل، 4000 كيلو وات دي تنور مدينة. ده اللي كانوا بيستعملوه في الأبحاث وفي المفاعلات الذرية زمان، حاجة ضخمة، شيء فظيع، وتكاليفه 4000 كيلو وات يعني معناها كمية كهرباء تنور مدينة. ده دلوقتي خلاص بقى حفرية من الحفريات وحاجة خردة، انتهى استعمال الحاجات دي. بعد ظهر المغناطيس الكهربي الجديد، هذا المغناطيس يدي نفس القوة، وزنه لا يزيد عن بدل 300 طن بيبقى 30 طن، وما يعوزش كهرباء بالمرة، يعني وفرنا 4000 كيلو وات كهرباء، مجرد بطارية تقوم بس العملية، وبعد كده نروح فصلينها على طول وتستمر. طبعا في المفاعلات الذرية بنعوز أكتر من 15000 جاوس، فبالتالي محتاجين جدا لفكرة الكريوجينكس هنا، لأن في المفاعلات الذرية دي الكريوستات بتاع الهيليوم المسيل، في المفاعلات الذرية بنتعامل مع هيدروجين بلازما، الهيدروجين اللي هي درجة حرارتها عدة ملايين من الدرجات، وعشان تحكم هذه البلازما وتوجهها في القنوات بتاعة المفاعلات الذرية

بتعوز قوة مغناطيسية ضخمة جدا. فحصلت المعجزة انك يبقى في لقاء لأول مرة بين بلازما الهيدروجين درجة حرارته عدة ملايين من الدرجات ومغناطيس كريوستات درجة حرارته ناقص يعني تحت الصفر ب 269 درجة. حاجة غريبة.

يعوز بالعكس إلى تبريد بقى ليوصل لدرجة 269 درجة تحت الصفر. وبالطريقة دي بنقدر نحكم ونوجه قذيفة الهيدروجين بلازما اللي موجودة في المجرى. أشوف القذيفة بتاع الهيدروجين بلازما اللي بيوجهها ويحكمها هي المغناطيسات الكهربية الضخمة دي. طبعا مراكز الأبحاث استفادت تماما من الاختراع ده، لكن تاني حاجة هنا بيفكروا عملوها كانت الموتورات اللي هو الدي سي موتور، هيستعملوا دي سي موتور بنفس الطريقة وباستخدام التبريد. دي نظرية الموتور اللي خدناها في المدارس اللي مبنية على قطع خطوط القوة. دي نظرية الايه الـ الـ الـ وده الموتورات القديمة بتاع زمان، ودي الموتورات الجديدة، الموتورات اللي بتستبريد. انما الدي سي موتور بتاع زمان القديم المتحفي هو ده الضخم العتل الكبير ده كله، ده خلاص دلوقتي بقى ديمو دي وبقى متحفي ومستخدم التبريد، وبتدي 3000 حصان وكهرباء مفيش. طبعا الشركات التقليدية ترددت في انها تصرف ميزانيات كبيرة عشان الحكاية دي. اللي احنا شايفينه ده موتور 3000 حصان ما بيستعملش الا بطارية للتقويم، وبعد كده يمشي على طول بالقوة الهائلة دي من غير كهرباء. احنا قلنا الشركات التقليدية ترددت انها تصرف الاختراع ده واعتبرته موضة، لكن البحرية الامريكية كانت اول ناس حطوا ميزانيات ضخمة جدا عشان يعملهم الدي سي موتورز الكبيرة اللي بتشغل البوارج والحاجات دي، فهم تلقفوا على طول الاختراع. وهنشوف دلوقتي دي سي موتور قوته 8000 حصان، شيء خرافي. ده كان زمان عشان تعمله يبقى وزنه 400 طن ويعوز جالونات مية تبرد ويعوز كهرباء رهيبة 4000 ولا 5000 كيلو وات. هنا ما تستعملش اي حاجة غير التبريد، وعندك قوة مستمرة على طول تقوم ببطارية، وبعد كده كل الحال يمشي على طول، وبعدين بدل 400 طن عندك 40 طن يدي موتور بنفس القوة 8000 حصان.

بعد كده فكروا يعملوا الاي سي جنريتور او المولد الكهربائي، وده مشاكله اصعب.

فكرة المولد الكهربائي زي ما خدناها في المدرسة زمان هي نفس الفكرة البسيطة اللي هي المغناطيس اللي بيلف والسلك اللي حواليه ده بيقطع خطوط القوة، نفس هي فكرة قطع خطوط القوة فتتولد كهرباء اللي هو فكرة الدينامو زمان. فدلوقتي هيعملوها على النظام الجديد هتبقى صعبة قوي، لأنهم معناها هيلففوا المغناطيس بالملف وفي نفس الوقت يلففوا كريستات اللي هو كريستات التبريد اللي هو الهيليوم المسيل. فميكانيكيا العملية صعبة جدا، لكن عملوها زي العفاريت. ده النظام القديم بتاع زمان، حاجات الدوكشات الكبيرة دي خلاص بطلوها. التقدم الثاني كان في الكابلات، بدل الكابلات الهوائية قال لك نعمل كابلات أرضية.

وقال لك نعمل بالطريقة الجديدة ممكن نعمل كابل يكفي لندن وهتبقى في مشاكل. هذه المشاكل ازاي هتبرد الكابلات تحت الارض، وبعدين التهريب الشحن، وتهريب الشحن يؤدي الى ارتفاع الحرارة وتفشل التجربة، عمليات مشاكل كتيرة لكن هيتغلبوا عليه. شايف هنا بيعملوا عزل الكابلات ازاي، تتعزل بمواسير وتتبرد تحت الارض، عمليات طبعا تكنولوجية بقى معقدة جدا انك تعمل كابل. ايضا فايدة كبيرة للنظام الجديد ده هو تنقية المعادن من الشوائب. المعدن اللي احنا شفناه ده مختلط بالرمل ومختلط بالزلط ومختلط، فتنقية الشوائب فورا بالمغناطيس ده على طول. شايفين الحديد بينفصل على طول اول باول، لان هي مسألة ايه، المغناطيس قوي جدا فممكن يشد الحديد من المخلوط الموجود ويفصله فورا. فبالطريقة دي ممكن ننقي المعدن اللي واخدينه عبارة عن تراب وخامات مليانة. حاجة تانية تنقية ماء المجاري، ماء المجاري بيعملوه بأكسيد الحديد علشان تنقية ماء المجاري، وبعد كده ما بيقدروش يخلصوا من أكسيد الحديد، بيبقى الماء اللي طالعة من المجاري بالشكل ده. فإحنا عندنا بالمغناطيسية القوية دي بنقدر نخلص من أكسيد الحديد. بعد ما نعامل مية المجاري بأكسيد الحديد نرجع نتخلص من أكسيد الحديد فورا بالمغناطيس القوي ده، وحنشوف الحكاية دي. دي المية اللي فيها أكسيد حديد اللي هو كولويدال ايرون أكسيد، بعد كده هيحطوه هنا في المغناطيس ده، هتشوفوا بيحصل ايه، نحصل التنقية فورية. بص المية نازلة ايه، فورية، أكسيد الحديد يتشد على طول بالمغناطيس ده وتنزل المية رايقة جميلة جدا، ممكن يصرفوها في نهر السين ونهر التيمز على طول من غير مشاكل، وما يحصلش تلوث لأن هتبقى المية نقية ما فيهاش أي أثر من أكسيد الحديد. كل ده تطور في عمليات معاملة مية المجاري، وبعدين إنك تحصل على نوع من التنقية الفورية مجرد مرور السائل على القوة المغناطيسية الهائلة دي. أيضا في الجراحة، دي الأسطرة اللي بتخش في شرايين المخ علشان علاج الجلطة والتمدد الشرياني والحاجات دي، فبيوجهوها بالمغناطيس القوي من بره الدماغ بقى. ممكن توجهها زي ما انت عاوز، لان في مغناطيس قوي يوجهها زي ما انت عاوز، يمين شمال قدام بالملي حسب ما انت عاوز من غير اي ايه مشاكل. ده المغناطيس، مغناطيس ممكن يوجهها زي ما الجراح عاوز بالظبط، وبالطريقه دي ممكن يوصل للمكان بتاع الجلطه بالظبط ويحقن فيها الماده ويدوب الجلطه. وده استعمال في الجراحه. طبعا اخر حاجه اللي هي القطار الطائر، القطار اللي هيطير فوق مخده مغناطيسيه. اولا بنعمل القضبان دي عباره عن قضبان فيها مغناطيسيه قويه جدا، بنوصل لهذه المغناطيسيه برضو بنظام التبريد اللي قلنا عليه. النبفع بسرعة عالية جدا. والفكرة بسيطة، يعني ادي ملف لو مشينا فيه كهرباء بيبقى يعمل مجال مغناطيسي متنافر مع الارضية فتبقى عايمة اهي، لكن ده مش كفاية، احنا عاوزين حركة كمان، فيبقى لازم فيه نبضات بقى مغناطيسية، لازم نعمل مجال ومجال نابض. مثال لحكاية النبضات المغناطيسية هنعمل تجربة يعني تفهموا منها حكاية النبضة المغناطيسية وازاي ان النبضات دي ممكن تعمل كل نبضة تزق زق، كل نبضة تزق زق. هو بيوريكوا هنا ازاي بنعمل النبضات المغناطيسية.

أما التيار يمشي هنا يعمل موجة زي التيار المتردد، فده موجة مغناطيسية نابضة، ده اللي هو يمثل لنا القطر. أحطه هنا بقى في المجرى، وبعدين أعمل نبضة مغناطيسية، نبضة واحدة بس. أهي اتحرك نبضة كمان، نبضة كمان، نبضة كمان، كل نبضة تدفع ودفع. طبعا اللي في النبض المغناطيسي بيبقى سريع جدا، والنتيجة إن تبص تلاقي القاطرة دي ماشية بسرعة هايلة. طبعا عشان نمشي قطر هنعوز بقى قوة مضاعفة، شايفين القطر ده عايم فوق الهواء من غير عجل، وبيتحرك بالنبضات المغناطيسية اللي شايلاه، وهذه النبضات بتزقه كأنها عجل. اليابان كانت أول دولة تلقفت الحكاية دي وعملت فور سيتر بيتحرك بسرعة 300 كيلو متر في الساعة، هو ده الفور سيتر اللي احنا شايفينه. وحاليا عملت بعد كده قطر كبير يتحرك بسرعة 500 كيلو متر في الساعة على مخدة مغناطيسية. كل ده أصبح ممكن بعملية التبريد وبعملية اكتشاف أسلاك من مادة معينة اللي هي اسمها السوبر كوندكتورز. ده المخترع اللي مات قبل ما تتحقق أحلامه اللي هو كاميل يونس. دي الحكاية الغريبة بتاعة المقاومة صفر، والحلم اللي كان بيحلم بيه المخترع كاميل يونس، ان زيرو ريزيستنس تساوي ماكسيمم باور، يعني لما نوصل للمقاومة صفر بنحصل على قوة قصوى. طبعا حكاية الزيرو ريزيستنس ما هياش كل القصة. القصة دلوقتي انهم بيفكروا في حاجة تانية اسمها الزيرو جرافيتي. طيب لما احنا وصلنا الى الزيرو ريزيستنس او المقاومة صفر، وكانت النتيجة ان الفولت بقى صفر والقوة قصوى، وقدرنا نصنع مغناطيس بعدة الاف من الجوسات اشتغل الى الابد، وفي طيار ماشي الى الابد بدون مصدر بفضل حكاية زيرو ريزيستنس، طيب دلوقتي لو فكرنا في حاجة اسمها زيرو جرافيتي، يعني لو المغناطيسية الأرضية أو الجاذبية الأرضية بقت زيرو، بقت صفر، يحصل إيه؟ هيحصل إن احنا نطير، وعشان نبقى على الأرض لازم نستعمل سلاسل تثبتنا في الأرض، ولازم العريس يثبت عروسته في كلبشات بالسرير ويقفل الشبابيك، لأن لو اتفتحت السرير بحاله هيطير هو والعروسة. فالزيرو جرافيتي نتائجها خطيرة جدا. وافتكر لما اتكلمنا عن الهرم الأكبر في الحلقة اللي فاتت، قلنا إن لازم إن الفراعنة أو الكهنة اهتدوا إلى طريقة يتغلبوا بها على الجاذبية. ليه؟ لأن مش معقول هيرفعوا سقف غرفة الملك اللي هو 75 طن، وهي كتلة جرانيت واحدة وزنها 75 طن، هيرفعوها الارتفاع مش عارف، الهرم ده عمارة من 46 طابق، وبالوسائل اللي كانت موجودة مستحيل تتعامل مع وزن وكتلة بالشكل ده بالأساليب اليدوية، أو بحكاية ندحرج مش عارف
الكتلة دي على عجل أو نستعمل بكر خشب أو الكلام الفارغ اللي كنا بناخده في المدارس، مستحيل. كتلة بالشكل ده وهي كتلة جرانيت واحدة 75 طن، يبقى لازم الكهنة كان عندهم وسيلة للتغلب على الجاذبية الأرضية. لأن فعلا لو إحنا تغلبنا على الجاذبية الأرضية ولو وصلنا للزيرو جرافيتي، هتبقى المسلة الجرانيت اللي وزنها 80 طن هتبقى زي سيجارة تلعب بيها زي كأنها سيجارة، أو ريشة تنفخها كده تبقى تطير، يختلف الوضع تماما. فدي معناها إن هم اهتدوا إلى وسيلة ما للتغلب على جاذبية الأرض. نفس الشيء برضو الراجل اليوجا الهندي اللي بيمدد ويقعد يعزم يعزم ويركز يركز، وبعدين ارتفع في الهواء وبقى كأنه طوف عايم، فلازم بطريقة معينة قدر يروحن الجسم أو قدر يتغلب بطريقة ما على الجاذبية. طبعا احنا دلوقتي عرفنا ان لو رمينا شيء بره خارج الجاذبية الأرضية زي الأقمار الصناعية وزي سفن الفضاء والحاجات دي، بعد ما تخرج من الجاذبية الأرضية وتخش في منطقة تبص تلاقي جوه المركبة عايم، انعدام الوزن، بينعدم الوزن، كل شيء يعوم، حتى أي نقطة مية تلاقي عايمة كده، فرشة السنان تعوم، حتة اللحمة تلاقيها عايمة كده، كل شيء في منطقة انعدام الوزن. طبعا سؤالك هو الشيء اللي بنرميه بره في منطقة انعدام الوزن ده بيجرى له ايه؟ بيسقط. بيسموها الحالة دي بيسموها فري فول او السقوط الحر، لان ما فيش جاذبية فيبقى سقوط حر. لكن في نفس الوقت الشوارع في الفضاء ما فيش شوارع طوالي، كلها دائرية، فتكون النتيجة ان هذا الشيء اللي سقط في الفضاء سقوط حر بيمشي ويدور لان ما فيش الا كويس. لكن بقى الغريبة ان هذا الشيء بسرعة 45,000 كيلومتر في الساعة. الله، طب بيمشي بالسرعة دي ازاي؟ من غير وقود؟ من غير كهرباء ومن غير بخار ومن غير وقود ومن غير بنزين بيمشي بهذه السرعة 45,000 كيلومتر في الساعة. وشفنا ان السفينة الفضائية اللي راحت لأورانوس كانت 1000 كيلومتر في الساعة. الله، ازاي؟ طيب 90,000 كيلومتر في الساعة من غير وقود، طب ايه بالطاقة اللي ممشياها؟ هنا بقى السؤال. الطاقة اللي ممشياها هي جرافيتي فيلد انرجي او طاقة الجاذبية او مجال الجذب الكوني باختصار. المجال الجذبي الكوني جرافيتي فيلد انرجي. ايه الحكاية دي؟ الحكاية دي ان لما بنطلع للفضاء بيبقى في قوة متاحة وطاقة متاحة، بس طاقة رهيبة، مش مثلا مش عارف يعني فعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ده في القرآن. كنا زمان نتصور ان المسخر ده هو الرياح والمطر والأرض والتربة والزروع والحيوانات نركبها ونسوقها وناكلها، والإلكترونات تجمع وتطرح في الحاسبات وفي الكمبيوترات، كل دي مسخرة. لكن لا، ده في حاجة جديدة في السماوات، ده في قوة هائلة اسمها Gravity Field Energy. دلوقتي السر اللي هو أكبر سر بالنسبة لروسيا وأمريكا هي البحوث اللي بيعملوها هما الاثنين في روسيا وفي أمريكا على Gravity Field Energy، ومحاولة تطويع هذه القوة الهائلة والاستفادة منها، وإن الإنسان يتحكم فيها. طبعا دي حاجة خطيرة جدا، لأن لو تحكمت في هذه القوة هتعمل طبق طائر على طول، هتعمل أي شيء بقى، لأن دي قوة دفع بتوصل إلى 90,000 كيلومتر في الساعة من غير وقود. لكن دي

ابحاث على اعلى درجه من السريه، كله مكتم، الصحف ما بتنشرش ولا خبر، بالعكس بيبقى فيه تمويه، لان الكلام اللي نشرته البرافدا والازفيستيا عن رواد الفضل اللي نزلوا مش عارف فين في روسيا وكان شكلهم ايه، واحد منهم دماغه قد كده، وكل ده كلام فارغ، ده تمويه متعمد عشان تغطيه على الابحاث المستمره في روسيا عن الجرافيتي فيلد انرجي، وكذلك في امريكا عن الجرافيتي فيلد انرجي، وده سر مطلق. السؤال، طب احنا فين منا كله؟ يعني واضح ان المستقبل بيتنسج عن طريق ثلاث علوم، علوم خطيره جدا هي اللي هتشكل المستقبل: كرايوجينكس، علوم التبريد، سوبر كوندكتورز اللي هي صناعه السبائك اللي حكينا عنها دي، واخيرا جرافيتي فيلد انرجي. المستقبل بيتعمل نتيجه التلاحم بين الثلاث علوم دي. طب احنا فين من ده كله؟ احنا مشغولين باللقمه والزحمه واطعام البدن. كويس، مفيش مانع اطعام البدن، لكن البدن محتاج لروح جواه، والروح اللي جوه البدن هي العلم والاكتشاف والاختراع. الرغيف اللي باكله ممكن يساعدني ان اعدي الشارع، يديني طاقة اعدي بيها الشارع، لكن العلم هيديني الطاقة اعدي الفضاء واروح للكواكب والنجوم، والهندسة الوراثية هتخليني اعمل بدل الرغيف 100,000 رغيف، ويخلي الحبوب ترمي بدل المحصول 20 ضعف للمحصول. فالعلم هو الروح. احنا فين منا كله؟ العلماء لازم ياخدوا بايدنا ويدخلونا العصر ده عشان نبقى اسمنا ابناء العصر وابناء الوقت، ما نبقاش عايشين في القرن 18. مش ممكن. اذا كان ما فيش فلوس عشان نعمل مختبرات نستلف، طيب ما احنا بنستلف عشان الرغيف، هنا من باب أولى نستلف عشان نعمل مختبرات علمية. إذا كان ما فيش علماء نستلف علماء، مش عيب. طب ما هي أمريكا استلفت علماء من ألمانيا عشان يعملوا صناعة الفضاء هناك، والناسا والصواريخ والحاجات. روسيا خطفت العلماء الألمان وقعدتهم وفرغتهم عشان يعملوا نظام الصواريخ علوم الفضاء في روسيا والحاجات دي، مش عيب نستلف علماء. لكن لازم نعمل حاجة، لأن الدنيا بتجري وإحنا واقفين قاعدين مشغولين بهموم اللقمة. فعاوز أقول وأكد تاني إن في النهاية إطعام البدن مهم، لكن روح، والروح هي العلم والاكتشاف والاختراع. والروح هي اللي هتحط رجلنا نبقى في العصر اللي احنا عايشين فيه، ما نبقاش ورا العصر من 200 سنة وفي انتظار عودة الروح. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة. ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 93. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأمل أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير من منزلة التوبة، ولعل الذين تابعوا معنا تقريبا نحن بلغنا اليوم صفحة 420 من المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياب. الفكرة حول المعصية كل شخص ينظر إليها من منظار معين، فالمعاصي فيها حكم وفيها فوائد تعود على أصحابها. بعض المشاهد في المعاصي مشاهد منحرفة، كمشهد الحيوانية، أنه ما من عاص إلا وفيه شبه من الحيوانات. وتحدثنا عن المشاهد مشاهد المعصية الحيوانية، وأن النفوس كطبائع الحيوانات إما سلبا وإما إجابة، فبعض الناس نفسه كلبية، وبعض نفسه حمارية، وبعض نفسه خنزيرية، وبعض نفسه سمومية، وبعض نفسه طاووسية، وبعض نفسه فارية، وبعض نفسه إبلية يعني كالإبل.

وأجل المنازل في الحيوانات شنو؟ الخيل. والبقر رؤيته في المنام تدل على خير، لأن في الأرض في البقر صلاح الأرض. فقلنا أنه ما من عاصي إلا وهو أشبه الحيوانات بعصيانه عياذا بالله، لأنه أجاب داعي الشهوة ولم يجب داعي العقل، إذ أن العقل خاصيته تلمح العواقب، يقول لك ده كان عملته بعدين يحصل كده. النفس تقول لك لا، ولا يقول بيحصل شنو، يعمل المعصية دون أن ينظر إلى العواقب أو أن يتلمح النهايات. المعصية بتوديني لوين؟ ما بقول كده. ممكن يسرق، بس يكون داري يسرق ويكون موظف، اكتشفوه يعملوا شنو، يفصلوا ودخلوا السجن ودفعوا الحراسات وسمعة تنتناي. ده كله من الأول لما يجي يعمل معصية ما قلت كاملة قدامه. داعي الشهوة القوي الحيواني يجعله يعمى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الشهوة تسكر. الشهوة شنو؟ تسكر. قال تعالى عن قوم نور: إنهم في سكرتهم يعمهون. ما سكروا بخمر، إنما سكروا بعصيان. أدمنوا المعصية. والغريب كما قال ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، وهذا كتاب على كل شاب يدرس في جامعة أن يقرأه. أقول لك حاجة، أي زول حقه يقرأ الكتاب ده؟ هل بيقرأ في الجامعة أو ما بيقرأ؟ فلذلك كتاب ذم الهوى يقول: من أدمن النظر إلى النساء لا يستطيع أن يترك ذلك وإن كان لا يسترذ. الذي يغض البصر أحيانا وينظر أحيانا يجد متعة في النظر، والذي يعصي أحيانا ويمسك أحيانا يجد لذة وقتية ومتعة لحظية في المعصية. أما الذي يعصي دوما لا يجد لذة، ولكنه لا يستطيع أن يفك عن المعصية لأنه قد أسكر بالمعصية. لدي سكران ده ثاني ما في وعي، يعمل المعصية بغير إرادة منه عياذا بالله. إرادة مش ما عنده إرادة، هو عنده إرادة والله حيحاسبه، ولكن أصبح لا يستطيع أن يمنع نفسه، يعلم أن هذه معصية فيلق ويقع ويعصي. فدي قلنا شنو؟ دي اسمها مشاهد المعصية شنو؟ الحيوانية. وقلنا فيها حديقة الحيوان، ويعود يحكي لي كوصف عيان يقول: يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدعو الحليم هناك كالحيران، في جنة الحيوانات. إني رأيت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان، ورأيت ديكا مدخما شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان، ورأيت قردا فاسقا متلصصا يرنو إلى أنثى لدى الجيران، ورأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان، ورأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان، ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته كغصن البان، ورأيت ثورا كم يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان، ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان، والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان، فصرخت أقصر يا بني ولا تجد وصفا، فتلك حديقة الإنسان. كل المشاهد اللي حصلت في الحيوانات دي في البني آدمين موجودة. القرد الفاسق المتلصص يرنو إلى أنثى الجيران موجود. الصقر الغافل دار ولا قمة العيش، والخيانة الزوجية شغالة بوراه، ده في الحيوانات ما في، لكن في البشر فيه. ما تستغرب، أورد البخاري في كتاب الأنبياء في كتاب أيام الجاهلية، وليس في كتاب الأنبياء، في كتاب أيام الجاهلية حديثا هو في البخاري، قال عمرو بن ميمون صحابي: قبل أن أسلم رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة، فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا. قال عمرو بن ميمون حديث البخاري: ولقد أراني الله الرجم في الحيوانات قبل أن أراه وأسمع به في الشرائع.

الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا. شوف كلام ذا كيف بالله يا أخوانا كان تسير وشنو القرود دي تتوالد كيف في عقل؟ طيب كيف يقول زنى بقردة وما زنى بقردة؟ ده حديث عجيب. هو قال كالآتي، رأى كالآتي، قال جلق لي وادي مليان فيه قرود، قال مشيت قعد ثلاثة حت سجن وقعدت أراقب في القرود دي. قال في قردة مع قرد عجوز ما في عقد، لكن القرود كأن القرود الموجودة فيك إما ربنا دار يري عمر من آية، أو القرود دي مكلفة. مكلفة كيف؟ أن تكون ليست قرودا ولكنها جن تشكلت شنو؟ قرود، لأن قرود الجن بيشكل مرة يبقى حيوان هناي كلب، ومرة يبقى شنو؟ حية. الحية بالمناسبة في الغالب بتكون شنو؟ جن. كويس؟ وقص على ذلك ممكن يشكل. كويس؟ والناس بيحكوا في ذلك شنو؟ قصص ما عندها حد. يقول لك طلع عمر ركبته فجأة لقيت نفسي دقيت الدرجة. بسم الله وركبته لقيت نفسي دقيت الدرجة. صح ولا ما صح؟ ولا ما بيحكوا كلام زي ده؟ والكلب الأسود شنو؟ شيطان ما فيه شك ده. ما فيه شك لأنه صار كذا. أي كلب أسود تلقى حايل في الحلة دي؟ حايل كلب لكن شيطان. كويس؟ وهكذا. فالجيل بيسكن. الحصل شنو قال؟ قال رأى، شوف عمري بن ميمون ده، قال رأى قرد كبير ماسك له قردة صغيرة وما فك أصلا من يده، معناه خايف إنها تخونه. قال لما نعس خدت إيدة تحت راسه ورقت. قال لما غرق في النوم جا قرد شاب والقردة راقدة جنبه ما قدرت تتحرك، غمزة وصحاه قالت سلت إيدة من تحت العجوز ده بالراحة ومشت معه. قال زنبي وأنا شايف، وجات تاني رجعت بالراحة دخلت إيدة تاني تحت ده جري ويتعامل مجنون بالتفصيل. قال ونامت. قال قرد الكبير صحة، أول ما صحة شماها، لما شماها كورة كواريك تقيلة، القرود في الوادي كلها تلمت، جات نظم ونظم تقيل بالكواريك. بعد شوية جابوا الحجار خطوها ومشوا جابوا القرد الشاب ده شمه، جابوه خطوهن اللي تسوا القرد والقردة ورجموهم بالحجار لحد ما ماتوا. يا أخوانا والله فعلا مشاهد المعصية شنو؟ حيوانية ولا رأيكم شنو؟ طيب ده المشهد ده لعلنا انتهينا منه. المشهد الثاني من مشاهد المعصية عشان ننتهي يا أخوانا، الأربع مشاهد الأولى منحرفة، ابن القيم يريدها باعتبار أنها موجودة في أذهان الناس وينقضها في مشهد يقول المعاصي رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. يقول المعصية رسوم شنو؟ الطبيعة ولوازم الخلقة. يعني أي بني آدم عنده عواطف عنده جنس عنده كذا بيميل إلى أن يفعل المعصية بشنو؟ بطبعه، يعني الطبيعة. قالوا تركيب الإنسان المركب منه الطين والروح والأخلاق الموجودة في الإنسان ده بيخلي الإنسان يعصي، كأنهم يبررون لشنو؟ للمعصية. طيب لكن الرد عليهم كيف دل؟ يقال الإنسان يعصي ولكنه يترك المعصية لداع أقوى في قلبه وهو حب الله تعالى. هل كل الناس بيعصوا؟ طيب السؤال، لماذا لا يعصي المؤمنون ربهم؟ لأنهم يخافونه وعرفوه، وإن كان في نفوسهم داعي الشهوة كما في نفوس سائر الناس. ابن القيم بشر يقول الشهوة مستكنة في نفوس الناس، والإسلام دين عدل لم يأمر باكتفافها. ما قال الشهوة دي يشيلوها من حد يقطعوها، إنما أمر بترشيدها. فمن كان أعزبه ووجد في نفسه ميلا إلى النساء ماذا يفعل؟ يتزوج، ما يختصي، يتزوج. ليه؟ لأننا نريد شهوته أن تكون شهوة تجري في مواطن السلامة والأمن وليست في مراتع الهلاك. إخواننا الشهوة

وممكن تجيب ذريه يطلعوا دكاتره واطباء وعلماء ومجاهدين وناس كويسين. نفس الشهوه دي ذاتها. عشان كده الدين الاسلام ما حارب الشهوه، عمل شنو؟ رشد الشهوه، مجدها. قال اما انا فاني لا اتزوج النساء. قال عليه الصلاه والسلام اما انا فاني اتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. طب هذه الشهوه التي اودعها الله في النفوس التي لم يطلق لها الشرع العنان لتعبث كيف تشاء، انما احاطها بسياج وضبطها بضوابط، جعل الشهوه سبب في اعمار الارض. كل الناس جايين ديل، احنا قاعدين ديل، جينا كيف؟ بالتقاء رجل وامراه، ولكن الفرق انهم التقوا في النور ما التقوا في الظلام، وانهم دخلوا الحياه الزوجيه بالابواب ولم يدخلوها بالشبابيك. زواج عرفي وكلام فارغ. دو عديل خبت الباب وقال انا داير البدي، قال له امك وامي، ادوا لي وعقدوا لي ولموا الناس وطلعوا كروت. وين كان في زمن الناس عم حبيب؟ ما في كروت، ما في كروت في زمن ابهات يعني كروت. والزينه اللي بيعملوها في العمارات ولا انا عجباني، الشيء بنور براه دو يطفي دو وتلقى العماره كلها كاسين. انا عاجبني اوريك ليه؟ لانه ده اعلان وافتخار بانه انا بدي قاعد يعرس، ولدي قاعد يعرس. الولد اللي بيجي في النور، بيجي في شهاده الميلاد، بينادوه في المدرسه فلان ابن فلان، ما بدنقل، بيعمل جواز وسافر بحمى المطارات. ده في النور. فالقول بانه هذا من لوازم الخلقه ورسوم الطبيعه هذا لا نسلم به. هم قالوا شنو؟ قالوا الانسان لا يقهره الا قاهر من نفسه. الزول العاقل المؤدب ده ممكن يكون فوق من الحقيقه، يمتنع عن المعصيه من داخله، لكن الدافع شنو؟ في زول دافع الجنه، وفي زول دافع مخافه الله، وفي زول دافع حب الله، حب الله، وفي زول دافع. والله الكلام ذاته كده ما بيليق. ده حتى لو خلى المعصيه ما بيلقى اجر، حتى لو ترك المعصيه ما بيلقى شنو؟ في خواجات مهذبين بالنسبه، ما عنده علاقات خارج الاسره، فهم كده الاسره دي، لكن ما بيلقى ولا حسنه. طيب، وقالوا القوانين والنظم والسياسه بتاعت المجتمع بتمنع الناس من الفساد والعصيان. ليه؟ لأن الإنسان طبيعته أنه يعصي، إلا تجيب له قوانين وسياسة تمنع تقهره. هذا صحيح، ولكن بيقتف ادوه إشان السمعة، ادوه سنتين، ده بيمنع الناس؟ ما بيمنعه. وحتى لو منعه بيمنعه، ولكن بيكون تعبه ساكت، ما بيلقوا أجر ولا بتتكفر في الآخرة. لكن الزور الزنا كان جندوه ولا رجمه، أول حاجة بيمنع الآخرين، الناس بيلاوزوا، الحجار دي حارة خلاص. والله شريعة الله ما بيطبقوا إلا الناس بيخافوا الله جدا. وقال ولا تأخذكم الرجم ده، لا ينظر إلى بشاعة فعله أنه بعد أن تزوج اخترق الحدود وتجاوز الحواجز وقفز فوق المحارم واعترض واعتدى على أعراض آخرين. يا إخواننا ده من أخطر المسائل. أنا أوريك شو الزنا ده، ممكن يجيب القتل. الزنا يجيب القتل قال لك، لأنه في الغالب الأسرة المرموقة والمحافظة إذا زنت فيها بنت كان هذا عار، وأحيانا قد يكون ثمرة الزنا طفل جنين. قال لا يؤخذ إلا بقانون سماوي وإلا بشريعة ربانية. عندها فوائد إخواننا، والله المسألة دي عندها بركة. تعرف واحد بيحكي لنا دكتور في الشريعة، قال لي مشيت في بلد قالوا لين حيرجموا امرأة زانية محصنة ثبت عليها أو أي شيء، راجلة في بلد بعيدة غايب له سنتين وحملت، جابوها يرجموها. قال لي جابوا الحجار، وأنا جيت قال لي قلت لي لا نطبق الحدود دي. قال لي حفروا لها لحد نصها. قال لي شدنا الحجار، قال لي شايل حجر في ايدي يلا الناس بدوا. قال لي اول زول ضرب الحجر في راسه، قال لي دم شره. قالت رفعت راسها

علمت لينا قلت لنا يا رجال ما فيكم رحمة. ومشيت طويل رجعت قال لي فتها. قلت لا زول الرسول لما رجم الغامدية ما عنده رحمة كويس. وخالد ولي شجها حتى طار الدم في خالد رضي الله عنه ما عنده رحمة. إخواننا أنت ما تنظر إلى العقوبة انظر إلى بشاعة الجرم. بيستحق بيستحق ولا بيستحق شوف. وبعد فائدة له يكفر عنه. هل قوانين البشر الزاني 10 سنة سجن دخل 10 سنين الذنب يتمحى في الداخل يتمحى؟ هل الحدود هل القوانين الوضعية كفارات؟ ما كفارات ولكن الحدود جوابر وزواجر بيجبر الزول وشنو وزواجر بتجد من إقامة الشرع لحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر 40 صباحا رواه ابن ماجه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام حد واحد بس يطبقه أحسن للناس من مطر شنو حس عليك أن الخريف ده لما ما يجي الناس بتجهجه ولا بتجهجه حد واحد بس زي المواطنة طرت 40 صباح من البركة في البهائم والأنعام والأرزاق والذرية ودي بركة الناس بشوفوها لكن أموره بتسهل. طيب المشهد الثالث هو من المشاهد المنحرفة مشهد أصحاب الجبر. وهؤلاء هم الذين يعتذرون بالقدر يفعل المعصية يقول لك والله هو عمل المعصية نعم عصى ده منظار ولكن الله أجبره على أن يفعل المعصية في قولهم والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. ولذلك أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلذلك هذا مشهد شنو أهل الجبر عياذا بالله. وهو مشهد تولدت عنه مجموعة من العقائد الفاسدة بالمناسبة. لما يقول لك الإنسان وأجزل بيعصي مجبور معنى إبليس ذاته وفرعون ذاته كانوا محقين. من هنا نشأت بعض المناهج الفلسفية المنحرفة التي تجوز ابن عربي إخواننا كان يترضى على فرعون ويصلي ويسلم على إبليس. ابن عربي صاحب الفتوح المكية وصاحب فصوص الحكم كان يقول إبليس من أهل الجنة. فرعون رضي الله عنه وإبليس عليه السلام ده ابن عربي. سبب ذلك العقائد المتسلسلة. الجبر يولد عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وهذه العقائد الفاسدة. المشهد الرابع من المشاهد المنحرفة مشهد القدرية الذين يقولون الإنسان قائم بنفسه أطاع بقدرته وعصى بمحض إرادته وذلك أيضا منهج باطل. ليه؟ لأنه لا بد أن تشهد الملك والتدبير والتصريف في ملك الله تعالى وأنه سبحانه لا يقع شيء في الكون بدون مشيئته الكونية ولكنه لا يلزم أحدا ولا يجبر أحدا على شنو على المعصية. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة في القدر الجمع بين الجبر والقدر. كيف؟ إن الإنسان الجبرية يقول الإنسان شنو مسير والقدرية يقول الإنسان شنو مخير وأهل السنة يقول شنو مسير وشنو مخير. مسير في قوله تعالى في المشيئة الكونية العامة ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان مخير في أن الله جعل له عقلا وأرسل له رسلا وبين له حلالا وحراما. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بإرادته. وده بيتضح كيف قيل عشان الشدمة إلى خميس في رصر. المشهد الخامس والمشهد الخامس هو من مشاهد أهل الصلاح بعد في 8 مشاهد. المشاهد الخمسة الأولى

لا الأربعة الأولى ما لا أهل الضلال والمشاهد التسع أو الثمانية القادمة أو التسع القادمة هي حقت منه حقت أهل الصلاح أهل العمل الصالح بيعانوا المعصية كيف. طيب اسمع هذا الكلام يقولون مشهد الحكمة تقع في الكون لا تقع رغما عن الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل شنو مريد. ومن ذلك الذين قتلوا الأنبياء كانت في قدرة الله أن يمنع الأنبياء ويصونهم كما صان أنبياء ألقى إبراهيم في النار فشنو فنجاه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعض الأنبياء لم ينجيهم ليس لأنه يمقتهم هم أنبياء إنما أراد حكمة بالغة في الأمر وهي أن يوقع غضبه وأن ينزل مقته على قتلة الأنبياء إلى يوم القيامة بين اليهود وأن يرفع من درجات الأنبياء في الآخرة. وذلك ليه؟ لأن النبي الذي يصيبه مكروه يعتبر حسنة يعتبر هذا من مقام شنو الابتلاء صح ولا ما صح يعتبر هذا شنو حسنة بالنسبة للأنبياء. فالحكمة المعاصي التي تقع أهل السنة وأهل العلم والفضل ينظرون إليها من منظار الحكمة يقولون المعصية وقعت بمشيئة الله الكونية وليس بمشيئة الله الشرعية. ليه؟ أي شيء وقع في الكون حس شارون بكتب الله شايف ولا ما شايف عالم به ولا ما عالم به لكن بكتب والمسلمين قاعد يقتلوا حتى لا تقول يا أخي طيب الله خلوا لي عنده حكمة ولكن ليبلوا بعضكم بس كده قال شنو ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا شنو بعضكم ببعض عشان أهل الإيمان يدفعوا ويقتلوا دين يكونوا شنو بيسموه شنو شهداء. هل زول بيبقى شهيد هم ربي عدينه وقاعد في بيته بيبقى شهيدتين فيقتلون وشنو ويقتلون لا بد يقتلون يقتلون دين منه كفار بالنسبة للكفار معصية وبالنسبة للمؤمنين شنو طاع لأنهم يجاهدون في سبيل الله فقتلوا. هذه حكمة يعني ما كل معصية بتقع بدون حكمة. إبليس خلقه الله وجعله من المنظرين ابتلاء للخلق واختبارا لآدم وذريته عرفتم هذا مشهد اسمه شنو مشهد شنو الحكمة. طيب وفي مشهد الحكمة تظهر آيات الله تعالى في المعاصي. فرعون عصى الله وقال أنا ربكم شنو الأعلى ربنا غربوا آية ولا ما آية. فتظهر مع المعاصي آيات الله بتصديق أنبيائه وهذا مشهد من مشاهد الحكمة. وكذلك في الصراع الذي يقع بين الأنبياء وغيرهم ظهرت آية الله قوم إبراهيم أعرضوا وآذوه بقوا شنو مسلمين ولا كفار كفار الكفر معصية ولا ما معصية معصية قام عملوا شنو ألقوا إبراهيم في النار فأظهر الله آيته على شنو على النار لما قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الآية محكمة كسائر آية القرآن قلنا يا نار كوني بردا لو ما قال سلاما كان داخل النار قد مات من شدة البرد. يا نار كوني بردا النار قاتلك وشنو رافع للبرد شنو وسلاما. ومن قال يا نار أي نار في الدنيا أصغر طوالي دارت نفذ بردا وسلاما النار في الدنيا كلها كان بقرد بردا وسلاما تاني زوجة نجد له حاجة ما فيه قال على إبراهيم بقت النار خلاص بقت نار ونار إبراهيم هي بقت بردا وسلاما. شو الكلام ذا كيف المهم قلت مستفاد من المعاصي تسليط أولياء الله على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه فيها حكم جليلة

ولا ما في حكم؟ تسليط أولياء الله على أعدائه في حكم ولا ما في حكم؟ وتسليط أعداء الله على أوليائه في حكم ولا ما في حكم؟ في حكم. حسن يقتلوا المسلمين ويضبعون وناس يقولوا بس في التلفزيون يتفرجوا، نحن حسن نسوي شنو ونعمل شنو كويس؟ ولكن بعض المعاصي يعني بتاعت اليهودي يأتي فيها نصر الله مع اختبار أهل الإيمان. بعضهم يقول والله دي ما في لي طريقة تتحل أصلا، والله اللي جينا عيسى عليه السلام، لكن كذب يأخذ وأخذ بيضعفه، وناس يقاوموا وشغل في رفح وفي الفلوجة، ظهر في أتون محن ومعاصي أعداء الله، ظهر الصلابة وجلد وتضحيات أولياء الله. أيوة، شوف الرسول يرسم سرية سرية من السرايا، يرسلها 40 أو 70 من القراء يضحون في يوم واحد. شوف الكلام ده كيف حكمة ربنا كويس يا أخي. قال لك الرسول لم يقول في الغزوة في موتة يأمر زيد، يقول فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. مما يقول لك الرسول يقول فلان ده بعد يمسك فلان، يقول لك يقول بعد يمسك فلان ده الأول دمه طوالي. الناس في المدينة قالوا يا رسول الله هلا متعتنا بهم، لكن الأجل ده في إيده، في إيد رسولهم ولا في إيد ربنا؟ في إيد ربنا فوق. يقول امشوا وعارفين نفسهم. شوف مما يقول لك

سبحانه. طيب بعدين المعصية في حكمة يا إخواننا برضو، كلها تجي المشهد ده فيه تفصيل في المسائل الثانية. قال لي أنت لما تشوف خذلان الله لأعدائه بتخاف إنه ربنا يعني يجعلك منهم، ولا إخوانا زول مخاف؟ تقول والله رب من يهدي الله ومن يضلل فلا هادي له فلن تجد له وليا مرشدا. بتلاوز تقوم طوال تتضرع بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتضرع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على شنو؟ انحرف. وتلاوز تقول ده ممكن يقبع علي أنا ذاتي، تتضرع إلى الله. فائدة ولا ما فائدة؟ دي فائدة ولا ما فائدة؟ بالنسبة لصاحبها معصية، وبالنسبة لك أنت من أهل الإيمان استفدته. يا إخواننا في كتاب ذم الهوى ابن الجوزي الصالح المؤذن، والقصة الثانية قصة عبدة ابن عبد الرحيم في أحداث سنة 78 و200. صالح المؤذن رجل 40 سنة مؤذن، رقى في يوم من الأيام منارة المسجد ليؤذن، فرأى امرأة نصرانية داخل بيتها تسير بثوبها، ثوب واحد بس لثلاث فستان حيمة، فوقعت في قلبه فنزل إليه فقالت من؟ قال صالح فتحت له الباب فأمسك بها وجعل يراودها. قالت أولم تقل أنك مسلم؟ هذا يحل في شرعكم؟ ده حلال عندكم؟ وكذا قال لها قد تركت الإسلام وإني من دين محمد براء. هذه الرسول ذاته أنا برث منه. قالت إنما فعلت هذا لتنال مني. قربت إليه خنزير، لحم خنزير فأكل، وأعطته خمرة فشرب. بالذات مجرمة يرام شديد، لما سكر تاني بيقدر يعمل حاجة. أغلقت غرفة عليها داخل البيت وجوه البيت وامتنعت. قالت انتظر أبي حتى يرجع من السوق فيزوجني منك بعد أن يتأكد أنك صرت نصرانية. ارتقي هذا السقف، أرجاني فوق، قلني فوق. صعد السقف فوقع على رأسه فكسر عنقه فمات، كسرت عنقه فمات. لما أتى والدها أخبرته الخبر جره من البيت وألقاه في الشارع على الباب، بس بر الباب بس رمكني ودخل الباب. واشتهر أمره بين المسلمين فأخذوه فألقوه في مزبلة. تكلم ذاته بخوف ولا خوف أكدك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عشان كده لما الزول يتمنى حسن الخاتمة هذا قمة الطلب. إنما الأعمال بالخواتيم. وإذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه لطاعة قبل موته. فلذلك هذه القصة الأولى. القصة الثانية قصة عبدة بن عبد الرحيم قائد جيوش المسلمين حافظ القرآن، ذهب وحاصر الروم، رأى رومية من على الحصن وقعت في نفسه فأسكر. إخواننا والله السكر بالشهوة كويس أشد من السكر بشنو؟ بالخمرة. تأمل من يستبيح عرضا لا يحل له، يما يكون معها خالية لا يذكر دين ولا رب ولا شرع ولا مخافة ولا عرض ولا مروءة ولا ندة ولا يمشي. والأغرب المرأة التي تتجرد لغير زوجها وتمكن رجلا منها. يا أخي دي الرجل إذا كان هذا في حقه لوما فإن في حقها لومان. المرأة بالذات العقوبات الواردة على حتى في الآخرة أشد. تفتكر فشوف نظر إليها فكتب إليها كتاب كيف السبيل إليك، وضعه في سهم وأرسل السهم إليها. قالت إليه تنصر وأفتح لك بابا لا يعلمه، باب سر المسلمين ما عارفينه، بالليل السلة والناس نايمين. أصبح الصباح الناس قاموا يحاصرون تاني، فإذا بعبد ابن عبد الرحيم ده سنة 278. أوردها ابن كثير قال وفيها سنة 78 و200 مات عبد ابن عبد المسلمين. قالوا يا إخواننا ده معقول؟ قاموا وسألوه من الحسن، تكلم معه، قالوا يا عبد ألم تكن حافظ

للقرآن؟ أين ذهب قرآنك؟ قال نسيته كله ليلة واحدة بس، بقي معي منه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بالله شوف ربنا ختالي وحصل كده، ما مذكر الفاتحة مذكرة بس الآيتين دين من طبق عليه تماما. فلذلك الإنسان إذا رأى المعصية عند الآخرين يستفيد لنفسه. طيب ده المشهد ياتو الخامس، والمشهد الأول من مشاهد أهل شنو؟ أهل الصلاح. المشهد الثاني من مشاهد أهل الصلاح، ويعتبر السادس مشهد التوحيد. المعصية فيها توحيد، في ناس بيعانوا المعصية من خلال التوحيد. كيف؟ هو يشهد أن الأمر كله بيد الله، ألا له الخلق وشنو والأمر، فيشهد في العصاة عدم توفيق الله لهم وهدايتهم. بيقول شنو؟ ما بقول الله وداه ذا المعصية، لكن بيقول شنو؟ الله ما هداهم. بس كده من الكلمات المرددة الما بيهدي الكريم تعبان، تلقى أبو دار ولد يكون أحسن زول تعبان مع تعب، وأم تعبان تعب مع ولد، وده المشهد. يعني زول في المعصية بوحد بيقول والله أنا كان دار أخلي المعصية دي ما بيهديني إلا منه إلا الله. كويس. فهذا باب عظيم. يقول ابن القيم وباب الهداية إلى الطاعة يفتح ذلك شنو؟ تقول أن الله مدبر وأنه مطلع وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاسأله أن يصرف قلبك إلى الطاعة وأن يهديك إلى الاستقامة. ده المشهد ياتو. طيب هذان المدخلان هما إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين الربوبية، وإياك نعبد شنو؟ الألوهية والخضوع لله سبحانه وتعالى. طيب المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان. مشهد التوفيق وشنو؟ والخذلان. يا إخواننا في المعاصي انت في ناس مؤمنين بيعانوا من المنظار ده، منظار انه المعصية خذلان والطاعة شنو؟ توفيق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ده توفيق. وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، ده التوفيق. فمشهد التوفيق والخذلان. طيب هنا في قاعدة مهمة جدا، يقول ابن القيم أجمع العارفون بأق ألا يكيدك الله إلى نفسك، ده شنو؟ التوفيق. إذا الله يوفقك أصلا ما يخليك رغبتك. والخذلان أن يكيدك الله إلى شنو؟ إلى نفسك. عشان كده من أذكار الصباح والمساء التي يرددها المؤمن كل مساء وصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني، إلى نفسي طرفة عين فأهلك. والله الله يخليك طرفة عين لرغبتك تهلك والله. طيب إخواننا التوفيق والخذلان ده ضرب له مثل ابن القيم ضرب له شنو؟ القدر. ما قلنا الإنسان مسير وشنو؟ ومخير. وعشان تعرف شنو القدر يعني تفهمه، قال التوفيق والخذلان لا ينافي عدل الله وحكمته. قال لله المثل الأعلى، ملك من الملوك، خلي بالك معي ملك من شنو؟ من الملوك. هذا الملك أرسل إلى رعيته كتابا قال لهم عما قليل سوف تجتاح بلدتكم، سوف يجتاح بلدتكم عدو وسوف يجعلها خرابا ويبابا، حينتهي شنو منها. وقد أعددت لكم دور تعويض يعني أحسن مما أنتم فيه ومحروسة بجيشي وجنودي، أنتم في أمان. ده شنو؟ ورقة بروها لكل الناس. وهيأ لهم

شواب جاب لهم بصات وقف لهم سياحية عشان يرحلوا وقندرانات عشان يرحلوا عفشوا قصر الملك جمعه رسل ناس شعالوا ورقة دي قروها للناس ورسل ناس جنود له قال لهم كلموا الناس كلهم أي زوت تكلموا أمسكوا بإيده وسوقوه جيبوا لي قال الملك هو الله ودار الخراب الدنيا والدار العامرة التي فيها الأمان عنده الجنة أرسل رسل بكتب قالوا لهم لكن في ناس ربنا بيحبهم حب شديد قال لهم فلان وفلان ديل جيبون مني دول ديل كان داري يعصوا ما عندهم طريقة المعصية ذاته ما بتسهل لهم يقرر في نفسه يقول كده نجرب الناس ديل قاعدين يعصوا قاعدين بيسموا شنو التوفيق الناس قام ناس قالوا لا والله يا أخي نحن عطلوا الكلام يا أزور قاعدوا شغالين في حفلات لحد ما جاء العدو اجتاح البلد وذمره الملك قصر معهم لكن خزنهم كيف ما رسل له الناس يمسكون من يدهم لكن كلموهم وروهم وبينوا لهم الصح من الغلط وقفلون العربات قالوا اركبوا في ناس ربوا ناس ما ربوا وفي ناس من البيوت مش كلمون عادي من البيوت مسكوا من يدهم قالوا اخواننا خلونا شوي قالوا نخليك ساقوا دين مالو دين منو الموفقون الموفقون والله اخواننا في ناس عمل خير ده مستحيلون والله مستحيل والله انا اقول لك حاجه اي زول ما يعمل عمل الخير مخذول والله مخذول اخواننا شوفوا انا اوريك الخذلان انا بعرف زول قروشه كثيره كثره شديده خلاص جاهو زول عيان عنده فشل كلوي صدق له بمية ألف وقال تعشي لبكرة وبكرة ذاته يا من سلوا روح الدم نهاية اليوم كويس فتح محلات تجارية للفن بتاع آلات موسيقية ده أنا عرفت الله بوفر لأن ممكن يدفع للشيطان ويدفع للرحمن زي ذاته الله ما بي الله ذاته بدور منه زي ذاته ما بتوفر لعمل خير أصلا شوف أي زول ما بتوفر لعمل خير ده ما كويس عمل الخير شوف اللي بيعمل عمل خير ده الله يحبه ده زين الله رسل له زول شنو قال له تمسكوه من شنو قال له تمسكوه من يده بالله تلقاه يطلع بسخاء وبيحب وكما شالوه منه يبكي في عمل خير كان الصحابه زمان الواحد بيجيب القروش كما شالوه منه يبكي جيب موفقين توفيق شديد انت قال عمل خير شنو ما توفيق وانا اوريك ضروب الحرمان قريت لي مقال المقال كان واحد سعودي في مكه قال انا بعرف ناس سعوديين ساكنين في مكه وتولد في مكه وشغال ليموزين في مكه ينقل الناس من جده يوديهم وين مكه ومن الحرم يوديهم محل السكن بتاعهم في مكه داخل مكه كويس العزيزية ولا الفيصلية ولا أي حي مشنو من الأحياء قال عمره 70 سنة مرة واحدة لا عمل حج عمره قاعد في مكة وتولد في مكة وأجداده في مكة وناس يجوا من أندونيسيا طبعا إخواننا شفنا الشرق آسيا ديت عندهم حنين للبيت ده يا أخي الواحد بس من جدة الواحد يبكي لحد ما يصل البيت يطوف بكى شديد جاي مين هذا والواحد تلقى عجوز واحد تلقى يحبو واحد تلقى شايل أبو يجو مي هناك واحد تلقى كويس الحق لا بأجر لا كذب بيع عربته جابهم بكم ريال ولا مش حرامه يخش الحرم يطوف ويسعى يعمل عمره قال ما يعمل عمره ذاته كويس عندنا واحد جا جدة بعدين عنده إقامة على الرياض أول مرة يمشي لما جاء يبدا الناس قال لك قبل لا تمشي الرياض اعمل لك عمره قالوا لنا عمر قدام قال له الرياض فيها عمره عليك شوف الزول الجاهل ده الرياض فيها عمره قال لنا عمر قدام قال كويس وفي زول عنده قروش ثقيله

لكن بتاجر في الجلود بتاعت الضحية. قال لي اسمع ما تحج؟ قال له والله يا اخوانا كل سنة بنو الحج لكن ضحية ما بقيت تاجر كبير. قال له كل مرة قال شيء عجيب. طيب المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات، هو من أجل المشاهد وأوسعها. إخوانا شوفوا في ناس برضو بيعانوا للمعاصي من باباته، كيف يقولون من أسمائه الغفور الرحيم الودود التواب، كويس، ومن صفاته إن الله كريم يحب شنو العفو، اللهم إنك عفو كريم تحب شنو العفو عنه. يقولون هذه الأسماء تستلزم أن عبادا يعصونه ليتوبوا إليه، فلذلك ينظرون إلى المعصية ما يشكروها، لكن بيقولوا برضو المعصية تجعل العبد يتعبد الله بأسماء الله وشنو وصفاته بأن يلجأ إليه، وأن لأن من آثار الأسماء والصفات مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة عن الجنايات. فالله جعل من عصى جعل له بابا من باب الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى. هذا أثر الأسماء وشنو والصفات. مشهد الأسماء والصفات، قلنا صفات الله الموجبة لعودة العبد له بعد العصيان يتأملها من يتأملها أهل شنو أهل الفضل. آخر مسألة الأسباب مع مسبباتها أربعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. الأسباب مع مسبباتها فيما يتعلق بالمته، الطاعة محبوب في القدر، ربنا قدر ويفضي إلى محبوبه وشنو جنته ورضاه، ومكروه يفضي إلى شنو إلى مكروه. طيب كالمعاصي، المعاصي مسخوطة ومكروهة ولكنها قد تفضي إلى شنو توبة وزيادة. إخواننا الإنسان اللي بيكون تائب ده بكل ما تذكر ماضي كلما ازداد حرقة وازداد شنو طاعة وبيندم، فهذا مكروه أفضل إلى شنو إلى شنو إلى محبوب. هذان في حق الله قلنا عاصي مكروه عند الله ولكنها قد تفضي إلى شنو إلى محبوب، كيف؟ بالتوبة. وأيضا في حاجة ثانية حصول العدل من الله، الزول بيعصي ربنا بيعمل شنو بيعذبه صح عدل منه، فيجتمع عند الله في حق الطائعين يدخلوا الجنة بشنو بفضله، والعاصين يدخلوا شنو النار بشنو بعدله. فالمكروه الذي ارتكبوه أدى إلى محبوب عند الله وهو شنو العدل، وما ربك بظلام للعبيد. أم مشهد شنو مشهد الأسماء والصفات. المشهد التاسع مشهد زيادة الإيمان. إخواننا الزول في بعض المؤمنين من المعاصي بيزيد إيمانه، كيف بيزيد إيمانه؟ إذا ظهرت آثار الطاعة على أهل الإيمان من الراحة والطمأنينة. يا أخوانا حس أنت بتخلفنا الصناعي وتخلفنا الاقتصادي مع الغرب، أنت لما تعايل لأحواله وأحوالنا إيمانك يزيد، تقول الحمد لله ربنا شنو شنو مسلمين واحدة في الغرب الزوجة الكلب وتم عقد القران في الكنيسة وعقد دولة القسيس وقال له أتمنى لكم حياة زوجية سعيدة. أنت حتى لما تعالي الدين الإسلامي الفقري ده والكتاحة دي الحمد لله أنا شنو مسلم إن شاء الله أقبى فقران وما ما ألد قروش، بس أنا كون مسلم دي من الدنيا. قال لك ملبساهم كرافتة ومقاعدة كده مصنقراو، الصورة أنا شفتها. قالت قلت الباب ومشيت ما طلع يكسليه يعني حريم ونسوان غيري، شو الإجرام إخوان؟ فهذه يزيد إيمانه. ومن ذلك أثر المعاصي على الأمم، قوم نوح قوم لوط قوم عاد قوم ثمود قوم شعيب ربنا أهلكم. أنت لما تقرأ في القرآن بتاع

يعلم أنهم أهلكوا بسبب شنو؟ المعاصي وشنو؟ والذنوب، فيزداد شنو؟ إيمانك. طيب المشهد العاشر، وهذا أجل المشاهد مع أنه مختصر. المشهد العاشر مشهد الرحمة. كيف الرحمة؟ العبد إذا عصى ربه ثم تاب يتعامل مع العصاة من منطلق الرحمة، فيتمنى أن يكونوا مثله وأن يتوبوا كما تابوا. قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلذلك هذا يستفيد أنه العصاة ينظر إليهم بمنظار وشاهد الرحمة، يتمنى لهم الهداية كما اهتدى هو من قبل، فيرحمهم ويشفق عليهم. وده مشهد من المشاهد العظيمة. المشهد الحادي عشر مشهد العجز والضعف. هذا مشهد عجيب. في المشهد ده كلام أنا أعتبر خلاصة المشاهد كلها في المشهد ده، العجز والضعف. العبد لما يعصي يوقن أنه عاجز، ولولا أن عناية الله تلطفته وأن رحمة الله أدركته لكان من الهالكين. دمتين بعد أن يتوب العاصي، فكلما تذكر أيام الماضي الأليم وأيام العصيان الشديد، كلما أصابه وشعر بأنه عبد ضعيف ذليل عاجز، ويقول بينه وبين نفسه: لولا أن رحمة الله أدركتني لشنو؟ لهلكت. وهنا قال لك شنو؟ قال لك في قاعدة في السلوك والتربية، اسمع هذه القاعدة: لا يعرف ربه من لم يعرف نفسه، لا يعرف ربه من لم يعرف نفسه. وهذه المقولة ممكن تكون بمعنى آخر: اعرف نفسك تعرف ربك. ولها ثلاث تأويلات. التأويل الأول: من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالجهل عرف نفسه عرف ربه شنو؟ بالعلم. وهذا بالضبط: من نظر إلى الصفات الطيبة التي فيه وهل يخلو منها أحد؟ أسوأ البشر تجد فيه صفات شنو؟ طيبة. من نظر إلى جوده قال: ربنا بالجود أولى. ومن أدرك قليلا من العلوم قال: العلم لله، وقل رب زدني علما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والتأويل الثالث، التأويل الأول بالضبط، والتأويل الثاني بالأولوية، ولله المثل شنو؟ الأعلى. معناه إذا كنت أنت في البشر في كريم، قل بالله: الله كيف؟ طيب كيف كيف كرم ربنا؟ في ناس علماء، قل بالله دين حتى علماء قدر ده الله اداهم. طيب إذا علم ربنا أكمل وأتم. فلذلك من عرف نفسه عرف شنو؟ ربه. والتأويل الثالث من باب النفي، يعني إذا كانت نفسك لم تحط بها معرفة بكل جوانبها فكيف تحيط بربك معرفة؟ أقرب حاجة لك شنو؟ جناك ولا نفسك؟ نفسك. عارف نفسك أنت كويس؟ ولا في حاجة خافية عليك في نفسك؟ عارف نفسك كويس؟ لا مش كده؟ فكذلك أنت أجهل بربك. فكل مرة قل: أنا بربي جاهل، والتمس طريق الهداية منه، وذلك بالاعتراف بعجزك وضعفك. ثم المشهد الثاني عشر يولده مشهد العجز والضعف، وهو مشهد الذل والافتقار والانكسار والخضوع لله. يا إخوانا، طيب أنت لما ترى أنك أنت عاجز، أنت عصيت في حالة شنو؟ ضعف، صح؟ بعد ذلك تبت. حتى عايد المعصية تقول في أيام زمان: طيب والله عصينا ربنا ذاته، كنا بنعصي الله ذاته كيف؟ والله زول ما عارف،
بالله نحن جرأنا جرأة دي تدرك أنك عاجز وأنك لا تستطيع أن تلزم نفسك إلا أن يعينك الله عليها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فعبادته إن لم يعنك عليها لا تعبده العبادة الصحيحة. يفضي مشهد الضعف والعجز إلى الذل والانكسار والخضوع لله تعالى. وهنا يقول ابن القيم: شمعة الفضل والعطايا تنزل على شمع دام الانكسار. شمعة شنو؟ الفضل، الله بيتفضل على عباده، والعطايا الله بدي منه، لكن المنكسرين والمفتقرين الله، كل ما انكسرت الله كل ما كان عطاء الله لك أكبر بالمناسبة. يا إخواننا الشمعة تعرفوها؟ الشمعة تعرفوها؟ الشمعدان تعرفوه؟ الشمعدان اللي هو اللي بنزل فوق شنو؟ الشمع. شمعة الفضل الإلهي والعطايا الربانية تنزل على شمعدان الانكسار إذا صادفت قلبا منكسرا. ودائما الله بدي الفقراء، عشان كده قال ابن عطاء الله السكندري، اسم هذه المقولة، قال ابن عطاء الله السكندري: من أحب العطايا الإلهية فليفتقر إلى الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إنما الصدقات لمن؟ كل ما تكون فقير لله، كما أن الصدقات في الدنيا لفقراء الدنيا، فعطايا الله الربانية وإلهاماته وتوفيقه ومعاونة العبد ونصرته إنما تكون على قدر انكساره. نزل النصر يوم بدر بعد الاستغاثة والتضرع من رسول الله وظهور علامات العبودية والذل منه إليه سبحانه وتعالى. كويس؟ قال لك: ومن أحب عون الله فليخرج من قلبه صور الشهوات وكلاب الشبهات، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. صح ولا ما صح؟ البيت العادي ده الفيه كلب وصورة ما بتخشه، والقلب الفيه كلاب الشبهات وصور الشهوات رحمة ربنا ما بتخشه. طلع من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات، ربنا بعد ذلك يرحمك ويعطيك من عطاياه تتدفق عليك. طيب المشهد الأخير، وهو: هل يمكن أن تولد المعصية محبة لله في القلب وعبودية لله؟ نعم، أهل الإيمان يشهدون ذلك في المعاصي. كيف؟ كم من عاصي طاغية وقعت عليه مصائب فكانت له تأديبا وتنبيها، فكأنه كان في سبات فانتبه، الملك قد زال والخدم اضمحلوا والمكان قد تلاشت، فلا يجد إلا سبيلا واحدا وملجأ واحدا يلجأ إليه ربه. بعد أن أوصدت بعد أن أوصدت أمامه كل السبل والأبواب، ولدت المعصية إقبالا ومحبة على الله. وسبحان الله، ربنا قال شنو في الحديث القدسي الطويل؟ تقول السماء: يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم. يقول: هل لداك منه؟ ما بقول لدانا ولا الله سخر لنا. يقول لك: دي معاشي، دي حقوقي بتاعت الخدمة. الحقوق دي مرق الساكت ولا مرق لك الله؟ لا لا والله، أنا عندي علاقة مع زول في المعاشات، سكيدي قام مرق لي معاشي، يعني الله ما مرق لك؟ وقص على ذلك: أكلوا خيرك ومنعوا شنو؟ شكرك. وتقول الأرض: إئذن لي أن أميد على ابن آدم. كلام الأرض أخطر: أكلوا خيرك وشكروا غيرك. والبحار تقول والجبال، يقول الله: دعوني وابن آدم، لو خلقتموهم لرحمتموهم. الحديث المسلم يقول: لو كان أنتم خلقتون كنت شنو؟ دعوني وابن آدم لو خلقت لأطهرهم من المعائب، فإن تابوا فأنا حبيبهم. إن الله يحب التوابين.
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم بعالج

0: برضو بيعالج زي عنده قروش كثيرة في معاصي ممكن تكمل رحمة بيه تكمل الله يكملها يطقوه في كم بيعه ويدهور كويسة معه لذاتها عشان يجي الجامع بعد ذاك. فإن لم يتوبوا فأنا شنو عشان طبيبهم. يقول عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم يعني أحفظهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم. من أقبل إلي منهم بعد تلقيته من بعيد ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. والله تكون واثق تسأل الله الله يديك. لكن يعني العقرة حبة شكل هذه المنازل تولدت بشنو؟ بمعصية. وشوف قال لك الإنسان العاصي بيجيه لحظات في التوبة يحب الله. كيف كيف يحب الله؟ كيف إخواننا المعصي يخلي زول يحب الله؟ يتذكر أيام عصيانه وأن الله كان قد أسبغ عليه ستره. إخواننا يا معصاد ديك تمكن يقبضوك ويدوك الحرسات ويتلتلوك والحلة دي كلها تسمع. لكن أنت عصيت وربنا سترك نعمة ولا ما نعمة؟ هذا بعد المعصية والتوبة. في أثناء التوبة تذكر أيام شنو المعصية فتحمد الله أنه سترك. ثم كيف أنه حال التوبة هداك وقيض لك أسباب. إخوان ما في توبة ساكت. التوبة يكون عندها شنو أسباب. وكيف أنه هيأ قلبك للتوبة ثم كيف أنك الآن معه تعامله وما أغلق الباب أمامك وما أوصده دونك وإنما جعلك من عبيده ومحى عنك السيئات. ألا يجب هذا محبة له سبحانه؟ نكون بذلك قد انتهينا من مشاهد المعصية وانتهينا من منزلة التوبة. وتقريبا منزلة التوبة كانت لحد صفحة 433. الآن نحن دروسنا دي كلها انتهينا من 433 صفحة. الباقي يعني زي 100 من المجلد ده وباقي مجلدين تاني قدره المجلد الثاني والثالث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت.
2: بلغنا في المجلس الماضي في كلامنا عن هذا الحديث إلى قوله: فصلى الصبح فصلى الفجر حين فصلى الصبح حين طلع الفجر،
3: ثم الغد بعد أن أسفر،
2: ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر. أسفر يقال أسفر النهار إذا أضاء، وأسفر القوم إذا أصبحوا، واشتقاق ذلك من قولهم سفرت المرأة.

0: عن وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها فظهر وجهها. الناس تظن أن السفور هو كشف الشعر، الواقع أن السفور كشف الوجه فقط. امرأة سافر وسافرة إذا كانت مكشوفة الوجه، فقالوا أسفر الصبح كأنه كشف حجاب الليل عن وجه الصبح فأضاء. نعم.
1: ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله.
0: قال: ها أنا ذا يا رسول الله. ها أنا ذا، هذا التركيب فيه اسم إشارة، وفيه ها تنبيه، وفيه ضمير منفصل أنا. اعلموا أولا أن اسم الإشارة، مثلا اسم إشارة للمفرد ما هو؟ هذا، هذا يقولون هذا. الواقع أن اسم الإشارة هو ذا فقط، وها هذا حرف للتنبيه، تستدعي تنبيه، تستدعي انتباه المخاطب حتى بها، حتى إذا أشرت يكون حاضر، يكون حاضر الذهن إلى المحل المشار إليه. قال ابن مالك: بذا لمفرد مذكر أشير بذي وذه إلى آخره. إذن ذا هو اسم الإشارة، ها هذا حرف تنبيه. ها أنا ذا، قال ابن مالك في شرح التسهيل: ماذا وقع في ها أنا ذا؟ فصل ها التنبيه واسم الإشارة فصل بينهما بأنا، كأنهم يعني أرادوا أن يقولوا أنا هذا، ففصلوا بين اسم الإشارة وها التنبيه بأنا، فقالوا ها أنا ذا. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل: تفصل ها التنبيه عن اسم الإشارة المجرد بأنا وأخواته كثيرا، فتقول ها أنا ذا، ها أنت ذا، ها أنتم أولئي، ها أنتما ذاني، ونحو ذلك. ومعنى هذا أن ها هذه هي التي تكون مع اسم الإشارة مع ذا. وابن مالك رحمه الله هنا متابع للخليل بن أحمد، فهذا هو مذهب الخليل بن أحمد فرهي شيخ مدرسة البصرة، يقول ها التي تكون هنا هي التي مع اسم الإشارة ذا، فكأنهم أرادوا أن يقولوا أنا هذا فقدموها فأعطت ها أنا ذا. وذلك كما في قول ها ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئي أصل الكلام أنتم هؤلاء، ففصل اسم الإشارة عن ها التنبيه بالضمير أنتم. سيبويه رحمه الله يخالف في ذلك فيقول ها التي تكون مع الضمير ليست ها التي تكون مع اسم الإشارة، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ثم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم. ها أنتم هؤلاء، فاسم الإشارة هنا هو أولئي، وبأولاء أشير لجمع مطلقة والمد أولى، اسم الإشارة هو أولئي، وها بقيت معه، ها تنبيه بقيت معه وأضيفت ها أخرى قبل الضمير. ثم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، فقال سيبويه: لو كانت ها التي قبل الضمير هي ها التي تكون مع اسم الإشارة لم تعد مع اسم الإشارة، لو كانت ها التي هي مع اسم الإشارة تقدم، ما بالها أعيدت؟ ها أنتم هؤلاء جدلتم. فقال سيبويه: ليست ها التي مع اسم الإشارة هي التي تكون، هي التي تقدم، إنما تلك أخرى. ويمكنك في هذا الباب أن لا تقدم شيئا، كما في قول الله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء، فلم يقدم ها التنبيه. نعم.
1: فقال: ما بين هذين وقت؟
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. ما بين هذين المشار إليهما الوقتان المذكوران في الحديث: صلى الصبح حين طلع الفجر،

0: صلى الصبح في الغد بعد الأسفر. إذن قال له ما بين هذين وقت. هنا سؤال، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذين ما بين هذين وقت، معنى هذا أنه ليس وقتا بعد طلوع الفجر وليس وقتا أيضا الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت ولا يتناول ذلك الوقتان، لا يتناول ذلك الوقتين. لو قال قائل ما بين داري لك، فالذي يكون لك هو ما بين داريه ولا يكون لك داره. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا ما بين هذين وقت، يعني أن بعد طلوع الفجر ليس وقتا للصبح للصلاة، والإسفار أيضا ليس وقتا للصبح، وليس ذلك كذلك. صلاة الصبح حين يطلع الفجر وإلى الإسفار، فكيف الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن وقت الصبح ثبت بسنة قولية وبسنة عملية. الوقت الذي بين المشار إليهما هذا ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم في قوله ما بين هذين، وذلك الوقتان ثبت كونهما وقتين بفعله صلى الله عليه وسلم. فيكون وقت الصبح استفيد بعضه من سنته القولية صلى الله عليه وسلم، وبعضه استفيد من سنته العملية صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، وقت لأي شيء؟ وقت للصلاة. فلم استغني عن ذكر هذا القيد لأنه سبق، لأن السائل سأل عن وقت الصلاة فأجابه، فاستغني عن ذكر القيد ما بين هذين وقت للصلاة لتقدمه في الكلام. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
0: قال عبيد الله رحمه الله، متى مات عبيد الله؟ ثمانية وتسعين ومائتين. قال حدثني يحيى، متى مات يحيى؟ نعم، سنة أربعين وثلاثين ومائتين. قال حدثني مالك، تسعين وسبعين ومائة. عن
1: يحيى بن سعيد.
0: يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي المدني، أحد حفاظ الإسلام وأحد دواوين السنة وأحد الجبال الكبار الحفاظ، شيخ المدينة في زمانه وعالمها في زمانه، وتلميذ الفقهاء السبعة، وشيخ مالك شيخ عالم المدينة، وكان واسع الحفظ كثير العلم. أتي مرة بكتب علمه، بالكتب التي كتبت من إملاءاته، فأنكر كثرتها، ولم يكن له كتاب، أنكر كثرتها وجحد أن تكون تلك الكتب كتبه جميعا. فقالوا له نعرضها عليك، فما عرفته أجزه، وما لم تعرفه أردده. فلما عرضت عليه عرف جميعها. وكان رحمه الله يكثر من قوله في مجلس العلم اللهم سلم سلم. ومات رحمة الله عليه سنة 43 ومائة. وقد قلت لكم هو تلميذ الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة هؤلاء فقهاء سبعة جمعوا علم المدينة في عصرهم، وهم كلهم تابعون، اجتمع في صدورهم العلم الذي كان متفرقا عند أهل المدينة. وهؤلاء السبعة معروفون، إذا قيل الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقل هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقل هم عبيد الله عروة بن الزبير تقدم، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء السبعة هم الفقهاء، إذا متى ما ذكر الفقهاء السبعة فينصرف إلى هؤلاء. نعم.
1: عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
0: هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، نشأت في حجر عائشة رضي الله عنها، ولذلك كانت كثيرة الرواية عنها، وذكرت مرة عند علي بن المديني شيخ البخاري ففخم من أمرها وعظم من شأنها، وقال عمرة: أحد الأثبات العلماء بعائشة الثقات. وقد تقدم لي لما ذكرت لكم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حزم، قال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه. عمرة هي هذه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. وقال مرة عمر وابن عبد العزيز متحدثا عنها: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. وماتت رحمه الله رحمها الله سنة 600. نعم.
1: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
0: قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح. إن هذه قالوا هي المخففة من الثقيلة، أصلها إن ثم خففت بإزالة الثقل عنها بإزالة التشديد فقيل إن، واسمها يكون ضمير الشأن وخبرها يلزمه اللام، هذه اللام لتفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. قبل هذا أقدم لهذا الكلام مقدمة تجلي لجمهور السامعين ما أريد. تعرفون أن إن وأخواتها من النواسخ، ماذا تفعل؟ تنصب للمبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. طيب، لكن إن هذه قد تخففها العرب. ما معنى تخفيفها؟ تخففها بإزالة الثقل عنها بإزالة الشدة، فعوض أن تقول إن تقول إن. إذا خففتها العرب ترتب على ذلك أمور. ماذا يترتب على ذلك؟ ترتب أنها لا تعمل. مثلا تقول إن زيدا قائم، فإذا خففت العرب قالت إن زيدا قائم، لكن إن خففت الأكثر في لغة العرب أنها تفقد عملها، لا تكون عاملة، يعني تقول إن زيد قائم، لما خففت أهملت. لكن لما تقول إن زيد قائم العربي الذي يسمعك لا يدري ما تقول، لا يدري هل تثبت قيام زيد وتؤكده، فتكون إن هذه مخففة من الثقيلة، أو تنفي قيام زيد، لأن إن المخففة تقدر يعني تحتمل يأتي من معانيها كورونا فيها، كأنك تقول ما زيد قائم، إن زيد قائم ما زيد قائم، فالعربي الذي يسمع كلامك هذا لا يدري ما تقول، تقول السلام عليكم إن زيد قائم، ماذا تعني؟ أتثبت قيامه أم تنفيه؟ ليزول هذا الاشتباه وليتمحض المعنى للإثبات تضاف اللام في الخبر فيقال إن زيد لقائم، وهذه اللام إذا زيدت في الخبر تمحضت إن للإثبات، فيظهر للعربي السامع أن إن هذه ليست نافية ولكنها المخففة من الثقيلة، ولذلك اللام هذه تسمى لام الفارقة، تفرق بين ماذا وماذا؟ تفرق بين إن التي هي مخففة من الثقيلة وإن التي للنفي، لأن إن التي للنفي لا تدخل اللام في خبرها. إذا قلت إن زيد قائم معناه ما زيد قائم، وإذا قلت إن زيد لقائم معناه إن زيدا قائم. إذن هذا هو الأكثر في لغة العرب، إذا خففت إن أهملت، وإذا أهملت لازم دخول اللام في خبرها ليرتفع الالتباس. ومن ذلك قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل خففت فأهملت ودخلت اللام في خبرها لما جميع لدينا محضرون. هذا الأكثر في لغة العرب. معنى الأكثر أن بعض العرب ربما خففت وأعملت. ومما نزل في هذه على هذه اللغة في القرآن العظيم قول ربنا سبحانه وإن كلا لما جميع لدينا محضرون، وإن كلا خففت وأعملت. فإذا أخففت وأعملت حينئذ أتلزم اللام في خبرها؟ لا تلزم، لأن لا تشتبه عندنا حينئذ بإن النافية، لأن إن النافية لا تعمل. هذا الذي قلت لكم يعني ذكر سيبويه في كتاب قال وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن زيدا لمنطلق، فماذا صنعوا؟ خففوا وأعملوا. وهذا الذي ذكره ابن مالك بقوله وخففت إن فقل العمل. ما معنى قل العمل؟ يعني أن القليل في لغة العرب إعمالها على تخفيفها. وخففت إن فقل العمل، الكثير في لغة العرب أن لا تعمل إذا خففت، والقليل أن تعمل إذا خففت. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام التي تسمى اللام الفارقة تفرق بين ماذا وماذا؟ بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. لماذا لا تكون اللام في خبر إن النافية؟ لماذا لا نقول إن زيد لقائم وأنت تقصد النفي؟ لأن اللام هذه التي تدخل على الخبر لام للتوكيد، لتوكيد الإثبات، وإن النافية للنفي، ولا يمكن أن يدخل ما يؤكد الإثبات في سياق ما ينفى لما يلزم عليه من التضاد، هذا لا يكون في الكلام. لكن قال ابن مالك وربما استغني عنها، ربما استغني عنها عن ماذا؟ عن اللام. وربما استغني عن اللام مع إن المخففة من الثقيلة. لماذا؟ قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. نحن نقول تلزم اللام في الخبر لنفي الاشتباه، لرفع الالتباس. أحيانا قد لا يكون الالتباس ويظهر للمتكلم أن إن هذه لا يمكن أن تكون مخففة، لا يمكن أن تكون نافية، لا يمكن. فحينئذ لا يلزم اللام في خبرها لإعادة وجود الالتباس. يضربون مثلا لذلك بقول الطرماح بن حكيم أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. الطرماح بن حكيم في هذا البيت في القصيدة يفتخر باعتزائه إلى قومه، فيقول أنا ابن أبات الضيم الذين يأبون الضيم ولا يبقونه على أنفسهم، أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مخففة هذه، وإن مالك كانت، ولم يقل لكانت، وإن مالك كانت كرام المعادن. هذه إن هنا لا يحتمل أن تكون للنفي. لماذا؟ لأنه لو قلت هي للنفي ماذا يكون الكلام؟ وما مالك كانت كرام المعادن، وكيف يفتخر بانتسابه إليهم وبعد ذلك ينفي كونهم من معدن كريم؟ هذا لا يمكن. وبما أنه لا التباس هنا لم يقل لم لم لم يلحق اللام بخبر إن، لأن ظاهر أن معناها وإن مالكا كانت كرام المعادن. إذا رجعنا إلى الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح، هذا الحديث نجد أن إن هنا تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة. فلما كان هذا الالتباس وجب اقتران الخبر باللام فقيل لا يصلي الصبح. وقد تقدم من هذا الكلام فهمتم أن حرف إن يأتي مرة للنفي ويأتي مرة للإثبات فيكون تكون هذه إن مخففة من الثقيلة. إن في لغة العرب تأتي لمعاني أخرى، قد تقدم لي في مجلس معكم أنني ذكرت أن الحروف قسمان نوعان، حروف معان وحروف مباني. حروف المباني هذه هي التي تركب منها الكلمات، وهذه لا معنى لها. إذا قلت زيد فلا يقال لك ما معنى الزاي، ولا يقال لك ما معنى الياء، ولا يقال لك ما معنى الدال، فهذه حروف مباني تبنى منها الكلمات تركب منها. وحروف معاني، وقد مثلت لكم في المجلس الماضي بإلى بحروف الجر، هذه حروف إذا قيل لك ما ما ما إلى تقول حرف جر، هذا معناه، لكن هذا عمله، عمله يجر، لكن ما معناه؟ على ما معناه؟ من ما معناه من ابتداء غاية وكا إلى معنى وفيما وعن وباء وعلى، فعملها الجر لكن لها معاني.

0: وهذه الأربعة هي التي جمعها الديماني رحمة الله عليه في قوله إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد. إن شرط كما في قوله تعالى إن عدتم عدنا وإن تعودون عد، إن شرط أو تخفيف إن كما سبق وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإنها، إن شرط أو تخفيف إن إذا كانت إن بعد ما فهي زائدة كما في قول أبي ذؤيب الهذلي لعمرك ماء أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة، لعمرك ماء أبو مالك يعني ما أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة، وتأتي إن شرطنا وتخفيف إن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد. وإن إن الكافرون إلا في غرور، ما الكافرون إلا في غرور. نعم.
1: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن،
0: هذا هكذا عندكم، عندكم متلفعات. الرواية يحيى التي ندرس بفاءين متلففات هذه رواية يحيى، هكذا قال ابن عبد البر وغيره، رواية يحيى متلففات، وأكثر رواة الموطأ يرونه متلفعات بمروطهن. المعنى قريب، متلففات ومتلفعات. التلفع هو أن تأخذ المرأة الثوب فتجلل نفسها به، تغطي تلقيه على رأسها وتغطي رأسها وجسدها به فتشتمل به، هذا التلفع. فلا يكون التلفع إلا مع تغطية الرأس. التلفف هو التلفع لكن من غير اشتراط تغطية الرأس، قد يكون التلفف بتغطية الرأس وقد يكون من غير تغطية للرأس. متلففات بمروطهن، المرط، مروط جمع مرط، والمرط هو كساء يكون من كتان ويكون من صوف ويكون من خز. الخز هذا نوع من أنواع الحرير وغالبا يكون أخضر ويستعمله النساء، يتزرن به ولا يلبس المرط إلا النساء. نعم.
1: فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
0: ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن أهن رجال أم نساء، هذا احتمال. ما يعرفن أي ما يعرفن هل هن رجال أم هن نساء، أم لا يعرفن، لا تعرف أعيانهن وإن عرفن من هيئتهن أنهن نساء، لا تعرف لا تعرف أعيانهن. احتمال قولها ما يعرفن من الغلس يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وقولها ما يعرفن من الغلس، الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا خالطها ضياء الصبح، هذا الوقت يسمى الغلس. قولها من الغلس، ما يعرفنا من الغلس، من هنا تحتمل تكون ابتداء غاية، تحتمل تكون سببية، على قول أنها سببية. هذا يعطيك أن النساء كن سافرات الوجوه، كن مكشوفات الوجوه، ولم يكن متنقبات، لأنهن لو كن متنقبات لكان الذي يمنعهن النقاب، لم يكن الذي يمنع معرفتهن الغلس. وقد قالت ما يعرفنا من الغلس فنسبت يعني المانع هو الغلس. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أنه يباح للنساء أن يحضرن الصلوات الليلية في المساجد، لكنهم اشترطوا في ذلك أن تؤمن الفتنة عليهن والفتنة بهن. والمسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقته. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من غلس، معنى أنه بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما يعرفن من الغلس، فقد كان إذن على هذا يصلي الصبح في أول الوقت. وهذا موضع خلاف بين الفقهاء، أيهما أفضل، أن يصلى الصبح بغلس أو يصلى في الإسفار؟ الجمهور المالكية

والشافعية والحنابلة يرون أن الأفضل والأعظم أجرا أن يصلى الصبح في غلس، ويستدلون على ذلك بحديث الباب، وموضع الشاهد فيه قولها كان، وكان تفيد الاستمرار، يعني هذا كان الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه أنه قال وصلى مرة الصبح بغلس، وصلى مرة أخرى فأسفر، ثم كان صلاته بعد التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. فهذا يعطي دلالة ظاهرة على أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التغليس بالصبح لا الإسفار بها. ويستدلون على ذلك أيضا بما روى ابن حبان عن سمي بن مغيث رحمه الله قال صلى بنا عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما وإلى جنبي عبد الله بن عمر، فلما سلم التفت إلى ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ فقال ابن عمر هذه كانت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان. ذهب الأحناف رحمهم الله إلى أن الأفضل الإسفار بصلاة الصبح، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث يحمله الجمهور على أن أسفروا هنا معناه بينوا الصبح، تأكدوا من دخول الصبح ولا تصلوا وأنتم شاكون أدخل أم يدخل. ومنهم من يقول أسفروا بالصبح في وقت الغيم وفي غير ذلك التغليس، والذي يظهر هو قول الجمهور وأن الأفضل التغليس بصلاة الصبح، ومما يزيد ذلك رجحانا ما رواه أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها. ثم أقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول الحديث السابق ما بين هذين وقت، معناه أن ما لم يكن بين الوقتين وما لم يدخل في الوقتين فليس بوقت. وسمعتم أن العلماء اختلفوا الأفضل، هل أفضل في صلاة الصبح التغليس أم الإسفار؟ فما الحيلة في من لا يصلي الصبح لا في غلس ولا في إسفار؟ ما الحيلة في مثل هذا ولا يصليها حتى يقوم لوظيفته، حين يأتي موعد القيام للوظيفة فحينئذ يقول قومة واحدة نقوم ونصلي ونتوضا ونفطر ثم ننصرف، ما الحيلة في هذا؟ وهذا شيء خطر ولا سيما لمن داوم عليه، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها هذا شيء خطر. وقد قال ربنا حافظوا على الصلوات، وقال ربنا في صفة أولئك الذين يرثون الفردوس والذين هم على صلاتهم يحافظون. وصلاة الصبح لها مزية خاصة، هذا شأن الصلوات جميعا أن يحافظ عليها، والصلاة الصبح لها مزية خاصة، ولذلك جاء في فضلها ما لم يأتي في فضل غيرها. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر، سمي البردان إما لأنهما يصليان في وقت برد أو لأنهما يصليان في طرفي النهار. من صلى البردين دخل الجنة، صلاهما متى؟ في وقتهما. وروى مسلم عن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروبها. صلى قبل طلوع الشمس الصبح، يكون هذا سببا من منعه ولوج النار. وروى الطبراني في الكبير عن

0: بملك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله. صلى الصبح في وقتها، فهذا شيء خطر ينبغي أن ينتبه له الناس. وقد تحدث الفقهاء عن صلاة الخوف. مع صلاة الخوف، الصلاة التي يدركك وقتها وأنت في جهاد وأنت في قتال. مرة يخبرني أحدهم له أخ فلاح في البادية عايش فيها، فقال له وأخوه لا يصلي، فقال له: يا أخي يجب أن تصلي. قال: أخوي إحنا مسالين الصلاة، أنت لا ترى حالنا من حش ومن يعني سقي البهائم ومن زرع، شكون مسالين الصلاة؟ فالفقهاء تحدثوا عن صلاة الخوف وأنت في قتال ولا تترك الصلاة، تحدثوا عن صلاة المريض المضطجع الذي لا يستطيع التململ ولا التقلب ولا يتركها، وأنت إذا سئلت ماذا تقول؟ إذا سألك ربك لماذا تصلي الصلاة في وقت تقول كنت نائما؟ جواب: إذا فعلت مثل هذا فأعد لربك جوابا. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله،
0: الحديث أخرجه الأئمة، أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي، وأخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بهذا الإسناد، أخرجه مسلم عن معن بن عيسى عن مالك بهذا الإسناد. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
0: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم، قد تقدم ترجمته في المجلس الماضي، وذكرنا أنه مات سنة 36. عن عطاء بن يسار، وتقدمت ترجمته أيضا، وقد قلنا إنه مات سنة 300. يجب أن تحفظوا هذه التواريخ يا طلاب الفقه والحديث. نعم.
1: وعن بسر بن سعيد،
0: وعن بسر بن سعيد، بسر بن سعيد مولى بن الحضرمي المدني الثقة الزاهد الكثير الحديث، سأل الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له: من أفضل أهل زمانه في المدينة؟ فقال له عمر: مولا لبني الحضرمي يقال له بسر. وكان من زهده ما وصفه مالك رحمه الله، قال: مات بسر ولم يخلف كفنا. ومثل هذا يكثر الوشاة في حقه، فوشى به واش إلى الوليد بن عبد الملك، فقال لا، فقيل له قيل الوليد: إن بسر بن سعيد يطعن على الأمراء ويعيب بني مروان. فأرسل الوليد بن عبد الملك إلى بسر بن سعيد فأتي به إليه والرجل الواشي عنده، فقال الوليد بن عبد الملك لبسر بن سعيد: إن هذا قد بلغني أنك تقول كذا وكذا، تعيب على الأمراء، تطعن على الأمراء، تعيب بني مروان. فقال بسر: ما فعلت شيئا، وأنكر ذلك. فقال: هذا يقول عنك ذلك. فالتفت بسر إلى الواشي وقال: أهكذا؟ قال: نعم. وجبهه بالكذب. قال روى القصة: فنكس بسر رأسه وجعل ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: اللهم إن هذا قد كذب علي بما تعلم أنني لم أقل، فإن كنت صادقا فأرني به آية. قال: فكب الله ذلك الرجل على وجهه فما زال يضطرب إلى أن مات. وهذه القصة ذكرها الذهبي في ترجمة بسر، وذكرها المزي كذلك، وذكرها غيرهما. ومات بسر رحمه الله سنة 100. نعم.
1: وعن الأعرج،
0: الأعرج هذا يعرفه، تعرفونه، اسمعونه كل جمعة. هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان المدني، أحد الأئمة الكبار

حافظ محدث ومقرئ، هذا من المقرئين، وكان يكتب المصاحف، جود القرآن وأقرأه وقرأه، ومن تلاميذه نافع ابن أبي روين شيخ ورش، وكان يكتب المصاحف، وكان من أخص تلاميذ أبي هريرة بأبي هريرة. وفي آخر عمره رحل إلى الإسكندرية، مات مرابطا سنة 1700. ويقولون الأعرج، وهنا تسمعون مثلا الأعمش سليمان المهران الأعمش وعاصم الأحول وأبو بكر الأثرم، والثرم هو انكسار في الأسنان، وتسمعون الدباغ وهذا كلام العلماء، والخراز وكلام العلماء، وتسمعون الحافي عبد الواحد الحافي، وتسمعون ألقابا لا تسر من يلقب بها. فكيف اشتهروا بهذه الألقاب؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا في الألقاب. وقد قال الطبري في تفسير هذه الآية: التنابز بالألقاب أن يذكر المرء صاحبه باسم أو صفة يكرهها، هذا التنابز بالألقاب، أن تذكر أخاك باسم يكرهه أو بصفة تكرهها. وهذا قد نهى الله عنه، ونهيه عام لم يخص من ذلك لقبا دون لقب. فكيف اشتهر هؤلاء بهذه الألقاب مع هذه الآية التي ذكرت لكم؟ والجواب عن ذلك أن فيه تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل. بيانه أن اللقب إذا كان يسر ممن يلقب به، ولم يكن في ذلك نهي، لم يكن فيه تقحم لنهي شرعي، كأن يكون مثلا في ذلك اللقب كأن يكون اللقب يتضمن إطراء، هذا ممنوع. إذا كان اللقب مما يسر به الملقب ولا يتضمن إطراء ولا يتضمن ممنوعا شرعيا، فهذا يباح التلقيب به. أما إذا كان التلقيب، إذا كان اللقب يتضمن عيبا وشينا، فهذا لا يجوز أن يلقب به الرجل، إلا إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا بذكر ذلك اللقب، لا سبيل إلى تمييزه وتعيينه ومعرفته إلا بذكر الأعرج. إذا قلت مثلا إسماعيل بن إبراهيم لا يعرف من تذكر، إذا قلت سليمان المهران لا يعرف من تقول، إذا لا يعرف إلا بأن تقول أعمش، فحينئذ يجوز أن تذكر أن يلقب بذلك اللقب وإن كان كرهه، وإن كره فيجوز الترقيب به. وهذا مذهب أكثر العلماء، لكن ذهب الطائفة من أهل العلم أن ذلك ممنوع مطلقا، وهذا المذهب ينسب إلى الحسن البصري وإلى قتادة وإلى غيرهما. قتادة كان يكره أن يقال كعب الأحبار وسلمان الفارسي، وكان يحب أن يقال كعب المسلم وسلمان المسلم، لكن الأرجح قول الأكثرين. ولهذا تسمعون مثلا عارم، وتسمعون غندر، وتسمعون الأعرج والأعمش والأحول، وهذه الألقاب التي ذكرت لكم. ولذلك بوب البخاري في كتاب الأدب قال: باب ما يجوز من ذكر الرجل نحو قولهم الطويل والقصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، وما لا يراد به شين الرجل. هذا جائز على التفسير الذي ذكرته، إذا كان يراد الصفة ولا يراد الشين، لا يراد التقبيح، إذا أردت أن تقبحها تقول أعرج، هذا لا يجوز لك. أما إذا أردت صفته للتعريف فهذا جائز وإن كرهه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، الحديث صحيح، لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين وفي القوم وقام فجلس، وفي القوم أبو بكر وعمر، فلم يقدر أحد على أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام رجل يلقب بذي اليدين. هذا ليس اسمه، هذا لقبه ذو اليدين مل الدين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقاصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. فمن هنا استنبط الفقهاء، وهذا الذي ذكرت لكم، إذا أريد به التعريف فيجوز، وإذا أريد به التعيير والشين فلا يجوز.

0: اعتزوا لقول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. نعم.
1: عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
0: كلهم يحدثون زيد بن أسلم. نعم. نعم.
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الإدراك هو اللحوق بالشيء، هذا الإدراك، كل شيء لحقت به وصلته فقد أدركته. ظاهر الحديث يعطي أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. معنى هذا أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يصلي ركعة أخرى لأنه أدرك الصبح. هذا الذي يعطيه ظاهر هذا الحديث، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني لا عليه أن لا يزيد ركعة أخرى. وهذا الظاهر غير مراد إجماعا، ومما يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة الحديث الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع المغيرة بن شعبة فلما رجعوا وجدوا الناس يصلون، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، فصلوا معهم ركعة، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة فأتيا بالركعة التي كانت فتتهما. هذان الحديثان والإجماع يعطي أن ظاهر الحديث ليس مرادا، وأن من أدرك الصلاة يعني لا بد أن، من أدرك ركعة من الصبح لا بد أن يزيد إليها ركعة أخرى. على هذا يجب تأويل الحديث تأويلا لا يخالف الأحاديث الأخرى. ولما أراد العلماء أن يؤولوه اختلفوا في تأويله إلى طريقتين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، قالوا هذا وجه الأول من وجه التأويل، فقد أدرك الصبح يعني فقد أدرك أداءها فهو مؤد لها، وإن صلى بعدها خارج الوقت فلا يكون فعله لبعضها خارج وقتها مخرجا له عن كونه مؤديا لها. هذا الوجه الأول من أوجه التأويل. الوجه الثاني: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني من اتصف بصفات المكلفين لم يكن مكلفا حتى لم يبقى من الصبح إلا قدر ما يصلي ركعة ثم صار مكلفا، مثلا صبي يحتلم فيصير مكلفا، كافر يسلم، امرأة يعني حائض تطهر، ومجنون يفق. وهؤلاء هم المسمون أهل الأعذار. هؤلاء إن زالت أعذارهم وصاروا بحيث يكلفون وقد أدركوا مقدار ما يصلون ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي فقد أدرك وجوبها وعليه أن يصليها. وعلى هذا ينزل هذا الحديث مع على أهل الأعذار فقط. وهذا قال ابن القاسم صاحب مالك ابن القاسم العتقي: إنما هذا في أهل الأعذار، الحائض تطهر قبل طلوع الشمس يعني إذا قدر لها غسلها ووضوءها وما تحتاجه، وبقي من الوقت مقدار ما تصلي ركعة ثم تطلع الشمس فقد وجبت عليها صلاة الصبح، أدركت الصبح. وكذلك أهل الأعذار غيرها الذين ذكرت لكم. وعلى هذا الحمل يكون الحديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص. وهذا مسلك معروف في نصوص الكتاب والحديث وفي كلام العرب، أن يخرج اللفظ مخرج العموم ولا يراد به العموم، يراد به خصوص. كيف خرج مخرج العموم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من، هذه من هنا شرطية، وأدوات الشرط من صيغ العموم، كل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقلين ولفظ ما في غيره إلى آخره، هذا لفظ من ألفاظ العموم. من أدرك ركعتين من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقط، إذن هذا لفظ عموم، لكن أريد به الخصوص. وهذا كما في قول ربنا سبحانه في الريح التي أهلكت أولئك تدمر كل شيء بأمر ربها، كل هذه من ألفاظ العموم، بل يقولون كل أم صيغ العموم، هي أم، هي الأصل في صيغ العموم لفظة كل، ومع ذلك هذه الريح لم تدمر هودا والذين آمنوا معه، فهذا عام أريد به الخصوص. من ذلك أيضا قول ربنا سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس، هذه نزلت بعيد غزوة أحد لما رام أبو سفيان أن يرجع بالفلول التي كانت معه ليقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء نعيم بن مسعود رجل واحد هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جمع أبو سفيان له، ومع ذلك قيل في القرآن الناس، والناس هذا لفظ يعم الذين قال لهم الناس، والمراد نعيم بن مسعود، فهذا خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص. من ذلك قول ربنا سبحانه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ولم يخرج الجميع، إنما أخرج بعضهم إلى، ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ولم تسع إبليس لا يبلغ رحمة الله. فعلى كل حال خروج اللفظ مخرج العموم ويراد به الخصوص هذا ماهي مطروق في كلام العرب. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معنى هذا أن من أدرك ركعة من الصبح فصلاها، تكون تلك الركعة التي صلاها قبل أن تطلع الشمس صليت في وقتها، ثم زاد إليها أخرى، هذه الأخرى تكون صليت خارج وقتها. من أدرك فقد أدرك الصبح يعني كان مؤديا لها. ما معنى هذا الكلام؟ الواجبات منها واجبات مؤقتة ومنها واجبات غير مؤقتة، هذه الواجبات المؤقتة مثل الصلاة، مثل الصوم، الواجب المؤقت إذا فعل في وقته سمي ذلك الفعل أداء، هكذا اصطلح على أهل الأصول أن يطلقوا على العبادة إذا فعلت في وقتها سميت أداء، إذا فعلت العبادة خارج وقتها بعد وقتها سميت قضاء. واختلفوا، هذا لا محل، لا خلاف فيه، إذا فعلت العبادة المؤقتة في وقتها سمي ذلك أداء، وإذا فعلت بعد وقتها سمي ذلك قضاء، لكنهم اختلفوا في العبادة إذا فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. فبعض الناس، بعض الفقهاء يقولون كلها أداء، وبعضهم يقول كلها قضاء، وبعضهم يقول ما فعل في الوقت أداء وما فعل في بعد الوقت قضاء. وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي يقول فيه الديماني وفعل ذي الوقت، وفعل الواجب ذي الوقت به أي بالوقت، وفعل ذي الوقت به الأداء، وفعله من بعده القضاء، وهل أداء أو قضاء إن يقع بعض به والبعض بعده وقع. بالنسبة للمذهب عندنا أصبغ يقول بالنسبة لهذا الذي صلى ركعة الصبح في الوقت وصلى الركعة الأخرى بعد أن طلعت الشمس يعني خارج الوقت، أصبغ يقول كلها أداء، وسحنون يقول ما الركعة التي في الوقت أداء والتي خارج الوقت قضاء، واللخمي يقول قول أصبغ هو المشهور، وقول اللخمي وقول السحنون هو الأبين، والراجح هو قول أسبغ، لأن الراجح في الخلاف الأصولي الذي ذكرت لكم أن العبادة المؤقتة إن فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تكون مؤداة ولا تكون مقضية، يكون الفعل يوصف بأنه أداء، وهذا الذي استظهره أبو علي اليوسي المغربي عالم كبار علماء هذا في شرحه على جمع الجوامع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك الصبح فسمى تلك الصلاة مدركة وسمى ذلك الفعل إدراكا، فلما كان قد أدرك كان ذلك الفعل أداء منه ولم يكن قضاء. ما زالت مسألة في هذا الحديث يكين تبه، لكن نذرها إلى مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3. إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السرايا اف ام إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم كالعادة، برنامج من القلب. بعد ما انقطعنا أيام على هذا البرنامج عدنا إليكم، وإن شاء الله يا رب العودة تكون عودة قوية، وإن شاء الله يا رب. موضوع الحلقة اليوم يكون حتى هو زي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى. ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت، وعلاش ما رديتش، وعلاش خليته يقول اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومكوش مش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهش كلام. أحيانا الإنسان اللي يسكت لأن لو تكلم ممكن يوجع، وكلامه يوجع. يسكت لأن يعرف الحقيقة كاملة لكن ما يبيش يجرحك. يسكت لأن تعب من التبرير، ويسكت لأن اكتشف أن بعض الناس مش جايين باش يسمعوا الحقيقة، جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. وأحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار انك انت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار انك انت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار انك انت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة انت عارف من البداية ان هي ما تستاهلش فعلا. اليوم حلقتنا مش عن السكوت اللي سبب الخوف، لا، اليوم نحكو على السكوت اللي سببه وعي، على إنسان اللي كان زمان يرد على كل كلمة وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إنك أنت تبرر له. كان يحاول قبل إن هو يثبت نفسه في كل مرة، وبعدها اتعلم وفهم إن قيمته مش محتاجة شهادة من حد أيا كان يكون. فاليوم نحكو على سؤال مهم، متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، ومتى نقول إن خلاص الرد معاش يستاهل، قاعد الرد يستنزف وياخذ فيه جهدي ووقتي. ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوه إنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد لأي شخص كان؟ فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم، وانا اعتقد كلكم مريتوا بهالمواقف هذه. ممكن ذكركم حتى بشخص سكتوا في يوم ايامات وما خديتوش حقكم بالكلام، او موقف اخترتوا فيه ان تكونوا من الناس اللي تختار الصمت، او كلمة ديما نقولوا فيها لكن اخترتوا ان تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. بعلش الإنسان يسكت؟ أهلا وسهلا باللي انضموا لينا على التيك توك والفيسبوك وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. علاش الإنسان يسكت؟ خلونا نسألكم السؤال الأول كالعادة، أخذ وعطاء. علاش الإنسان يسكت؟
أحياناً مش كل سكوت سببه واحد راه، في ناس أو في واحد يسكت لأنه هو خايف، وفي واحد يسكت لأنه هو فعلاً إنسان محترم، وفي واحد يسكت لأنه ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، وفي واحد يسكت لأنه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت أحياناً لأنه فهم. وهنا هو الفرق الكبير، في مرحلة من عمر الإنسان يعتقد أن القوة معناها أنك أنت ترد على كل شيء، على كل شخص، حد قال كلمة الرد، حد ظلمنا الرد، حد فهمنا غلط نشرحه، حد اتهمنا ندافعه، حد نشرع لنا الكلام نقعد نوضحه. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي في مرحلة من مراحل عمرك تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة، صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك، عمرك ما تقدر تكمل حياتك مرتاح، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة. بعض الناس بيحكموا عليك بناء عليه هو اللي يشوف فيه، او هو اللي يبيه، او هو اللي يصدق فيه، تفسيراته مثلا. وهنا تقول انا انسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك حتقول انا انسان مش مسؤول اني نبرر لك، مش مسؤول اني نصحح صورتي اتجاهك او تفسيرك الخاطئ. خلاص انا مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. شبحتني شرير انا شرير، شبحتني صح ولا انا صح، وهكذا انت استمر وانا نستمر. انت ما تألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش، وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون اكثر شخص موجوع، احيانا الشخص اللي يكون ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لازم يتحول لكلام. في ناس لما تتوجع تعيط بصوت عالي، نقول إحنا خلاص تفقد السيطرة، وفي ناس لما تتوجع تبكي، وفي ناس لما تتوجع تسكت. والأخطر من الموضوع هذا إن فيه ناس لما تتوجع تضحك. عندكم علم في الشيء هذا؟ إن فيه ناس لما يتوجعوا يضحكوا، يعبروا بالضحك. هذا علاش في ناس عندها هستيريا الضحك غريبة؟ هذا يدل إن الشخص يمر بشيء معين أو يحاول يهرب من شيء معين. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما أن الفئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لي غرفتها أو دارها وتكفل تليفونها وتبعد عن الناس وتقول يا ربي أنت عارف بنيتي، يا ربي أنت عارف شن صاير. وهذه يمكن أقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لأن في أشياء ما تقدرش أنك أنت تشرحها، ما تقدرش أنك أنت تعبر. في ظلم لو حكيت عليه الناس تقول لك يمكن أنت فهم غلط. لو في ناس لما أنت توقع في ظلم معين وتبدأ أنت تفضفض وتحكي يقولوا لك لا أنت فهم الشخص غلط، أو ممكن أنت فهمته في جزئية خطأ. وفي خذلان لو وصفت الناس شو بتقول لك، عادي يصير،
عادي جدا صايرة معاي سابقا، عادي يبسطولك في الشيء، لكن انت الوحيد اللي عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب ابدا، السكوت يكون مساحة باش تقدر تلملم نفسك وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم ان السكوت احيانا راهو مش هروب. في ناس تعتقد ان السكوت هروب، راه لا مش هروب ابدا. مرات انت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. بح قلت لكم في بداية الحلقة أن مش كل معركة لازم أنت تدخلها، صح؟ مش أي معركة في الحياة لازم أنك أنت تخوضها. معنى كلامي أن في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا أنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت فعلا صح أنت هنا خسرت الشخص. وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار. وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه.

مش لأنه هو راه ضعيف ولا ضعيف الشخصية ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام؟ مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها وكذا، نقول إحنا تحرت في بحر، مش حتغير رأيهم، خلاص هم واخذين عليك فكرة معينة. الإنسان اللي فعلا يفهمك وحافظ كل شيء فيك، ونقول عنده حسن ظن فيك كويس، حيفهمك ديما صح بدون ما تبرر له، بدون ما تشرح له، بدون ما توضح له. لكن فيه ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكرة اساسا وخلاص. علاش انت بتصلحها؟ مش هتغير شيء. صحيح فعلا هذا واقع، كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين من وجهة نظر من دون حد يغير مسار حد. كويس. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمع بها دائما، نقوله السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، لكن السكوت ليه تعابير أخرى وتفسير أخرى، يعني مش تفسير واحد، يعني قلنا ساكتة معناها أنا راضية، لا لا، تفسير لها شيء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة أخرى، إنه هو يكون مرات أقوى من الرد. السكوت يكون قوة لما يكون اختيار مش خوف، لما انت تختار او انت تختاري تسكتي، لما تكون انت قادر ترد على الشخص كويس، لكن تختار انك انت ما تردش عليه، لما تكون قادر انك تفضح بني ادم لكن انت تختار الستر، لما تكون قادر انك انت تجرح لكن بالمقابل تختار الاخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة لكن تقول خلاص انتهى. هذا عمره ما كان ضعف، هذا نضج، هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه، أنا نقدر ناخد حقي منك لكن أنا مش حنكون الشخص اللي ينجر إنه ينزل لمستواك أو ينزل لشيء أنت تبيني نوصل له. لما أنت تختار تكون نفس الشخص ما تتحولش بسبب قسوة أو بسبب ظلم خذلان إلى ما ذلك، لأن في الأخير حتنقلب عليك الطاولة، نقوله احنا تطلع انت اللي غلط وانت اللي كذا وانت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عام، ايا كانت العلاقة الاجتماعية. به الصمت امام الاستفزاز، شن تقصدي بها ملاك الصمت امام الاستفزاز؟ احنا نعرف الاستفزاز صفة في ناس يتفننوا فيها، مبدعين جدا في صفة الاستفزاز، انه يستفزوك يطلعوا اسوأ ما عندك، يستفزوك بافعال بكلام الى ما ذلك، ويحاولوا يطلعوا الشخص السيء اللي عندك بشني هما يرتاح ضميرهم، يقولوا هذا هو الشخص احنا كنا مخدوعين فيه، هذه هي حقيقة فلان، لأنه هو قدرنا إحنا نستفزه وطلعنا حقيقته.
في ناس تعرف بالضبط شن هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي هو يوجعك ويكسر دراعك أو يلوي دراعك بمعنى بهي، وتقولها وتستنى في ردك. في ناس نقول احنا يحتفولك كلمة هكي أو موقف معين يستنوا في ردك، وهنا لو رديت انت ومتعصب انت عطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما انت تختار تسكت انت هنا قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لان الشخص اللي يستفزك غالبا يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك واسلوبه استفزازي يبي يشوف ردة فعلك، يبي يشوفك متعصب، يبي يشوفك تدافع على نفسك، يبي يشوفك انك انت تبرر، يبي يشوفك انك انت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح تفكيره او تفسيره. لكن لما نكون لما تكون انت او انت هاديه جدا، هو استفزك وانت هاديه جدا او انت استفزتك اي حد، تكوني هاديه وتقولي سمعتك، سمعت كلامك وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. احيانا الجمله هذه اقوى من الخطاب كامل. خطاب كامل ممكن يتكون من صفحه كامله باهي، او رد يكون رد قوي مثلا وبصفحة كاملة، نقول احنا باي ما يعادل صفحة كاملة. لكن لما انت تقول لا سمعتك بس، وصلت بس، وما تجاوبش خلاص ما عادش ترد عليه الكلمة هذه بس من المختصر المفيد، الجملة هذه أقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا ولا احيانا يكون خاطئ؟ لا طبعا، وهذه نقطه مهمه جدا لازم نكون واضحين فيها، مش كل سكوت حكمه. في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك، لو حد تعدى على حقك اتكلم ما تسكتش. السكوت هنا غلط، لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه ما تسكتش، لان السكوت غلط في الموضع هذا. لو حد يستغل في سكوتك حط حدود، لو حد يكرر في نفس التصرف معك في كل مرة، لان كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل هنا السكوت ما عادش بدي قوة ولا ضعف، بدي يستنزف في قدرتك. هنا لازم تقول لنفسك لا أنا لازم نوقف وبهدوء من غير نقول إهانة، من غير صراخ، لكن بوضوح وضح لنفسك ووضح للآخرين إنك أنت مش هتسكت، لأن القوة يا جماعة الخير إنك أنت تسكت مش إنك أنت دائما تسكت. القوة مش إنك أنت تتكلم ديما، القوة إنك أنت تتوازن، القوة إنك أنت تعرف أمتى تسكت وأمتى تتكلم. شفتوا كيف؟ رأيت القوة وين؟ القوة في التوازن، تعرف الوقت المناسب أمتى تسكت والوقت المناسب أمتى تتكلم. في هالبناس يقول لك مريت يا ملاك بخذلان من أشخاص في حياتي أيا كانوا الأشخاص، بهنتو بنحكي لكم السكوت بعد الخذلان. بعد الخذلان
أصعب سكوت هو سكوت الإنسان بعد ما ينخدل من شخص قريب منه. أصعب سكوت أمتى يكون بعد ما ينخدل الإنسان هو من مني؟ من شخص قريب منه. لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا؟ خير تغير علي، علاش تغير؟ شن اللي صار؟ شن السبب اللي خلاه يتغير في معاملته معاي؟ وهنا تبحث على إجابات، تقعد في دوامة هيك في متاهة الدور. ليش؟ لأنه شخص قريب منك عزيز على قلبك. في ناس تانية تقول لك لا، أنا الشخص القريب مثلا شخص بعيد ما ندوراش، مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيه. ما تجوش تقولي لا ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لي فهم لي، فهمني وفسر لي وضح لي اشرح لي شن صاير بالضبط، يمكن احسن حاجه تديرها في الوقت هذا لما بتمشي بتسال الشخص، وقبل ما تسال الشخص وضح لي واحكي لي وعلاش تغيرت وكذا وكذا وكذا. الافضل انك تراقب الافعال، لان الافعال مرات تقول كلام ما تقدرش، في كلام مرات ما تقدرش تقولها. هذا علاش نبيك دائما ما تفكروش ان لا لازم نركزوا في الكلام بس، ركزوا في الافعال. انتم لازم تراقبوا افعال، الافعال هي اللي توضح اللي بيك حيبان، واللي يقدرك حيبان، واللي يحترمك حيبان، واللي خاف يخسرك حيبان. بشني؟ بالافعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص انه يثبت لك قيمتك عنده، مش كل مرة تجي تسأل الشخص انا شن عندك، انا شن بالنسبة لك، انا شني كذا كذا. لا، لان اللي يبيك فعلا حيبين لك بالكلام وبالفعل بالزوز. اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك، واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقوله احنا حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلبوا من الأشخاص المقربين منا ان يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام، في ناس تتغير. تعرفوا شنو يصير للإنسان اللي طول الوقت يبرر؟ ترى فكروا فيها شوية، شنو يصير للإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، تتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. ثلاث أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسيا، حيتعب من شرح نفسه للناس وشرح نواياه، وانا نيتي طيبة، راه وانا مش قصدي كذا، انا راه قصدي كذا. يحاول انه هو يرضي جميع الناس، مع ان الرضا غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتاع رضا الناس غاية لا تدرك، حتعرف ان اخر همك الناس، حتعرف ان اخر همك رايهم فيك اساساً،

فيش إنسان كامل، ولكن اللي يدور لك في زلة أفتح له الباب وقول له السلام عليكم، أي تسجد. لأن في يوم من الأيام حتقول خلاص أنا تعبت، تعبت من شرحي للناس، وتعبت أني نفسر للناس، وتعبت أني نجري في رضا فلان على علتان على كذا، مش لأن ما عادش أنت مهتم، لكن لأنك أنت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك أهم من كلام الناس ورأي الناس فيك. وهنا تبدأ المرحلة الجديدة في حياتك، وهي مرحلة الوعي يا جماعة الخير. فلهذا معاش ترد على أي إشاعة صدرت منك، عفوا إن صدرت عليك، أي شخص طلع عليك إشاعة مش لازم تفسر باي أنت سمعت علي خبر، باي تمام أنت صح أنا غلط، تمام انطلق في حياتك. وهكذا ما عادش تدخل في أي نقاش، مش كل نقاش يستاهل، ما عادش تحاول انك انت تكون مفهوم للجميع، لان زي ما قلنا رضا الناس غايه لا تدرك. واللي يفهم واللي فعلا عنده مكانه عندك او عندك مكانه عنده حيفهمك صحرا، خذوها هذه قاعده. وما عادش تشرحوا انفسكم للناس اللي قررت فعلا ان هي ما تفهمكمش، اللي قررت ان هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور انك انت انسان مغتر بنفسك، لا ابدا، هذا اسمه السلام الداخلي، انك انت مرتاح ومسلم امرك لله سبحانه وتعالى، هذا مش غرور. وانا دائما اقول فانا في فرق كبير بين الثقه والغرور، غرور شيء والثقه شيء، انك تكون واثق من نفسك ومن واثق من افعالك، خلاص انت هنا عندك سلام داخلي، خلاص انت هنا تدور في راحتك وراحة بالك وراحة قلبك، بس مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي أمورك تمام. باهي، أيهما أصعب؟ ولا أنتم تشوفوا فيهم نفس بعض، اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. قبل ما ناخد فاصل كنت نقول السكوت والكرامة. السكوت والكرامة، قلت هل هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقول إحنا مشتركين فيها. أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خلنا نقول لكم حاجة بهي، إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة في فرق، لأن الكبرياء يقول أنا ما نبداش بالكلام. شفتوا كيف؟ أنا عندي كرامة وعندي كبرياء، وأنا ما نبيش نتنازل ونبدأ مع الشخص السلام، ولا نبدأ معاه الكلام. أنا هنا اخترت أن عندي كبرياء. صحيح رامي يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله، وهذه كنت بنقولها تو حاليا، كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة، ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله، ما عادش عندي شيء نقوله. أحيانا لما نوصل لوقت معين دي ما نقوله فهادي أكتر حاجة في النقاشات أو الجدالات أو نقول إحنا في العلاقات العميقة جدا، احنا نبدو خلاص نبدو نقول احنا ما عادش عندي شيء بنقوله، خلاص ايه قلت اللي نبي نقوله خلاص. واخترت انك انت تختار الجملة هذه تسكت خلاص بعدها. بهي لما يكون الرد حقيقي هو افعالك، احيانا يكون الرد الحقيقي هو الافعال وليس الكلام. أحيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بأفعالك، ترد أحيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا انك انت مش حتنجح في مجال معين، او مش حتنجح في حياتك، او مش حتنجح في مشروعك، او مش حتنجح حتى في زواجك. لكن هنا انت ردك شنو بيكون؟ نجاحك. فأقوى رد هنا النجاح، أنك ترد على ناس قللت من نجاحك. مثلا قالوا أنك أنت إنسان ما تقدرش، إنجازك هنا يرد، عملك هنا يرد. قالوا أنك أنت إنسان ضعفت وطحت، لكن انت هنا شو بيصير الرد متاعك؟ انك انت بترجع توقف من جديد. هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دائم. في ناس تقول لك انت ما عندكش قيمة، انت ما تسوى شيء اصلا. أقوى رد أنك أنت تحافظ على نفسك. وأحيانا أجمل رد أنك أنت تكمل حياتك وكأن الكلام ما قدرش يوقفك. مش باش أنك أنت تغيظهم وتخليهم يتعصبوا منك أو تخليهم أنهم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لأن فعلا أنت تجاوزتهم،
انك انت فعلا تخطيتهم وتخطيت كلامهم وتخطيت افعالهم، مش لازم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا. انا ما نبيش الرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس هيك تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى. لأن مش كل شيء نقدر نتحكم فيه في الدنيا هذه، وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم. أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش هالظلم هذا يحولك إلى إنسان ظالم. إذا الشخص جرحك في يوم من الأيام، رد بالك تجرح غيرك. إذا الشخص خانك في يوم من الأيام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. إذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحقيقية، ومرات تصنع حتى شخصيتك عشان نوري للناس إن هنا إنسان كذا وكذا. لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو أنت توا تسمع فيها عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شخص قال عليك كلام مش صحيح وكان افتراء مثلا، ويعني نقول احنا كذب عليك، شوه سمعتك غيرها وغيرها وغيرها، هلبا اشياء، هلبا امور. فحاب انا نقول لكم برسالة واحدة فقط، مش لازم ترد على كل شيء، مش لازم الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي ظنوا السوء فيك ايا كان. لكن في نفس الوقت ما تخليش سكوتك هذا يكون على حساب كرامتك. لو حد وصل في كرامتك ما تسكتش، أقولها لكم، حد وصل في كرامتك ما تسكتش، لازم تحط حدودك، اتكلم لما يكون الكلام ضروري، وتسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. باهي السؤال لكم انتم كلكم، انا حنقرا تعليقاتكم توه، باهي هنعطيكم سؤال واحد وحنمشي طول للفيسبوك وحنشوف في الفيسبوك شن صار فيه. السؤال ليكم كلكم وحنقرا تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبة ليك قوة ولا ضعف؟ اجابتكم حنقرا. علي يقول بس صعب، تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت علامة الخرف مش علامة الرضا.
إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توا ضعف ضعف دي بيقول ضعف. أسيل تقول صعب نسكت، أنا برا لأن بعد توصل لعمر معين مش فاضي رد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك رب يحفظك. سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. راضي يقول خوف من اللي بيصير من اللي يصير. هداية تقول حسب الموقف. أحب اللي يحبني يقول الاحتفاظ بالهدوء. برنس يقول القوة، السكوت قوة، شاهد قوة لأن ما نزلش قيمتي لشخص ما يسوى شيء. أنور يقول بكل تأكيد قوة لأن ما عادش عندي حيل للنقاش. إيزو تقول خلك هادي صامت بارد. أتفق أتفق جدا. شيماء تقول نفضل السكوت. شيماء والسكوت مش عارفة خطان مستحيل يتلاقوا. شاهين كلام الناس ما يضرك بشيء لأنه وكل أمرك لله واستمر. السؤال اللي بعده هل سبق وسكت على شخص وبعدها ندمت؟ هل سبق وسكت لشخص وبعدها ندمت ايه او لا؟ برنس السكوت حكمة، اللي شفته والله تسكت جيه على راسك. علي يقول ايه ندمت. فرج يقول نعم. تفرج يقول ندمت اني تكلمت. ركزوا، قال ندمت اني تكلمت. هداية تقول ايه. شاهد تقول لا. انور يقول ايه والله ينادم شديد الندم. شاهين كثير وضر وصار موت لشخص. سليمة ايه للأسف. ام فلة ايه بالنسبة لي غلطة غلطة غلطة غلطة غلطة عمري غلطة غلطة عمري تقريبا حاجة هيك. احمد يقول اكيد، معناها سبق انكم انتم اسكتوا على شخص في يوم من الايام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا ان ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش بالنسبة لي عملي. جميل جميل. بس خلينا نشوفوا ترى التعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. انجل تقول ويكون الضعف دقيقه بس يكون الضعف لما تسكت خوفا من المواجهه او لانك ما تقدر تدافع عن حقك او تسمح لاحد يتجاوز عليك وانت قادر توقفه. السكوت يكون قوه لما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله لانك تعرف ان الرد ما راح يغير شيء او لان كرامتك اهم من دخول في الجدال. باختصار اذا سكت وانت قادر ترد يعني قوه، وتسكت لانك عاجز عن الرد يعني ضعف. أنور نعم أحيانا السكوت أقوى من الرد لأنه يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. وأجمل ما يقال ليس كل كلام يستحق الرد، فبعض الصمت جوابه أبلغ من 1000 كلمة. جميل أنور. حنان تقول مساء الخير والورد. صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء كل اللي بين تحياتنا لكم. با لكل من يلتحق بنا في برنامجكم كالعادة من القلب، موضوعنا اليوم السكوت أقوى رد، أو مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. وعليكم السلام لكل من يلتحق بنا. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. باه، عندنا صبر يقول أحلى مساء الورد وياسمين أستاذ ملاك. بالنسبة لي أنا في الموضوع الحلقة طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هم تقريبا ولا حلقتين. حس روحي طولت. شفتوا كيف؟ يلا حلقتين إن شاء الله نعوضوهم يا صبري. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون والرد سيأتيكم من حيث لا تعلمون، السكوت أفضل شيء. ريم تقول السلام عليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش سجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. اعتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا السكوت يكون علامة من علامات الصدمة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. جميل. محمد يقول السكوت ليس دائما علامة على الضعف أو قلة الحيلة، بل هي في كثير الأحيان من الأحيان دليل على النضج والقوة والقدرة على التحكم في النفس. جميل. مساء الخيرات لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا جميعا، نورتوا كلكم. وعطيت سؤال أنا قبل الفاصل ما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك. وصوت الحق والسكوت على الحق شيطان أخرس. في فقرة أخرى، في فقرات ليست فقرة أخرى، في فقرات. بح، احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والكرامة، والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. بح، حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل وبنقعد نسألكم وناخذ الأجوبة منكم. رندا تقول السكوت أوقات يصبح عند الشخص الآخر ضعف. جميل. السؤال

يقول هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة نظره في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة، التجاهل أقوى رد تقول رندا. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم وحسب موقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل أفضل، تالية تقول على حسب، يعني على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخد المكالمات، في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد عليا ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. الرد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل، لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ في شخص أتمنى أنه يرد، وعليكم السلام. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة، بمواقف معينة، هل تشوف البعد أقوى من المواجهة ولا المواجهة أقوى؟ بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة راهو كذا، لا. سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، سيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. بأنتم تعتقدوا أن المواجهة هل هي مواجهة لصالحكم أو ضدكم؟ أنا سهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة دكتورة تقول، مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد، على حسب شخصية الشخص. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخو حميدة تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر؟ مبارك يقول مرات تكون المواجهة ترجع لنا الشخص لصالح الطرفين، بتكون هي المواجهة مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من الأيام، الاحتواء حكمة، أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ الرياضي يقول المواجهة أفضل، مرات تكون في حلقة مفقودة ربما فهم غلط، أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم، إذا تقول إيه عاود السؤال، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه، أجل تقول يس. أسيل تقول نعم، تالي تقول نعم. لو يرجع بكم الزمن حتقولوا الحين حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت وكسر قلبي.
أنور يقول إيه في شخص خسرت علاقتي بيه لأن أنا سكتت. أما فقد عفونا من ود فلا يعود. قريت الفيس أنج حنسكت سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت حبابي. جميل. بهل السؤال الأخير اللي لجماعة الفيسبوك والتيك توك باش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع، هل تقدر تسامح شخص جرحك من غير ما ترجع علاقتك به؟ هل عندك الجرأة أنك أنت تسامح شخص جرحك في يوم من الأيام من غير ما ترجع علاقتك به؟ أنجل إيه؟ سليمة إيه؟ جنكيز يقول لا نسامح نعم. تالية إم إيه يقول إيه. أحمد يقول لا نسامح إلا الشخص. حياة تقول أكيد نسامح. فرج يقول صعب. شفتوا كيف إنه تختلف وجهات النظر وكيف إحنا نتعامله على حسب مفهومنا في الحياة أو حسب خبرتنا. رندا ربي سامح أما أنا لا. زيدان يقول فمن عفا واصفح فأجره على الله. علي والله ما نسامح. أنور يقول بنسامح لأن بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة أما العفو فقد عفونا أما الود فلا يعود ولا أنظر إلى الوراء. جميل. عندكم علم. تالي تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا من أقوى الأشياء اللي في شخصية أي بني آدم لما يفهم موضوع التسامح وموضوع السماح. لما أنت تسامح مش تسامح في الشخص بس، أنت راه مش تحافظ على وده وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحه. بس لما أنت أساسا تسامح الشخص أنت تسامح في نفسك. ليش؟ ليش؟ أنت تحرر في نفسك باش انك انت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة، او توصل بينك وبين الشخص الى قطيعة في يوم من الايام. حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله احنا بشكل مأساوي. انك انت في يوم من الايام تتلاقى انت وياه صدفة انك ممكن تقول السلام عليكم يرد عليك عليكم السلام وخلاص وتمشي كل واحد يمشي في حالة. هذه ثقافة السماح على فكرة. لكن أنها ترجع علاقة سابقة زي قبل ما لا أعتقد صراحة، خاصة الشخص لو جرحك في موضع معين في أشياء معينة صعب صعب. به ماذا تعلمنا من السكوت؟ تالي تقول تعرفي ليش العلاقة ما ترجع زي قبل؟ لأنك تخاف يجرحك مرة تانية. صح صح الكلام هذا صح يا تاليا، يعطيك الصحة. ما ترجعش لأنك تخاف أنه يصدر منه تصرف معين يجرحك أكثر من قبل، وما تبيش ترجع لنفس نقطة الصفر. مش لأنك أنت كذا، لأنك أنت خلاص يعني تحافظ على الود والعشرة اللي بينك وبينه لا أكثر ولا أقل. بإحنا شنو تعلمنا من السكوت؟ تعلمنا ان السكوت مليشي معنى واحد فقط، الا هو السكوت علامة الرضا. في سكوت يكون خوف، وفي سكوت يكون حكمة، وفي سكوت يكون وجع، وفي سكوت يكون كرامة، وفي سكوت يكون وعي ونضج، وفي سكوت يكون استسلام. ولهذا ما تحكمش على شخص ساكت وتقول إن الإنسان هذا ضعيف أو ضعيف الشخصية. يمكن هو يعرف عليك حاجات لو قالها تتغير الصورة الكاملة، لكن هو اختار إنه هو يسكت. ممكن مش لأنه هو عاجز عن الرد، لكن لأنه كان أرقى من إنه هو يفضح.
يمكن سكت لأنه هو يحبك ويعزك، سكت لأنه هو يحبك ويعزك وعندك مكانة عنده، وممكن سكت لأنه خلاص معادش يحبك ولا ليك مكانة عنده، وممكن هو سكت في الوقت هذا لأنه هو تعب من الشرح والتبرير والأشياء هذه. وفي كل الحالات، حالات السكوت ما تعرفش اللي داخل قلب الإنسان إلا لما يقول لك. ما تفسرش سكوته إلا إذا هو قال لك. على 092-159-59-99 فاصل قصير ونرجع ناخده المكالمات.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يمو السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وخلاص أنا يمكن أعطت الموضوع أكثر. عندنا أنجل تقول أحيانا البعد أقوى من المواجهة، لكن مو دائما. المواجهة تكون أقوى لما يكون فيها شيء يستحق التوضيح أو حق لازم ينقال أو علاقة تستحق محاولة أخيرة. أما البعد فيكون أقوى لما تكتشف أن المواجهة لن تغير الشخص ولن تعطيك إلا مزيد من التعب. وقتها انسحابك بهدوء يكون رسالة واضحة، أنا اخترت راحتي بدل الاستمرار في شيء يؤذيني. والأجمل أن البعد ما يكون بهدف الانتقام أو لفت الانتباه، بل يكون قرار هادئا بعدما حاولت بما يكفي. المواجهة تقول هذا الشيء أذاني، والبعد يقول فهمت إنه لن يتغير، لذلك اخترت نفسي. الله عليك. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: صوت ضيف عندي.
0: أهلا وسهلا، ما قدرش نتكلم بصوت عالي. صوت
1: ملك. الحمد لله. حيّك حيّ مراك طيب ودعاء السرايا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك. تفضل. أي
1: بارك الله فيك. تحكي عن موضوع عبد الله من طرابلس إن شاء الله.
0: مرحبتين بك خون عبد الله، اهلا وسهلا بك. اول مره عبد الله صح؟
1: لا لا مشترك معه.
0: باه يا مرحبتين بك مره ثانيه وثالثه وعشره.
1: في داعي تراجع البلاد تخريب.
0: قولي من الاول انك انت في راديو البلاد، باش نقول لك انا. ايه لكن اول مره هنا ولا في البرنامج هذا؟
1: ممكن ثاني مره.
0: باه مرحبتين بك. مرحبتين بك خون عبد الله.
1: بدك تحكي على
0: السكوت.
1: السكوت يعني من الطرف الثاني تكلمك، هذا موضوع ولا تخريب؟
0: ايه ايه السكوت. السكوت نتكلم على السكوت مرات يكون اقوى رد.
1: نعم
0: السكوت يكون اقوى رد
1: مرات. هي على الموقف يا اخت. الله سبحانه وتعالى ده خطبهم يجهلون فقالوا سلام، عباد الرحمن الذين يمشون في الارض هولا ده خطبهم يجهلون فقالوا سلام. مرات الموقف الرد يقول لك ده كلام من فضة فالسكوت من ده. مرات الموقف ما تردش عليه، لكن في اشياء لازم ترد عليها. ما تحق نفسك انت ممكن مش ترد، لكن في اشياء زي الشهاده تبي ترد عليها مرات. فهمت كيف ولا؟ في اشياء في المجتمع لازم ترد يعني. زي مثلا النميمه والغيبه وهالبياض اشياء يعني. كل موقف لي واحد زي الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم المدينه يعني. فاهم كيف فاهم على المجتمع ما عادش خلاه يكلمهم. ما حتى قلت كلام اي لازم. في ناس كل واحد تمشي معاه لازم شكل، كل واحد عنده شخصيه في المجتمع هذا وتمشي معاه، هل تسكت ولا تكلمه؟ فهمت؟ وفي كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني. وهذه الاشياء هذه من هو الانسان الحياه تعلمه، دون علم الايام فدون الايام تعلمني يعني. الانسان يتعلم الحياه والحياه مدرسه. على العموم احنا مش مشكله، احنا بشر نخطا ونصيب، ممكن نخطا اكثر من نصيب يعني، لكن المهم نزوز نشوف الخطا نتاعنا، ما نستمرش في الخطا يعني، نتعلم من اخطائنا احنا، نتعلم من اخطاء جيراننا، نتعلم من اخطاء الرجال، نتعلم من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل اصحابه، كيف يعامل زوجاته، كيف كان كذا، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يعني يعني في اشياء لازم نتعلم منها، السيره النبويه يعني نعطي راحنا. احنا مشكلتنا يا اخت ميرود يا اخت ملاك. المشكلة أن احنا تلقى نعرف جماعة الكرة ونعرف الرياضة ونعرف كذا، لكن ما نعرفش حتى سيرة الرسول. شنو سيرة الرسول؟ تهديد المعاملات مش عارف. تلقى كبار في السن راوي يا أختي يا أخت ملكة وما يعرفش ما يعرفش شيء الأشياء هذه، وما يعرفش كلمة حق شنو هي يعني. راهو واحد الذي يظن أنه كذا كلمة عنده سلطان جاير، مش كلمة يكون يكون السلطان الجائر يكون رئيس البلاد، ممكن يكون حتى رئيس مؤسسة، ممكن يكون رئيس حكومة، ممكن هتطلع منك تتكلم وترد عليه. مثلا في واحد لم شخص قدامك، في واحد مثلا سب الدين قدامك، في يتكلم تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، لازم ترد عليه يعني. خلينا من تحال الشخصية ممكن تتغاضى عنها، لكن في حاجات تخطش الحياة تخطش المجتمع نفسها كله مع بعضها، يتطلع منك ترد عليه وتكلمه يعني. على مو بش تطول على المستمعين. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك على المكالمة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وانتظار مشاركتكم حول موضوع الحلقة اليوم. السكوت أقوى رد، وأحيانا السكوت مش ضعف، والسكوت على حسب الشخص وعلى حسب الموقف. وهالبنات جاوبوا في مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نحييك طبعا أستاذة ملاك، ورب يوفقكم إن شاء الله إدارة سرايا إدارة ومقدمي برامج وهندسة إذاعية طبعا ومستمعينا الكرام. ودائما الإنسان دائما يثقف نفسه ويفقه نفسه حتى يصير الوعي مع نفسه، لأن هذه برامج رأوا لها قيمة الحب، وبرامج هادفة الإنسان يجدها ومحتاجها في حياته اليومية سواء النظرية ولا العملية. إيه، وإن شاء الله ربي يهدي النفوس، ربي دائما ليبيا في تحت مظلة واحدة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودائما في معدة ومحبة، ولازم نصبر على بعض من ناحية، لأن المشاكل هذه اللي صايرة سياسيا لازم نصبر على بعض، لازم نعطي الثقة لبعضنا، لازم الدنيا راهي فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن نعيشهم بقدرنا واحترامنا وتاريخنا، واللي عنده موقف كويس موجب راه بحيسجله بإذن الله، فهمت؟ وهكذا أنت طبعا عندي الموضوع على الصمت.
0: السكوت. ايها تفضلي.
2: السكوت أستاذ ملاك. وحسب قال أخوي ربي يحفظ أخوي عبد الله، ما حسب الموقف حسب ده، لكن ما معنى هذا الإنسان لما أحيانا في مواقف يصبر يعني إنه مثلا ضعيف؟ لا، ما تفسرهاش إن الطرف الثاني ضعيف، رات هو يقول لك أنا هيك سكوتي رسالة منه، راني مانيش نتاع مشاكل، إنسان عادل، إنسان بيتية، عندي كرامة، لي مكانتي في المجتمع، في قريتي، في كذا، مانيش متهور، مانيش فاضل للمشاكل، فهمت عليا؟ هي يعني الصمت راه كويس، راه الصمت والعفو، والله من سمات الرجال، راه مش ضعف لما انت نيتك يعني فعلا لله، هيك لله انك ما يعني اقل كلمه، لان كلمه على كلمه تجيب مشاكل، يا ما نسمع في مواقف يعني استاذه والله في عليه اشاره ضوئيه صارت في قريب حتى معنى قتل، اشاره ضوئيه خايله، حلاقه والله صارت هي في عيد الله يرحمه ويسع عليه، في حلاقه انا قبلك انت قبلي مش عارف شنو هاي في يا في الصبريه قالك نكذب ولا حاجه، الله ربي يغفر له اللي توفى واللي كذا، ان شاء الله ربي يهديهم وخلاص،
0: ان شاء الله ربي يهديهم
2: ذكر الثاني على خاطر حلاقه. شوفه الصمت احيانا كويس فعلا علاج،
0: واحيانا
2: حتى جد قبلني هو شد نعرف ان متهور حشاك، مش حتى مرات مليه يسكن منه يا سيدي زود انت حسن تفضل شنو كان ما حسنش انا خلاص في العيد، والله صارت مشكله كبيره في العيد اللي يعني الفطر حسم يعني كلام موثوق يعني الصمت كويس، الصمت ومن عفا واسع فاجر على الله أجل الله، هذا كله راه سمات كويسة، وإنك تعطي الثقة للناس، أعطي الثقة، أعطي الثقة، اليوم راه مرات والله منها حز الثقة، لأن تلقاه
0: صح
2: يعني تاب توبة يعلمها الله، لكن ما يقدرش يقولها لك علنا، لكن سلوكه تدل على إن فعلا أفكاره وسلوكه متجهة للخير والسلام. هل بهجات أنا توا يا أستاذة ملاك والله إن نتأسف ليبيا هكي في موقفنا هذا، قاعد هكي طوابير والله نشرح في تبكي، والله نشرح في طوابير كبار على بنزينة وخلي الحكي ليش هذا كله هذا كله اللي قلت يعني زي ما نقولوا إن النية إن النفوس في منا ما نقولش كل ما نعممش، أنا دائما ما نعممش حتى المسؤولين الأمور مش صافية، عناد هنا بهكي بونتو فيك أنا هيك لا، هذا كله اعفو ديما خليك اعفو ديما يعني حاول انك المهم بالثوابت زي ما تقول العفو مع احتفاظ بالثوابت الانسانيه والاخلاقيه والكرامتك والادميه والوطنيه ايوه هيك يلعبوا، مش اني ضعيف، لكن انا ما نيش بتاع مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم مره وانا لما في العهد، خلينا نعطوا ادله بالسلف الصالح حتى نقتعدوا، لما جاء بيخش العمره تخيل النبي وما ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشريه والانسانيه، يعني يعني تحمي يحمي فيه من الله سبحانه وتعالى، ما فيش قوه يعني زي قوه الله سبحانه وتعالى. أكيد. لما جاء بالعمره وقعد ما مكه، ما لما نقول احنا ما تحركش مكه، ما قاعده فيها الاوثان وقاعد كذا، بيبي عمره مش قالوا له لا، انا في عهد عهد الحديبيه السنه السادسه من السادسه من الهجره، باهي قالوا له لا، ما قالش لا كيف انا نبيت وشنو انت ولا و... في حكمه ينظر لقدام، قال باهي خلاص، قالها مش حتخش السنه هذه، وعلي موجود والسيدنا علي وعمر وكذا، مشى عمر قال كيف احنا مش على حق يا نبي الله وكذا، وقال ايه لكن الموضوع فيه حكم، فيه حكم، فيه صبر، فيه زي ما نقول تكتيك، قياده تبي اداره تبي تكتيك
0: ان شاء الله ربي
2: بالعقل،
0: اسمع اسمع
2: بالحكمه،
0: اكيد اكيد
2: مش بالتهور،
0: اكيد
2: يعني
0: اكيد.
2: شوف وبعدها والحمد لله يعني شوف ربك يعني أكيد. بعدها خشوا مكة وفتحت مكة وبدت كل الناس تخش للإسلام وكذا، فيجب يجب يجب على كلنا، على أنا ندعو على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع.
0: تمام.
2: يجب لنا ناخذ هذه الصفات الكل.
0: أكيد.
2: الصمار.
0: أكيد.
2: فأنا عدم الرد مش إنك ضعف، لا، لأن يعني زي ما تقول أراني أرقى من هيك، أرقى من اللي أنت تقول فيه ولا الكلام ولا الساهة ولا الثقف اللي انت تدنيه، انا اقوى منه، راه مش معنى حاقد عليك ولا حاسدك، لكن انا مانيش انتع مشاكل، انتع سلم، تفضل تبي السلم تدلل تعالى تلقى التريس.
0: اكيد اكيد بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: يجب السادة ملاك والكلام انا للجميع ولي حتى انا، لي حتى انا، خلي كل واحد يدير تاريخ لنفسه مشرف، يصبر ويعطي ثقة في الناس، ومن اجل ايش؟ نجد بس الناس ترتاح، العائلات ترتاح، حتى الكبار. إن أيام حسن الحسن رضي الله عنه وارضاه، آخر كلمة نقولها ما هي معليش أنا بالك عطلت على المستمعين، الحسن رضي الله عنه وارضاه واللي ما يقراش أنا يمشي يطلع ويقرأ، باهي لما تعرفوا على يعني الحسن بني طالب ابن طالب علي، يبي الخلافة يبي الإمارة يبي الحكم زي ما هتوى حكم، بالمقابل فيهم نقعد نتقاتلوا من الربح، ربح الكفار والمشركين اللي تشمتوا فيهم، كان شوف شوف التاريخ هذا اللي يقعد اللي يبي يقعد، مش بالتهور بتسكير راس هيك بالجهل،
0: بالتنازل يا اخوي، بالتنازل
2: اخر كلمه بس نسيت نزلها، قال لا بس نحافظ على المسلمين ودماهم واطفالهم، ما تشمتوش فينا الكفار، خذها انت يا معاويه وانا نتركها، مش ضعف لا قادر، لكن التاريخ استبهالها من ذهب، من ذهب بس انقد ناس من الدماء ومن وتشمتوا فيه الكفار والروم والفرس نحو ذلك. والسلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.

0: الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخلة والمعلومات القيمة واستنادك على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والقصص اللي صارت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمران كثر الأفراح صح؟
1: ربك تعيك وفرح ودائم منورين. تحية لك يا أخت ملاك.
0: أهلا.
1: وتحية حقيقة للمخرج يونس. يونس اليوم لا
0: طبيعي يا عمران. كيف يا عمران؟
1: تحية تحية ليونس والله هالراجل المحترم حقيقة اللي يستاهل كل خير. وتحية لكل المستمعين الكرام وأهلا وسهلا وربي يديمكم حقيقة لهالمستمعين. ودائما أنت يعني أحد الإخوة المستمعين سماك دكتورة. فعلا أنت دكتورة وأنت حقيقة تستاهل كل شيء ولك الاحترام والتقدير وكل المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك يا عمران. تفضل يا عمران موضوع الحلقة اليوم.
1: والله موضوع الحلقة على السكوت والكلام ومش عارف ايش اعتقد
0: بس
1: والله تقريبا سمعتك البداية وبعدين ما عادش اسمعك.
0: ايه ايه ايه
1: يعني والله بيقولوا اساسا تلقي الانسان اذا كان في حق وفي كلام كويس وفي حاجة يعني تشيزة من عودة كلام يقولوا السكت على الحق شيطان اخرس يعني. واذا كانك انت في مواقف تانية فيها مرات تضر الناس مرات السكوت يكون خير يعني. ما يعني يقول الفتنة شد من القتل يعني مراتك يعتقد أني حسب ما فهمت حسب ما إذا كان هو صحيح الكلام هذا أو ده. لكن إنسان يبدأ يقول كلام ويبدأ يعاود أنه هو بالشعبة ويضر الآخرين وقال أهو حشاك الله ربطنا معدي الكلام ويبدأ يفرخها وما يعرفش عليها الكلمة هذه شن تدري مرات أنت فرق العائلات وفرق بين الأصحاب وفرق بين الناس عندي في قتل أعتقد إيكي ولا والله في حدث
0: صح. لا لا صح صح كلامك صح
1: بالضبط يعني. فالإنسان في مراحل يسكت فيها وفي مراحل إذا كان هي بتقرب كذا ليش هم قالوا والله حتى حشاكم الكذب في المصالحة يعني المصالحة يجوز يعني هذا ليش عم يقول ساكت يقول والله أو بيعاود عليه مثل مشاه لشخص أنه هو بصالح بناته وراه قال عليك وقال عليك وما فيش حاجة اللي قال عليك كذا يقول هم أنا روح بس مدام قال عليه هيك يعني اللي كان هو قلب أسود علي يعني مثل
0: إيه؟
1: يعني شنو معناه انتم جايين هيك خلاص يا اخي هو بالعكس بيرفع صوره ثانيه ومش عارف ايش يقول خلاص مدام هو الراجل نادم ومدام هو الراجل هو قال اني غلط يا جماعه انا قدامكم نسامحه مرات وقال عكس كلام هذا اذا انت حصلت اجر. فحقيقه تحيه ليك يا ملاك وتحيه ليونس تحيه لكل المستمعين الكرام منورين دائما من عمران كتل الافراح دائما ربي ان شاء الله يسلمكم جميعا وسلام الله عليكم.
0: سلام الله عليك يا أخونا عمران. بارك الله فيك على المداخلة الطيبة على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أهلين ملاك كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا يا نورس. أهلا وسهلا.
2: درب صوتك يا ملاك درب صوتك.
0: تعبة تعبة نه تعبة والله تعبة مريضة وتعبة صوتي تعب.
2: لذت عليك لذت عليك.
0: بردة والله بردة يا.
2: والله كلنا مرينا بها يا ملاك البردة. كيف حالك كيف حال يونس شو أخبارك؟
0: والله الحمد لله في نعمة الحمد لله.
2: حال الوالد والوالدة إن شاء الله.
0: كويسين الحمد لله الحمد لله. كيف حالك انت ان شاء الله طيبه يا رب.
2: والله حتى لي كنت ملاك علاش غبت عليك حتى لي كنت والله مريت بيامات ما نحكيلكش مع هروب الضيم ها الزكمة البرده ناقص بلا ما نحكي لك راه دابا باش ما نكلمك راه
0: اياه اياه ان شاء الله لاباس عليك يا نورس. والله لا كويس الحمد لله كويس
2: الله يسلمك بس حتى انت الف لاباس عليك اسعد الله مساءك وان شاء الله عشية مباركة على الليبيين كلهم إن شاء الله. إن شاء الله يجينا الضي
0: إن شاء الله يجيكم الضي ويجينا الضي ومعاش يهرب إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله. شو موضوعك ملاك اليوم؟
0: موضوع السكوت إن السكوت ما ليش تفسير واحد يعني إنه كان واحد سكت معناها إنسان ضعيف عنده هلبة تفسيرات
2: والله
0: للسكوت.
2: ملاك والله تعرف اسمي ملاك ملاك
0: نعم
2: فيك
0: قلت لك السكوت السكوت اليوم موضوعنا السكوت ان السكوت ماليش تفسير واحد ان لما يكون الشخص ساكت معناه انسان ضعيف. السكوت ليه هلبة تفسيرات

0: كويس.
1: أنا هيك ملاك بديت نوصل لرالي قناعات زمان نتكلم أو ملاك نناقش كل مرة نوصل حتى للمشكلة حاجات شكلية، لكن توما بديت حتى نسمع في الحاجة ولا تنقال مثلا أي حاجة ولا حد حاشاكم يكذب علي ولا حاجة ما عادش نواجهها وكل شيء، بديت نسكت من سنوات بديت ساكتة ما عادش ندور، عرفت؟ لقيت السكوت أحسن، أقل مشاكل وأقل وجع راس، وكيف تتكلم مرات تفقد حد قريب ليك، أخ أخت بنت أخت مرت أخوك مثلا بنت جيران صديقة، معناتها تتكلم مرات تفقدي طرف أنت تحبي، فأحسن حاجة الواحد إنه يسكت ويفوض أمره لله ويخليها على ربي. كان مثلا الواحد سكت على حقه أرى والله حياخذ الحق، عرفت
0: كيف؟ أكيد.
1: يعني بديت نبدل ملاك في حقي بحق الله، ما عادش نتكلم، بالذات لما نبدا مظلومه فهمتي.
0: جميل.
1: بصراحه بديت انا اتخذت شعار الصمت والسكوت، انا قلت الكلام من فضه السكوت من الذهب، معناتها السكوت اغلى من الكلام، الكلام من الفضه لكن السكوت من الذهب.
0: اي والله
1: الذهب معياره اعلى من الفضه فهمتي. فالواحد يسكت كان كذبوا عليه ولا ظلموه ولا واجهوه ولا قالوا له كلمه، أمر لله والحق اللي ما خداش ربي يا ملاك هو متروك، لما تتكلمي هو اللي تضيع حقك، عرفتي؟
0: صح.
1: لكن لما تقولي حقك بحق الله وتسكتي هذيك هي الأحسن، فهمتي؟ فأنا ما نبيش نعطل عليك لأن أذان المغرب ودي ديما ملاك حلوة وديما تتعاود البرامج في الفجر ونسمع فيها، نتمنى لك التوفيق أنت والقناة والناس، وأجمل تحية من صديقك نورس
0: يا ملاك وألف لبس عليك. تسلمي يا نورس، بارك الله فيك وشكرا شكرا على كلامك الطيب، وألف لبس عليك حتى أنت وأي حد مريض، إن شاء الله ربي يشفيه ربي وعافيه. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام. شكلها في مكالمة، أزل اللي حسيت إن سمعت في مكالمة حسيت. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: أيوة السلام عليكم.
0: أم سند.
1: كيف حالك بهي؟ كيف حالك؟
0: والله الحمد لله في نعمة. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ماما سميرة معك
0: أنت؟ آه ماما سميرة، مرحبا يا مرحبا.
1: مرحبتين، كيف حالك بهي؟ كيف حالك؟ كيف حالك أنت؟
0: والله صحيحتي من هذاك اليوم وأنا ضربتني وعكة صحية.
1: والله لا عرفتك يا بنيتي، إن شاء الله ربي يحبك يا بنيتي، ربي يحبك وإن شاء الله ميزان حسناتك يا بنيتي، إن شاء الله يا ربي يشفيك ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين، ويشفيني ويشفي كل مريض يا ربي.
0: اللهم أمين يا ماما سميرة، اللهم أمين يا ماما سميرة، اللهم أمين.
1: والله مواضيعك شو بنقولك، مواضيعك ما شاء الله عليها.
0: تسلمي الله يعزك.
1: مواضيعك ما عندي ما نقول فيها.
0: الله يعزك.
1: والله تبارك الرحمن عليك، الله يرحم ميمة إجاباتك، إن شاء الله ربي يحفظك أنت ويونس، وإن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله بالذرية الصالحة.

0: شاء الله يا رب تشوفوا اولاداتكم وبنياتكم قدام عيونكم يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: وانا يا ملاك بنتي بالله عليك بالله عليك من نفسي فيك مره ثانيه بالله عليك اي حد يسمعني نعطي رقمي حتى على الهواء بنتي.
1: لا لا مش رقمك على الهواء. لا لا لا لا لا رقمك على الهواء. لا لا لا يا ام سميره رقمك على الهواء لا لو سمحت. اوكي انا عندي رقمك انا عندي رقمك انا عندي رقمك
0: زي تلميذي بنتي
1: انا عندي رقمك بس رقمك على
0: ان شاء الله بنتي ربي يحفظك ان شاء الله ربي يعاونك ان شاء الله ديما محفوظه ان شاء الله ديما مفتوحه قدامكم ان شاء الله ربي يشفي كل مريض يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ماما سمير. انا عندي رقمك بهي وما اعرف شو سجلته يومها ولا خلاص. ماني اصلا اساسا الفتره اللي فاتت صارت اشكاليه معينه طلعت طول فما اخذتش الرقم لكن حنتواصل معاكي ماما سميره امانه. اليوم بس باش جيت للقناه واليوم بس باش قدرت نستمر. وانا اتاسف منك صراحه اتاسف منك امام الملأ ان والله صار ظرف معين ما اسمحش اني نتواصل معك امانه ولكن حنكلمك ونتواصل معك وما يصير الا كل خير والله ان شاء الله ما يصير الا كل خير. على 092-150-59-99 092-150-59-99 تكلمنا على موضوع الحلقة في بداية الحلقة ان السكوت مش كل ساكت معناه هو انسان ضعيف. احيانا السكوت اقوى رد. حاضر حاضر حاضر اللي يبي رقمها على الخاص انا بعت لها. تمام حاضر. حكينا في موضوع حلقتنا علاش الانسان يسكت ويختار دائما انه هو يسكت. لان السكوت ماليش شي معنى واحد لهلبة معاني ولهلبة تفسيرات. مرات لما يسكت معناه هو خايف هو محترم هو ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه لأنه هو تعب من الشرح لأنه هو فهم أشياء أعمق منه. وهذا هو الفرق الأصح في مرحلة يوصلها الإنسان في عمره مرحلة مراحل حياته يعتقد ان القوة معناها انك انت مثلا ترد على كل شيء ترد على اشاعات ترد على كذب ترد على افتراءات ترد على اي كلمة توصل لك. يعني حد قال عليك كلمة ظلمك كذب عليك فهمك غلط اتهمك باتهامات باطلة انشر عليك كلام واشاعات واخبار كاذبة. يعني كنا في وقت ان احنا مثلا نردوا عليهم ونشرحوا لهم ونفسروا لهم وندافعوا على انفسنا ونوضحوا والى ما ذلك لكن مع الوقت تكتشف ان كله صار فضي على الفاضي. حتكتشف بعد وقت انك انت تعطي في وقت وجهد لناس ما تستحقش. حتكتشف انك انت لما تحاول انك انت تصلح او تصحح الصوره اللي اخذها اللي اخذوها الناس عليك او اللي رسموها عليك بسبب تفسيراتهم او مفاهيمهم الخاطئه او اشياء زي توا عمرك ما ترتاح. حتعيش طول عمرك تاعب وانسان يعني نقول احنا خلاص احنا ما عندك قدره لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقه. في ناس كي تحب تحكم على حسب أراها فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
2: نعم.
1: السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مملوكي كيف حالك؟
1: الحمد لله. شن حالك يا أستاذة ليلى؟
2: الصوت بعيد بعيد بعيد. خليني أنا نسترسل معك لأن عندنا انقطاع في التيار الكهربائي عند الساعة السادسة و 30 دقيقة فصل علينا القط. وانتي كيف بديتي في برنامجك؟
1: يا ودي ان شاء الله اجيكم الضي استاذة ليلى.
2: خليني استرسل معك لان صوتك بعيد ما نسمعش فيك.
1: يلا استرسلي.
2: انا نحييك علي البرنامجك القيم وتحية كبيرة كبيرة لقينا المهندس يونس وكل من موجود بإدارة قناة السرايا. تكلمتي اليوم عن الموجعة وتكلمتي عن الإنسان اللي يتوجع الألم اللي هو يحسه وتكلمتي على الظلم، شن قال الإمام الشافعي الكاتب والأديب المرحوم الإمام الشافعي؟ قال إذا أخذت فيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوتة، فان أجبته وفرجت عنه وان سكتت كما فان يموت. فالإنسان لما ما تردش عليه ما يستحقش انك انت ترد عليه، خليه يتكلم وكيل ربي وحسب عليه الله سبحانه وتعالى. والظلم قال إذا الظلم ظلمات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. مرات الصمت أبلغ من الكلام، لما تصمتي يحس بيك إن تحسي بنفسك إنك أنت مظلومة وإنك أنت في يعني ترتي بالموقف هذا أو الكلام هذا، لما ما ترديش عليه هو نفسه يندل ينهزم أو تنهزم. اللي يتأول على الناس واللي يتكلم على الناس واللي يظلم الناس هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ربي موجود في هذا الكون، الله لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. لكن قال الإمام الشافعي حتى هو في بيت من الأبيات: كن في هذه الدنيا تعابر سبيل واترك وراءك كل شيء جميل، ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوفا وعلى الضيوف إلا رحم. وبالنسبة للموجعة احنا عندنا في أمثالنا الشعبية يقول لك الورق يتورق والموجعة في القلب ما تتدرج، الورق في القيمة والموجعة في القلب تقعد ديمة. لما انت توجع إنسان ويتألم هذا الإنسان في يوم في رب كريم في من يجي ويوجعك. فالإنسان الظلم ظلمات، يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم يأتيك آخرة والندمة، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحنا في اللغة العربية نقول الكلام في غير موضعه سفاهة، إنسان أو إنسانة تتسفه الكلام في غير موضعه في غير مكانه. فكن لبقا، الحكمة تقول كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك. لما تتكلم وبتقول وجهة نظر ولا بتتكلم وبتعطي وجهة نظر كن متزن، خلي كلامك موزون. ويقولوا الزيت من الزيتونة والعاقل يفهم من جيق الطير، وخلي كلمتك موزونة والله اسكت عليها خير. تحية لي ملاك ودمتي لمن أحبك، تحية لكل أحباب برنامج من القلب إلى القلب، من الأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغرياني. تحياتي لي تملوكي، تحياتي لأخي يونس وكل محبينكم.
1: تحياتنا لك، بارك الله فيك استاذة ليلى على المداخلة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. باه في مكالمة، باه استنى شوي قبل ما كان في مكالمة أشر لي بس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. تكلمنا أيضا على أحد الفقرات، تكلمنا على أن السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش. أحيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لأن مش كل وجع لازم يتحول إلى كلام. في ناس لما تتوجع تصرخ، وفي ناس تبكي، وفي ناس تسكت، وفي ناس تتحول إلى هستيريا الضحك، يضحك هي تعرف أن الإنسان موجوع صراحة. ومرات في وجع ما يتفسرش، قد ما تبي تشرحه وتوصفه ما تقدرش توصفه، ما تقدرش انك انت تشرحه اساسا. فشني تتوجه الى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب انت عارف نيتي، يا رب انت عارف شن نقصد، يا رب ما فيش حد فهمني، يا الله سبحانه وتعالى انت عارف بالنوايا واين ما ذلك. فهذه من اقوى الجمل اللي يقولها الانسان امام الله سبحانه وتعالى لما هو يعجز عن شرح وجعه والالم اللي يتالم فيه. لأن فيه ظلم لو حكيت عليه للناس وتفضفض لهم وتحكي لهم ولا كذا، شنو يقولوا لك أول حاجة؟ يقول لك ممكن أنت اللي فاهم غلط، را أنت فاهم غلط. وفيه خذلان، مرات الأشخاص لما يخذلوك لو أنت وصفت لأشخاص وفضفضت وحكيت تقول عادي، يقولوا لك عادي يصير، عادي تصير، خيرك مكبرها، تصير موضوع بسيط. لكن أنت بروحك وحدك عارف حجم الوجع اللي عشته، ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب، السكوت يكون مساحة باش تلملم نفسك وتنقد ما تبقى منك أمانة، لأن راهو اللي حاط رجله في الـ في الـ في النار مش زي رجله في المياره. في مكالمة ولا؟ أعطيني مكالمة هاي. ألو السلام عليكم. أهلا السلام عليكم.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: أهلا، كيف حالك أستاذة ملاك؟
1: الحمد لله.
3: كيف حال صحتك بقى؟ كيف حال عائلتك؟
1: والله لك كويسين طيبين كلهم الحمد لله.
3: الحمد لله.
1: من معاي؟
3: أنا بنت معك بنت الجربولي يا أستاذة ملاك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك. أنا فترة فاتتك اتصلت بيك ولي رقمك الخاص يا أستاذة ملاك تحت الهواء.
1: تمام، خليك مكالمة وخلي لي رقمك تو نتصل بيك، خليك لوطة تحت الهواء وياخذ منك رقمك باي
3: ان شاء الله.
1: تمام. قلنا في الفقرة اللي كنا نحكوا عليها ان مش كل معركة لازم تدخلها يا اخونا علي، مش كل معركة لازم تدخلها، والله مش كل معركة تستاهل انك تدخلها، لانك حتلقى رد مش حيعجبك. في معارك لو ربحتها حتخسر نفسك، وفي نقاشات لو اثبتت فيها انك انت صح خسرت شخص، وفي ناس لو اقنعتهم بالحقيقة مش بيغيروا رايهم فقط. علاش؟ لان مش قاعدين يبحثوا عن الحقيقة، هم يبحثوا عن الانتصار. وهنا الذكي يعرف أمتى ينسحب، مش لأن ضعيف لا، لكن اللي يقول إن وقتي أغلى من إني نضيع في إثبات شيء لشخص مش مستعد إن هو يفهمني صح. اللي بيفهمك حيعرفك، اللي بيفهمك ما يحتاجش إنك أنت تبرر له ولا تشرح له أساساً، أنا هو فاهمك. واللي ما فاهمكش صح هذا يستنالك في غلطة ويستنالك في زلة وإلى ما ذلك. في مكالمة على 092-150-59-99 قلنا فاصلة المكالمة تقريبا، قلنا أمتى يكون السكوت أقوى رد؟ السكوت يكون أقوى لما يكون هذا اختيارك أنت، مش بناء على خوف، مش أنك أنت خايف أنك أنت تتكلم، لما تكون قادر أنك أنت ترد لكن أنت اخترت أنك أنت ما تردش، لما تكون أنت قادر تفضح بني آدم ولكن أنت تختار أنك أنت تستر عليه، لما تكون قادر أنك أنت تجرحه لكن أنت تختار في الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة وأشياء قديمة لكن تقول في خاطرك خلاص انتهى الشيء هذا، هذا مش ضعف، هذا نضج وهذا وعي وهذه إدراك. إن أسهل حاجة إنك أنت تنتقم بالكلام، تأخذ حقك بكلام، لكن أصعب حاجة إنك أنت تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، نقدر أنا تو أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه أو تبي أنت تجرني ليه. ليش؟ لأن في ناس تستعمل في الاستفزاز، في ناس تتفنن في الاستفزاز، يحبوا يستفزوا بني آدم ويطلعوه عن طوره ويطلعوه على شخصيته باش يقولوا يرضوا غرورهم وكبرياءهم، واهو شوفوا البني آدم استفزيته أنا بكلمتين أو بفعل وطلعت لكم حقيقته، هذه هي حقيقته. الصمت أمام الاستفزاز، في ناس تعرف بالضبط في أشياء تضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي قاعد يوجع فيك، يقعدوا يستنى يقولك نستنى في ردك. انت اعطيت الشخص اللي قدامك الشيء اللي تبيه بمجرد انك انت رديت عليه، لما يستفزك وترد عليه بعصبية، اتأكد ان الشخص هذا اللي استفزك انتصر عليك. ليش؟ لان انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبي. لكن لما انت تسكت وتختار انك انت تسكت، هنا قطعت اللعبة عليه، ما وصلتاش اللي يبي، هو ما وصلتاش الغاية والهدف. لان الشخص اللي يستفز غالبا يبي يشوف دائما ردة فعلك، يبي يشوفك انك انت انسان متعصب، انسان يدافع على نفسه، يبي يشوفك انك انسان لازم تشرح وتبرر وتوضح. لكن لما تكون انسان هادي وتقول سمعتك خلاص، وصلني ردك، وصلني جوابك، وصلت خلاص، مش لازم نطول في الكلام، وتسكت بعدها، الجملة هذه تعتبر من أقوى الجمل، أكثر من الخطاب كامل أو مجرد كلمات تختارها أنت في نقاش أو جدال معين. لكن هل السكوت يعتبر دائما صحيح أو خاطئ؟ على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. مرات يتمادى الشخص رد ضروري. بالضبط، وأنا نقول لك علاش النقطة هذه اللي حكيتها أو التعليق هذا اللي حكيتيه، تنقول لك عليه. الشاهين يقول إنسان فقير العلم والتعلم جاهل والنقاش معه عقيم. قلنا لكن هل السكوت دائما صح؟ لا طبعا، وهذه نقطة لازم نكون واضحين فيها جدا. مش كل سكوت حكمة، مش كل سكوت حكمة يا ناس، مش كل سكوت لصالحك. راه في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك. لو حد اتعدى على حقك اتكلم، لو حد ظلمك أو يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه. لو حد يستغل في سكوتك في كل مرة حط له حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف في كل مرة لأنك أنت قاعد تسكت ما تبيش تخسره، هنا السكوت بدأ معاش قوة. هنا لازم أنت توقف بهدوء، بدون ما تكبر الإشكالية، بدون أي مشاكل، من غير إهانة، لكن بوضوح. القوة مش أنك أنت تسكت، راه القوة مش أنك أنت تسكت ديما، والقوة أنك أنت تعرف متى تسكت ومتى تتكلم، الوقت المناسب في كلتا الحالتين، في السكوت وفي الكلام. لأن أصعب السكوت دائما السكوت اللي هو بعد الخذلان، هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل، لما الشخص كنت تعتبره إنسان قريب جدا منك وإنسان عزيز على قلبك يتغير عليك، يتغير تصرفاته عليك بعد ما كنت أنت متعود عليه ومتعود عليك وكذا وكذا، فتلقى روحك تسأل في نفسك شن اللي درته أو شن درته، شن درت معاه، علاش هو تغير معاي، شن اللي صار باش تغير معاي. وهنا تبدأ تبحث عن الإجابات وتسأل في نفسك، لكن مرات ما تلقاش الإجابة. وهنا ما بدل ما تجري ورا الشخص هذا اللي نقول احنا سيبك لأفكارك وخلاك لأفكارك، وتقعد تقول له احكي لي يا فلان ليش تغيرت علي، فهمني يا فلان شن صار معاك، وضح لي شن قاعد يصير معانا، ممكن أحسن شيء تديره في الوقت الحالي وقبل ما تتهور وتسلى، اتراقب الأفعال، لأن الأفعال هي اللي توضح. الشخص اللي يبيك فعلا ويخاف عليك ويخاف على مصلحتك ويخاف على صحتك حيبين من أفعاله معك، مش من الكلام فقط، من الأفعال. واللي يقدرك واللي يحترمك حيبان من أفعاله مش من الكلام. الكلام نقول فيها ألف مرة في عدة حلقات إن الكلام كنا نعرف ونتكلم وكنا كذا وكذا، ولكن الأفعال هي اللي تحدد. قلنا لما يتغير الشخص الإنسان بسبب كثرة الكلام وكذا وكذا وكذا، حكينا على هلبة أمور وهلبة أشياء، وحكينا أيضا على الفرق ما بين الكرامة والكبرياء. الكبرياء أنك أنت ما تبداش بالكلام مع الشخص، لكن الكرامة تقول أنا ما نسمحش لحد يهيني، يقلل مني. الكبرياء يمنعك من الاعتذار، لكن الكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس انك انت نقصت من نفسه. يلا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

الحلقة مشت بسرعة، وفي خاتمة الحلقة وفي نهاية حلقتنا نبي نخليكم مع جملة يمكن تختصر كل اللي حكيناها اللي حكينا فيه اليوم. مش كل ساكت ضعيف، ومش كل متكلم قوي. في ناس صوتها عالي لكن من داخلها مهزوزة، وفي ناس ساكتة لكن قلوبها مليانة قوة. لا تخاف من سكوتك، ولا تحس انك لازم ترد على كل شيء. مش كل كلمة تستاهل جواب، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل معركة تستاهل انك انت تدخلها. احيانا اقوى رد هو انك تحافظ على اخلاقك، على احترامك، واقوى انتقام انك ما تصبحش نسخة من شخص اللي اذاك في يوم من الايام، واقوى اثبات انك انت تكمل حياتك، واقوى رسالة تقولها للشخص اللي ظلمك في يوم من الايام: انا ما خليتش اللي درته فيا يغيرني، انا قاعد طيب. فخليك طيب لكن مش ساذج، سامح لكن حط حدود دائما، واسكت لكن مش خوف، تكلم لكن مش بغضب، وابعد لما يكون البعد فعلا بعد وراحة ليك، لكن ما يكونش حقد. وخلي قلبك دائما متعلق بربي، لأن مرات الناس ما تفهمش سكوتك، لكن ربي يعرف حتى الكلام اللي ما قدرتش تقوله في يوم من الأيام، يعرف دمعتك اللي دسيتها في يوم من الأيام، يعرف القهر اللي نقول احنا تحملته، يعرف المواقف اللي قلت فيها يا رب انت اعلم بنيتي، ويعرف كل مرة قدرت انك انت ترد لكن اخترت السلام. ولهذا لو اليوم في كلام في قلبك ما قلتاش، خليه عند رب العالمين. ولو في شخص ظلمك، خلي الايام هي اللي تكتشف، تكشف لك حقيقة الشخص هذا. ولو في شخص ما قدركش في يوم من الأيام، ما تقعدش تجري وراه باش تثبت له قيمتك. قيمتك ما تنقصش لأن الشخص ما عرفش يشوفها. وفي النهاية يمكن بعض الناس يتفكروا أو يعتقدوا أن سكوتك كان هزيمة، لكن أنت وحدك تعرف الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يعرف الحقيقة. أنت ما كنتش ساكت لأنك ما تقدرش ترد، انت سكتت لانك كنت تقدر واخترت تكون افضل منه. وصلنا الى ختام هذه الحلقة من برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تغير فينا حاجة من الحاجات. والى ان نلتقي، خلوا قلوبكم دائما هادية ونفوسكم دائما مطمئنة، وما تنسوش مش كل سكوت ضعف، احيانا السكوت يكون اخر درجة من درجات القوة. دمتم بخير، ودمتم بخير من الداخل قبل الخارج. استودعتكم الله، ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

يرجون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد انتهيت من 7 حلقات مهدت فيها بذكر أسباب تراجع المغرب. لماذا تراجع المغرب هذا التراجع المريع بعد أن كان إمبراطورية ضخمة تمتد من الأندلس إلى شنقيط، بل إلى مالي في إفريقيا، ومن الجزائر وإلى الجزائر الذي كان يسمى المغرب الأوسط. ذكرت أسباب هذا التراجع المريع، ولماذا احتل المغرب، ما هي الأسباب الحقيقية للاحتلال، وأيضا ذكرت نظام الحماية المقيت في البغيض في 3 حلقات لأهمية التوسع فيه أهمية بالغة. اليوم إن شاء الله سآتي على قضية مهمة، وهي بدايات الأولى للاحتلال أو لتدخل الدول الأوروبية في المغرب. سبقا قلت في التمهيد، قلت إن إسبانيا منذ أواخر القرن 15 ميلادي، يعني تقريبا أوائل القرن 10 الهجري، احتلت سبتة. للأسف البرتغال احتلوا سبتة وميليليا، ثم إسبانيا أخذتها من البرتغال. يعني الآن الاحتلال له قرابة تقريبا يعني 500 سنة، 500 سنة ونيف، احتلال طويل. لكن أنا قصدي في العصر الحديث، أول احتلال حصل كان احتلال مدينة تطوان في المغرب، احتلت من قبل الإسبان عام 1276 للهجرة بتاريخ النصارى سنة 1859-1860، يعني قبل 160 سنة تقريبا. كيف احتل تطوان؟ هذا هو أول احتلال، لكن لا علاقة له بالاحتلال النهائي بعد ذلك في أوائل القرن 20، لا، هذا احتلال سميته احتلال ما قبل الاحتلال. الذي حصل، نحن نعرف أن الإسبان هم في سبتة وميليليا، في سبتة وميليليا الإسبان كانوا دائمي التحرش بالمغاربة في تلك المدينتين، وكانوا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة ودبلوماسية وسياسة وترغيب وترهيب أن يتجاوزوا حدود المدينتين من أجل التمكين لمصادر المياه، من أجل التوسع قليلا، فإن المدينتين صغيرتان. فحاولوا، لكن كان المغاربة لهم بالمرصاد، وجرت بعض الأمور، اضطرت المغاربة للتحرك، لأن الشعب إذا استفز من قبل الصليبيين فإنهم يتحركون ولا ينتظرون الحكومة ولا ينتظرون السلطان. ثم إن أيضا إسبانيا كانت تريد عمل شيء، لأنها كانت تنظر إلى فرنسا وهي كل يوم ترسخ أقدامها في المغرب، فالوضع هذا ما يعجبها بالطبع. ورأت أن الإنجليز أيضا هناك تفاهم كبير بين القنصل الإنجليزي وبين السلطان عبد الرحمن ابن هشام وابنه محمد بن عبد الرحمن، ورأوا أن المغرب ستقتسم بين إنجلترا وفرنسا، فلا بد أن يكون لهم نصيب. فبدأوا بعض المناوشات التي كان لها ردود فعل. طبعا معركة تطوان هي التي فضحت المغرب، كشفت المغرب وكشفت ضعف المغرب لدول أوروبا. كانت هناك هيبة للمغرب وقوة للمغرب، ودول أوروبا تتذكر معركة وادي المخازن سنة 986 للهجرة، يعني في القرن 16، يوم جاء سباستيان، هذا إمبراطور أو ملك البرتغال، جاء في حملة ضخمة وكان واثقا من النصر، إلى درجة أنه أتى معه بصليب ضخم يعلقه في المساجد المغربية، لكن سبحان الله هزم هزيمة صعبة وعظيمة
وقتل. ومعركة وادي مخازن معركة رائعة، لا عندي ليس عندي وقت أن أتحدث فيها، لكن بسطت هيبة المغرب ونشرت هيبة المغرب في أوروبا، وبقي المغرب يعيش على تلك الهيبة ربما 3 قرون. لكن بعد ذلك طبعا معركة هذه كشفت المغرب تماما وكشفت ضعفه، وكانت الكاشف الثاني بعد معركة إسلي، إن كان تذكرون معركة إسلي، هذه المعركة بين السلطان عبد الرحمن بن هشام وفرنسا على الحدود الشرقية للمغرب. ومعركة إسلي جرت قبل معركة تطوان بقرابة 15 عاما، هي التي يعني أيضا ساهمت في كشف المغرب، ولكن احتلال تطوان كشف المغرب وبقوة، كشف ضعفه، كشف عجزه، كشف تخلفه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا أمر يحز في قلوبنا، لكن هذه حقائق لابد أن تورد أيها الإخوة. الطبيب عندما لا يصارح المريض فإن بمرضه فإن المريض لا يمكن أن يتعالج ولا أن يشفى، كذلك هنا لابد من المصارحة. هذه حلقات ليس فيها يعني مجاملة لأحد، هذه حلقات فيها صراحة، هذا تاريخ لابد أن يذكر لأجيال المغاربة حتى يستفيدوا منه أتم الاستفادة إن شاء الله تعالى. طبعا الأسبان يعني كانوا بحاجة إلى تكأة، إلى حجة أمام دول أوروبا لأجل احتلال تطوان. فما كانت حجتهم؟ الحجة الأولى قالوا أن قبائل الريف الشمال المغرب، الريف يعني المزارع والخضرة والماء، وهذا الريف عند العرب، والريف الشمالي المغربي رائع طبعا. قالوا قبائل الريف المغربية دائما تغير على حدودنا في سبتة وميليليا. طبعا هذا كلام كذب في كذب، لأن القبائل ردت فعلها عندما تحاول إسبانيا أن تستفز القبائل بتوسعة حدودها خارج سبتة وميليليا. وتعللوا أيضا بأن دارمون وكيل القنصلي الإسباني في مدينة الجديدة قتل. طيب لماذا قتل؟ هذا هو، أنتم تستفزون الشعب، فإذا قتله الشعب تقول والله قتل؟ طبعا قتل. وأيضا قالوا استيلاء المغاربة على باخرة إسبانية، وأيضا مدينة سبتة حاول الإسبان أن يتوسعوا قليلا خارجها، فبنوا حصنا خارج سبتة حتى يكون نقطة توسعة. طبعا قبيلة هنالك اسمها أنجرة ما رضت بهذا الذل ولا بهذا الهوان، فقامت دمرت هذا الحصن. ولنعم ما صنعوا، هذا هكذا ينبغي المسلم أن يكون عزيزا لا يقبل الذل ولا الهوان. فهذه الأمور طبعا أسبانيا قالت أنا أهنت في كرامتي، خاصة أن قبيلة مزقت العلم الإسباني الذي كان فوق الحصن خارج سبتة، فقالت أنا كرامتي أهينت وأذلت، وأنا لابد أن أحصل على تعويض. طيب ما هو التعويض الذي تريدين يا إسبانيا؟ قال أن يعدم 12 رجلا من قبيلة أنجرة. هذه قصة طبعا، قبيلة أنجرة قبيلة مجاهدة، قبيلة قوية، قبيلة جليلة. أن يعدم السلطان 12 رجلا، ليش يعدمهم؟ ما شرعا، ليس له حق شرعا في إعدامهم. ثم إنهم قاموا من أجل المغرب وهدموا هذا الحصن من أجل المغرب، فما كان يمكن الإعدام أبدا. قالوا أن تأتي الجنود المغاربة للسلام على العلم الإسباني، هكذا طبعا هذا إذلال وإذلال كبير. أيضا تعويضات، يريدون تعويضات، يريدون يعني تعرفون استفزاز، استفزاز. واشتطوا في مطالبهم، أيما شطت وجد أنفسهم في موضع قوة وكذا. طبعا السلطان حاول، السلطان محمد عبد الرحمن للأسف كان للتو قد تعين سلطانا، وهو قائد معركة إسلي، كان يومها وليا العهد، كان أميرا ووليا العهد، وكان قائدا لمعركة إسلي. مسكين يعني في معركة إسلي كان قائد، وهنا معركة تطوان كان السلطان، يعني حظه هكذا. فكان قد تولى منذ شهور، يعني أبوه توفي منذ شهور السلطان عبد الرحمن بن هشام، وهذا محمد عبد الرحمن ابنه محمد الرابع، هذا يطلق عليه محمد الرابع، تولى يعني قريبا. فوجد نفسه في ورطة، ماذا يصنع؟ طبعا حاول أن ينسق مع الإنجليز، القنصل الإنجليزي في طنجة
كان صديقا لأبيه وأيضا صديقا له، كان صديقا له أيضا. والسلطان أبوه عبد الرحمن بن هشام وهو أيضا كان ينسقان مع هذا القنصل الإنجليزي، وكان القنصل الإنجليزي يشير عليهم ببعض الآراء التي يمكن أن تنجد المغرب في المضائق، يعني هكذا. وإن كانت إنجلترا لا تعمل إلا مصلحتها بطبيعة الحال، مصلحة دول أوروبا معها. القنصل الإنجليزي أشار عليه بدفع التعويضات، وأشار عليه بعقاب معين للقبيلة، طبعا لا يصل إلى الإعدام، وأشار عليه بعض الأشياء التي ممكن أن يتفاهم مع إسبان حولها. الإسبان طبعا رفضوا هذا التعويض، ورفضوا إلا أن يسلم إليهم الرجال الذين طلبوهم من قبيلة أنجرة لإعدامهم. طبعا الإسبان فعلوا كل ذلك كما قلت لكم، كانوا مدفوعين بهاجس أن فرنسا تترسخ أقدامها في المغرب، وأن إنجلترا أيضا تترسخ أقدامها في المغرب، يريدون اقتسام الكعكة. للأسف أيها الإخوة والأخوات، صرنا كعكة، صارت بلادنا كعكة يقتسمونها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا وضعنا صار في نهايات القرن 13 الهجري، 19 الميلادي، صرنا يعني كعكة تتقاسم بين القوى الاستخرابية العالمية. وكانوا طبعا الشعب الإسباني كان يعاني من ضائقة وأزمة اقتصادية، فكانوا يريدون شغل الشعب عن أزمته بافتعال معركة خارجية. وأيضا منطلقات إسبانيا كانت إلى ذلك الوقت منطلقات دينية صليبية، كان يتذكرون وصية ملكتهم الهالكة منذ أكثر من 4 قرون آنذاك، وهي إيزابيلا وزوجها فرديناند. إيزابيلا التي قادت حرب أو استرجاع غرناطة كما يسمون، وزوجها فرديناند. هذه إيزابيلا كان لها وصية قبل موتها، وقصتها عجيبة هذه إيزابيلا في إخلاصها لدينها الباطل. فالمهم كان لها وصية، وهي الوصول إلى سواحل إفريقيا وأخذ كل إفريقيا وتنصير الشعوب الإفريقية هكذا يعني. فكانوا يريدون تنفيذ وصية ملكتهم أيضا، ويريدون الوصول إلى مدينة بليونش خارج سبتة من أجل التوسع في مصادر المياه والفلاحة إلى آخره. سبتة كانت تضيق عليهم. يعني كل هذه العوامل جعلت الإسبان يشتطون في رفض الوساطات التي حاول السلطان حمد عبد الرحمن أن يتجنب الحرب بكل وسيلة ممكنة، لأن السلطان عاقل وكان يعلم أن لا قبل له بإسبانيا بجيشها المنظم وبسلاحها القوي، لكن كمان أيضا ما يستطيع أن يسلم رجاله لتعدمهم أسبانيا، فضيحة وأمر مخالف للشرع. وكان السلاطين المغاربة إلى ذلك الوقت، إلى عهد السلطان محمد عبد الرحمن، كانوا مسلمين صالحين دينين يخشون الله تبارك وتعالى ويخافونه، يعني كانوا سلاطين مسلمين محكمين لشريعة الإسلام، لا غبار في ذلك. فما كان يستطيع أن يصنع هذا طبعا. المهم المسألة، وأرسل السلطان ممثله في طنجة ليتفاهم مع هؤلاء الإسبان، لكنهم كانوا متعجرفين متكبرين وكانوا مصرين على شروطهم. للأسف الشديد يعني ما هذا الذي حدث، وصدر قرار الحرب، أصدرت حكومة مدريد قرار الحرب، وفي 22 أكتوبر 1859 للميلاد، وفي يوم 24 تحركت الجيوش موافق سنة 1276 للهجرة. وكم كان عدد جنود أيها الإخوة والأخوات؟ كان 50,000 جندي، تصوروا هذا الرقم. و50,000 جندي وحركتهم إسبانيا، ونزلوا طبعا في المينائين المغربيين سبتة ومليليا محتلة من قبل الإسبان للأسف الشديد. فمن سبتة تحركت الجيوش لتغزو تطوان، طبعا سبتة لتطوان مسافة يعني قريبة جدا، لا تتجاوز 30 إلى 40 كيلا. فهنا طبعا كان لابد من النزول في سبتة، ونزلوا 50,000. السلطان
ما كان أمامه إلا أن يدخل المعركة، ما وهو يعلم أنه غير جاهز للمعركة وأن المغرب كله غير جاهز للمعركة، لكن ماذا يفعل؟ الجنود نزلت إلى بلادي، ماذا يصنع بها؟ وكل أمر المعركة إلى أخيه العباس بن عبد الرحمن، عباس يدير المعركة. كم مع العباس؟ قوات نظامية تسمى 5600 جندي، لا إله إلا الله، 5600 جندي يقابلون 50,000 جندي إسباني. ثم انظر أنت، يعني كلمة قوات نظامية كلمة فيها تجاوز كبير، يعني المغرب للأسف إلى ذلك الوقت الجيش مهلهل وضعيف وغير مرتب على حسب ترتيب الحديث، يعني حسب ترتيب الجيوش الأوروبية الحديثة للأسف بعيد. لكن قل 5600 من قوات النظامية، ماذا تفعلون 50,000؟ الله سبحانه وتعالى قال إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000. أما 5000 ماذا تفعل ب50,000؟ طيب أين الباقي؟ أين الجيوش المغرب؟ المغرب فيه آنذاك يعني ملايين، أين الجيش؟ لماذا جيش 5600 فقط؟ لماذا؟ وهذا طبعا يحز في القلب. أين المغاربة؟ لماذا لم يجندهم السلطان؟ لماذا لم يدربهم ويعدهم لمثل هذا اليوم؟ لكن ماذا نقول أيها الإخوة والأخوات، ماذا نقول في فضائحنا التاريخية؟ طبعا وجاء المتطوعة، المتطوعة الراغبون في الجهاد جاءوا من القبائل بعد الاستنفار، لكن هؤلاء يغلب عليهم العشوائية ويغلب عليهم الانفرادية، وكل قبيلة بمفردها، وكيف يقابلون جيشا مرتبا مكتمل الأركان، سلاحه جديد وسلاح المغاربة عتيق؟ ماذا يصنع الجيش في هذا؟ وكانت النتيجة أن تحرك الجيش الإسباني شيئا فشيئا، حاولت القوات أن تصنع شيئا، 5600 أمام 50,000 ماذا تصنع؟ منيت بهزيمة طبعا، وحوصرت تطوان، حوصرت تطوان، وصل الجيش إلى تطوان، قلت لكم مسافة قريبة من سبتة إلى تطوان، وحوصرت تطوان للأسف الشديد. الذي جرى طبعا أن جنود المغاربة ما استطاعوا أن يقفهم هذا العدد الكبير، عدد ضخم وسلاح حديث، ماذا يصنعون؟ لما حوصرت تطوان قبيل الحصار، كان رأي العلماء والمشايخ وذوي العقول في تطوان أن ينزح النساء والأطفال خارج المدينة، حتى إذا احتلت المدينة لا يعتدى على النساء ولا يسبى الأطفال. لكن غوغاء منعوهم، غوغاء العامة والشعب في تطوان منعوا العلماء والمشايخ والوجهاء من عمل هذا الأمر، وهو أمر مهم أن تخلى المدينة من نساء والصبيان. أن أنتم تعلمون أن الجيوش هذه دخلت المدن، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يحصل فيها ما يحصل من اعتداء على النسوة، ومن سوقهن أسارة، ومن أخذ الأطفال أسارة، وقصة صعبة يعني. لكن للأسف منع الغوغاء، منعوهم من هذا. يعني الذي حصل أمر غريب، يعني سبتة محاصرة، تطوان يعني محاصرة، عوض أن يكون الناس يدا واحدة ضد الاحتلال، بدأت القبائل في النهب والسلب، تنهب تطوان، تسلبها، تنهب، يعني تصوروا أن تطوان تنهب من قبل القبائل والجيش محاصرة من الخارج، الجيش الإسباني، كيف الأوضاع تكون؟ طبعا النهب والسلب والاعتداء على النساء، قبائل هائجة، قبائل لا زمام لها ولا خطام، ولا الدين عندها ضعيف جدا جدا، وازع الدين ضعيف، بدأت تسلب. طبعا الجيش المغربي في الخارج وانهزم من قبل الإسبان، وما هناك أحد دافع عن المدينة، بدأوا في السلب والنهب وأخذ الأثاث البيوت والاعتداء على النساء، وأعوذ بالله. طبعا شيء طبيعي هذا يحصل من قبائل لا وازع دينيا عندها، حتى اضطر وجهاء تطوان للخروج إلى القائد الإسباني ليتفاهموا معه كيف يدخل المدينة وينقذهم من المفسدين، من السرقة والنهابين. وهذا أمر يعني مضحك مبكن، نسأل الله العافية، أن يستغيث المسلمون بالنصارى الصليبيين الذين جاءوا ليحتلوا البلاد لينقذوهم من إخوانهم المسلمين. لكن ماذا يصنعون؟ هؤلاء يسلبون ويقتلون وينهبون، والناس لا تأمن على أرواحها ولا على نسائها ولا على أموالها.
فما كان منهم أن استغاثوا بالقائد الإسباني يرجونه أن يدخل تطوان ويحتل تطوان. أرأيتم يا أيها الإخوة والأخوات، يعني عندما نقول إن الغرب ما انتصر علينا إلا بضعفنا وهواننا ومساعدتنا نحن للغرب أن ينتصر علينا، نحن ساعدنا الغرب كي ينتصر علينا، ما انتصر فقط لأنه قوي لأن نحن ضعفاء فقط، لا، انتصر لأن قومنا بغوا علينا وطغوا علينا فاستنجدنا بالغرب حتى ينقذنا. يعني ماذا نقول؟ فضيحة ما بعد فضيحة. المهم دخل الإسبان إلى تطوان، ماذا فعلوا؟ أول ما دخلوا المدينة وزعوا دورها على ضباطهم وجنودهم، واختاروا الدور الحسنة التي أصحابها مصوا دماء الشعب حتى يجملوا دورهم ويزينوها ويأثثوها بأعظم الأثاث. سبحان الله العظيم، آلت إلى الضباط الإسبان ليسكنوا فيها ويتشرد أهلها الظلمة الذين ما أثثوا بيوتهم ولا أخذوا بيوتهم إلا على حساب دماء شعبهم. وطبعا ونهبت معظم محتويات البيوت البارزة القوية من قبل القبائل الموجودة في تطوان قبل

وإنا إليه راجعون. وأيضا عين قائد أعلى للجيش الأسباني، عين حاكما المدينة. تعلمون العسكر إذا عينوا حكاما كيف يفعلون بالناس، نسأل الله العافية. ولا يسأل الحاكم عما يفعل، يفعل ما يشاء، حاكم عسكري لا يحكم بقوانين طوارئ، لا يسأل عما يفعل. إجبار الأهالي، أجبر الأهالي على التجارة معهم، محاولة تنصير المدينة وتغيير معالمها الأساسية. انظروا للتو وصلوا، بدأوا في التنصير مباشرة وتغيير معالم المدينة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعني طبعا بدأوا يضغطون أكثر فأكثر على السلطان من أجل أن يلجأ السلطان إلى تفاهم معهم وصلح معهم، لأنهم ما كانوا يرغبون في البقاء في تطوان، يعرفون أن الشعب المغربي لن يسكت على ما جرى وأن سيحاصرهم في تطوان، ستكون هناك قتلى كثر، فهم يريدون التعجيل بالخروج، لكن يريدون الوصول إلى أقصى حد من إذلال المغرب ومن أخذ التعويضات، أقصى حد. فبدأوا مفاوضات الصلح بين العباس بن عبد الرحمن وبين قائد الإسباني الذي احتل تطوان. هنا اشترطت إسبانيا التالي، اسمعوا الشروط، شروط القوي العزيز على الضعيف الذليل، إنا لله وإنا إليه راجعون. خروج الإسبان من تطوان وتسليمها مع ما والاها من الأرض التي أخذوها، يعني يدفع لهم السلطان 20 مليونا من الريالات، مبلغ ضخم ضخم ضخم، يساوي تقريبا 100 مليون بزتة بعملتهم، مبلغ هائل، من أين يأتي به السلطان 20 مليون؟ مبلغ ضخم. يزاد للإسبان شيء في سبتة مليلة في حدودهم على سبيل التوسعة، يعني حصلوا على ما يريدون. وأن يعين السلطان عاملا بمليليا وعاملا بسبتة ليراقب الهدنة، ماشي. أن يبني الإسبان تحصينات على حدودهم في سبتة ومليليا كما شاءوا وكيف ما شاءوا. أن يلتزم السلطان، اسمعوا، بالإنعام على الإسبان بأرض تكفي للصيد والقنس بها على ساحل البحر المحيط. أيوة، سبتة ومليليا على البحر المتوسط، يريدون أرضا على ساحل البحر ساحل المحيط الأطلسي، يريدون هذه الأرض طبعا، وأن يلتزم السلطان لهم بهذه الأرض. يريدون دارا للقسيسين في تطوان وفي أي مكان شاءوا في إسبانيا، تصوروا التنصير. إعطاء أرض في تطوان لتكون كنيسة بجوار القنصلية الإسبانية، هذا صعب جدا على السلطان يوافق عليه، لكنه في النهاية وافق. ماذا يفعل؟ أيضا عقد تجاري مع إسبانيا يسمح لها بامتيازات كما لفرنسا امتيازات في المغرب. وكل هذا وقع عليه ووفق عليه للأسف الشديد، ورفضوا أن يخرجوا من تطوان، بقوا في تطوان سنة كاملة حتى يأخذوا نصف المبلغ 10 ملايين ريال، وعشرة ملايين ريال أخرى يذهبون إلى بأنفسهم إلى الموانئ المغربية ويستحصلون المال من الجمرك في الموانئ. أرأيتم إلى الذل والهوان؟ يعني يجلس الإسباني هكذا بجوار المغربي في الميناء ويستحصل المال، يتحصل على المال الذي يريده من الموانئ المغربية الثمانية للتجارية حتى يحصلوا على ما يريدون من أموال بالقوة هكذا. فما كان السلطان إلا أن أخذ قرضا من إنجلترا، وكان قرضا أيضا بشروط فاحشة ربوية من أجل أن يوفي 10 ملايين الأولى للإسبان حتى يخرجوا من تطوان، والعشرة ملايين باقية أخذت بعد ذلك من موانئ المغرب. وهكذا كما قال أحمد بن خالد الناصري، أزالت هذه الهزيمة حجاب الهيبة عن بلاد المغرب، واستطال النصارى بها، وانكسر المسلمون انكسارا لم يعهد لهم مثله، وكثرت الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير. هكذا إذا ابتعدنا عن مولانا، هكذا إذا لم نأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هكذا يحصل بنا ما أهون العبادة على الله إذا عصوه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد كان تأثير الحركة النسوية على الأسرة خطيرا جدا، فقد نادت النسوية منذ عقود بهدم وتدمير الأسرة القديمة التي تعتمد على ما يسمى النظام الذكوري الباترياركي التقليدي، والذي كانت الأدوار فيه مقسمة بين الأب والأم والأطفال بما يوافق الفطرة فيما نعتقد نحن، وبما يوافق الواقع البيولوجي لكل واحد من أطراف الأسرة، وما يوافق الاستعداد النفسي لهم أيضا. لكن بعد أن فككت النسوية هذه الأسرة التقليدية، لم تقدم بديلا سوى مجموعة من الأسر المهشمة المحطمة. لقد كان المجتمع المنبوذ بالباترياركي أو الذكوري يعتمد على مؤسسات قوية، هي الأسرة أولا، ثم هي أيضا المدرسة، وهي الدين. وهذه المؤسسات كانت تفرض مجموعة من المعايير التي تكمن فيها مجموعة من القيم الثابتة. هذه القيم كانت مقبولة من طرف جميع أفراد المجتمع. كانت هذه المؤسسات إذن تضمن قيمة التربية التقليدية، وتضمن طريقة العيش داخل المجتمع في إطار منظومة أخلاقية واضحة المعالم ومستقرة إلى حد بعيد، بغض النظر عما كان يلحقها من نقائص، هذا لا ننازع فيه. تحولت الأسرة التقليدية التي كانت عبارة عن كيان مقدس يستمد قدسيته من التعاليم الدينية، هذا في أوروبا وهو عندنا أيضا صحيح، كانت الأسرة إذن مبنية على أساس تراتبية معينة واضحة المعالم، فيها توزيع عادل للمهام. تحولت إلى مجرد تجمع، الأسرة صارت مجرد تجمع هش وغير متماسك لأفراد متساوين فيما بينهم، لا يفوت أحدهم الآخر في مرتبة أو منزلة أو أي شيء، ومستقلين، يمكن لكل واحد منهم أن يستقل عن الأسرة، عن مجموع الأسرة، ولا ينبني التعايش المشترك فيما بينهم سوى على منطق المشاعر والأحاسيس. الذي يجمع بين أفراد الأسرة هو المشاعر والأحاسيس، لا على أساس الأمانة والمسؤولية وتوزيع المسؤوليات والأدوار، لا. طبيعة الحال حين نتحدث عن أسرة صارت مجموعة من الأفراد، من الذي ينتفع ويستفيد من هذه الحالة؟ طبيعة الحال السوق الرأسمالي، لأن هذا يصب في مصلحة السوق المتحكم الذي يتحكم بآلياته الإعلامية والتعليمية وغيرها، يتحكم في الأفراد بطبيعة الحال. هؤلاء الأفراد حين ينتزعون بسبب هذه النسوية من أسس بنائهم القيمي التقليدية الصلبة، التي هي الأسرة، المدرسة، الدين إلى آخره، هذا كله حين ينتزعون من ذلك بسبب هذه الإيديولوجية الأنثوية المدمرة، فالمستفيد الأكبر هو السوق. إن بنى على هذا كله تحطيم الدور التقليدي للأسرة وتدمير مهمة التنشئة الاجتماعية داخلها، فصار الأفراد داخل الأسرة مجرد مستهلكين كغيرهم، تجمع بينهم مجموعة من المشاعر. لذلك ستجد كثيرا في الخطاب الغربي قضية الحب وكذا والمشاعر والأحاسيس إلى آخره. هذه المشاعر يمكن أن تصمد طويلا، وهذا مشاهد، لكن أيضا يمكن
أن وهذا هو الغالب يمكن أن تندثر تحت معاول المؤثرات الخارجية التي قد تكون مثلا جنسية أو مهنية أو ثقافية أو غير ذلك. وذلك كثيرا ما نجد في الأسر الغربية والتي تشبهها عندنا، نجد أن الأسرة مبنية على الحب، وقل لك الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل ويحبون أولادهم، ثم لمؤثر خارجي معين تجد الرجل يهرب من الأسرة أو المرأة تهرب وتلاحق مشاعر أخرى تكون أقوى من هذه المشاعر التي كانت تحملها في أسرتها الأصلية، لأن حس المسؤولية الذي كان موجودا في الأسر التقليدية ذات الرباط المقدس لم يعد له وجود، والأسرة إذن صارت تتحطم بسهولة بالغة. هذا هو المشاهد عمليا في الأسر الحديثة في الغرب، ونحن بالطبع سائرون في الطريق نفسه. فهنالك مجموعة من المعالم التي لا تكاد الأسر العصرية تنفك عنها. الأول منها غياب الأب، وحين نتحدث عن غياب الأب فإن كثيرا من الأسر العصرية صار الأب فيها غائبا، إما غيابا فعليا وإما غيابا رمزيا. الغياب الفعلي هو حين تكون لدينا هذه الأسر التي تسمى أحادية الوالد، يعني فيها والد واحد، إما بسبب هروب الرجل من مسؤولياته المادية والمعنوية، وإما بسبب الطلاق. والغالب أن الأم هي التي تحتفظ بحضانة الأطفال. ومن المعلوم التنامي الهائل لحالات الطلاق في المجتمعات الحديثة. مثلا في فرنسا يقولون إن واحدا من كل 3 زيجات خارج باريس، يعني في فرنسا غير باريس، ومن كل 2 داخل باريس يقع فيها الطلاق. وهذا أيضا يؤدي إلى تكاثر الأسر أحادية الوالد، تقريبا 1.3 مليون، يعني 1.3 مليون أسرة في فرنسا أحادية الوالد، مع التذكير بأن 80% من أبناء الأزواج المنفصلين يعيشون مع الأم. إذن 80% من هذا النوع من الأسر هي أسر فيها الأم وحدها. جميل. إذن غياب فعلي للأب أو غياب رمزي، وذلك حين يقتصر دور الأب على تكرار دور الأم بطريقة فرعية ثانوية دون تقديم المكمل الأبوي الذكوري الضروري لتربية الأطفال، لأن الطفل لا ينشأ تنشئة صحيحة إلا إذا وجد أمامه أبا وأما. أما أن يجد أما وأبا يلعب دور الأم أيضا فهذا غير سليم. إذن هنالك طرد فعلي للآباء وتحويلهم إلى آباء يسمون بالفرنسية آباء يوم الأحد، يعني هم الذين لا يلتقون عمليا بأبنائهم سوى في عطلة نهاية الأسبوع، يعني يوم الأحد خصوصا، لأداء بعض الأنشطة الترفيهية التي ليست من صميم العملية التربوية اليومية التي تطلع الأم وحدها بها، الأب فقط يوم الأحد. أو أيضا يسمون آباء منفقين، يعني دورهم تقتصر علاقتهم بالأطفال على الإنفاق المادي. إذن هذا المحور الأول غياب الأب. المحور الثاني تضخم دور الأم، فقد كان إخراج المرأة للعمل مطلقا دون مراعاة الفروق البيولوجية التي تميزها عن الرجل، والتي تقتضي أن يكون عملها خارج البيت في ظروف معينة خاصة، جعلها في الغالب تجمع بين عملها داخل البيت وخارج البيت، وهذا هو الذي صار يسمى في الأدبيات عندهم باليوم المزدوج، يعني المكرر. عندها عمل داخل البيت وعمل خارج البيت مع ما يقتضيه ذلك من معاناة مضاعفة. فوق ذلك تتحمل المرأة وحدها في الغالب مسؤولية الأسرة عند الطلاق، الذي بالمناسبة نذكر بأن الطلاق تفرح الأنثوية بأنه من حقوق المرأة التي نجحت في الحصول عليها، نذكر بهذا، أو عند الطلاق أو لتهرب الأبي من مسؤولياته كما سبق. لذلك يطلب من الأم أن تكون امرأة
وأن تكون رجلا في الآن ذاته، فتسيطر على قرارات الأسرة وتسيرها وفق تصورها الأنثوي الذي هو بالمناسبة ليس خللا وليس خطأ، لكن أن يكون هو الوحيد الموجود هذا هو الإشكال. وإن كان هذا كله يعني تفعل هذا وإن كان مخالفا لاستعدادها الفطري وعلى حساب، وهذا هو المهم، وعلى حساب راحتها البدنية والنفسية. إذن خرجت المرأة من دورها التقليدي وصاحب ذلك تطور للقوانين تحت ضغط الحركة النسوية غالبا من أجل مواكبة هذه الأدوار الجديدة نحو أفق مساواة مطلقة بين الجنسين، ومنها المساواة داخل الأسرة. فلم تعد القوانين مثلا تتحدث عن الرجل رب الأسرة ولا عن سلطة الأب، بل عن سلطة الوالدين المشتركة بين الأم والأب. وفي التفسيرات القانونية الجديدة تميل وظائف الوالدين إلى أن تكون وظائف أب أو وظائف أم غير متمايزة، ويمكن التبادل بينها، أي يمكن للأم أن تفعل الآن يعني أن تفعل ما كان الأب وحده مخولا أن يفعله، وعلى الأب أيضا أن يكون قادرا على أن يكون أبا وأن يكون أما في الوقت نفسه. هذا كله يؤدي إلى المحور الثالث، وهو تحطيم قيمة التربية. فينشأ الأطفال عمليا بوالد واحد هو الأم كما ذكرنا، ويؤدي ذلك ولا بد إلى تدليل الطفل تدليلا مبالغا فيه، وإلى صعوبة في التعامل مع الحرمان لدى الأطفال، وعسر لديهم في الانضباط بالقوانين، ونبذ عندهم لقيم الجهد والعمل التي كان الأب في النظام التقليدي يطلع بتلقينها للأطفال إذن في الأسرة التقليدية. امتد الأمر إلى المدرسة أيضا، أي خارج الأسرة. ففي القديم كانت للمدرس وظيفة أقرب إلى أن تكون أبوية، كان مكلفا بتطبيق قوانين صارمة مثل قواعد الانضباط مثلا ومبادئ القراءة والكتابة والحساب، وكانت وظيفة التدريس في الغالب للرجال. فكان الأب يعهد بابنه لمعلم يمنح الطفل في المدرسة نفس التربية التي يتلقاها في البيت مع إضافة معاني التعليم. أما الآن فقد انقلبت الوظيفة التدريسية رأسا على عقب، وصارت المهنة تمارسها النساء في الغالب، ولم يعد التدريس يدور على معاني الانضباط وقواعد العلوم بقدر ما يدور على معاني المشاعر والأحاسيس والرغبات والتفتح المعرفي والأمور النفسية وما أشبه ذلك، مما لا يخفى على من يتابع برامج التعليم المعدة للأطفال وللمراهقين أيضا في عصرنا الحالي. وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: مين احنا سنتحدث عن عن ما بعد الاحتلال، لكن خلينا الآن نتحدث عن بداية خروج الاحتلال الأمريكي من أفغانستان. كيف تلقى الشعب نبأ عودة طالبان إلى الحكم؟
3: والله بصراحة هجئنا، أنا كواحد من الشعب الأفغاني كمواطن هجئنا بالنسبة لخروج المحتل بهذه السرعة. وحقيقة هذا التغيير السياسي السريع أنا شخصيا كحياة ما كنت أتوقعه صدقا، فهذا فضل من عند رب العالمين حقيقة على الأفغان. الله سبحانه وتعالى يعني أكرمنا. هنا قد يكون سائل يسأل يقول أمريكا هي التي عملت بالنسبة لهذا؟ لا لا لا لا، وقد يكون هذا سؤال تسألني منه.
2: نعم صحيح،
3: هي أخرجت وطردت، هي أرغمت أخي الفاضل. نعم، هي لم تخرج برضاها، هي ومن معها من دول ناتو كلهم أرغموا حقيقة. هم مارسوا للأسف الشديد الضغط العسكري بقوة وفشلوا، ومارسوا الضغط السياسي وفشلوا.
2: ما الذي أخرجهم طيب؟ يعني هو فكريا إنه فعليا هو إنه الاحتلال انسحب فجأة.
3: نعم.
2: وطالبان عادت التي كان هذا الاحتلال يريد أن يقضي عليها وأزاحها من الحكم سابقا، عادت مرة أخرى بكل بساطة وبكل سهولة، ولكأنه يعني حققوا أي إنجاز 20 سنة من الاستعمار ومن القتل ومن الأسلحة ومن القنابل ومليارات الدولارات صرفت على هذه الحرب. بكل بساطة تعود طالبان إلى الحكم بهكذا. أنت كمواطن أفغاني أكيد أنت لست يعني جزء من هذه الحكومة الحالية، حكومة طالبان، لكن أنت كأفغاني كيف تتعامل مع هذا المنطق؟
3: أولا عزيز، الفكرة أنا لست سياسيا.
2: نعم.
3: ولا أنتمي إلى طالبان.
2: نعم.
3: أنا مواطن حر، تعرفني مستشار ومدرب في تطوير الذات.
2: نعم.
3: لأقرب لك الصورة والمشاهد الكريم ما يجري اليوم في غزة. جرح غزة حقيقة خطير. كل الناس الآن تظن أن حماس سوف تنتهي وغزة سوف تنظف من هؤلاء، وسوف يأتي هؤلاء الأوروبيون والأمريكان والإسرائيليين وخلاص غزة تكون بدون حماس.
2: نعم.
3: وهذا أكبر خطأ، هذا وهم. هكذا كان الناس يظنون أن طالبان انتهت خلاص.
2: كان هناك اعتقاد،
3: ما كانوا يظنون أن طالبان هم شعب، هم كانوا يغذون من الشعب، كانوا يأكلون من الشعب، وكانوا يشربون وكانوا يسكنون مع الشعب. الشعب هو الذي دافع عنهم.
2: ومش كانوا في الجبال
3: بالضبط؟ في الليل كانوا في الجبال، وفي النهار كانوا في البيوت.
2: يا سلام.
3: نعم، البيت الأفغاني كان مفتوحا له. البيت الأفغاني هو الذي كان يحتضن هذا المجاهد. لماذا؟ لأن البيت الأفغاني هو كان ضد المحتل وما كان يريد الاحتلال، فلذلك هو كان يحتضن. كل الناس كانوا يقولون أن طالبان حقيقة هي فئة ضعيفة وبسيطة، والمفروض الآن يعني هي تتفاوض مع الحكومة، المفروض تقبل الحكومة. هكذا الأجانب قدموا استسلام لطالبان، ما كان مصالحة وإنما كان استسلام. أنا شخصيا صدقا كأحد مواطن أنا كنت أعاتبهم، يا طالبان أنتم فئة ضعيفة قليلة، اجلسوا مع الحكومة صدقا لأجل أفغانستان الكبيرة، ما في مشكلة، اجلسوا وتفاوضوا فيما بينكم. لكن للأسف الشديد هم كانوا حقيقة معهم حق، لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنهم وسيمكن إن شاء الله المسلمون في غزة كما مكن الله سبحانه وتعالى في أفغانستان. صدقا نصر من الله وفتح قريب، فهذه هي الإرادة الأفغانية الفولادية ضد المحتل، وهي التي جعلت بفضل الله ولطفه من كل هذا، بعد فضل الله ولطفه، أن أكرر هذا الكلام كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكن هذا الأفغاني الضعيف الذي كان في الكهوف والجبال والسجون لمدة 20 سنة، والله سبحانه وتعالى أحضره إلى الحكم.
2: طيب هناك لو عملنا مقارنة بين طريقة خروج الاستعمار السوفيتي والاستعمار الأمريكي، سنلاحظ أن الاستعمار السوفيتي كان هناك دعم دولي للمجاهدين في أفغانستان، وكان هناك يعني إرادة خارجية أرادت أن يخرج الاستعمار السوفيتي من أفغانستان. لكن في الحالة الأمريكية هناك وضع مختلف، أن أصحاب الأرض وطالبان وحدهم بدون أي دعم خارجي تمكنوا من إزاحة هذا المستعمر، على الرغم من أنه القوات الأمريكية وأمريكا اليوم هي أقوى أضعاف مما كان عليه الاتحاد السوفيتي سابقا.
3: من أجل ذلك مثلت لك مثال غزة.
2: نعم،
3: غزة اليوم تركوها المسلمون وأعداؤنا هم في صف غزة الآن لوحدها. هكذا كانوا طالبان عندنا. لماذا؟ لأن الأنظمة الجديدة أو الدول الكبيرة أمريكا ومن معهم هم دخلوا فينا حسب الأنظمة الدولية، حسب قانون رقم كذا وحسب كذا وحسب كذا، فكل الناس كانوا معهم. لماذا الآن لا يعترفون بأفغانستان وهم أحرار؟ لأنهم كانوا ضد، كانوا في المواجهة. فلذلك في الاتحاد السوفيتي كما تفضلت كان هناك نقاط قوة كثيرة موجودة.
2: نعم،
3: وكان كثير من الناس كانوا يساعدون. ولكن في الاتحاد الأمريكي للأسف الشديد كانوا لعبوا بعقول الناس. أنا قلت لك أنا شخصيا كنت أقول، لأن أنا لست من طالبان وما أعرف عن داخلهم، أنا كمواطن أفغاني بعقل البشري الصغير كنت أقول لماذا أنتم لا تجلسوا مع الحكومة؟ اجلسوا مع الحكومة لأجل أفغانستان الكبيرة، فاحتضنوا بعضكم البعض. كنا هكذا نتحدث، كنا هكذا نتصور المصالحة، ولكن اتضح لنا نحن كأفغان بأن المصالحة لم تكن مصالحة وإنما كان استسلام، وهم رفضوا الاستسلام. لذلك عندما يكون إنسان واقف حقيقة على مبادئه وعلى قيمه، فهنا الله سبحانه وتعالى سيمكنه. فهذا مثال كان لأجل هذا بالضبط، نفس الحالة كانت موجودة في أفغانستان.
2: طيب إحنا نتحدث عن 20 سنة، أيضا حكينا عن جيل نشأ في ظل الاستعمار وفي ظل الاحتلال الأمريكي، أيضا هناك جيل نشأ في الجبال.
3: نعم،
2: يعني هؤلاء المجاهدون الذين كانوا يبيتون في الجبال ويعيشون ويطاردون في الجبال كان لديهم عائلات أيضا.
3: صحيح،
2: ولديهم أولاد. فنحن نتحدث عن جيل كامل أيضا نشأ في هذه البيئة، كيف كان لها الأثر في ما جرى؟
3: طبعا كل إنسان يولد في بيئة ويتربى فهذا يأخذ على نفس المواهب والقدرات والمهارات حسب البيئة، من البيئة يأخذ.
2: نعم،
3: فكما تفضلت كان هناك بعض الناس ولدوا في الخارج على سبيل المثال، وولدوا في كانوا يعيشون في بحبوحة من العيش والإعلام الغربي يخدمهم وكذا، هكذا ولدوا. والبعض كانوا ولدوا في جلد وولدوا في الجبال وولدوا في القرى وفي مناطق يعني نائية وكبيرة. وفي المقارنة حقيقة لو نقارن بين هذا الإنسان نقول أفغاني الذي ولد في القرية في المنطقة وبين إنسان أفغاني ولد في الخارج، لا مقارنة حقيقة. الطفل الأفغاني الصغير الذي ولد بهذا الجلد لا يستطيع أن يصل إليه إلى بعض من قدراته ومهاراته طالب الجامعي.
2: نعم،
3: للأسف، لأن هؤلاء أصبحوا قادة، أصبحوا رجال. أنا كأحد مدرب ومستشار في تطوير الذات عندما ندرب الناس نحن في قاعات التدريب نتعب أنفسنا لأجل سكيلز، مهارات معينة حتى نوصلها للشباب. ولكن أخي أسامة صدقا الميدان هو الذي ينمي مهارات وقدرات القيادية والإدارية في الإنسان، هو التطبيق فورا. نحن الآن يعني نظريا نتحدث، نرسم في لوحة في السبورة ونحاول تعزيز بعض المهارات وبعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني القيم والمبادئ، لكن ميدان غير. فعندما يأتي أوقات الصلاة، صلوات على سبيل المثال، يصلون قبل صلاة الفجر يستيقظون من النوم، يصلون التهجد ثم يقرؤون شيء من من من من كلام الله سبحانه وتعالى، يحفظون ويتداولون ويتدارسون، وبعد ذلك هكذا يتربون. هذه هي التربية حقيقة النقية، التربية الصافية. فالميدان الشاهد هو الذي يدرب القيادات وليس التنظير.
2: نعم.
3: فلذلك شتانة حقيقة بين الميدان وبين الجامعات والمدارس وغيرها من القنوات التنظيرية أو البيوت أو الأسر، وخاصة إذا الجانب التربوي يكون ضعيف. بعض الأسر التي خرجت من أفغانستان للأسف الوازع الديني أصبح ضعيف.
2: نعم.
3: يعني تأثرت بشكل آخر من البيئات الموجودة التي هي تعيش.
2: نعم.
3: فلذلك الأفغاني القح الذي عاش في أفغانستان والذي تربى في هذه المحاضن فهو قائد صدقا. فأنا يعني كثير من الناس يستغربون، يقولون هؤلاء الشباب كانوا 20 سنة في الكهوف والجبال والسجون، كيف هم يديرون الحكم اليوم؟ لأبسط شيء، ما هو؟ لعدم وجود الفساد.
2: جميل، سنأتي إلى هذه المرحلة لاحقا، لكن أنا أريد أن أتحدث الآن عن طالبان الجديدة التي عادت بعد 20 عام إلى الحكم من جديد، وكانت سابقا قد حكمت قبل الاحتلال الأمريكي. كيف وجدتم طالبان الجديدة؟ نحن نتحدث عن 20 عام، نتحدث عن جيل جديد، يعني ذهب وجيل، جيل قديم ذهب وجيل جديد استلم الحكم واستلم زمام القيادة في في في هذا البلد، خاصة إحنا نتحدث عن فقدان أيضا قادة كبار في طالبان. هل شعرتم أن طالبان اليوم هي مختلفة عن طالبان الأمس؟
3: أخي الحبيب، أكرر لك مرة أخرى بأن الهوية الأفغانية الثقافية الدينية هي واحدة، هي ما اختلفت.
2: نعم.
3: فنحن كأفغان، أعطيك مثال آخر، أنا بهذا الزي لو أخرج معك إلى الخارج الآن كل الناس سوف ينظرون إلي بنظرة غريبة مختلفة.
2: صحيح.
3: لأن هذا الزي غير مروج هنا،
2: غير مألوف،
3: غير مألوف.
2: نعم.
3: لكن هذا هو زينا وبهذا نحن نفتخر. فعندما واحد يضحك على على على هويتي، على ثقافتي، فأنا أتأثر من الداخل.
2: نعم.
3: فهم كانوا نفس طالبان الذين كانوا، هم الذين هم تربوا والذين هم عاشوا وفق المبادئ ووفق القيم. لكن في بتعبير آخر نقول بالنسبة للمرة الماضية عندما جاءوا كان عندهم تشدد أكثر في بعض الأمور، طبعا وفق مبادئهم وقيامهم ووفق زوايا تفكيرهم. طبعا هم استفادوا من هذه، من المرة الماضية. في هذه المرة عندما دخلوا فكان في، لاحظنا نحن كشعب، في توسع في أفقهم،
2: أقل تشدد.
3: بالضبط. نعم. فأصبحوا يعني احتضنوا المواطن، احتضنوا يعني الناس الذين لا يوافقهم مثلا بالفكر أو مثلا بالرأي، ونظروا أيضا حقيقة من زاوية الحكومة وليس من زاوية جماعة محددة أو من زاوية جماعة معينة. فهم الآن حكومة، وهم أيضا في النهاية شعب، هم كانوا من الشعب والله مكنهم لأجل الحكم. فاليوم هم حقيقة يديرون البلد يعني على بصيرة، وكثير من المشاكل التي كنا نحن كأفغان نعاني منها، الجانب الأمني أنا أشرت إليكم مثلا الآن غير موجود. أنا أكرر مرة أخرى أن الشعب الأفغاني شعب متواضع وشعب بسيط ويريد أن يعيش، لا لا لا لا يهمهم من يحكمهم، بس الرابط هو شريعة الإسلامية، وفق شريعة الإسلامية يجب أن يكون الحكم. أي واحد يأتي أهلا وسهلا بهم، فهم موافقون لشريعة الإسلامية وهم علماء وطلاب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعندما يكون عالم في رأس الحكومة موجود فهو يخشى الله أكثر من غيره، فهو لا يخون ولا يظلم ولا يبيع بلده، ويكون مصالح بلده هي أكثر من مصالحه الشخصية. فهم حقيقة يعني استفادوا كثيرا من هذه التجارب، ثم أيضا من في خلال 20 سنة أكيد هم يعني تعلموا وتدربوا ودرسوا، ممكن قرأوا ورأوا التجارب يعني هذه كثيرة جدا يعني خلال 20 سنة. فأكيد هم اشتغلوا على أنفسهم، وكان عندهم أيضا في خلال 20 سنة هياكل إدارية، بحيث لكل ولاية والي ولكل مديرية مدير وأيضا بالنسبة للوزراء الهيكل التنظيمي كان موجود عندهم، يعني كانت هي حكومة بس ما كانت موجودة في الواقع، فهم تدربوا وتعلموا وأصبحوا هم أفضل حقيقة من ظهورهم الأول.
2: وفعليا جاءوا مكان دولة أو مكان حكومة أنشأها الاستعمار وأنشأها الاحتلال الأمريكي، وكانت هذه الحكومة أو تلك الحكومة التي نشأت تحت ظلال الاحتلال الأمريكي كانت على النمط الغربي، صحيح؟ لا. عادت طالبان من جديد بطبيعتها وبثقافتها وبعقيدتها لتحكم من جديد هذا البلد. المواطن الأفغاني، أنت كمواطن أفغاني كيف شعرت الفرق بين الحكومتين؟
3: والله بالصراحة في الأنظمة الماضية أنا مرة من المرات كنت أذهب إلى من كابول من العاصمة إلى شرق البلاد.
2: نعم.
3: كان لي برنامج زيارة الأيتام لأحد المؤسسات، هي ندوة العالمية للشباب الإسلامي، ثم كان عندي دورة تدريبية في ولاية كونر شرق البلاد بعنوان الأستاذ الجامعي الفعال.
2: نعم.
3: في جامعة سيد جمال الدين أفغاني، ولاية كونر سيد جمال الدين أفغاني ولد فيها وهو من نفس الولاية يعني.
2: نعم.
3: فشاهد من الكلام نحن تحركنا من العاصمة الأفغانية كابول، ففي منتصف الطريق حصلت الحرب بين المجاهدين وبين الأمريكان.
2: حصلت الحرب هناك، اشتباك صار يعني.
3: اشتباك. نعم.
2: نعم. نعم.
3: فنحن كنا شباب ثلاث سيارات، فكل السيارات التي اجتمعت عددها 15 سيارة، واحد فينا استشهد، جاء رصاص. طبعا نحن مواطنون كل واحد يذهب لشغله.
2: نعم.
3: أنا قلت للشباب الذين معي، قلت لهم إلى أين نذهب؟ قالوا لزيارة الأيتام. أين نذهب بعد ذلك؟ لتقديم دورة تدريبية، نحن مرافقين مدرب. إذا نحن في سبيل الله، فإذا متنا نحن شهداء. أنا ألقنت إخوتي يعني هذا الشيء حتى يشعروا بشيء من النشوة. طلبت من سواق أن يرجع قليلا، كان في تلة صغيرة ما استطاع أن كان يرتجف رجله وما استطاع أن يذهب، فنزلت من السيارة، جلست في مكاني وأنا أخذت السيارة إلى الوراء. انتظرنا هناك تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات. برنامج الصباحي أصبح بعد الظهر، وصلنا إلى جلال أباد بعد الظهر، رأينا الأيتام، ثم نذهب من جلال أباد إلى كونر إذا أمامنا دبابات أمريكية. الدبابات هذه تذهب جدا بطيئة، ممكن بين 20 إلى 40، جدا بطيئة ولا تسمح لنا أن نتقدم منهم، ماسكين الكراشينكوبات هكذا وموجودين في الدبابات وفي سيارات هاي لوكس، وما سمحوا لنا أن نتقدم عليهم. فوصلنا بعد المغرب إلى إلى إلى كونر. فأنا كنت أقول مع نفسي، أنا كمواطن أنا لست حرا في بلدي، لست حرا أنا في جدول يومي لي، أنا لست سياسيا ولا عندي أجندة أمنية ولا ولا ولا شيء، أنا مستشار ومدرب، أنا أبني العقول، ما استطعت حقيقة أن أدير وقتي. بتنا في كونر وقدمت دورة تدريبية غدا، وبعد ذلك عدنا إلى العاصمة. فما كنا أحرار أخي الحبيب، ما كان لدينا أدنى حرية أن نتحرك في مشاويرنا الصغيرة أو القصيرة، لكن بفضل الله المواطن الأفغاني اليوم يشعر بهذه نشوة، بهذه الحرية. أنا بلد حر، للحرية فواتير أخي أسامة، دفعنا فواتير، فنحن اليوم بفضل الله أحرار، ما أحد يتحكم فينا. نعم قد يكون عندنا اختلافات، قد يكون عندنا وجهات نظر، ولكن بفضل الله نحن أفغان أصبحنا مجتمعون، وهذا الشعب أصبح مجتمع بهذا النظام، والنظام بحاجة إلى التطوير، وهم يقبلون التطوير، يقبلون التجديد، يقبلون النصح. فلذلك حقيقة نشعر نحن بالحرية في هذا البلد، طبعا هذه بعد السنين طوال. والمواطن اليوم حقيقة هو يمارس مهنته ويمارس حياته ويذهب إلى السوق يبيع ويشتري وما عنده أي مشكلة، فلذلك هو جدا سعيد وجدا مسرور في بلده في هذه الأوضاع التي كنا نحلم بها. أخبرتكم في اليوم الواحد إذا كان عدد الشهداء أقل من 100 كنا نحمد الله، اليوم عدد القتلى أقل من 100، هذا في الأنظمة الماضية. لكن اليوم يسقط طفل صغير 7 سنين أو 8 سنين في البئر، فثمانية من الوزراء يتحركون من العاصمة الأفغانية إلى أبعد ولاية نائية لنجاة هذا الطفل. هذا نموذج فقط بالنسبة للأمن، يسهرون ليل لكي يعطي النجاة لهذا الطفل. يموت الطفل قبيل الفجر، يعودون إلى كابول. فهذا مثال واحد فقط للأمن. ليس الآن لا يوجد لا حرب ولا مشاكل أخرى. طبعا لأول مرة في تاريخ أفغانستان كل جغرافيا أفغانستان أصبحت موحدة تديره نظام واحد. في الأنظمة الماضية كانت هناك بعض النقاط أو بعض الولايات، كانت هناك مع بعض الجهات أو بعض الجماعات، ما كانوا يقبلون كلام الرئيس.
2: يا سلام.
3: أساسا ما كان يقبل. الرئيس ما كان يستطيع أن يرسل واليا لهذه الولاية. لماذا؟ لأن هذه الولاية كانت مع جهة معينة وكانت تترك هكذا، وكانت هناك إمبراطوريات داخل البلد.
2: نعم.
3: الآن قضيت على كل هذه الأمور، الآن أفغانستان موحدة، يعني لها كلمة واحدة ونظام واحد، وهم أيضا وصلوا إلى اكتفاء الذاتي. الأنظمة الماضية 75% المساعدات الأجنبية كانت تأتي، والآن المساعدات الأجنبية صفر، وهم وصلوا اكتفاء الذاتي. لعلمكم أن مديونية أفغانستان صفر.
2: تم سداد كل الديون؟
3: كل الديون.
2: هذا متى تم؟
3: أفغانستان ما عليها ديون.
2: تم بعد انسحاب الاحتلال.
3: خلال هذه الفترة تقريبا 4 سنين، لأن نحن نكتمل يعني 3 سنين وأشهر.
2: نعم.
3: الآن أنتم تعرفون أن أكبر دولة عليها أكبر ديون هي أمريكا. نحن أفغان ما عندنا ديون.
2: كيف تمكنوا من سداد ديونهم؟
3: أنا أخبرتك حبيبي أن فساد أم الخبائث. هم عندهم ما عندهم فساد لا أخلاقي ولا إداري. من الموارد البشرية طبعا، من الموارد الداخلية الأفغانية، سددوا كل هذه الأمور، وصلوا اكتفاء الذاتي. أنتم تعرفون أفغانستان دولة غنية بقيمة 30 تريليون يوجد فيها على أراضيها من المعادن والمناجم.
2: 30 تريليون
3: دولار؟ 30 تريليون. الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كارزاي قال في الهند أن إحدى المؤسسات الجيولوجية الأمريكية تقول 3 تريليون. محمد كارزاي الرئيس الأسبق في أحد اجتماعاته في الهند قال أن الأمريكان أسقطوا صفر. هذا ليس 3 تريليون وإنما 30 تريليون. هناك مؤسسات جيولوجية وهذه دراسات واضحة وموجودة.
2: بماذا تتميز أفغانستان؟ ما هي المعادن الموجودة فيها؟
3: كل المعادن الغالية النفيسة التي لا توجد في بلدان أخرى أو في عالم آخر موجودة في أفغانستان. اليوم أفغانستان حقيقة بحاجة إلى عقول، وبحاجة إلى مؤسسات مخلصة وصادقة حتى تساعدها. يا ليت يعني من الأمة الإسلامية تتحرك بعد البلدان الصديقة حتى تساعد أفغانستان في هذه الأمور. كل شيء تفكر فيه موجودة في أفغانستان، خاصة بالنسبة للمعادن النفيسة الغالية. الآن الصين جدا جدا مقبلة على أفغانستان،
2: مهتمة
3: جدا، عندهم عقود كثيرة واتفاقيات موجودة.
2: وقعوا مع طالبان؟
3: وقعوا مع الأنظمة الماضية.
2: نعم.
3: بس راجعوا الحكومة الجديدة، راجعوا بعض الاتفاقيات واستمروا معهم، مستمرين معهم، لكن ما زال هناك حاجة موجودة. فأنا شاهد أفغانستان هي دولة غنية جدا بثرواتها وبمناجمها وحقيقة أيضا بكوادرها، ولكن فقيرة للأسف شديد هي أصبحت أفغانستان.

0: جمعيات خيرية الأفغانية بحول الله سوف تنفذ مشاريع في فلسطين وفي أفريقيا وفي غيرها من البلدان، وفلسطين أيضا إن شاء الله سوف تتحرر، فشاهد سوف تنفذ المشاريع في بلدان الفقيرة، بس بشرط لو سمحت لنا بالنسبة أن نكمل ما لدينا. الشعب هم أنفسهم يريدون حقيقة بناء يعني هذا البلد، إعادة الإعمار الآن بأيادي الشباب بأيادي الشعب، لا يوجد هناك محتل، لا يوجد هناك الأجندات الأجنبية، لا يوجد ريموت كنترولات بالخارج لإدارة البلد، هم أحرار أفغان الآن يريدون أن يبنوا بلدهم بأنفسهم، لا يحتاجون لأحد، حتى لا يحتاجون للاعتراف السياسي أو الاعتراف الحكومي.
1: هنا نقطة دكتور حياة، يعني لماذا تصير طالبان، يعني الآن هي أصبحت تحكم دولة وهذه الدولة جزء من هذا العالم، لماذا تصر على وضع مثلا العلم علم إمارة الإمارة الإسلامية خلف الوزراء والحكومة بمجلس الحكومة وما إلى ذلك؟ يعني ألا توجهونهم أنتم يعني أصحاب تأثير وتغيير في هذا البلد وتسعون لتحسين بلدكم، ألا ينصحون ألا يوجهون لمثل هذه الأمور قد تشكل حساسية لدى الغرب، قد يقاطعون بسبب هذه التصرفات؟
0: هم الأنظمة الماضية كانت أنظمة جمهورية،
1: نعم،
0: ديمقراطية، والنظام الحالي هو نظام إمارة بغض النظر عن كلمة إسلام كنظام سياسي. طبعا أفغانستان صدقا غير مستعدة 50 سنة مقبل أيضا بالنسبة لنظام جمهوري. النظام الجمهوري ما يمشي في أفغانستان، فيجب أن يكون في أفغانستان نظام إماري أو إمارة.
1: لماذا لا؟ يعني لما لا يناسب هذا البلد؟
0: لأن 47 سنة الحروب والمشاكل ووجود هناك قبائل وأحزاب سياسية كثيرة جدا، وكل جماعة له أجندة سواء داخلية أو أجنبية، هذا موضوع آخر.
1: تمام.
0: ولكن للأسف الكل يريد أن يعملوا في أفغانستان، الموضوع حقيقة بحاجة إلى أفغانستان أن يبنى من الداخل، والفحص أيضا المخلص والصادق من غيره. وكانت هناك أحزاب سياسية بعضها لديها كانت نوايا جيدة ونوايا إيجابية، والبعض كان ما كان عندهم يعني نوايا إيجابية، حتى كان هناك جماعات من الشيوعيين واليساريين والعلمانيين والجماعات كثيرة جدا. فالآن هذا النظام الإماري قضوا على كل هذه الجماعات والأحزاب السياسية، قال نحن عندنا إمارة واحدة، فلذلك هم أصبحوا عكس الأنظمة الماضية التي كانت ما تستطيع حقيقة أن تدير هذه الأحزاب.
1: نعم.
0: يعني الأحزاب السياسية عندما توجد في بلد معين وتدار بشكل معين، يعني الأحزاب هذه تحترم الرؤية والاستراتيجيات للبلد والرسالة الكبرى للبلد، فهذا شيء حسن. ولكن إذا أحزاب يعني لا تراعي هذه الأمور التي هي تدل على سيادة البلد، فهذه تعتبر حقيقة خطورة على البلد، وهذا يعتبر أيضا خروج يعني على سيادة البلد وسياسته. فبالتالي كثير من البلدان يوجد يمارس فيها بعض الأنظمة السياسية، ولكن هذه الجماعات هي تحترم الرؤية العامة يعني للبلد، وكان هناك كثير من المشاكل موجودة. فلذلك أفضل نظام إداري أنا وجهة نظري هو نظام يعني إمارة. طبعا على هذا النظام يطبق في كثير من البلدان الخليجية مثلا، نظام يعني إمارة أو نظام يعني كذا، وهذا النظام على أساس أيضا الناس تشعر حقيقة بأن فعلا هذا بلدنا، وهذا النظام أو الحكومة بالأحرى يعني يوفر أو توفر البيئة للمواطن لأجل العمل، لأجل العيش الكريم، لأجل أن يعيش في أمن وأمان. من أهم حقيقة يعني أنواع التنمية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعد ذلك مواطن يستطيع حقيقة أن يكمل ما يريد.
1: طب لماذا لا يكون هناك تناغم أو انسجام مع المجتمع الدولي؟ لماذا لا تنفتح طالبان أو الحكومة اليوم في أفغانستان على المجتمع الدولي ويحاولوا أن يلبوا بعض الطلبات التي تطلب.

0: يطلب منهم مثلا أن يتصرفوا كدولة وليس كإمارة. يعني حتى لو إن ذكرنا أن هناك بعض الدول اليوم تحكم كإمارة لكن منسجمة مع المجتمع الدولي.
1: وجهة نظري هم كانوا 20 سنة في العداء، في القتال المباشر، كانوا في القتال المباشر، وكانوا هم أعداء وطردوا وشردوا من أفغانستان. فالآن بصعوبة جدا أن يعترفوا بهم. بالنسبة مع احترامي شديد، الأنظمة بما تسمى الأنظمة العالمية، هذه الأنظمة بحاجة إلى المراجعة. أخي العزيز، أين هذه الأنظمة العالمية اليوم في غزة؟ ألا تقتل الأطفال والنساء والضعفاء في غزة؟ لماذا غزة اليوم محاصرة؟ الناس تموت جوعا، يمارسون عليهم سياسة التجويع. أين هذه الأنظمة الأممية التي تحترم الكلب؟ واليوم للأسف الشديد أصبح الإنسان أسوأ للأسف الشديد، لا لا لا لا لا يحترمون. فهذه الأنظمة التي جعلت أو بنيت للأسف الشديد
0: تكون قدوة للعالم،
1: فتح الله بنفسها بحاجة إلى مراجعة. فما بالك بأن تطلب الآن من الحكومة حصلت على الحرية أن تتبع لهذا هذه الأنظمة المزيفة؟ بالعكس، هذه الأنظمة بحاجة إلى إعادة المراجعة. نحن كمسلمين بحاجة حقيقة إلى أن نرجع إلى دين حنيف. لدينا كل شيء موجود. دائما أنا أسأل لماذا كلمة مستشرق موجود؟ غرب ماذا يريد من الشرق؟ لا يوجد في الشرق إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أخذوا كتاب الله وسنة رسول الله، فهموها واستخرجوا منها كثير من الأمور ووصلوا ونجحوا اليوم. نحن للأسف الشديد ما عرفنا كتاب الله ولا طبقناه في حياتنا، لذلك اليوم نحن يعني فاشلين للأسف الشديد. فبالتالي هم يعني نظامهم نظام إسلامي. الآن شاء من يشاء وأبى من أبى.
0: يحكمون بالشريعة الإسلامية؟
1: نعم. هم يطبقون الشريعة الإسلامية بحظافيرها بالضبط. نعم. وأنا قلت لك الشعب الأفغاني يرفض، يعني إذا هم انحرفوا لا يهمهم الشعب الأفغاني، لا يهمهم من يحكمنا، ولكن يحكمهم الشريعة الإسلامية. فإذا هم انحرفوا كما انحرفوا غيرهم سوف يبدلونهم بغيرهم. فهم الشريعة الإسلامية خط أحمر للشعب، وهم يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى، وأخبرتكم وهم علماء، فهم يفهمون بشرع الله وهم يطبقون هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم كانوا في عداء مع هذه الدول، من الصعوبة جدا أن يعترفوا بهم حتى لو تنازلوا. لأن مشكلة التنازل أيضا، يا ليت التنازل كان بسيطا، فهم يعني تنازلاتهم يعني على حساب المبادئ والخيم. موضوع الجندر كنموذج أنا قلت لك، غدا يقول لازم الإمرأة تتزوج مع إمرأة، ورجل يتزوج مع رجل، أو رجل يتزوج إمرأة تتزوج مع الكلب، هذه مخالفة للمبادئ والقيم. فالشعب يرفض هذه الأشياء وهم يمثلون الشعب.
0: نعم. كيف تنظرون أنتم الآن كأفغان إلى الحكومة الحالية كمسؤولين ووزراء؟ هل ترونهم يعيشون مثلا في قصر عاجي وبعيدين عن المجتمع فعليا، ويريدون أن يبسطوا ويمتلكوا هذه البلد فعليا؟
1: فيما أسمع وفيما أرى عكس ذلك. هم كحكام لديهم كل الإمكانيات الموجودة، ولكن هم بسطاء جدا فيما أسمع.
0: إيش يعني مظاهر البساطة هذه؟
1: أن قصصهم أحد المسؤولين الكبار جدا يعني في الحكومة، أحد الإخوة أخبرني أن لدغه ناموسية، الناموس. نعم. فيقول قلت لهم لماذا لا توفروا له المكيف، الجو حر الولاية هذه.
0: نعم.
1: فيقول قالوا أنت أقنعه نحن نجيب له المكيف. يقول أنا كلمته يا شيخ نجيب لك نوفر لك مكيف، لماذا أنت تعمل هكذا؟ فيقول ابتسم وقال في ناموس صغير دخل الناموسية بدون إذن، وموضوع بسيط إن شاء الله لا يدخل مرة أخرى. هو يبيت فوق غرفته الطينية على السطوح في صيف ويأخذ ناموسيته وينام، يستيقظ غدا ليؤدي مهامه.
0: هذا مسؤول كبير في الدولة؟
1: جدا مسؤول، يأتي له الطعام من البيت، لا يأكل من بيت المال المسلمين.
0: إيه بيت مال الأموال المسلمين موجود بأفغانستان؟
1: هذه أموال الحكومة
0: اللي هي وزارة المالية، خلينا
1: كل هذه الأموال من بيت المال المسلمين، فلا يأكل من هذا الطعام. يأتي له، لا يأتي له يعني، طبعا هذا العمل ليس مجاملة ولا نفاقا، هذا في الواقع، لأن ما عنده راتب في الحكومة، هو متطوع.
0: هذا مسؤول متطوع في الحكومة؟
1: هو مسؤول متطوع، هو ينفق عليه إما أبنائه أو أو أو أقاربه، ما عنده راتب، لا يركب في السيارة الحكومية. من المسؤولين عندما يقضي على مستوى الوزراء مشاويرهم الخاص يركب الدباب، دبابة نارية موتورسايكل، لمشاويرهم الخاصة، لأن هذا الزيت الذي يستخدم هذا الزيت في سيارته للعمل، هذه سيارة يعني للدولة. مقارنة بالمسؤولين في الأنظمة الماضية، مسؤول صغير كان عنده 15-20 سيارة ضد الرصاص، موكب كبير جدا، وشوارع كانت يعني تسكر أو تغلق لأجل هذا السيد.
0: لكن مش خطر حياتهم هذا لما يتصرف بهذه التصرفات، وبالنهاية هو مسؤول والدولة تحتاجه، يعني الدولة كدولة يعني.
1: هم عملوا بكل صدق وإخلاص. أحد المسؤولين أو أحد الوزراء هو وزير الدفاع، يمرض يذهب إلى العيادة للطبيب لكي يعالج نفسه، ويأخذ وزير الدفاع،
0: وزير الدفاع
1: الحالي، فيذهب عند سكرتير الطبيب يأخذ رقم هذا ويجلس في سيرة حتى يدخل على الطبيب. الطبيب ينظر له يقول له اسمك محمد يعقوب، أنت تشبه وزير الدفاع. بعدين يشوف اسم والده محمد عمر، يقول لا تكون أنت وزير الدفاع. طبعا هو لابس تقية بسيطة أي مواطن،
0: بدون حراسة،
1: بدون حراسة أبدا. فيقول ماذا يحصل إذا أنا وزير الدفاع؟ هل أنا نبي؟ إيش فرق بيني وبين هذا المواطن؟ أخي هذه النماذج حقيقة نماذج نحن لم نلاحظها في, في, في, في, في, في عصرنا اليوم. مسؤول جدا كبير فيهم فوق الوزير، يحضر في سيارته القديمة موديل 80 لأكبر اجتماع، لأجله عمل هذا الاجتماع. وشرطي أو الحارس يسأله أين تريد الذهاب، نحن مدعوين عندنا البطاقة هذه موجودة، عندهم أسلحة، إذا سلموا من فضلكم هذه الأسلحة هنا ثم ادخلوا. ما حد يعرفه، عندهم تواضع عجيب وغريب.
0: يعني هو مدعو لمناسبة عادية وليس
1: مناسبة كبيرة جدا، آلاف من العلماء يحضرون. وهذا مسؤول مهم في الدولة
0: يحضر ويسلم سلاحه،
1: أكيد على أساس هذا النظام حتى يعني لا, لا, لا, لا يسبب الإشكالات الداخل. الشاهد بكل بساطة ما في حراسة، ما في بروتوكول معين، ما في شيء. فهذا هو أخي الحاكم اليوم. طبعا هم بإمكانهم أن يعيشوا في بحبوحة من العيش، بإمكانهم أن يعيشوا في الخارج، بإمكانهم أن يفعلوا مثل المسؤولين القدامى. كان بيته في دبي أو في أسطنبول، وكان هو يعمل في خلال الأسبوع، وسط الأسبوع إذا ابنته أو ولده صغير يريده يا بابا اشتقت إليك تعال، حاضر أنا جاي، يحجز طائرة بيزنس كلاس درجة أولى وكان يأتي يزوره وثم يذهب. كان يلعبون، ما كانوا يعني يعملون. فشاهد هم بسطاء، هم يعملون حقيقة لأجل هذا الشعب ولأجل هذا البلد وتطوير البلد. الآن من يوافقه ومن يخالفه هذا موضوع آخر،
0: تمام،
1: لكن هذا هو الواقع.
0: الآن من يحكم البلد هو أمير البلاد،
1: نعم،
0: هو الحاكم الآمر الناهي في البلد، صحيح. أم هناك مجلس وزاري، أم هناك مستشارين، كيف تدار البلد؟
1: هو الأمير، أمير البلاد، له مجلس شورى، وطبعا تحته وزراء.
0: نعم يعني أمير البلاد مجلس شورى ووزراء ينفذون،
1: نعم، لكن هو الأمير طبعا هو له شورى، له بشكل طبعا نقول مصغر،
0: نعم، مجلس مصغر
1: ليس يعني مجلس كبير، وبعد ذلك هو المسؤول الأول وبعد ذلك الوزراء. طبعا هو الذي يعني يؤتي الأوامر والوزراء هم ينفذون.
0: طيب
1: كيف الأنظمة الماضية كان عندنا برلمان، كان عندنا أيضا مجلس الأعلى أيضا أو مجلس الشيوخ زي ما يقال، وكان في أنظمة الوزراء كانوا مرتبطون جدا بهذه المجالس البرلمان وأيضا المجلس الأعلى الأفغاني، لكن الآن هم وزراء على طول يأخذون يعني أوامر من الأمير مباشرة.
0: نعم.
1: فلا يوجد حركة يعني إدارية كبيرة يعني.
0: كيف تتعامل دول العالم الآن مع أفغانستان ومع طالبان بالتحديد، خاصة بعد التحرير يعني زوال الاحتلال الأمريكي؟
1: كل الدول تتعامل مع أفغانستان بشكل وآخر، وأفغانستان في المقابل لديهم تقريبا 40 سفارة والقنصلية في الخارج موجودة
0: تعمل.
1: نعم تعمل، ولكن لا يوجد هناك الاعتراف الرسمي بما نسميه، بحيث يدخل اسم أفغانستان عند الأمم المتحدة ويصبح له كرسي، وأيضا يكون في اعتراف يعني حكومي من قبل هذه البلدان، هذا لا يوجد. وإلا معظم البلدان لديهم السفارات موجودة في أفغانستان، بعض البلدان لا يوجد لديهم سفارات في الداخل، ولديهم زي مكتب تنفيذي أو تنسيقي في قطر مثل أمريكا وبعض الدول الأخرى، لكن كل العالم يتعامل مع أفغانستان، خاصة الموضوع الاقتصادي. هناك شركات كثيرة جدا، شركات صينية، شركات إيرانية، رجال أعمال، مستثمرين وحتى أوروبية بالنسبة لموضوع الاقتصاد، فهناك شركات وهناك حركة موجودة، ولكن الاعتراف الرسمي هذا إلان غير موجود.
0: ما هي أقرب دولة عربية وإسلامية لكم على أفغانستان تشعرون أنها يعني تساعدها ولديها علاقات قوية معها؟
1: والله بالنسبة للأفغان هم يحبوا كما قلت العرب والمسلمين،
0: نعم،
1: بشكل سواسية، وهم مسالمون وما عندهم يعني مشاكل. ولكن بالنسبة للدول وجهة نظري قطر هي أقرب لها، لأن كانت مفاوضات أيضا على أرضها،
0: هي التي أدارت المفاوضات
1: بالضبط. نعم. وهي التي سهلت كثير يعني من الأمور، ولديها أيضا مشاريع جيدة الآن في في في في داخل أفغانستان، فأتوقع تكون هي أقرب يعني.
0: نعم. طيب أحد المآخذ اليوم على أفغانستان وحكم أفغانستان هي قصة التعليم، وبالذات تعليم البنات، وفي الآونة الأخيرة قبل عدة سنوات قليلة صدرت قرار بأنه المرأة لن تذهب إلى الجامعة ولن تدرس، وهذا أثار جدل. كيف تفكر الحكومة هناك في هذا الموضوع؟ أنتم كأفغان يعني أليس هذا مضر في بناتكم، مستقبل بناتكم؟
1: بالنسبة لإجابة على هذا السؤال إن شاء الله سأحضر لك أحد الشخصيات الرسمية.
0: لا أنت كمواطن
1: حتى هو حتى تجيب، ولكن أنا وجهة نظري منظومة التعليم في أفغانستان موجودة، التعليم موجود. طبعا عندنا التعليم على قسمين، تعليم ديني وتعليم عصري. التعليم الديني هذا في المساجد
0: وفي هذا اللي حدثنا عنه في البداية
1: في المدارس. نعم. بالضبط. والعصري في الجامعات وغيرها. طبعا المرأة اليوم تدرس تعليم الديني طبعا إلى مرحلة الابتدائية تدرس، وبعد المرحلة الابتدائية تعليم الديني هي تدرس وتكمل مثل الأولاد، لا يوجد هناك أي مشكلة. اليوم المرأة موجودة في صحة، اليوم المرأة موجودة في وزارة الداخلية، في المطارات
0: تعمل.
1: تعمل نعم. تعمل تعمل. اليوم المرأة موجودة في في في السوق يعني مثل، لكن للأسف الشديد الإعلام الغربي أعطى هذه الصورة حقيقة للمشاهد الكريم كأن المرأة خط أحمر. لا بالعكس، المرأة يعني تقضي مشاويرها وتتسوق وتذهب إلى السوق وتتجول، والمرأة الموجودة يبقى هناك. طبعا أنا فيما أفهم وفيما أسمع وفيما أقرأ لم يعلنوا منع التعليم، وإنما قالوا يمنع إلى أمر ثاني. إلى أمر ثاني معنى ذلك أنهم هم يراجعون المناهج، هم يراجعون المناهج، وهم يريدوا أن يوفروا بيئة صافية ومناسبة للمرأة. للمرأة أنا كما قلت نحن أفغان هي در مصون، فالمفروض هي يجب أن تكون لها بيئة لا يكون فيها اختلاط، لأن الأنظمة الماضية للأسف الشديد كما أخبرتكم خربوا المناهج وكثير من الأمور. فأنا أيضا كأحد المواطنين نحن أيضا ننتظر إن شاء الله هذا الأمر الثاني إن شاء الله قريبا، حيث المرأة كما هي الآن تدرس وأيضا سوف يكون لها فرصة. لكن هناك بعض نقاط يعني عامة، على سبيل المثال هم فيما أتوقع لا يسمحون أن تصبح المرأة مهندسة معمارية. رجل موجود هو يقوم بالنسبة لهذا العمل، لكن المرأة نحن نحتاجها كطبيبة، نحتاجها كمعلمة، نحتاجها كمربية. بأبسط سبب أخي أسامة، لو تكون المرأة هي تقوم بأعمال إدارية خارج المنزل مثل زوجها، فهناك وظيفة مقدسة لهذه السيدة الكريمة، هي تربية الأبناء. من يربي الأولاد؟ هل شغالة تربي الأولاد؟ أو الرجل هذا يربي الأولاد ويجلس إلى يعني في بيته؟ فالمرأة عندما تقوم بواجباتها التي هي يعني هي مكلفة بهذه الواجبات، رعاية الزوج وتربية الأولاد وهي ربة المنزل، لا يمنع أن يكون لديها نشاط آخر، يعني نشاط خاص، بس هذا النشاط يجب أن يكون وفق المبادئ ووفق القيم. ففيما أنا يعني أنتظر ومتفائل حقيقة أن المرأة إن شاء الله سوف ترجع كالأول وأقوى من الأول بحول الله، بس تكون في ضمن المبادئ والقيم الأفغانية والإسلامية.
0: يعني هذه القيم والمبادئ تم اللعب بها خلال النظام السابق
1: كثيرا.
0: يعني كيف؟
1: كثيرا، هم كانوا الأنظمة السابقة للأسف الشديد كما هم أسيادهم، يعني يستخدمون المرأة هي الهدية السماوية لأجل استمتاع الرجل للأسف الشديد. فما كانوا حقيقة يعطون الحق الأصلي للمرأة. يعني هذه المرأة الأفغانية مسكينة، هي كانت مظلومة، هي كانت مقتولة، وهي كانت أرملة، وهي كانت أم الشهداء، وهي كانت مريضة ولازالت، وهي جائعة، ما أحد تكلم. بمجرد هذا الموضوع، التعليم تعليم مهم، أنا لا أقول أنه غير مهم، ولكن حياة أهم من التعليم. فحياة المرأة الأفغانية كانت في خطر، وهي كانت مهددة، ما أحد كان يتكلم. هذه كلها نعرات سياسية للأسف الشديد الناس تنظر إليها في المجهر أو في المجاهر، يكبرون هذا الموضوع، موضوع التعليم. أنا قلت لك أنا كمواطن أنا متفائل ومنتظر إن شاء الله أن هذا القرار السيادي الأفغاني حول الله سبحانه وتعالى يصدر قريبا، وننظر أيضا إن شاء الله تعالى المرأة كما كانت موجودة، وهي ستكون إن شاء الله موجودة مثل أخيها، النساء شقائق الرجال، ولكن يكون لها بيئتها الخاصة بدون اختلاط وفي مناهج يعني وفق المبادئ والقيم، وتخدم المرأة كما يخدم المرأة الرجل وطنه وأمته بحول الله سبحانه وتعالى.
0: جميل. طيب الآن لن نتكلم عن الوضع الاقتصادي اليوم، كيف يعيش الأفغان بعد هذه السنين الطويلة من الحروب والمعاناة وأثار الحروب أيضا التي تركتها على البلد، كيف يعيش المواطن الأفغاني؟ ما هي مصادر الدخل في أفغانستان؟
1: الجانب الاقتصادي الكلي كدولة أمورهم طيبة، وتحدثنا
0: عنه. نعم.
1: يبقى
0: نعم.
1: هناك اقتصاد لدى الأفراد.
0: نعم.
1: ولدى الشعب حقيقة هناك يوجد مشاكل اقتصادية، يعني الجانب الاقتصادي للأسف الشديد يعني مضمحل، وشعب الأفغاني حقيقة بحاجة. يعني أنا أخبرتكم في الأنظمة الماضية كان 75% من المساعدات الأجنبية كانت تأتي إلى أفغانستان، وهذا الفقر ليس جديد.
0: انقطعت 75% هذه المساعدات،
1: قطع. نعم. تماما. وهذا الفقر نحن للأسف الشديد بقي لبلدنا من الأنظمة الماضية، ليس جديد، ولكن الآن ازداد فقر. ومن هناك لاجئين أفغان بعض البلدان، لعلكم تسمعون قاموا بطرد اللاجئين الأفغان ورجعوا لنا من إيران وأيضا من باكستان، فعدد كبير جدا. وأفغان أنفسهم للأسف الشديد يعيشون يعني في في في في ظروف اقتصادية خانقة.
0: نعم.
1: وهي أعتبرها ظروف استثنائية للأسف الشديد. الأعمال الإنسانية والمؤسسات الإنسانية العربية صفر للأسف الشديد، فلا يوجد هناك جهود تنموية، جهود إنسانية، جهود إغاثية للأسف الشديد. هناك جهود جدا متواضعة موجودة، والمؤسسات الأجنبية لديها مآربها للأسف الشديد، لا يأتهم لأجل الإغاثة ولأجل نصرة هذا الشعب. الشعب حقيقة يعاني معاناة كثيرة في صحة وأيضا في التعليم وأيضا في الجانب الاجتماعي للأسف الشديد، وشعب متواضع يعني لا يتطلب أمور كثيرة، لا يتطلب، ليس شعب بشكل عام يعني شعب المكيفات أو كذا، شعب متواضع تقريبا 90% لديهم حياة جدا متواضعة، بيت من الطين وشيء من المزرعة يجيبون. لذلك أيضا من الغرائب عندما الأجانب كانوا يستخدمون عليهم بعض الصواريخ، وكانوا هم ماذا يفعلون؟ كانوا يدفنون شهداءهم، وكانوا يأخذون شظايا هذه القنابل الكبيرة، كل قنبلة قيمتها $50,000 أو أكثر، كانوا يبيعون شظايا، وبهذه الشظايا كانوا يبنون له بيت آخر.
0: كل بساطة.
1: أيوة، وكانوا أيضا يستفيدون اقتصاديا. الشعب لا يخاف من الموت، وهم خلقوا للموت، ويقولون أن الموت مرة واحدة، نحن سوف نقتل مرة واحدة، لا نقتل يعني كم مرة. فالله سبحانه وتعالى الذي كتب لنا هذا القدر سيصيبنا، وكأنهم يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى قول لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك شعب متواضع. وأيضا في نقطة أخرى أخي أسامة، أن شعب عندهم عزة نفس جدا كبيرة وجدا عالية، لا يسألون الناس الحافة حتى ولو يكون عندهم حاجة.
0: لماذا؟
1: أنا أتحدى كل عدسات العالم أن تظهر لنا امرأة أفغانية واحدة طلبت من الناس النجدة أو طلبت منهم المساعدة، لا يطلبون. حتى بالنسبة نحن، أنا كأرأس إحدى المنظمات الإنسانية، عندما نوزع نحن بعض المشاريع الإنسانية الخيرية، حقيقة البعض لا يقبلون، لا يستنمون رغم حاجتهم الماسة. نحن نعرفهم أن هذا فقير وهذا مسكين، ما يستلم. في أحد الولايات الشرقية كان عندنا مسعى المنطقة، كان عندنا مجموعة من التمور ومجموعة من المصاحف، فأنا قلت لزميلة المفروض كنا نكثر من التمور ونقلل من المصاحف، سارة كان صغيرة، نحن عملنا العكس. صدقا أخي أسامة انتهت كمية المصاحف والتمور، ما أحد يريد أن يستلمها. لو سمحت مصحف، لو سمحت مصحف، مصحف، خذ تمر يا أخي، أنت فقير مسكين. لا شكرا ما أريد. شو يا أخي، هذه هدية، الرسول قدم قبل الهدية، لماذا أنت لا تقبل؟ وكنا نرغمهم بالنسبة للاستلام. شعب مسلم بالفطرة، حتى ولو جائع، حتى ولو عطشان، حتى ولو مريض لا يشتكي. فلذلك حقيقة الموضوع بأمس الحاجة بالنسبة للمؤسسات الإنسانية، يا ليت تتجه لأفغانستان، ويا ليت يعني تزرع. وأقول لهم هذا الكلام لفترة مؤقتة اذهبوا هناك، قريبا يا أيها المؤسسات أفغانستان سيكون مصدر لكم، بحول الله سوف تغذيكم إن شاء الله حتى تنفذوا مشاريعكم في البلدان الأخرى.
0: جميل. هذا ما تريده أفغانستان من العالم العربي والإسلامي.
1: نعم.
0: ما الذي يجهله العرب عن أفغانستان؟
1: والله يجهل الكثير للأسف. أنا لا أعتبهم، هم أناس طيبون، الأمة فيها خير كبير، وخاصة أفغانستان أعمق جرح في جسد الأمة بعد فلسطين، فأنا لا أعاتبهم، ولكن للأسف الشديد لعدم وجود العدسات، لعدم وجود الإعلام الصافي، حقيقة هم لا يدرون كثير من أفغانستان. ولذلك أنا أدعوهم لزيارة أفغانستان، وأنا أدعوهم أنهم لا يسمعوا لكل الإعلام الموجود. أنا صدقا كما أخبرتكم بالنسبة لبرنامج أفغانستان ترحب بكم، عندما أنا أحاور الضيوف الذين زاروا أفغانستان أحاورهم بكل شفافية، وأسمع منهم يتكلمون كلام عجيب. خمسة منهم كبار العلماء هم قالوا كابل وجدنا أنظف مدينة من كثير من المدن العربية. العاصمة الأفغانية كابل أنظف مدينة، نحن زرنا يعني بلدان كثيرة جدا. فالشاهد من الكلام، أنا حقيقة أحيي الإخوة الأفاضل والأخوات أن يزوروا أفغانستان، وأن يذهبوا للسياحة، ويذهبوا للتجول، ويذهبوا يعني الوقت الذي هم يريدون أسبوع، حتى هم بأنفسهم أمهات أعينهم يرون، يعني حتى ممكن يلتقوا ببعض المسؤولين، ويزور بعض الإدارات، ويلتقوا بشعب ومؤسسات الشعبية، حتى بعد ذلك يرجعوا هم بقناعات مختلفة، مختلفة تماماً لما شاهدهم في الإعلام أو سمع.
0: دكتور حياة الله عتيد، أنا سعيد جداً في استضافتك معنا في بودكاست عربي بوست، حديث لا يمل صحيح صراحة عن أفغانستان، هي البعيدة فعلياً عنا في منطقتنا، لكن هم مثال للتحدي والصمود ومقارعة الاستعمار يجب أن يكون يعني درس ويدرس فعلا في مجتمعاتنا التي تعاني اليوم فعلا بعضها من الاحتلال والاستعمار. أشكرك مرة أخرى دكتور حياة الله عتيد.
1: وأنا أسعد، أكرر لك شكري ولفريقكم المبدع.
0: شكرا جزيلا.
1: العفو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أنه بقي سؤال واحد قد يثور في الذهن عندما شرحنا الحكمة الأولى التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. بعد أن شرحنا هذه الحكمة وأوضحنا المعنى منها وأجبنا عن الأسئلة التي قد تثور في الذهن من خلال هذا الكلام، أعتقد بقي السؤال التالي، وهو أن فينا من قد يقول: فإذا كان هذا الكلام صحيحا فمقتضى ذلك أن الإنسان مهما ارتكب الموبقات ومهما ارتكب المعصية تلو المعصية تلو المعصية فينبغي أن لا يتسرب إلى قلبه الخوف، ذلك لأن تسرب الخوف إلى قلبه يعني نقصان الرجاء، وإذا نقص الرجاء فمعنى ذلك أن هذا الرجل يعتمد على عمله، وهذا ما ينبغي أن لا يكون، وهذا إشكال. أظن أن الإشكال واضح، يعني من مقتضى هذا الكلام بحسب الظاهر أن الإنسان مهما ارتكب من الموبقات ومهما ارتكب المعاصي ينبغي أن لا يستشعر بالخطر الذي يقصيه من رحمة الله عز وجل، لأنه إذا شعر بهذا الخطر فقد نقص الرجاء لديه، ونقصان الرجاء دليل على أنه ممن يعتمد على عمله. وقلنا ينبغي أن يعتمد الإنسان في كلتا الحالتين على رحمة الله وفضله. ما الجواب؟ الإنسان، طبعا الكلام هذا لا يقال إلا في حق المؤمن بالله عز وجل، الملحد لا يقال له هذا الكلام. الإنسان المؤمن الذي انزلقت نفسه فارتكب بعض المحرمات، لابد ما دام مؤمنا أن يستيقظ إيمانه بالله عز وجل بعد أن انتهى من ارتكاب هذه المعصية، فيدفعه إلى الإنابة وإلى التوبة والاستغفار. لابد إذا كان مؤمنا أن يستيقظ الإيمان عند هذا الإنسان فيدفعه إلى الألم وإلى الندم، ومن ثم إلى الاستغفار والتوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا عندما تبت إلى الله عرفت أن الله يقبل التوبة عن عباده كما يقول، فضلا منه وإحسانا. إذا عاد الرجاء وتكامل بين جوانح، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على فضل الله التواب، اعتمادا على كرم الله التواب الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم، وهذا من معنى قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار دليل على الزغل في الإيمان، وكمال الإيمان لا بد أن يقود صاحبه إلى التوبة إلى الله عز وجل. إذن لا إشكال، أنت في حالة إقبالك على الله بالعمل الصالح لا يتنامى رجاؤك إلا أملا برحمة الله وغفرانه كما شرحنا في الدرس الماضي. وفي حالة إدبارك عن الله عز وجل بالمعاصي لا يتناقص أيضا رجاؤك، لأن إيمانك سيدفعك إلى أن تتوب وإلى أن تندم وإلى أن تعاهد الله عز وجل على عدم الرجوع إليه، والله يقبل التوبة منك بفضله ومنه وكرمه وجوده. وإذا بالرجاء بقي كما هو. ولعلكم تعرفون الحديث القدسي الذي سبق أن شرحناه في إحدى المناسبات، يقول فيه الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا آخر فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه، فقد غفرت لعبدي. يذنب ذنبا ثالثا فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه، فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. أي إذا كان ديدن هذا العبد أن يتوب دائما فديدني أن أغفر له الذنب دائما. إذا كان شأن العبد أن يتوب توبة صادقة نصوحا، فإن شأني أن أغفر له الذنب دائما. فهل ينقص رجاؤك والحالة هذه؟ لكن لاحظ، لا ينقص رجاؤك اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على كرم الله الذي يغفر الذنوب، واعتمادا على كرم الله الذي يقبل منك العمل البسيط البسيط الذي لا يساوي شيئا تجاه فضل الله ونعمه التي يسديها إليك. وهذا أيضا من معنى قول الله عز وجل في الحوار الذي يذكره لنا بيان الله عز وجل مع الشيطان الذي رفض أن يكرم آدم وأن يسجد له سجود التكريم كما طلب الله عز وجل. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هكذا يقول الله لإبليس، وقد توعد إبليس بأنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ما قد قاله إبليس، وقد أمكنه الله من ذلك. الباري عز وجل أجابه في أكثر من مكان، أوضح الله هذا البيان في أحد الموضعين. ماذا يقول؟ هذا صراط علي مستقيم، أو هذا صراط، ما هيك؟ صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لاحظوا معنى هذا الكلام: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، بحسب الظاهر الكلام فيه إشكال، كل الناس عباد الله، الملحد الفاسق الفاجر من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، كل من يتحرك فوق هذه الأرض عباد لله. هل يصدق أنهم جميعا الشيطان ليس له عليهم سلطان؟ إذن سلطانه على من؟ ما معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي لن تجد سبيلا إليهم أبدا. هؤلاء محصنون بحصن يقيهم من شرورك، حصن العبودية. معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ يعني هل الإنسان الذي تحصن بحصن عبوديته لله معصوم؟ لا يرتكب ذنبا؟ لا يرتكب، معرض. طيب كيف يصدق قول الله عز وجل إذن ليس لك عليهم سلطان؟ الإنسان الذي تشبع بمعنى العبودية لله واصطبغ ظاهره وباطنه بهذه العبودية لله عز وجل، الشأن فيه دائما إذا ارتكب موبقة أن تهتاج هذه العبودية بين جوانحه وأن تقوده إلى التوبة. قد يعيد الكرة وقد يعصي الله مرة أخرى، تهتاج مرة أخرى عبوديته لله عز وجل بين جوانحه فيأسى ويندى ويتألم وتقوده هذه العبودية مرة أخرى إلى رحاب التوبة والإنابة الله عز وجل. وهكذا يتفجر الشيطان غيظا كلما دفعه إلى معصية ما وفرح، كلما جاءت عبوديته لله فطهرته بماء التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وهكذا هذا معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الإنسان في كلتا الحالتين أثناء إقباله إلى الله بالطاعات التي يوفق إليها ما ينبغي أن يكون معتمده إلا على كرم الله ومغفرة الله، وعند إدباره وتعرضه للمعاصي أيضا وهو لابد أن يقوده الإيمان إلى التوبة أيضا ما ينبغي أن يكون اعتماده إلا على كرم الله ومغفرة الله لا على توبته الخاصة به، وإلا التوبة ماذا تصنع؟ انظروا إلى قول الله عز وجل وأقولها لمن يزهى بطاعاته ولمن يزهى بعباداته ويظل يقول طيب يعني أنا هذه العبادات التي أقوم بها لا فائدة منها، أقول لهم ما قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة. هل تأملتم هذا الكلام الثقيل في وقعه المخيف في مضمونه؟ لو يؤاخذ الله الناس هكذا يقول بصورة عامة بما كسبوا لما ترك ما ترك على ظهرها من دابة. معنى هذا الكلام أن طاعاتنا عباداتنا كلها إذا نظرت إليها أقل من أن تجعلك مؤديا لحق واحد من ملايين مليارات حقوق الله سبحانه وتعالى. فمن هو هذا الذي يقدم غدا على الله وهو معتز بطاعاته وعباداته بعد هذا الذي يقوله مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى؟ وهكذا أعتقد أن هذه الحكمة اتضح معناها، وهو أساس من أهم أسس الوحدانية، أسس التوحيد. وقلت لكم إن جزءا هاما من حكم ابن عطاء الله كلها ثمرات للتوحيد، مقتضيات للتوحيد، أي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالتوحيد بالذات، ثم يأتي منها ما يتعلق بالأخلاق ويأتي منها ما يتعلق بالسلوك والتشريع ونحو ذلك. الآن ننتقل إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. نكرر ولعلنا نحفظ هذه الحكم العجيبة في صياغتها والمليئة بالمعاني الرائعة في مضامينها. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. هذه الحكمة تدور على قطبين اثنين، ما يسمى بالتجريد وما يسمى بالأسباب. فما معنى هاتين الكلمتين؟ الإنسان أيها الإخوة له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يقيمه الله سبحانه وتعالى تحت سلطان من عالم الأسباب، فأينما تحرك يجد نفسه أمام الأسباب التي لا بد من التعامل معها. هذه الحالة تسمى حالة الإنسان الذي أقامه الله في عالم الأسباب. وهنالك حالة أخرى تسمى حالة التجريد، وهي تلك الحالة التي يبعد الله سبحانه وتعالى فيها سلطان الأسباب المختلفة عنه، سلطان الأسباب المادية، سلطان الأسباب الصحية، سلطان الأسباب الفكرية، أيا كانت، يقيمه الله في مناخ يقصيه عن سلطان هذه الأسباب. هذه الحالة تسمى حالة التجريد أو حالة التجرد. والإنسان يتعرض في تقلباته لأن يقع في هذا الوضع ولأن يقع في هذا الوضع. وعلى المؤمن الذي يريد أن يطبق أوامر الله أن ينظر إلى الحالة التي هو فيها فيتعامل مع الله طبق تلك الحالة.

وما ينبغي أن يسرع مزاجيا فيتعامل مع الأسباب وهو لا يعلم المناخ الذي هو فيه، أو يبتعد عن

الأسباب من الشهوة الخفية. رجل أناط الله سبحانه وتعالى به مسؤولية أسرة، أكرمه بزوجة، أكرمه بعد الزوجة بأولاد، إذن أناط الله عز وجل بعنقه مسؤولية أسرة وأولاد. تصوروا لو أن هذا الإنسان وهو إنسان صالح مؤمن تقي دائما يعيش مع معاني وحدانية الله ومع حقيقة كونه الفعال في الكون الذي يسخر الأسباب لسلطانه كما يشاء، عاش هذا الإنسان يتشبع بهذه المعاني، فقال أنا لن أتعامل مع الأسباب. قيل له ألا تخرج إلى السوق فتكدح؟ قال لماذا أكدح؟ الله يقول فابتغوا عند الله الرزق. ألا تخرج إلى السوق لتبحث عن عمل تعود به من ورائه بشيء من المال تعود به إلى أسرتك؟ يقول ألم تقرأ قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يجلس في داره وقد قطع نفسه عن السوق وقطع نفسه عن أسباب الرزق وأسباب الكدح وما إلى ذلك، بحجة أنه يسبح في بحار التوحيد وأنه يرى المسبب ولا يريد أن يتعامل مع الأسباب. ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ ينطبق عليه هذا الجزء الأول من حكمة ابن عطاء الله، إرادتك التجريد، هكذا نقول له، مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. انظر قبل كل شيء فيما أقامك الله، تأمل تجد أن الله أقامك هكذا شاء، أقامك في عالم من الأسباب، وذلك عندما جعل منك زوجا لزوجة، عندما جعل منك أبا لأولاد، عندما أناط بعنقك مسؤولية الزوجة ومسؤولية هذه الأولاد، عندما أقامك الله في هذا المناخ فمعنى ذلك أنه أقامك في عالم الأسباب. فإذا اتخذت هذا الموقف فاعلم أنك في الظاهر تمارس التوحيد وفي الباطن تشبع نفسك بشهوة من شهواتها الغير المعلنة، الشهوات الخفية، تريد أن تتباهى بين الناس بأنك مع الله وأنك لا تتعامل مع الأسباب، وهذا غلط، وهذا من الابتعاد عن الله عز وجل والتعامل مع الشهوة الخفية النفسية. إذن ما الصح في هذا الموقف؟ الموقف الصحيح هو أن تعلم أن الله عز وجل عندما جعل منك ربا لأسرة فقد حملك مسؤولية هذه الأسرة. أنت في هذه الحالة لا تتعامل مع الله بناء على ثقتك الخاصة بالله، لأنك لا تتعامل معه من أجل ذاتك، وإنما تتعامل معه من أجل أسرتك، زوجك، أولادك. فإذا كنت تملك هذه الثقة الكبيرة بالله فمن أين لك أن تجر أسرتك وأولادك إلى هذه الثقة؟ واضح الكلام الذي أقوله؟ وهذا من مبادئ الإسلام، وهذا أيضا من مبادئ العقيدة الإسلامية. أما وقد جعل الله منك رب أسرة فاعلم أن الله أقامك بين كفتين من ميزان شرعه، وهو القائل في محكم تبيانه والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أنت لا تعيش لنفسك، أنت تعيش الآن

0: أسرتك، والذي يتحكم بسلوكك دينيا هو الشرع. أنت مكلف بالإنفاق عليها، أنت مكلف بأن تهيئ لها عيشا رغيدا جهد الاستطاعة، أنت مكلف بتربية أولادك التربية الجسمية والنفسية والعقلية، ولكل ذلك أسباب أقامها الله أمامك. فلو أنك أعرضت عن هذه الأسباب وأنت تعيش في خضمها، فمعنى ذلك أنك تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يقول لك: سبيلك إلى أن أرزقك أن تطرق هذا الباب. فإذا قلت لا، أنا لا أطرق الأبواب، أنا أطرق بابك مباشرة، طيب يا أخي رب العالمين يقول لك: دعك من بابي مباشرة وسر إلي عن طريق ما أقول لك، انزل إلى السوق، اشتغل، اكدح، تاجر، ازرع، اشتغل، واسلك الطريق الذي يفتحه الله عز وجل أمامك. هكذا أمرك، هكذا شرعت لك. فإذا جاء من يقول لماذا الأسباب، أنا مع المسبب، أنت في هذا المناخ تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول ابن عطاء الله عز وجل: من الشهوة الخفية. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. ولهذه الحقيقة صور شتى وذيول كثيرة. من ذلك مثلا رجل يشتغل، ولكنه عندما يأتي إلى الدار، وهو كما قلت لكم أنيطت به مسؤولية أسرة، زوجة، أولاد، بمجرد أن يدخل داره يتجه رأسا إلى المحراب الذي أعده للعبادة في بيته، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وربما اكتفى بسلام نعم يلقيه على من حوله، ثم يتجه رأسا إلى المكان الذي أعده للعبادة في داره، فيفتح القرآن ليقرأ، أو يتجه إلى القبلة ليصلي، وهكذا. وأولاده وزوجته الكل ينظرون إليه وهو بهذه الحال الشاكلة. أنا لا أتخيل، أنا أصف واقعا. ما حكم الشرع في هذا العمل؟ ينطبق عليه هذا الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري: يا هذا، لو كنت منفردا لا زوجة لك ولا أولاد ولا قريب، ولو كانت دارك كمغارة تدخل إليها فلا تجد فيها أحدا تسلم عليه، إذن لصح لك أن تفعل هذا، لأن الله لم يعلق بعنقك مسؤولية أحد. لكن أما وقد أقامك الله في عالم الأسباب عندما جعلك رب أسرة، فقد كلفك بسلسلة أوامر شرعية داخلة في معنى الميزان الذي قلت. هذه الأوامر هي عبادتك، هذه الأوامر هي قراءتك، هذه الأوامر تطبيقها هي تسبيحك، هي تحميدك، هي تهليلك. تدخل إلى الدار وأنت قد رسمت البسمة المليئة على وجهك ومحياك، تسلم سلام الإنسان الودود المشتاق لأسرته وأولاده، ثم تجلس معهم تنثر وتنشر من محبتك فيما بينهم بكل معنى الكلمة. الصورة أنك تتعامل مع الدنيا، الصورة أنك تتقلب في الشهوات والأهواء، لأن هذا شيء مما يتفق مع الشهوات والأهواء، لكن الواقع الذي يكمن من وراء هذه الصورة أنك بهذا تتقرب إلى الله، أنك بهذا تعبد الله سبحانه وتعالى، لأن الله أقامك في عالم الأسباب. إذن تقول سمعا وطاعة يا رب، أنا سأتعامل مع الأسباب التي وضعتها في طريقي. من جملة الأسباب أن تتسبب إلى إسعاد زوجك بالأسباب. لو قال لا أنا سأصلي وفي سجودي أدعو الله لها بأن يسعدها، في سجودي سأدعو الله لها بأن يشرح صدرها، هذا قلة أدب مع الله. رب العالمين علمك الطريق الذي يتعامل به. تعطي زوجتك من نفسك وتعطيك من نفسها، ومن ثم يتمازج الشعوران، وعندئذ إن شاء الله عز وجل أن تتحقق هذه السعادة. وإلا فما معنى السكن؟ ما معنى قوله عز وجل وخلق منها زوجها ليسكن إليها؟ جعل الزوجة سكنا لك وجعلك سكنا للزوجة. وما نقوله عن العلاقة بين الزوجين نقوله عن العلاقة بين رب الأسرة وبين الأولاد. فهذا الإنسان الذي إذا جاء إلى داره اصطنع العبادة واصطنع الانشغال بقراءة القرآن آنا وبالصلاة آنا وبحمل المسبحة والتسبيح آنا آخر إلى أن ينعس فينام، ثم يقوم في اليوم الثاني فيذهب إلى شأنه، هذا الإنسان محجوب عن الله، محجوب عن الله بهذه الشهوة الخفية. هذا مثال. مثال آخر، رجل كان مستقلا بأمر نفسه، كان مسؤولا عن ذاته، شاء الله عز وجل لحكمة أن يحمله مسؤولية ما صغيرة أو كبيرة، شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أهل حيه، شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أهل بلدته التي هو فيها أو قريته، أو شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أمته كرئيس دولة مثلا. المسؤوليات تتفاوت. هذا الإنسان الله عز وجل أقامه في عالم التجريد أم في عالم الأسباب؟ في عالم الأسباب، هكذا أقامه الله. فلو أن هذا الإنسان قال أنا كعالم أتحمل مسؤولية هذا الحي، سأجلس في داري وسأقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن، ثم أختم هذه القراءة بالدعاء لأهل هذا الحي أن يوجه الله كل أفراده الوجه الصالح، سأصلي قيام الليل وفي جنح الليل حيث يستجاب الدعاء سأدعو الله لأهل هذا الحي بسعادة الدنيا والآخرة، هذا يكفي. ما حكم هذا الموقف؟ خاطئ، آثم هذا الإنسان. إذا كان يعلم أن في حيه منكرات تنتهك وهو ساكت يعتمد على هذا الخط بينه وبين الله مباشرة، فالله سبحانه وتعالى يحمله مسؤولية كبرى، ولسوف يؤاخذه إذا قام الناس غدا لرب العالم، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، أقامك الله في عالم الأسباب عندما أناطك بك مسؤولية هذه الأسرة أو هذا الحي. إذن ينبغي أن تتحمل هذه المسؤولية عن طريق التعامل بالأسباب. التعامل بالأسباب هذا معنى من معاني التوحيد، وسنذكر ذلك. الآخر الذي شاء الله عز وجل أن يخرجه من بيته ويحمله مسؤولية أمه، مسؤولية بلد كامل، كان هذا الإنسان في سابق عهده دائما يغلق بابه وراءه، باب داره وراءه، دائما يقرأ القرآن، يصلي، يتهجد، يتفكر في آلاء الله عز وجل، اعتاد على هذا. قال أنا والله لن أغير من شأني أبدا، سأظل على هذه الحالة. هذه رقية شيطان تقول له تنوعت الآمال بقدر تنوع واردات الأحوال، هذه حكمة أخرى لم يعطى لها ستأتي. تنوعت الأعمال أي المقربة إلى الله بقدر تنوع واردات الأحوال، فالإنسان الذي لا علاقة له بأحد من الناس له عمل خاص يقربه إلى الله،
1: الإنسان الذي جعله الله رب أسرة له طريق آخر يقربه إلى الله. الوزير الذي أقامه الله عز وجل مسؤولا عن جهة من جهات الدولة عن جانب من جوانبها له عمل يقربه إلى الله. رئيس الدولة له طريق آخر يقربه إلى الله. هذا معنى تنوعت الأعمال أي المقربة إلى الله بقدر تنوع واردات الأحوال. كنت قبل سنة أو سنة مسؤولا عن نفسك، كان عملك جيدا، الآن اطوي ذلك النهج الذي كنت تلتزمه وأدي الواجبات التي كلفك الله بها الصلوات الخمس مع نوافلها، والتزم بورد ورد بسيط. نعم، لا يعني يكلفك مسؤولية كبرى، واعلم أن عبادتك بعد ذلك الوحيدة هي خدمة هذه الأمة، هي خدمة هذه الأمة بالأسباب الدنيوية التي أقامك الله سبحانه وتعالى فيه. هذا المعنى ينبغي أن ندركه جيدا أيها الإخوة. طبعا الشيطان دائما يتبع الإنسان يصعب عليه ويعكر عليه النهج الذي يرضي الله عز وجل، ويزين له النهج الذي يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا شأن الشيطان. وقد قال بعض الربانيين: إذا أردت أن تعلم، يعني التبست عليك الأعمال وأردت أن تعلم أيها أقرب إلى الله، فانظر إلى العمل الذي يعني تستثقله نفسك، فاعلم أن هذا هو العمل الذي يقربك إلى الله، لأن هذا يعني أن الشيطان يحاول أن يشدك ويجرك عن هذا العمل، إذن هو العمل الذي يقرب إلى الله. كثيرون هم أيها الإخوة الأزواج الذين يستطيعون أن يتجملوا بالكلام الطيب وبالمعاملة الحسنة وبالنكتة الرائعة وبكل أنواع التظريف عندما يكونون خارج الدار مع أصدقائهم، فإذا دخل الواحد منهم منزله حيل بينه وبين ذلك السلوك، تجد أنه أصبح يعني يصعب عليه أن يمارس النهج ذاته، انبثقت منه شخصية أخرى. الآن شخصية إنسان متجهم، شخصية إنسان لا يتكلم إلا بمقدار، شخصية إنسان طوى ذلك المرح وذلك الوضع. والآن ولو سألته لقال: والله يعني أنا عندما أكون خارج المنزل أجد أنني مندفع فعلا إلى هذا الطبع، لكن عندما أعود إلى الدار لا أجدني مندفعا. هذا ما ينبغي أن يحملك حملا على أن تمارس هذا النهج الذي تستثقله نفسك، لأنه هو النهج الذي يقربك إلى الله. ربما جاء الشيطان فسول لك أن هذا عبارة عن تعامل مع الدنيا، اترك زوجتك وأولادك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويجمل لك معنى غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. وأنا كنت أسائل نفسي فترة من الزمن: ما السبب أن الله سبحانه وتعالى جعل الرتبة العليا العليا العليا في حسن الخلق عندما يكون حسن الخلق هذا في الدار مع الأهل؟ يعني حسن الخلق واحد، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني مجالس أحاسنكم أخلاقا مع أهله، أو ألطفكم مع أهله. فأنا أتساءل يعني طيب لو فرضنا الإنسان كان لطيف مع أهله، شو الفرق بين أنه يكون لطيف مع أهله أو لطيف مع أصدقائه؟ كله أخلاق فاضلة. لا، في سبب. عندما تكون لطيفا في السوق مع الناس فهنالك 20 سبب دنيوي يحملك على هذا اللطف، من أجل أن تروج تجارتك، من أجل أن تروج بضاعتك، من أجل أن تتحبب إلى ناس بينك وبينهم مصالح، من أجل أن تشيع بين الناس صفة معينة لك أنك الإنسان اللطيف الودود ذو المعاملة الإنسانية الفاضلة. 20 عامل نفساني موجود وبينها عامل آخر لله، لكن إذا دخلت منزلك وأغلقت الباب وراءك وليس في الدار إلا زوجك، فما الذي يحملك والحالة هذه على أن تكون أيضا لطيفا وعلى أن تعطي من نفسك كل أسباب اللطف والإسعاد لأهلك؟ ما العامل؟ كل 20 عوامل تذوب ويبقى عامل واحد، ما هو؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. ثم إن ابن عطاء لا ينقلنا إلى الشطر الثاني فيقول: وإرادتك الأسباب مع إقامة الله عز وجل إياك في التجريد انحطاط من الهمة العلية. هنالك حالات الباري سبحانه وتعالى يقيم فيها الإنسان المؤمن، طبعا نحن نتكلم عن المؤمن بعيدا عن عالم الأسباب. زيد من الناس ليست في عنقه مسؤولية زوجه، مسؤولية أولاد، أي مسؤولية بشكل من الأشكال، وعنده بلغة من العيش وتقاذفه عاملان اختصما في نفسه. العامل الأول يقول له: معك بلغة من المال تكفيك، فلماذا لا تكتفي بهذه البلغة وتقطع نفسك عن الدنيا وتتجه إلى طلب العلم لكي تنهل من شريعة الله عز وجل وأنت لا تعلم إلا النزر اليقين القليل من العقائد ومن الشرائع وأحكام دين الله عز وجل؟ دعك من أسباب التجارة والزراعة والوظائف ونحوها، واسلك مسلك طلب العلم. العامل الثاني ماذا يقول له؟ يقول له: الإنسان أقامه الله في عالم الأسباب وينبغي أن يكدح وينبغي أن يشتغل، ولا بد لكل إنسان أن يعمل، والله سبحانه وتعالى يكره العبد البطال. وكان عمر إذا دخل المسجد ورأى إنسانا في المسجد قد انقطع عن السوق يعلو عليه بالدرة ويخرجه ويجبره على العمل، تتزين الحوافز في نفسه. ترى ماذا ينبغي أن يصنعها في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يأتي المقطع الثاني: إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية. إذا كنت تريد أن تركن إلى الدعة اعتمادا على بلغة العيش والكسل وتأكل في الصباح وتنام في المساء وهكذا تعيش إلى أن تموت، لا، هذه حياة البهائم. ولكن إذا كان قصدك أن تتجه كما يفعل كثير من الشباب اليوم إلى دراسة دين الله عز وجل والابتعاد عن الوظائف والأعمال والتجارات ومسالك التوسع في الرزق لكي تتعلم دين الله عز وجل، لا اعتمادا على هذه البلغة فقط، اعتمادا على ما سيأتي من عند الله عز وجل، فهذا هو النهج الصحيح الأمثل، وهو الذي يليق بأصحاب النفوس العالية، نعم، بأصحاب الهمم السامية. ذلك لأن الله أقامك في التجريد ولم يقمك في عالم الأسباب، وأنت تريد أن تستغل هذا الوضع الذي أقامك الله عز وجل فيه لخدمة دينه، كأن تطلب العلم أو كأن تلتحق بصفوف المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، عمل مشروع. لكن إذا قال هذا الإنسان: ولكن العمل أيضا عبادي، والله قال كذا وكذا والرسول قال كذا وعمر كان يفعل كذا، في الواقع هذا تسويل من الشيطان لك، وهذا انحطاط من الهمة العالية بمقابل ما كان ذلك العمل انقيادا لشهوة من الشهوات الخفية. نعم، طبعا نحن لا نقول هذا واجب، لا، هذا مما يفضل، يعني نحن الآن نستقبل في كل يوم عشرات الوافدين إلى هذه البلدة، شباب أشداء يملكون أن يفعلوا كل الوسائل لكدح رزق، بل هنالك فيهم من يملكون الشهادات العالية التي يستطيعون أن يجمعوا بها المال الوفير، لكنهم تركوا ذلك كله وراءهم ظهريا، وجاءوا عندما سمعوا أن في دمشق معاهد كثيرة لتعليم دين الله عز وجل. ماذا ينطبق على هؤلاء الناس؟ ما داموا لا يرتبطون بأسر كلفهم الله رعايتها، شباب هكذا جاءوا، ما دام الله لم ينط بهم مسؤوليات عن أناس في بلدتهم، مسؤوليات سياسية، مسؤوليات اجتماعية إلى آخره، نحن نعتبر أن هؤلاء صنف متميز من البشر نسترحم الله بفضله، وهؤلاء هم الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى في التجريد. نعم، يلحق بهؤلاء من؟ لاحظوا، رجل له زوجة وله أولاد، زوجته قالت له امضي فتعلم دين الله وغب عنا 5 سنوات ولن نطالبك بشيء. في هذه الحالة الزوج والزوجة يعيشان في عالم التجريد، بلغة من العيش موجودة مثلا، أو يكتفيان، الجميع يكتفون بما قد أعطاهم الله عز وجل إياه. في هذه الحالة لا أشكال، الآن شرعا لو أن رجلا ترك العمل وله زوجة وأولاد والتحق بصفوف المجاهدين عندما يكون هنالك جهاد في سبيل الله، قال العلماء لا مانع إذا وافقت الزوجة على ذلك عن رضا وطواعية، إذا وافقت الزوجة عن رضا وطواعية لا مانع، يعني الأمر بيدها. زارني قبل سنوات شاب من أوغندا فيما أذكر، في نهاية عام دراسي لا أعرفه، طرق الباب، فتحت له الباب، قال جئتك من حلب زائرة، تفضل. دخل، سألته عن هويته عمله، قال أنا من أوغندا وأنا أدرس في معهد من المعاهد الشرعية بحلب، والآن انتهت الدراسة، أحببت وقد سمعت بك، قرأت لك، أن أزور دمشق وأن أتعرف عليك. قلت أهلا وسهلا، ما وضعك في بلدك؟ هل أنت متزوج أم لا؟ قال نعم لي زوجتان وأولاد. قلت هل تذهب إلى بلدتك في كل عام وتعود؟ قال لا والله هذه هي السنة الثالثة، واتفقت مع زوجتي المال قليل لا أستطيع أن أذهب وآتي في كل صيف، اتفقت مع زوجتي أن أبقى إلى آخر عام أدرس فيه الشريعة ثم أعود مرة واحدة. قلت وبقي والآن لك 3 أعوام وأنت بعيد عن أهلك؟ قال نعم. قلت وأهلك راضيتان بذلك؟ قال نعم. في هذه الحالة رأيتني أمام كتلة من الملائكة، الزوج والزوجة والزوجة، الكل يضحي بذاته وبكرامته وبحظوظه في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، لا إشكال في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: خير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. زينب رمضان عبر راديو السرايا. عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هناك حكايات لا تروى للترفيه، بل تقال لأن الصمت عنها جريمة. اليوم نفتح نافذة على قصة ليست غريبة لكنها مؤلمة حد الاعتياد. قصة فتاة لم تهزم في الخارج فقط، بل خذلها الداخل وأقرب الناس إليها. حقيقة أن برنامج نوافذ على الدرب هو برنامج توجيهي وإرشادي وتوعوي نفسي وأسري وتربوي. هذه القصة تحمل في طياتها جزءاً تربوياً وهو الجزء الأكبر، وجزءاً نفسياً مما من تأثير التربية على النفس البشرية، وأيضاً جزء يحمل معاناة أثرت على الأخلاقيات وعلى سلوكيات وخاصة فتياتنا. حتناول اليوم عناوين المحتوى، وهو زواج القهر لا ينقذ بل يغرق، والعناد حين يتحول إلى قرار مصيري، وحين يصبح بيت الزوج ساحة أذى لا ساحة سعادة، صمت الأهل هل هو حماية أم تخلي، بين نارين بيت الزوج وبيت الأهل، ومتى يكون الطلاق نجاة لا فشل.

هذه القصة حقيقة جاءتني من إحدى المدن اتصلت بي، والغريب في هذه القصة أن فيها أشياء لم أكن أعتقد أنها موجودة داخل بلادنا وثقافتنا كمجتمع ليبي ومجتمع عربي ومسلم، أن تجد مثل هذه هذا الفعل أو هذا الأسلوب أو هذه الحادثة تحديدا، ألا وهي الزواج العرفي. نحن دائما نتكلم عن الزواج العرفي، الناس معنا في مصر يحدث أكثر، ولكن في ليبيا لا، هذه كانت أول مرة أسمع هذه القصة. فتاة في عمر كان من المفترض أن تعيش في أحلامها بهدوء، لكنها كانت تعيش ضغطا داخل بيتها مع والدها وأمها. لما سألتها هل اللي في البيت بوك وأمك أم زوجة أب أم زوج أم، قسوة فقالت لي لا، هم أبويا وأمي. البنت اضطروا أن هم يزوجوها من شخص تقدم إليها عريس، ليست على علاقة طبعا، ولكن زواج صالونات زي ما يقولوا عن طريق الدلالة، في حد دل عليها وجاء تقدم لها شاب مواليد 2000، والبنت عمرها مواليد 2009، يعني عمرها في زواجها لما تجوزت كان عمرها 16 سنة، يعني قاصر. حتى ولو هناك وعي تعلم عند بعض البنات الآن، عندهم صحوة وعندهم معرفة، ولكن تظل قاصرة وتظل هناك أشياء كثيرة لا تعرفها عن معنى الحياة الزوجية. طبعا لما سألتها ليش أنت وافقتي على الزواج، قالت أهلي رفضوا ولكني أنا صممت على هذا الزواج رغم أن عمرها 16 سنة. يعني 16 سنة كيف ممكن تفرض رأيها على والديها في الزواج؟ هذه قصة فيها رسائل للفتيات ورسالة للأهل ورسالة لزوج الأهل. على العموم فقالت أني أنا من صعوبة الأم وصعوبة الأب والتربية الشديدة والتربية الصعبة داخل البيت، اضطرت الفتاة أن هي تقبل بهذا الزوج بالرغم أن هي لم يسبق لها معرفته ولا تعرف عنه أي شيء غير أن حالته ميسورة. طبعا أنا في الأول ما كنتش نعرف أن حالته ميسورة، بعدين هي تكلمت أنه حالته كويسة، حالة مش حالته هو طبعا، حالة الأب، لأنه هو لازال طفل في بيت أهله. طبعا سبب اتصالها بي أن هي أقدمت على الانتحار، طبعا هي سمعت عني أو في حد تواصل معها، قال لها تواصلي مع الأستاذة وهي ممكن تجد لك حل. سبحان الله تصادفت قصتها مع قصة الفتاة المنتحرة في القاهرة أو في الأسكندرية عفوا، اللي انتحرت من آخر دور. فهي قالت لي أنا انتحرت ونجاني الله عز وجل، ومش انتحرت بس، وأيضا حاولت

الهروب. طبعا البنت شفتها أنا عن طريق تبادل الصور وكذا، شفتها قلت لها بعتي لي صورتك. البنت في غاية الجمال، يعني هذه لو تطلع للشارع وتهرب من بيت زوجها نتيجة الألم اللي هنحكي عليه، هذه ممكن تضيع وممكن يتم استغلالها من قبل ناس مش هيرحموها ومش هيستروا عليها، بل هيستخدموها كسلعة وكنوع جيد ممكن يباع ويشترى فيه. قالتني أنا لما تجوزت ولديها طفل، لها سنة ونص متجوزة ولديها طفل صغير في عمر 6 أشهر. قالتلي أنا وصلت مرحلة اليأس، ما عنديش أم نحكي معها ولا عندي أب نحكي معه. ولما قلت لها ليش ما حاولتيش أنك أنت ترجعي لبيت أهلك بسبب اللي هنحكي، قالت لي لما طلبت منهم أني نرجع هلها في مكان تاني ما تقدرش، صعب بالسيارة مسافة بعيدة شوية، زي ما يقول مسافة 700-800 كيلو أو 1000 كيلو بينها وبين أهلها، فهي تضطر تركب طائرة. فتم مسكها في المطار وجدوها مضروبة وهي لابسة خمار، ولكن وجدوها مضروبة ورفعوا عنها الخمار وشافوا وجهها بيتأكدوا إن هي صغيرة في المطار تبي تسافر وانت ماشية مش معروف. فلما سألوها أنت متجوزة، قالت لا مش متجوزة، لأن في حالة أن في الحالتين هم هيمسكوها، لكن هي أنكرت أن هي متجوزة بسبب لأن الزواج عرفي وليس موثق في المحكمة، وهذا أمر غير مصرح به في بلادنا. فاحتجزوها وجاء بعدين كلمت قالت لهم أن عندي زوج، وجاء الزوج بيستلمها وتم حبسها هي وزوجها لمدة 7 أيام في السجن للتحقيق والتأكيد أن زوجها، وبنوعا ما أو بطريقة ما تم حل القضية وإرجاعها إلى البيت. طبعا رجعت لبيت من؟ لبيت الزوج. لو سألنا ما هي أسباب هروبها، أولا أسباب زواجها، ثم أسباب هروبها وأسباب اللي خلاها تتواصل معايا. أسباب زواجها هو عدم تفهم الأم والأب لابنتهم، وهذا اللي دائما أنا أتكلم عنه. بعض الناس تنتقد تقول لك، يطلعوا بعض الناس يقولوا التربية الحديثة، نحن تربينا بالضرب وكنا نتهزبوا، عدم المؤاخذة طبعا مع احترامي للجميع، نتهزبوا وننضربوا وكنا يعني ما كناش نتنفسوا معهن وعشنا وتربينا وأمورنا تمام. صحيح، ولكن ما تنساش أنت وياه اللي تربيته في هذه المرحلة، رغم أنك تربيت، أولا التربية الصارمة كانت في زمن غير زمننا الآن، ربما كانت تتماشى ولا أنها كانت غير صحيحة، ولكنها كانت تتماشى مع الزمن. كانوا أولياء أمورنا زمان يحبونا، لكن ما عندهمش القدرة أو ثقافة التعبير عن هذا الحب إلا ما رحم ربي. فكانت ما فيش يعني عيب واحد يقول ولد أنا نحبك ولا البنت أنا نحبك ولا الأبناء خطرهم، تصدقوا إن خطرهم في وحدين يقولوا لي إن خطرنا كانوا نقولوا لبونا وأمنا نحن نحبوكم، لكن ما كناش نقولوها لأن عندنا عار عيب. ذلك في زمني أنا وما قبل زمني، يعني بكثير ممكن في زمننا نوعا ما يعني نقدر نقوله. فالأب والأم تربوا في التربية صارمة، فأسقطوا تلك الشخصية وتلك التربية على أولادهم، وهذه جريمة. يعني ما تربيت عليه أنا ما ربيش عليه ابني، لأن زمن ابني غير زمني، والوضع الراهن والبيئة اللي فيها أولادنا الآن غير البيئة السابقة. فالبنت نتيجة صعوبة الأم وعدم تفهم الأم لبنتها، ومفروض الأم هي أقرب إنسانة لبنتها وتتفهم البنت وتعرف احتياجاتها وتأخذها في حضنها. بنية تقرأ في تاني إعدادي، يعني صغيرة جدا، يعني عندها أحلام إنها تكمل دراستها، وعندها أحلام إن هي تواصل مسيرتها زيها زي البنات وتعيش المرحلة العمرية اللي هي عايشة فيها من أجل إن هي تواكب وقتها وعصرها وزمانها وصحباتها والمناخ اللي هو خاص بالبنات. هي لم تعش هذه اللحظات، فقالت لي من صعوبة أبوي وأمي، وأمها طبعا اللي يقولها أبوها ماشي واللي يقولها أمها ماشي عند أبوها، يعني هم اثنين سامحني نفس ما قالت البنت، يعني نحس أن أبوي وأمي زي العصابة، ظالمين وجاحدين. والكارثة الأعظم أن مش هي بس اللي تجوزت في هذا العمر، ومش هي بس اللي هربت من بيت أهلها بهروب، يعني هروب شرعي خلينا نقوله، يعني هرب

رغبت بالزواج، يعني مش هربت سيبت البيت، ولكن وافقت أنها تتجوز في عمر صغير، مش هي فقط، حتى أختها. أختها تجوزت، وكل وحدة ساكنة بعيد مسافة 1000 كيلو، 1700 كيلو. أنت شوف يعني من قوة الألم النفسي والتربية الغير صحيحة والغير سليمة والتربية الشديدة اللي فيها عنف الأسري واللي فيها الألم النفسي واللي فيها الضرب والإهانة وعدم تقدير أولادنا وبناتنا، اضطروا البنتين الأخوات أنهم يتجوزوا كل وحدة في مدينة تبعد عن المدينة الثانية بحوالي، بالنسبة للبنات تبعد حوالي 2000 كيلو بعد على بعضهم يعني. وبالنسبة للأسرة لا، يعني بالنسبة للبنتين الأسرة في المنطقة الوسط 1000 كيلو 1000 كيلو، يعني مسافة كبيرة جدا. ليش؟ المهم نفتكوا من أبونا ومن أمنا ومن الضغط والتربية غير صحيحة والعقد النفسية والمشاكل اللي تحصل ما بين بويا وأمي والعنف الأسري والضغط الأسري على البنات في عمر الزهور، مازالا حدث ومازالوا أطفال. فاضطرينا نتيجة هذا الألم، نتيجة هذه الشدة وهذا الألم النفسي اللي تعرضنا إليه من بونا وأمنا، أن نحن نوافق على أول عريس يتقدم لنا. وبالفعل وافقوا البنات وتزوجوا. تخيلوا أن البنت طبعا اللي تواصلت معايا وهي تتكلم فيها وهي بالعبرة، يعني تقول لي أنا حاولت الانتحار وما كتب ليش الله الموت. قلت لها لعله خير، وطالما أنت تواصلتي مع أحد الأشخاص وهو وصلك ليا يبقى معناها هنكون خصائيتك وهنكون بمثابة الأم اللي ترشدك شن تديري وشن كيف تتصرفي. تقولي أنا مش عارفة أن أتصرف في حياتي.

طبعاً قلت لها لا، هنكون أنا معك لحظة بلحظة، وهنكون كوني مستشارة، هنكون لك مستشارة في كل تصرفاتك. وبالفعل هي فرحت طبعاً، وهذا هديتها طبعاً شوية، لأن قلت لها أهم حاجة أنك تسمع كلامي وتنفذي كل الأوامر اللي نقولها لك، اللي هي في صالحك وفي صالح بيتك وزوجك وطفلك. قالت لي نعم تمام، وأصبحت تتواصل معايا وحكت لي هذا بالنسبة للألم أو السبب اللي خلاها تتجوز وتهرب من بيت أهلها نتيجة قسوة الأم وقسوة الأب وعدم استماع لرأي أبنائهم واحتياجاتهم. فاضطروا البنات، طبعا ما نهزوش على بناتنا وأولادنا في هذه الأعمار، هم أقرب وهم في أمس الحاجة إلى العاطفة الأسرية وإلى الانتماء الأسري وإلى الاحتواء الأسري. الأسرة هي الملاذ للإنسان، إذا فقد الإنسان أمنه واستقراره النفسي والمعنوي في أسرته مش هيلقى خارج البيت إطلاقا، لأن خارج البيت ملوث، نحن ما نعرفش الناس، ثقافات مختلفة، أساليب مختلفة. ربما الآن وانتم عارفين نحن في زمن مخيف نوعا ما، في كثير من المشكلات وكثير من الناس اللي ممكن يبيعوا بنات لناس، وانتم عارفين القصص اللي تحصل وجرائم القتل، جرائم المخدرات وجرائم الزنا وجرائم الاستراحات، وانتم عارفين المواضيع زي هذه. لما يلقوا بنية صغيرة في العمر هذا ومش لاقية أسرة تحتويها وتهرب من بيت أهلها أو بيت زوجها لأنه مش عارفة كيف ترجع لأهلها، فبالتالي بتكون عرضة لبعض العصابات وبعض الناس أو المجرمين اللي ممكن يستخدموها كوسيلة في عمليات غير أخلاقية. احكي لي بنتي، هذه لحظة جانب الأسر بتاعها هي، الآن شو اللي خلاك تهربي من بيت الزوج أو تفكري في الانتحار؟ طبعا لما يكون الزوج مسلوب الإرادة وعمره مواليد 2001، يعني مازال يعني يتقاضى في مصروفه من أبوه، مازال ما استقرش وحتى هو مش مكمل تعليمه. أنا مش عارفة أنا شنو اللي حبب العائلات في زواج الأطفال هذا، ما فهمتش أنا. يعني حتى ولو هم عندهم نوع من الوعي ولكن ما عندهمش القدرة على المسؤولية، الزواج مسؤولية، مش غير نفرح بولدي نلبس البدلة ولا بنتي لبسها الفستان الأبيض ونفرح بها فقط، إنما هذه حياة مؤسسة تحتاج إلى وعي وإلى نضج وإلى إرشاد وإلى توجيه وإلى معرفة وإلى وسعة بال وإلى حكمة وإلى عقل وتعقل، وتحتاج معرفة كبيرة جدا من جميع النواحي في علاقتها مع نفسها، مع زوجها، مع أهل زوجها، مع الطفل اللي بيجي، مع حياتها بالكامل. لابد يكون لدى البنات هذا الوعي، مهما كان لديهم معرفة أن زواج في علاقة زوجية وعلاقة شرعية هي وزوجها والأمور زي هذه، هذه أمور يعني غريزية تحصل حتى يعني في كل الأعمار، ولكن الزواج مش مخصوص لهذا الجانب فقط وإنما حياة متكاملة. فقالت لي أنا جيت للبيت وجلست مع العيلة، قالت لي طبعا يربوا فيها هي والعيل والشاب اللي هي متجوزته، تخيلوا إن تقعد راقدة زي طفلة لما تكون مقيلة ولا راقدة، يجي أب الزوج يمسكها مع شعرها ويعطيها طريحة، قالت لي شعري يقطع في بيديه. وبطب أم زوجك شنو موقفها؟ تقول تتفرج وتقول له زيد ربيها، زيد أكتر بحمواتك وأخوات زوجك، يعني هنا حمواتك. قالت لي كل وحدة زي ما تقول وحدة تسرق حاجة وتتهمها، حركات عيال يعني ما زالوا أطفال في البيت يعني. فيجي أب الزوج يضربها يقولها سدك نوم نوذي كنسي، وتقولي من الصبح من أول ما نحل عيوني نزل لوط عند أهل زوجي، عزائم، هم بيتهم كبير دائما عزائم، قالت لي عزائم وناس يجوهم من الصبح لليل، وأنا من تنظيف الحمامات لنظم البيت للطبخ للنفخ للغسل للتنظيف لكذا، نوصل بيتي وأنا في يعني في في في خلاص في حالة إرهاق، وبعد هذا كله يلقوا أي حاجة خاربة أو حاجة غريبة في البيت يقولي أنت. لا المضحك المبكي أنهم يتهموها أنها ممكن تسحرهم، هي ما تطلعش من البيت أصلاً، قاعدة تحت العصا معاكم، يعني كيف ممكن تطلع وكيف ممكن تتصرف هذه التصرفات. فتقول لي أب الزوج يضربها ضرب، قالت يعني ضرب مبرح، يقول لي أنا ندمانة على هذا الزواج.
وأم زوجها بدل ما تساعدها كانت تمسكها وتضربها وزوج يتفرج وما يقدرش يتصرف أي تصرف، لأن في نظر أهلها هو مازال شاب صغير، مازال تحت رعاية أبوه، فممكن يضربوه ويضربوها حتى هي. هذه المشكلات اللي ممكن تحصل في كثير من العائلات بصمت وبدون ما يعلم عليها أي إنسان. هذا كثير ما يحدث، وزي ما حكيت لكم القصة لم تكن هي فقط وإنما أيضا أختها. قلت لها فكرتي أنك أنت تتواصلي مع أختك يعني وأمك؟ قالت لي ما قدرش نكلم ماما لأن أمي تقول لي أنت اخترتي، أنت تحملي وأنت تقعدي في البيت وهنا ما تفكريش أنك أنت تجينا. طبعا البنت من كثر الضغوطات أهلها صار عندها العناد، زي ما قلت لكم صار عندها سلوك العناد، كانت وسيلتها الوحيدة أنها تهرب. للأسف هربت من شدة إلى شدة أكبر من الشدة الأولى، وخشت في ضيق أعظم من الضيق الأول. لما سألتها أن أبوها أمها ممنوع ترجعي، ولو رجعتي هيصير فيك أيامات عذاب ما كانش يخطر على بالك، يرهبوا في بنتهم، يخوفوا فيها بشيء ما تفكرش إن هي ترجع لهم. لما سألتها عن أختها قالت لي أختي أصلاً لما دويت معها خوفتني أكتر، قالت لي أنا مرة حرجت عند أهلي داروا فيها أيامات وقعدوا يضربوا فيها أنا وصغاري. اضطرت إن هي تتأسف لزوجها وترجع وتتحمل عذاب زوجها في المنطقة البعيدة النائية اللي ما فيهاش لا صديق ولا قريب ولا أي إنسان ممكن تلجأ له. هذا كله بسبب العنف الأسري داخل الأسرة. هذه قصة اللي جتني وما خفية كان أعظم. طبعا القصة زوج غير مناسب وبيئة قاسية وأب زوج ما يعرفش الرحمة، ما يعرفش من الرجولة إلا العنف في زوجة ابنه. يعني أول مرة نعرف أن أب الزوج ممكن يضرب بنت زوجة ابنه بهذا الشكل ويكسرها، ووصل أنه يعني زي ما تقول العين تورمت، الوجه الشوه، الإيدين تكسران، يعني وكأن البنت قاعدة في سجن مع جلادين، يعني يجلدوا فيها ويعذبوا فيها ويهينوا فيها ويعايروا فيها بشيئين، باستعجالها بالزواج ويعايروا فيها بعدم أسئلة الأهل عنها. طبعا اللي خلى أهل الزوج يطمعوا في تعذيب هذه البنت الصغيرة، نسأل الله أن يرحمها برحمته، عدم أسئلة سؤال الأهل عن بناتهم وعدم إظهار الحماية لبناتهم، وأنتم عارفين أن الأهل هم السند وهم العضد لأولادهم وهم السد المنيع لأي أشياء خارجية تأثر على أولادهم أو أي حد ممكن يؤذي أولادهم. حقيقة يعني أنا ممكن أكون مسالمة جدا مع كل الناس، إلا أنك توصل في ابني لا يمكن أكون مسالمة، هنكون زي يعني الوحش حقيقة. يعني فأنا أستغرب لما نشوف أم وأب يرموا بناتهم لعائلات تتعرض بناتهم للإهانة والضرب والسب والشتم والإصابات المرضية، وممكن توصل حتى للإصابة أو للإعاقة، وأيضا ممكن توصل للبنات إلى عملية أو فكرة الانتحار. هذه كارثة بكل المقاييس. يعني أتساءل أنا يعني هل الناس ضم مسلمين؟ يعني هل يعرفوا حق الله؟ هل يعرفوا حق الله في تربية أولادهم وبناتهم؟ هل الناس اللي هي تجوزت ابنهم أهل الزوج هل هم يعني ما يعرفوش حدودهم مع الله؟ يعني أسئلة كثيرة حقيقة، يعني الواحد والله منحرج حتى أن يسألها، حتى ما نقول ضم مسلمين ممكن أن يساء فهمي، لكن يعني الإسلام أصبح اسم، ولا يعني زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. يبدو أننا وصلنا لهذا الزمان. يعني ما هكذا تعامل زوجة الابن بهذه الوحشية القاسية، عديمين الرحمة، عديمين الشفقة، ضرب
ما فيش طبعا بيتها ما تقعدش فيه، لازم تنزل لوطة ولازم تخدم، وحمواتها قاعدات كل واحدة راقدة في غرفتها وأمورهم تمام، هي وكأنها شغالة بعقد عرفي أخرى، مش حتى عقد زواج رسمي موثق في المحكمة، خدامة بعقد عرفي موجودة. والولد تخيلوا إن حتى علاقتها الخاصة مع زوجها ما تتمش إلا بأوامر من أهله، هو ممنوع إن هي تأكل شيء مميز. أنتوا عارفين الرجال يعني مثلا يفرح زوجته بشوكولاتة ولا يجيب لها حاجة لطيفة كي مزروا شباب صغار، ممنوع الكلام هذا يحدث، ولو حدا تأخذ عليه طليحة هو يأخذ عليها طليحة. يعني لم أرى مثل هذه القصة يعني حقيقة. بالمقابل هذه القصة هناك قصص مختلفة، تجد أن زوجة الابن دخلت عيلة وخربت العيلة وطردشت العيلة، تجدها سوسة هيك خشت سوسة تخرب في العيلة من داخل، هذه حقيقة موجودة. ممكن بعض الناس يتسمعني هتأيد هذا الرأي، لأن الموضوع هذا سير عندهم في البيت، هذا أمر واقع حقيقة. قصص حقيقة هدفنا من هذه من عرض هذه القصص هو التوعية والتوجيه والإرشاد للأسر، وأيضا لابد أن يراعوا الجوانب النفسية، لأن كل هذه المشاكل تؤثر على الجانب النفسي، ولذلك نجد بعض الناس تعاني من القلق والتوتر والاكتئاب، وتعاني من بعض الأمراض النفسية، وممكن تخش في صدمة، والصدمة ممكن تدخلها في متاهة تفقد حتى الذاكرة فيها، وهذه كثير ما يحدث. يعني بالأمس القريب يعني شفت واحدة يعني هربت عنها الخريطة، يعني خلاص أطلع في الشارع وتحكي مع الناس مسكينة. يعني نحن ليش وصلنا أولادنا وبناتنا أنهم يوصلوا إلى هذه الحالات النفسية وهذه الأمراض النفسية، وممكن يتعاطوا العلاج النفسي، ليش وصلناهم لهذه المرحلة؟ هذوما أمانة. يعني دائما نقول أن أولادنا امتداد لنا، وهم أمانة في أعناقنا، وهم هبة من الله عز وجل، لابد من المحافظة عليها، والمحافظة تبدأ من اختيار الزوجة المناسبة واختيار الزوج المناسب، القدوة والأم القدوة، مش الأم. يعني المشكلة هي الكارثة، يعني كارثة حقيقية، أني أنا لما نختار نبي نتجوز وخلاص، عدم وعي البنت وعدم إدراكها لخطورة الوضع والعناد اللي هي ركب راسها وأصرت على الزواج بهذا الفتى، وهذه لأن لا يوجد وعي ولا يوجد فهم، ولا الأم علمت ولا الأب حضن، ولا يعني في بنات يعني تقولك أنا من الجواز أنا سعيدة في بيت بويا، مش هنلقى نبي رجل زي أبويا في حنيته في حمايته في حبه. تخيل بنت تقول أنا ما نعرفش حنية أبويا ولا حنية أمي إطلاقا. يعني حتى لما نكتب مقالة يخشوا لي تعليقات خاصة تقولي أنا أتمنى أن يحضن أمي. تخيل واحد يتمنى يحضن أمه، معقولة نحن وصلنا درجة أني أنا ما قدرش نحضن أمي لأن أمي قاسية، تقولي فكيني منك ودفي بعيد، وخاطري نشوف زي ما نشوف صاحباتي كيف يحكوا على أمهاتهم كيف يحكوا على أبهاتهم وكيف المعاملة الحلوة نشوفها وأنا محرومة. ولذلك نأخذ بالنا من أولادنا ومن بناتنا من الأمانة اللي أودعها الله عز وجل لنا وعطاها لنا، بينما في ناس تانية يتمنوا عيل يعني أو بنت، يتمنوا أن يكون عندهم طفل حتى ولو واحد، يتمنوا يناديهم باللفظ الغريزي الأب والأم، يتمنوا يسمعوا كلمة ماما أو يسمع كلمة بابا. وانت انعم عليك الله بهبه بعطاء خاص واعطاك ذريه تعذبها هذا العذاب، والله انكم محاسبون امام الله عز وجل يوم القيامه. يعني ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. والله ان هذه الايه مرعبه لو دقق فيها كل الناس في جميع المعاملات والعلاقات. اي شيء يؤذي الانسان، الله يحب عبده ويزعل على عبده لما يشوفه حزين يزعل عليه، فبالتالي أنت كيف هانت عليك نفسك؟ يعني الرحمة اللي موجودة في قلوب الأمهات والآباء هي رحمة من الله عز وجل. إذا انتزع الله الرحمة من قلبك فأنت مش هتكون انتزعها لأنك لا تستحقها، لأنك مش هتكون أمين على هذه الأمانة. يعني كيف أنت ممكن أنت كيف تصلي أصلا؟ أنت كيف تصيم في رمضان وأنت أب قاسي؟ ليش القسوة؟ إذا كان أبوك رباك على هذه القسوة، ما شن ذنب أولادك؟
شنو الذنب اللي داروه أولادك مش أنت تجيبهم وتصب عليهم الجحيم الماضي بتاعك؟ أولادنا منهمش علاقة بماضينا، نحن ليش نعيدوا في نفس الشخصية نكرروها في حياتنا؟ يعني أنا أبويا عذبني وأبويا قهرني، نجيب أنا أولاد ونقهرهم زي ما قهرني أبويا وهم يجيبوا أولاد ويقهر. خلاص المجتمع هيك معاشي بيقعد، مجتمع بيقعد فوضى، بيقعد دركولا نحن ولا شني. وين الأخلاق؟ وين القيم؟ وين يعني لما يعني اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله حتى في التربية في الأولاد، مش قول أنا أبوهم وأنا مسؤول عنهم وأنا ربي زي ما نبي، لا مش زي ما تبي، زي ما أمرك الشرع، زي ما أمرك الدين، زي ما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما نشوفه في الأشياء المنطقية والعقلانية والصحيحة اللي تتوافق مع المجتمع ومع المبادئ والقيم والعادات والثقافة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مش ثقافتك انت، لا من بياش ثقافتك، ثقافة جدك هذه ما تمشيش. توا التربية هي مش تربية، هو سجن مجلدين، يعني بدل ما يكون أب وأم كأنهم جلدين داخل سجن، وكأن هذه الفتاة جاءت بكارثة وهم لازم، هذا وقت يعني، بس من زمان كان أيام الجاهلية الوقت يحطون في التراب يدفنوها حية. لما أنت الوقت اختلف مع الزمان، تختلف الوقت، أصبح الوقت بالطريقة النفسية والتعذيب والقهر والألم، أنك تدفن بنتك في أرضها، تطمس شخصيتها، تطمس حياتها، تخليها تفكر تهرب مع شخص، تخليها تفكر تهرب مع أول جوز يتقدم إليها من غير ما تسأل عنه ولا تشوفها هل هو يصلح يكون زوج. قتل البنت لما نجوزها وهي ما زالت قاصر، لا تعرف يعني، ممكن تعرف الجانب الغريزي زي ما قلنا، ولكن ما تعرفش معنى المسؤولية الحقيقية، كيف تدافع عن نفسها لما تتأذى، كيف تحمي نفسها قبل ما تتأذى. يعني هذا كل إعداد لابد أن يعني يكون الشاب والبنت يعدوا إعدادا جيدا في هذا الجانب. الحقيقة يعني بالأمس قريب كان عندي لقاء، أن الرسالة اللي نحب نوجهها أو دائما يسأل كان سؤال عن الجيل القديم والجيل الجديد، والحقيقة قلت لهم أني ممكن تستغربوا أني نقول لكم أنا مع الجيل الجديد، مع المواكبة، مع التطور الذي يتماشى ويتوافق مع وجود الثوابت الأخلاقية والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أمر الله عز وجل. أولادنا هم النسخة الثانية منا، هم امتداد لنا والنسخة الثانية. إذا كان أنت نسختك سيئة تجيب النسخة الثانية تخليها سيئة، بيحسنها ولك فاقد الشيء لا يعطي، لا يعطي، الذي حرم من الحنان يعطي أكثر حنانا، والذي حرم من الود يكون أكثر ودا. الذي لا يعطي هو عنده خلل، عنده خلل نفسي يحتاج إلى علاج وجلسات نفسية. الإنسان اللي يصب غضبه ولا أبوي عصبي، عصبي يعني

أمام السكر على روحها. ليش؟ خوفا من العفريت اللي داخل عليهم الباب. بويا جاء بويا جاء يبدأ الكل في حالة خوف ورعب وحالة طوارئ في البيت وحالة رعب وخوف يعني رهيب. تخيل يقول لك ونحن ما نعرف ما نقدروش ما يقدروش ياكلوا قدام بوهم ممنوع وكأن في عداوة. ما قلت لكم زي السجن، هذا سجن مش أسرة ولا هي بيئة أسرية صحيحة. هذه بيئة معاقة، بيئة مشوهة، بيئة تخلق ناس مشوهين، وبالتالي هم هيشوهوا أسرهم، فبالتالي بيصبح المجتمع في فوضى، لأن المجتمع أساسا بناء الأسر المجتمع أساسا أسرة، والأسرة تولد أسرة والأسر وهكذا مجموعة أسر فتولد عنها مجتمع. لما يكون مجتمع بهذه الأخلاق بهذه الكيفية، البنت ما حاجتين، لما أنت ما تحتويهاش مش حاجتين، ثلاث حاجات. لما أنت ما تحتويش بنتك شو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن بنتك يتهرب منك وتظل في الشوارع وتمشي طريق منحرف، أو زي ما قلت لكم أو تذكروا في الحلقة يتكلم فيها على البنت اللي تتواصل مع رجل أو شاب من خارج البلاد في بلد أوروبي قاعد موجود غادي ليبي وتتواصل معه وعن طريق منظمات يبعتولها في فلوس بشي تلبس اللبس المخزي وتفتح الكاميرا ويبدأ يتفرجوا عليها ويبعث لها فلوس من الخارج. لما سألناها ليش شكي أو ليش عملتي هذا العمل، قالت بويا وأمي والله يعني مصداقة لهذا الحديث أيضا تواصلت معي من يومين، ترى شن صار شن آخر الأخبار، قالت لي مازلنا نفس ما نحن وأنا مازلت محتاجت لك. بويا وأمي مازل ما تغيروش، نفس العنف، مازلت تتواصلي مع الشاب، قالت لي مازلت أتواصل مع الشاب. ليش؟ حرمان الأسري، الحرمان العاطفي الأسري والاحتواء الأسري هيك يخلي البنات يعملوا. هذا هو السبب اللي يخلي البنات يمشوا في هذا الانحراف، هذا أولا. والشدة أيضا إذا ما انحرفتش البنت بتخش في متاهة نفسية، نفس برضو قصة بنت جاتني هي وأمها والبنت ما تتكلمش لها شهرين أو أكثر أو ثلاث شهور أعتقد ما تتكلمش نهائي، وخشت في حالة نفسية مرعبة وتاكل في ايديها يعني تحاول تعض تنتش في نفسها، واصلة مرحلة خطيرة وتتخيل في أشياء لكن كلام ما تتكلمش. لما جابتها أمها ليا أنا نسأل فيها شن اسمك، أمها تقولي اسمها فلان الفلان. سألتها كم عمرك، قالت لي أمها طبعا اللي ترد عمرها كذا 22 سنة كان عمرها نذكرها. باهي أنت تدرسي؟ لا هي كانت تدرس بعدين وكانت شاطرة ووقفت. قلت لها لو جاوبتي مرة ثانية على أي سؤال حتطلعي برا. أنا نسأل في البنت تجاوبي، قالت هي ما تدويش. قلت لها أنت جيبتي لي عشان هي ما تدويش صح؟ قالت لها خلاص اسكت أنت، خليني أنا اللي ندوي معها مش أنت. فسألتها ردت الأم، قلت لها شفتي أنت ما فيش فرصة أعطيتيها البنت عشان تحكي، ولذلك مش أطلع برا. ولا طلعتها وهي طالعة شبحت لها بنتها والله، قالت لها عرفت ليش ما يدويش معك؟ لأنك أنت مش عارفين فرصة. البنت تكلمت، قلت لها احكي لي، حكت لي العنف وطمس الشخصية وطمس ونهي الشخصية في البيت. لما تتكلم الأم هي اللي تتكلم، حتى لما تمشي الطبيب تعاين أم هي اللي وكأن الأم هي اللي تحس بالوجع. البنت ما تتكلمش لأن هل هيتكلموا نيابة عنها، ممنوع هي تحكي أصلا، فبالتالي بلعت لسانها ومعش بنكلمكم نهائي، وخشت في متاهة وخشت على الحبوب النفسية وخشت على العلاج النفسي. يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا الجزء الثاني. يعني الأول العنف يسبب ممكن انحراف، والفلتان تنفلت البنت ويصير عندها انحرافات أخلاقية. هذا واحد من الأسباب. الشيء الثاني ممكن تخش في متاهة نفسية وتخش في مرض نفسي، وقد تدخل أيضا في مرض عقلي ذهاني. طبعا هي البنت أصيبت بمرض ثنائي القطبين وعندها هلاوس سمعية وبصرية وأصبحت عنيفة وتضرب حتى الضرب. أو إذا لم تنحرف وتهرب من البيت أو تصاب بمرض نفسي قد تصل إلى المستوى الثالث اللي هو ألطف شوي، هو مش ألطف ولكن نوعا ما أفضل، إن هي أول عريس يجي توافق

علي يشرب ما يشرب شي، تعاطى ما يتعاطى شي، كويس مش كويس، مهم تهرب من حوش أهلها، تبي تطلع من البيت هذا بأي طريقة، إن شاء الله يقعد حتى هي 16 سنة، هو عمره 50-60 سنة، هتهرب معه، هتوافق عليه نقصد. ما شوف الحالات هذين الأشياء الثلاثة اللي ممكن يوصلها البنت. أو الشيء الرابع، قد يصل الحرمان والعنف الأسري بأولادنا وبناتنا إلى مرحلة التفكير بالانتحار، ما عرفتش تحل مشاكلها مع أهلها، ما لقيتش حد يحتويها من أعمام أو أخوال أو أخوة، لأن الأخوة بروحهم يعانوا نفس المعاناة اللي هي فيها، ما جاهاش عريس ممكن يأخذها ويستر عليها وتطلع من هذه البيئة، ما تقدرش تنتحر لأنه ممكن هي مسكر عليها وممنوع أنها تستخدم انتحار، أو عندها خوف ما تقدرش، الانتحار بقوة مش أي حد يقدر عليه، فهي ما عندهاش القوة أنها ممكن تفكر في الانتحار، إذن هنا ممكن تهرب مع شخص. يعني أنت ما خليتش حاجة كويسة لأبنائك وبناتك يدروها أو يفكروا فيها، ليش؟ نتيجة الحرمان الأسري ونتيجة العنف الأسري ونتيجة التفكك الأسري ونتيجة الأب والأم، قعدوا الأم عشان ما تخسرش علاقتها مع الأب، توافق الأب على كل الصح والغلط. أبوكم مهما كان لابد أن نسمع كلام أبوكم، أبوكم ما يغلط شيء، لا الأب يغلط، ليش ما يغلط؟ هو بشر زي أي بشر ممكن يغلط. وهذه قصة البنت وغيرها من القصص الموجعة والمؤلمة اللي حقيقة يعني خلينا نقف ونتأمل ونسأل سؤال، هل نحن بالفعل نقرأ القرآن ونتدبر في معاني القرآن؟ وهل فعلا راهي التربية عبادة؟ تربية أولادنا طاعة وعبادة، اجعلوها بدل العادة، اجعلوها عبادة مع الله تؤجر عليها. ابنك لما تحن عليه وتحبه عبادة، اجعل حبك لابنتك عبادة، اجعل حبك لزوجك ولأولادك وطاعتك لزوجك فيما يرضي الله، مش طاعة في المعاصي، لا طاعة فيما يرضي الله، اجعليها عبادة. ليش نحن ما نكونوش تصرفاتنا مع أولادنا، يعني أنا لما ندخل مثلا السوق بنشري لأولادي خضرة ونأخذ حاجات مصروف للبيت، اللهم إني أحتسب هذا لوجهك الكريم، أنا نخدم على من أجل أولادي والربي أولادي، اجعلها صدقة يا أخي، اجعلها في ميزان حسناتك. كراه حتى الرجل لما يصرف على بيته ويهتم ببيته يؤجر عليها، ما تسحب روحك أنك أب عندك سلطة معناتها أنك تبى تبطش وتقعد لي فرعون والله هراقل في البيت، لا ما يصيرش منك، لما أنت أب أنت القدوة وأنت مركز الأمان النفسي والأمان الحسي لأولادك، لما تكون أنت مصدر الخوف ومصدر القلق ومصدر التوتر، وين بيلقى بنتك ولا زوجتك ولا أولادك الشباب، وين بيلقوا الراحة، وين بيلقوا الهنا، وين بيلقوا حياتهم، وين بيلقوها؟ مستحيل يلقوها برا البيت. لو لقوا أمان صدقوني هو أمان مزيف، لو لقوا أصحاب هيكون أصحاب مزيفين، ما فيش حد باقي الحد، حتى صديقك المقرب هو صديقك لكن مش هيكون صديق طول الوقت، لأن حتى هو عنده مشاغل وعنده عيلته وعنده مصالحة وعنده مشاغل الخاصة، مش هيكون 24 ساعة متفرغ لك. لكن نحن الأباء والأمهات هذه مسؤوليتنا نحن، ما مسؤولية الأسرة الثانية والشارع أو مسؤولية الأصحاب والأصدقاء أبدا. حتى المدارس لو تمشي المدارس تسأل بعض المعلمات هيقولوا لك على بعض الأطفال اللي عندهم انخفاض في مستوى التدريس أو مستوى التعليم، ليش عنده انخفاض؟ نتيجة الأسرة، نتيجة الأب والأم، نتيجة الجهل المركب اللي قاعد في البيت، نتيجة الأم المهملة والأب المهمل أو الأم القاسية والمعنفة أو التي تعنف والأب الذي يعنف، تعرف عنف أسري. العيل يقرأ هو يرعش، مش قادر يخاف من أي ضربة، لو ما جابش 100 عن 100 لا خليه يجرب، خلوا أولادنا يجربوا الحياة، عطوهم مساحة في الحياة، عطوهم مساحة يفكروا، وخليك أنت المرشد والموجه ليه في الخير وفي الشر وفي الصح وفي الخطأ، وانظر عطيه مساحة هو يجرب، وإحنا نتعلم بالتجربة ما نتعلم بالأوامر، الأمر يظل معلق مبهم إلا أن نقع في التجربة.
الفضيلة، ما معنى الفضيلة؟ لن تعرف معنى الفضيلة ما لم تفعل الفضيلة أو ترى الفضيلة عند أحد الأبوين. لن تتعلم الصدق إلا لما تشوف أهلك كيف يتكلموا بصدق. لن تتعلم الكذب، حتى الكذب كيف تعلمنا؟ نحن لم نولد وحنا نعرف معنى الكذب، لكن تعلمنا عن طريق الأم اللي تكذب أو عن طريق الأب اللي يكذب، وكنا نعتقد ونحن أطفال أن هذا التصرف سلوك طبيعي. لما كبرنا عرفنا أن هذا السلوك غير طبيعي، إطلاقا غير طبيعي.

0: أصبح أنا قعدنا في حيرة، من الصح ومن معقولة أمي بويا غلط أو الناس الثانية صح؟ لكن لما يصل الطفل أو البنت لمرحلة الشباب، مرحلة 16 سنة فما فوق، يبدأ يدرك، يبدأ عنده الإدراك، يكون مكسور نتيجة العنف الأسري، يا أما يكون نسخة طبق الأصل عن زي ما حكيت لكم مرة عن نظرية التماهي اللي هو تقليد الأم والأب في تصرفاتهم. هو يكره تصرف الأب لكن معرفش يعالج نفسه أو معرفش يطلع نفسه من هذه العقدة، أصبح هو طبق الأصل صورة عن أبيه. وكذلك البنت تكره تصرف أمها معها، فتجد نفسها تتصرف بالعقل اللاواعي في هذا التصرف، إن هي تعيد نفس التجربة ونفس الصورة النمطية مع أولادها. ولذلك ذكرنا نحن الأسرة، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع بالكامل. لذلك خلونا ننتبه لأولادنا، ننتبه لبناتنا، خاصة البنات، والله هم الأولاد والبنات نفس الشيء، ولكن البنات هم أكثر احتياجا للعاطفة. ممكن الشاب يطلع ويشوف أصحابه ويلعب كورة ويفرهد على نفسه شوية، لكن البنت بتكون في احتياج إلى رعاية وإلى اهتمام أكبر، لأنها هي مش الأضعف، بس لأن هي طبيعة فطرة بتاعها وخلقتها هيك، سبحان الله خلقها بالشكل هذا. طبعا هذه القصص المؤلمة الموجودة للأسف الشديد في مجتمعنا، والهدف من واضح شرح القصة أو اليوم التحدث عنها ونوعتها أني هنحكيها، وإن شاء الله تكون هي في الاستماع، وهي وكل البنات، وأيضا لكل بنت. أنا حابة نوصل رسائل إلى البنات وإلى الأباء وأيضا إلى أهل الزوج، إلى كل البنات، حاولي أنك أنت تحافظي على نفسك، ما تتهوريش العناد هذه هي نتيجة العناد، العناد والتعنت والإصرار على الهروب من بيت الأهل. حاولي أن يعني ياريت والله في بلادنا يدرون الشرطة حماية البنت، حمايات للفتيات من العنف الأسري، ياريت يتم تفعيل هذا الجانب. إذا كان العم يقول لك أنا ما نتدخلش لأنه يخاف من البول لأنه عصبي، والخال أيضا يقول أنت ملكش علاقة، يخافوا من مشاكل الأسرية تكبر يعني بشكل عائلي داخل الأسرة، فبالتالي لابد أن يكون هناك حاضنة أو مؤسسة يكون لها رقم خاص، الرقم الساخن لكل فتيات لتعرض إلى العنف الأسري أو للزواج غصب عنها في سن مبكر، زي القاصرات 15 سنة أو 16 سنة أو 14 سنة. هذه كيف تصبح أم يعني، كيف يعملوها أهل الزوج معاملة سيئة؟ فبالتالي يا بنتي إذا كان أبوك صعب أو أمك صعبة، فما تغلطيش أنت، وحاولي أنك تصبري وتتحملي، في النهاية هم والديك، ونحن نتمنى أن رسائلنا توصل إلى الوالدين بحماية أولادهم إن شاء الله، وانتباه إلى بناتهم، ويحاولوا أنهم يكون لديهم. أنا أعتقد أن كل أب وكل أم يعامل أولاده بالعنف زي ما حكيت من شوية، هو ما يحبش نفسه، هو عنده عقدة لابد أن يتعالج منها، لابد أن يتخلص من هذه العقدة، لابد أن يجدد في طريق التفكير حتى يتغير سلوكه. يعني ما تخافش لما أنت تعامل بنتك بلطف، مش هتضحك عليك بنتك، بالعكس هتحبك أكتر، وهتكون هي السند ليك لما أنت تكبر، أو ابنك يكون سند ليك. فيا بنتي رسالة للبنات، حاولوا أنك أنت تركزي على دراستك، تركزي على مستقبلك، تركزي على أهداف، وحطي هدف وأسعى لهذا الهدف في بناء شخصيتك، وبناء حتى لو شفنا أهالينا لما نكبروا نحن المسؤولين عن تصرفاتنا مش أهالينا، لأن نكبرت وقعدت نمشي المدرسة ونمشي للجامعة ونمشي للمرحلة الثانوية وبعدين الجامعة، ونشوف الناس ونشوف العلاقات ونشوف التنوع في الثقافة، تنوع في السلوك والمعاملة، فليش أنا ما نحاولش نصلح من نفسي، وندعي لوالدي بالهداية والصلاح، ونحاول أن يكون رحيمة بهم حتى وهم غلطانين، معليش لأن في النهاية هم والدين، ربما معليش عفوا ربما هم تعرضوا لعنف سابق وما كانش عندهم التوجيه والإرشاد اللي موجود الآن أو التنوير. إحنا في مرحلة التنوير، مرحلة ما عادش حد عنده حجة، السوشيال ميديا مليئة بالعلم والثقافة، ومليئة بالمشايخ، ومليئة بالعلوم، ومليئة بالتربية، ومليئة بالمجال النفسي، ومجال الزواج والأسري ممكن اللي ما يسمعنيش يسمع غيري، ولكن بطريقة صحيحة. مش عيب لو نحن طورنا من أنفسنا وحاولنا نفهم الجيل اللي هم أولادنا ونتعامل معهم برقي بما يرضي الله عز وجل وبما أوصانا الله به عز وجل. فأولادنا أمانة من الله، لابد أن نحترم هذه الأمانة تقديرا وطاعة وإيمانا اكتسابا لله عز وجل. أتمنى من الفتيات أنهن يكونا في المستوى أنها تتقي الله عز وجل وأن تحمي نفسها من الانحرافات وأن لا تنجر في هذا الجانب مهما كان. أنت مسلمة مهما كان، حتى ولو غلطتي زي البنت اللي كلمتني من يومين تقولي أنا ندمانة على كل تصرف، ولكن هنحكي معاك يقول لك شن صار معايا. هي مازال ما توصلتش معايا، هذه اللي تكلم في شخص خارج البلاد عن طريق منظمات. فالشاهد أن هي يعذب فيها ضميرها، عارفة أن اللي هي تدير فيه هو غلط، ولكن نتيجة عدم وجود العاطفة الأسرة، وكأنها مش عدم وجود عاطفة فقط، وتنتقم من الأسرة زي ما أنتوا حبسيني وحرميني من عاطفة، أنا نجيب العاطفة بالطريقة اللي تعجبني وبالطريقة اللي ما تعجبكمش، كان نوع من العناد نحكي. فنحاول البنات أن هي تبتعد عن العناد، والله العظيم أن هذا العناد في النهاية هيوصلك إلى طريق مسدود وإلى طريق مؤلم وطريق موجع جدا جدا. الرسالة الثانية اللي بنوصلها للوالدين، إلى كل أب وإلى كل أم، ابنتكم ليست مشروع زواج فقط، هي إنسان، هي روح، هي أمانة، هي عهدة عندك لابد أن تحافظ عليها. لما البنت تهرب من بيتكم بسبب القسوة فهي ما تختارش الأفضل بل تختار الأقل ألما. يعني أنا لما نهرب من بيت ونمشي نتجوز وحيالله راجل تقدمي وخلاص ما نعرفش شن أخلاقه شن وضعه شن بيئته شن سلوكه شن تصرفاته، بس من أجل أني أنا نهرب منكم، يعني أنا طلعت من ألم إلى ألم آخر، وفي مخيلتها ربما هو أقل ألما ولكن في حقيقة الأمر لهو أشد ألما، لأن هي كانت لوحدها ممكن مرة مرة تبكي من بوها أو أمها، ولكن الآن معها طفل أو طفلين أو ثلاثة، معش في مهرب وفي عذاب مستمر وألم مستمر. إحدى الشخصيات كان عندها مشكلة، تواصلت معها وجيتها لبيتها وشفت سوء التفاهم اللي بينها الحاصل بينها وبين أولادها الشباب وبنتها الشابة. فتقولي نحن تربينا عليه كي، ترى بس أولادك فيهم أنت عايشة معهم مش هم عايشين معك، أنت عايشة في عصرهم في أجيلهم في أماكن، يعني لابد أن تنتصر لنفسها. قالت لا أنا نقول الحق حتى لو غلط هو حق، هي مش عناد، التربية ما هيش عناد، لا عشانك أني أنت أم تخلي ولدك الآن هو هارب منك، ولدك مش قاعد معك، فضل أن يعيش في منطقة ثانية ويشتغل في منطقة ثانية ويأجر في منطقة ثانية بش ما يعيشش مع أم متسلطة. للأسف هذا كثير ما يحدث، لأن بنتك لما تكون من هنا وتجيك مكسورة الخاطر زي ما يقولوا، ما تسألوهاش أو ما تقولوش أنتوا، إحنا حتى من فينا عائلات يرفضوا أن بنتهم تطلق عشان ما يضحكوش عليهم الناس. بي بنتك أنت عشان ما يضحكش عليك الناس خلي بنتك تعيش في جحيم؟ هل هذا يعقل؟ يعني اسأل بنتك كم تألمتي، ما تسألها الناس شي يقولوا علينا، حس بإحساسها، حس بألمها، حس بالوجع تاع بنتك، وأنت بنتك أيضا حس بوجعهم. للأسف في العائلات اللي أفسدوا بناتهم الحقيقة، في العائلة اللي هي عندها العنف الأسري وفي عائلة عندها الانحلال الأسري بالمقابل، يعني عكس العائلة الأولى، العائلة الأولى انحلال أسري، عفوا العائلة قسم، خلينا نقول قسم ألف وفي قسم باء، قسم ألف عنف أسري مطلق، والعائلة باء انحلال أسري وأخلاقي اندلعها لدرجة معشقت في احترام بين الأب والبنت للأسف الشديد. لذلك على الوالدين مراعاة الله في أولادهم وحمايتهم، فليس من العدل أن تخافوا على صورتكم أمام الناس وتتركوا بناتكم تواجه الضرب والإهانة وحدها. الطلاق ليس فشلا، قد يكون في بعض الأحيان إنقاذ حياة إنسان، وإجباره على البقاء في بيئة مؤذية ليس التربية بل خذلان من الأب والأم. هناك رسالة نفسية وتوعوية للجميع، القسوة تولد العناد والعناد قد يقود لقرارات غير ناضجة، لكن الخطأ الأكبر أن نعاقب الإنسان على هروبه من الألم بدل أن نسأله لماذا أصلا تألمت. نهاية حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين، بعض البنات لا يحتاجن نصائح بل يحتاجن بيتا لا يطردهن نحو الخطأ، وبعض الأباء لا يدركون أنهم أول من يدفع أبنائهم للهروب ثم أول من يلومهم على الطريق. كونوا الملجأ قبل أن تبحث بناتكم عن النجاة في أماكن قد تكسرهن أكثر، لأن البنت التي لا تجد الأمان في بيت أهلها قد تقبل بأي شيء حتى لو كان الألم. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله التي لا تضيع ودعوة. كنت معكم زينب الزوي في برنامج نوافذ على الدرب، إلى أن نلتقي في أمان الله.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
4: يا ام السرايا والشط ويلها،
5: راديو سرايا FM 99.3،
3: راديو سرايا FM 99.3،
6: النبي محمد،
7: راديو سرايا FM،
8: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل قلب يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، السلام على كل بيت فتح راديو أو حتى في سيارتك أنت، أو كل أم قاعدة تسمع فيها حاليا، وكل أب وكل شاب وكل بنت وكل إنسان قال في قلبه يا ريت نكون من الناس اللي يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. بداية دائما في كل حلقة واعتيادا بي في كل بداية وكل ما نبدأ هالحلقة المباركة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

أهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم مش حلقة عادية، واليوم مناسبة تخلي القلب يوقف شوية ويراجع روحه ويسأل نفسه شني درنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشني تعلمنا من رحمته، وشني اللي قعد من سنته في حياتنا، وهل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد كلام نقولوه ولا سلوك نعيشه؟ فاليوم بنحكي على أعظم إنسان مرة على تاريخ البشرية، نقص لي الصوت شوية، محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا محمد. النبي اللي ربي قال عليه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شين قال عليه الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين مش رحمة لفئة معينة ولا قبيلة معينة ولا لزمن معين، إلا إن هي رحمة للعالمين. واليوم في مناسبة المولد النبوي الشريف، خلونا ما نوقفوش عند الاحتفال فقط، خلونا نرجع للمعنى الحقيقي، خلونا نسألوا شن يعني إنك أنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم، وهل الحب إنك أنت تقول نحب الرسول وبس، ولا الحب إنك أنت لما تغضب تتذكر حلمه، ولما تقدر تنتقم تتذكر عفو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما حد يسيء ليك تتذكر صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما حد يحتاجك تتذكر رحمته، لما تكون بينك وبين حد مشكلة تتذكر إن الإصلاح كان من هديه، لما تكون قادر إنك أنت تجرح إنسان بكلمة أو بفعل أو بتصرف أي شيء تتذكر إن الكلمة كانت عنده مسؤولية. محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد اسم نحطوه في المناسبات فقط، كان منهج حياة، وهذا المقصود بموضوع حلقتنا لليوم. كان رحمة تمشي على الأرض، كان قلبه متعلق بالله، ومع هذا قلبه مليان رحمة بالناس. فموضوع حلقتنا اليوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فعلاش نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول فقرة من فقراتنا لليوم، علاش نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شن سبب حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوني نسألكم سؤال كالمعتاد، شن أكتر حاجة تحبوها في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رحمته، صدقه، تواضعه، صبره وعفوه، أو شجاعته وكرمه؟ يمكن كل واحد فينا حاليا عنده سبب يحب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أسباب هلبة باش نحبه. ربي سبحانه وتعالى وصفه في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوفوا التعبير، شوفوا تعبير الآية، حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا علينا، كان يهمه حال أمته، كان يخاف عليها، كان يدعي لها، وكان همه أن الناس تعرف طريق الله وتنجو من عقاب الآخرة. تخيل إنسان أنت أو أنت ما يعرفك شخصيا، مش متلاقي معك، ما صارش بينك وبين أي حوار، ومع هذا كان حريص عليك وحريص عليه، يعني حريص عليكم حتى اللي بعده بقرون، ومع هذا كنت داخل في دعائه وفي رحمته وفي رسالته. وهنا لازم نسأل أنفسنا دائما، هل احنا فعلا نبدلوا هذا الحب؟ ترى أسألوا رواحكم، هل احنا فعلا نبادل في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحب؟ خوفه علينا، حرصه علينا، كان يدعي لنا،
أسألوا روحكم وجاوبوا مع أنفسكم، لأن الحب الحقيقي، رأوا الحب الحقيقي مش بالكلام، الحب الحقيقي إنك تتبع، الحب الحقيقي إنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ربي شين قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الحب له دليل، والدليل هو الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. بنجول الفقرة الثانية وهي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، في مناسبة المولد النبوي الشريف لازم نتذكروا ونتفكروا أننا لازم نحكوا عليه ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحكوا عليه ولادة إنسان غير وجه التاريخ ووجه الأمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ولد يتيما، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. يعني من البداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش حياة رفاهية، كانت حياة فيها مجموعة من الابتلاءات. ولد يتيم الأب، ثم فقد أمه وهو صغير، وفقد جده، وبعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنف عمه أبي طالب، ومع هذا كله طلع محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو الصادق الأمين الرحيم، الإنسان اللي الناس كلها توثق فيه وتأمن فيه. وهنا هي الرسالة الحقيقية لموضوعنا لليوم، إنك أنت لا تو تسمع فيا، سواء كنت على أثير راديو السرايا 99.3 أو أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، تو ما تقولوش إن في ظروف صعبة هي اللي تمنعك إنك أنت تكون إنسان كويس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما صنعتش منا إنسان قاسي، بالعكس تماما، خلاتها أكثر رحمة وأكثر عفو على الناس. ما يجينيش حد يقول لي لا والله هي الظروف هي اللي أجبرتني وقست قلبي وقستني وغيرت من أطباعي وبدأت إنسان تاني وللأسوأ وإلى ما ذلك. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت تتبع في الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنت تتبع في الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما خلتهاش أنه يتغير، إنه يتغير ويغير من أطباعه أو يصبح إنسان قاسي، بالعكس تماما، خلاته أكثر رحمة، أكثر عفو، أكثر عطف. بح، لما جونا نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أول حاجة بنتفكرها صفة من صفاته هو الصادق الأمين. يعني كنا اللي قرينا في بدايات خطوات دراستنا نعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بالصادق الأمين قبل النبوة وقبل ما ينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس كانت تعرف محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموا فيه بالصادق الأمين، يعني الأخلاق كانت موجودة قبل الرسالة، قبل أن ينزل الوحي. وهذا يعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، أن الشخصية الحقيقية تبان قبل المنصب، مش لما يجيك منصب تقول أنا محترم، مش لما تشوف الناس وتشوفك الناس تقول أنا طيب. الإنسان الحقيقي يبان وهو ما عنداش أي مصلحة، وهذه من أعظم الدروس نبي صلى الله عليه وسلم، الأمانة والصدق والوفاء والتواضع. بح، فاحنا نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وصف بالصادق الأمين، فاحنا توه شو بنتكلموا؟ نتكلموا على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتصف بالرحمة. وهنا خلونا نوقفوا عند صفة عظيمة جدا، ألا وهي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالصغير قبل الكبير، رحيم بالضعيف، رحيم بالفقير، رحيم حتى بالحيوان أكرمكم الله. يعني في حديث شريف
من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. حديث بسيط لكن معناه كبير. انت تبي رحمة من ربي، سهل جدا عليك انك ترحم الناس، ارحم الضعيف، ارحم اي شخص غلط فيك، ارحم الشخص ما تعرفاش اساسا، مش بينك وبينه اي معرفة مسبقة ولا تعرفه ولا حتى تعرف حتى اسمه ولا صفته ولا اللي هو. ارحم اهلك، ارحم اولادك، ارحم شريك حياتك، ارحم موظف اللي يخدم عندك، ارحم الشخص اللي ظروفه صعبة. لان الرحمة روا مش ضعف ابدا، الرحمة ما كانت ضعف، القسوة هي ضعف، اما الرحمة هي قوة اخلاقية. فخلونا نقولها بصراحة، احنا مرات نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام، لكن في تعاملاتنا، في تعاملاتنا نقولوا نحبوا ننسوا في رحمته، ونقولوا احنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اول ما حد يختلف معنا ونتعاركوا معاه او ندخلوا معاه في خصام، نجرحوه، نفضحوه، نحكوا عليه، ونقطعوه، ونحرموا اولاده منه. وين الرحمة هنا ترى؟ فهم والي هذه، وين الاخلاق، وين السنة؟ ترى حكوا لي انتم بصراحة، وين هذا كله؟ وين تو؟ خاصة في مجتمعاتنا العربية، ما نبيش نوصف شيء بشيء، بالمجمل نتكلم، بالمجمل العام. احنا مرات نقول ان احنا والله نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام، لكن في تعاملاتنا الحياتية والواقعية ننسوا ان احنا نتصفوا بالرحمة هذه قولا فقط وليس فعلا. فنقولوا ان احنا نحب الرسول فقط، لكن اول ما نختلفوا مع شخص او يصير خصام بيننا وبينه او سوء فهم، شن نديروا احنا؟ نجرحوه، نفضحوه الشخص هذا، نحكوا عليه، ونقطعوه، ومرات حتى لما عنده صغار نحرم صغاره منه. فوين الرحمه؟ وين الاخلاق؟ وين السنه؟ الموضوع يحتاج تفكير صراحه. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامنا في الوقت الحالي وفي اللحظة هذه، شين كان بيشوف منا؟ هل كان بيشوف في تصرفاتنا حاجة تفرحة، ولا حاجات تخليه تقول هكي أنا ما علمتكمش؟ ترى الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان في وقتنا الحالي متواجد معانا، شين كان بيشوف؟ هل بيشوف في تصرفاتنا حاجة تفرحة، ولا للأسف يشوف حاجات تخليه يقول هكي ما علمتكمش يا أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم، وكان يتصف أيضا بالعفو. من أقوى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي العفو. الإنسان يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر إنه هو ينتقم ويسامح. شفتوا كيف؟ الإنسان يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر ينتقم هل يقدر يسامح؟ لو هو سامح، هنا هي القوة الحقيقية أساسا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى، أوذي، تم سبه وشتمه، ورموه بالحجارة، افتروا عليه بالكذب، بالافتراء والكذب، وحاولوا حتى قتله، ومع هذا ما كانش الانتقام رسول عليه الصلاة والسلام هو منهج أو طريقة. وصفوه بالساحر، وصفوه بالمجنون. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى بشتى أنواعه. ما يجينيش حد يقول لي أنا تعرضت، لا، أنت ما تعرضتش زي ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تعرض للأذى، تعرض للسب والشتم، للقذف بالحجارة، كذبوا عليه، افتروا عليه، سموه بالساحر، سموه بالكذاب، سموه بالمجنون، وحاولوا حتى قتله مرارا وتكرارا. ومع هذا
ما خداش الانتقام منهج في حياته، او ما قالش لا كيف انتقم، كيف الشخص كان بيقتلني لا لازم نقتله، كيف شخص سبني وشتمني لازم نسبه ونشتمه، كيف حد اكدب علي لا انا لازم، ما قالش الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يشوف الانتقام وسيلة، وما كانش يشوف من الانتقام انه هو يجيب له حقه ابدا. علاش؟ لأن كان القرآن يعلم دائما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا لازم نسأله من الشخص اللي محتاج أنك أنت تسامح اليوم؟ مش شرط ترجع علاقتك بيه، أنا ما أقصدش أنك أنت تسامح وترجع علاقتك بيه، مش شرط انك انت تنسى اللي دارهولك في يوم من الايام او صار بيناتكم، لكن سامح لله في لله وخلي قلبك هو اللي يرتاح. لان مرات انت ما تعقبش الشخص لما تسامحه، بالعكس تماما انت قاعد تحرر في نفسك من الاحقاد والبغض او البغض والكبت والى ما ذلك. فلازم تسامح وتحرر قلبك من الأشياء هذه، باش الشيطان ما يحصلش تغرى إنه يجرك إلى الطريق الخاطئ، ألا وهو الانتقام أو إلى ما ذلك. بكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل داخل بيته مع أهله؟ كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجمل الأشياء اللي لازم نتعلموها، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عظيم مع الناس، أي الناس اللي البرة يتواجدوا فقط، على العكس تماما كان عظيم داخل بيته. علاش قلتي هيك يا ملاك؟ لأن قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان في مهنة أهله، يعني ساعد أهله في البيت ويساعد في زوجاته، وهذا درس لكل رجل، وهذا درس عظيم لازم تتعلمه من نبيك العظيم، ودرس ليك تعلمك ان الرجولة مش صوت عالي، الرجولة عمرها ما كانت بالصوت العالي، الرجولة مش معناها انك انت تتحكم، الرجولة مش معناها انك انت تهين، مش أنا راجل وإنتي لازم تسمعي كلامي بالقسوة. الرجولة عند النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي الرحمة، ألا وهي المسؤولية، ألا وهي الاحترام، ألا وهي الاحتواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله. ليش؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. شفت الرجولة بشني تنحسب؟ الرجولة لو تبي معنى الرجولة اتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الرحمة، من ناحية المسؤولية، من ناحية الاحترام، من ناحية الاحتواء، من ناحية مساعدة زوجتك مثلا أو مساعدة أمك أو أختك. هذه تعاملات كان يتعامل بها الرسول عليه الصلاة والسلام داخل بيته ومع أهل بيته. فكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أضعف شريحة وأنقى شريحة، ألا وهي الأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب جدا من الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يلطفهم، وكان أقرب مثال لي هو الحسن والحسين، أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما، قريبين منه. يعني الحسن والحسين كانوا قريبين من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو جدهم. يعني كان صلى الله عليه وسلم رحيم بالصغار، وهذا يعلمنا إن إحنا ما نربوش أولادنا بالخوف، ما نعلمهمش بالضرب، لا ربوهم بعطف بحنان بشدة وقت اللزوم. فخلي ولدك لما يغلط يعرف انه يقدر يرجع لك،
يقدر يعترف بغلطه مش يكذب عليك؟ تخلي بنتك لما تخاف تعرف ان حضنك امان واحتوائك لها امان، مش بخوف، مش بالضرب. مش كل تربيه انك انت لازم تقول لهم اسكت او اسكتي، ما تحكيش او ما تحكيش، او انا قلت هيك خلاص هذا قرار صارم. التربيه النبويه فيها رحمه، فيها تعليم، فيها احتواء. لو في ثلاث الاشياء هذه تيقوا تاكد حتكون ذريتك صالحه. لما تكون انت عندك رحمه وعند الام رحمه، لما انتم تعلموهم على القيم والمبادئ السليمه، لما انتم تعلموهم على الاحتواء، لما يغلطوا يجوا يعترفوا بغلطهم، مش انه يكذبوا عليكم، مش انه يدسوا عليكم. لو لقيت بنتك او ولدك يكذب عليك او يدس عليك، فالخلل موجود فيك انت مش فيه هو. انت اللي علمته هيك، انت اللي جريته للطريق هادي. تكلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الاطفال، وهذا يعطينا درس في التربية. بنجولي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الجيران، اللي للأسف الشديد في وقتنا الحالي اندثرت الأشياء هذه، مش تعميما، ولكن بعض الناس قاعدين يواصلوا في جيرانهم. فالإسلام عطى حق الجار مكانة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فشوفوا هنا مكانة الجار. ولليوم للأسف الشديد ممكن تلقى شخص يصلي ويصيم ويدير في مناسك الحج والأشياء هذه، لكن بينه وبين جاره مشاكل بسبب كلمة، بسبب موقف، بسبب سيارة درسها قدام الباب، بسبب حسد معين، بسبب سوء فهم. ونقول ان انا والله ما نكلمش فيه جاري هذا وما نبيش نكلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك علمنا ان الجار له حق، الجار له حق. بح في الفقرة المهمة واللي هي تعتبر من النقاط المهمة لحلقتنا اليوم واللي تكلمنا فيها قبل بداية الحلقة، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أكثر من الصلاة على النبي في هذا اليوم المبارك. نقص لي شوية الصوت بس الموسيقى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل الأعمال في هذه المناسبة وهي مناسبة المولد النبوي الشريف، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شن قال الله سبحانه وتعالى في آياته؟ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني صلاة واحدة تساوي عشرة عند الله سبحانه وتعالى. يعني صلاة واحدة على النبي صلى الله